هذه الذكور، ولم تبقى على قيد الحياة إلا ابنته ريا سيلفيا. فرأى ذات ليلة في منامه أن ابنة أخيه ستنجب ولدا ذا شأن يؤول إليه الملك، فهم بقتلها. إلا أن رؤيا أخرى حذرته من لعنة تحل عليه إن فعل. عرض الأمر على عجوز ماكرة، فأشارت عليه أن يطلب من ابنة أخيه أن تنسج قطعة من قماش، فإذا أنهتها أمكن لها الزواج. فكانت الفتاة تشتغل طوال النهار، فإذا غلبها النعاس عمدت العجوز إلى غزلها فنقضت. وهكذا بقيت الفتاة سنوات وهي عاكفة على تلك القطعة الصغيرة، حتى نسي عمها الأمر ونسيت العجوز بدورها، فاكتملت قطعة نسيج وذهب أثر التعويذة. ومع ذلك آثرت الفتاة التكتم ولم تعلن زواجها. فلما ولدت توأمين وضعتهما في سلة في النهر، راجية أن تكون مياهه أرحم بهما من الملك الظالم. تهادت السلة برفق فوق صفحة الماء حتى رأتها ذئبة، فأسرعت إليها وحملتها إلى جحرها، فكانت ترضع الطفلين كما ترضع صغارها. حتى الطيور أخذت تجلب لهم الغذاء في مناخيرها، فكبرا وترعرعا. حتى رأهما أحد الرعاة ذات يوم فدهش مما رآه، وأخذهما إلى كوخه، فتعهدتهما زوجته برعاية. فلما شبا عرفا حقيقة نسبهما، فاستعانا للملك الشرعي وأسقطا إميليوس وقتلاه، وأعاد جدهما إلى العرش. بدأ التوأم روميلوس وريموس في بناء مدينتهما، غير أنهما اختلفا بشأن الموقع، ولحل الخلاف اتفقا على أن يؤخذ برأي من يرى منهما عددا أكبر من النسور المحلقة في السماء. فزعم روميلوس أنه رأى 12 نسرا، وظن ريموس الذي رأى 6 نسور فقط أن أخاه غشه. وبعد أن بدأ روميلوس في بناء سور حول الموقع الذي اختاره، جاء ريموس وفي نيته قتل أخيه، فتفطن له رجال روميلوس وقتلوه. وأصبح هكذا روميلوس الحاكم الأوحد للمدينة التي سماها روما على اسمه، وبناها على ذفاف النهر الذي حمله وهو رضيع، نهر تيبر. فارتبطت المدينة كما مؤسسها بالنهر. ويلخص الإيطاليون هذه الوشائج العميقة بهذه العبارة: بدون هذا النهر روما ليست روما.

نهر تيبر هو ثاني أطول نهر في إيطاليا، يتدفق على مسافة 400 كيلومتر تقريبا من ينابيع جبلية على ارتفاع 1268 مترا فوق سطح البحر، ويعبر روما في طريقه إلى البحر التيراني. اسمه الحالي يعود إلى تيبيريوس الملك الذي غرق في النهر.

العصور القديمة بنيت عشرة جسور فوق نهر التيبر، واصطفت القصور على ضفافه، وزودت الحدائق المؤدية إلى النهر روما بالفواكه والخضروات الطازجة. وكان النهر أيضا بمثابة طريق سريع لتجارة البحر الأبيض المتوسط من قمح وزيت وغيرها. كان نهر التيبر نقطة تركيز عسكرية مهمة لمئات السنين، وخلال القرن الثالث قبل الميلاد أصبحت أوستيا، وهي بلدة تقع على ضفافه، قاعدة بحرية للحروب البونيقية. محاولات ترويض فيضانات التيبر لم تكلل بالنجاح، فبينما يتدفق اليوم بين الأسوار الحجرية العالية، كان خلال العصر الروماني يفيض بشكل منتظم ومدمر أحيانا على ما حوله من أراض. في عام 1930 أمر بينيتو موسوليني بتركيز عمود رخامي عند مصدر النهر، نقشت عليه باللغة اللاتينية هذه العبارة: هنا ولد نهر مقدس محدد لمصير روما. ويشيع لدى الإيطاليين استعمال مصطلح عبور التيبر للدلالة على التحول إلى الكاثوليكية. وفي روما القديمة يتم تنفيذ الإعدام العام للمجرمين من خلال إغراقهم في نهر التيبر، حيث يتم نقل المدنين إلى سكالي جيموني ثم دفعهم إلى المياه العميقة. مثل هذا المصير الذي لا يحسد عليها لم يمنح

ملك روما أنذاك، وابتهاجا بإزاحته عن العرش قاموا برمي باقات من سنابل القمح في النهر. نبتت ونمت حتى تشكلت تلة كبيرة أصبحت فيما بعد نواة الجزيرة. في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد انتشر في روما مرض الطاعون، فمات الكثير من الناس. عندها قرر مجلس الشيوخ الروماني الذهاب إلى معبد أسكليبيوس في أثينا طلبا للشفاء، فأبحرت سفينة إلى المعبد الإغريقي، وعند العودة تسللت أفعى إلى سطحها. وعندما مرت السفينة بمحاذاة الجزيرة قفزت الأفعى وسبحت عبر تيبر حتى وصلت الجزيرة واختفت فيها. اعتبر الرومان ذلك رسالة، فبنوا معبدا تزامن الانتهاء منه مع انحصار الطاعون. وهكذا أحكمت الأسطورة قبضتها على كل ما يمت لنهر التيبر بسلاح.

روما هذه المدينة الخالدة لا يمكن أن تسقط سهوا من كتب التاريخ، لأنها عرفت كيف تحفر في متون صفحاته سطورا لم تستطع السنين محوها. هنا تحتشد المعالم التاريخية في كل زاوية وفي كل رواق، من عصر الإمبراطورية الرومانية إلى العصر الوسيط فعصر النهضة بكل أبهته. فيحار الزائر من أين يبدأ، لكن حيرته لا تطول، فكل الدروب تؤدي إلى روما.

تعتبر الفورام المركز التجاري والسياسي والديني لروما القديمة. استغرق تشييده 900 سنة، وكانت تقام فيه التجمعات الجماهيرية واجتماعات مجلس الأعيان السنا. كان كل ما يجري في الفورام من أحداث يتردد صداه وتأثيره خارجه، فلقد أنقضت الخطب الحماسية التي ألقاها ماركوس تيليوس سيسيرو في السبعينات من القرن الأول قبل الميلاد الجمهورية من عصيان قادة كاتيلين. في عام 27 قبل الميلاد أعطى مجلس الشيوخ لأوغستوس السلطات التي جعلته أول إمبراطور لروما، وكان الرومان يذهبون إلى الفورام لسماع الخطباء وليروا غنائم المعارك المختلفة. لم يهدم الغزاة الذين احتلوا روما في القرن الخامس ميلادي الفورام، لكن مبانيه انهارت بالتدريج بعد سقوطها، حتى صار الناس يسمونه سهل البقر البائس، إذ صار مقفرا كئيبا. ليأتي عصر النهضة في القرنين الثامن عشر والتسع عشر وينبش في أحشاء أرضه ليعيد إلى النور أمجاد حضارة اندثرت. إلى شرق الفورام يقع الكوليسيوم أو الكوليزي، حلبة الموت الرومانية. هنا الوقوف عند أحد مدرجات المسرح يدخل الزائر في لعبة التاريخ، فيتخيل جمهورا محتشدا يعلو هتافه كلما سقط مصارع على أرض الحلبة، وهو ينزف ثمن حريته تحت نظرات القيصر وحشيته الباردة.

ساحة نافونا يسكن سحر آخر، حيث تتجاور قصور شوهدت على نمط الفن الباروكي. تضم الساحة ثلاثة ينابيع نحتت في عصر النهضة، يتوسطها نبع الأنهار الذي يجسم أنهار الغانج والنيل والدانوب وريو ديلا بلاتا، تعلوها مسلة مصرية. وتعتبر نافونا مكان تجمع سكان روما وزوارها، حيث تفوح من مقاهي الرصيف حولها رائحة القهوة الإيطالية ممزوجة بروائح البيتزا والباستا.

شارع عدد 86 يقع مقهى غريغو، الذي نال شهرته بفضل فيلم لا دولتشي فيتا لفيدريكو فليني. لا يمكن لمن يمر بالقرب من هذا المقهى إلا أن يعيش مغامرة إيطالية على طريقة الهوليودية، فيجلس فيه ليترشف القهوة ويستمتع بمشهد نبع تريفي والمياه تتدفق من التحف الفنية المنحوتة عليه، والناس من حوله يرمون بالقطع النقدية كي يعودوا إلى المدينة. على هضبة بالاتين أطلال قصر نيرون، حيث وقف يتأمل احتراق روما. جمال قابع وسط سبع هضاب يخترقها نهر التيبر الذي يشترها نصفين، تجمعهما ستة جسور أشهرها جسر سانت أنجيل.

0: لم يبق من مسرح سيركوس ماكسيموس سوى أطلال خجولة كان يقف عليها 100,000 متفرج. إنه الزمن الذي يلغي حضارة ليسمح بولادة أخرى.
1: نهر الحضارة.

من سنن الله في كونه أن كل قوة يصيبها الضعف لا محالة، وكل بناء مهما كانت ضخامته لا شك يحمل في تفاصيله بذور تفككه. ولعل فيلم سقوط الإمبراطورية الرومانية عبر عن هذه الفكرة كأجمل ما يكون، وشرح كيف يمكن لبنيان ضخم أن يتهاوى كبيت من الورق إذا أهمل بناته أمره وحسبوا أنه خالد ولا نظير له. كانت الإمبراطورية الرومانية تغطي كل ما يعرف بالعالم القديم، ولم يصمد بلد أمام سطوة جيوشها، وبسبب كل تلك الأبهة والسلطان أفرط حكامها في غرورهم، ولم يتفطنوا إلى تململ بعض الأقاليم التي كانت تدين لروما بالولاء التام.

0: كانت حياة اللهو والطرف التي انغمس فيها الرومان القشة التي قسمت ظهر أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ، فتفككت وسر عليها ما يسري على الجميع من حتمية السقوط بعد الصعود والاندثار بعد الازدهار. هذه الحالة لخصها شكسبير في مسرحية أنطونيو وكليوباترا، حيث تقول كليوباترا للقائد الروماني إن عليه أن يعود إلى روما ليتولى شؤون الحكم فيرد عليها. دعي روما تغرق في نهر التيبر، وأعمدة الإمبراطورية الرومانية تتفتت وتسقط، مكاني هنا بجانبك. من سخرية القدر أن كليوباترا نفسها أقامت لمدة في روما مع ابنها من يوليوس قيصر في قصر على ذفاف نهر التيبر، غادرته على عجل حين اغتيل القيصر عام 44 قبل الميلاد. وفي الحقيقة لم يخلو المجتمع الروماني من أفراد كانوا يتمتعون بالبصيرة، فرأوا بعين نافذة ما غفلت عنه أعين العامة، ومنهم الشاعر جوفينال الذي اشتهر بالهجاء ونقد بعض المظاهر في المجتمع. فلما لاحظت عظم تأثير أبناء سوريا الوافدين على روما وتغلغلهم في مفاصل الإمبراطورية قال: لقد أصبح نهر العاصي يصب في نهر التيبر.
1: كان نهرا هنا وله غفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف

ظل الفن التشكيلي الإيطالي يتطور على مر القرون، حتى أصبحت المدن الإيطالية تعج بالصروح المعمارية والتماثيل والنوافير التي تملأ الكنائس والشوارع وتزين بيوت الملوك والأثرياء. كان مايكل أنجلو ورافائيل من أشهر الفنانين في فلورنسا وروما في القرن 16 المتلألئ. مايكل أنجلو كان من أحسن النحاتين، وكان أيضا مهندسا معماريا ورساما. أما رافائيل فجمع إلى ذلك تفوقا في الرسم حتى لقب بأمير الرسم الإيطالي. ولد رافائيل عام 83 و400 ألف في قرية أوربينو الجبلية وسط إيطاليا. كان والده رساما ووالدته سيدة رقيقة، توفيا بينما لا يزال صغيرا. وعندما وصل إلى سن 17 أرسل إلى رسام يدعى بيروجينو نسبة إلى مكان إقامته بيروجا. عندما رأى بيروجينو رسومات رافائيل قال: دعوه يكون تلميذ الآن، لأنه سوف يصبح في القريب العاجل أستاذي. وبالفعل بعد فترة قصيرة لم يعد بالإمكان التفرقة بين رسومات الأستاذ وتلميذه.

مثل كل الشباب الذي كان يدرس الفن في إيطاليا في ذلك الوقت، كان الحلم هو زيارة فلورنسا. عندما علم رافائيل بما أبدعه ليوناردو دافنشي هناك، لم يعد يتحمل الانتظار، فترك بيروجا متوجها إلى مدينة الفن. هناك قام بزيارة راهب رسام في صومعته، وكان قد اعتزل الرسم منذ 4 سنوات لكي يتفرغ للصوم والصلاة. نشأت بينهما صداقة متينة، جعلت الراهبة يمسك بفرشاة الرسم من جديد كي يعلم صديقه الشاب أسرار التلوين وخلط الأصباغ ورسم الأقمشة وطيات الملابس وفن البورتري الذي ينبض بالحياة والجمال. لكن لوحات ليوناردو دافنشي وخصوصا لوحة الموناليزا التي قام رافائيل بدراسة وجهها بعناية، كان لها التأثير الأقوى على كل أعماله.

عمره 25 عاما عندما دعاه البابا يوليوس الثاني إلى ترك فلورنسا والذهاب إلى روما كي يزين الفاتيكان برسومه. البابا يوليوس الثاني وخليفته البابا ليو العاشر كانا مسحورين برافائيل. صور البورتريه التي رسمها لهما هي الأصدق في تاريخ الرسم بالزيت. قام رافائيل بتزيين جدران 4 صالات في الفاتيكان بلوحات مواضعها قصص دينية وأساطير من الميثولوجيا الإغريقية والرومانية، أشهرها اللوحة المعروفة باسم مدرسة أثينا. اللوحة يظهر فيها 52 من الحكماء أمامهم صالة بقباب، أفلاطون وأرسطو يسيران سويا في الوسط وهما يتناقشان. أفلاطون يشير إلى الأعلى بينما أرسطو يشير إلى الأسفل، فالأول يفضل الأشياء النظرية المجردة والعلوم الرياضية والمنطقة والأشياء المثالية وهي كلها أفكار علوية سامية، أما أرسطو فهو ينزل من السماء إلى الأرض ويفضل العلوم العملية والتجريبية. توزيع المجموعات في اللوحة يأتي طبيعيا، كل مجموعة بها معلم محاط بالتلاميذ. المجموعة التي على اليسار أعلى الدرج بها الفيلسوف سقراط يستمع إليه مجموعة من التلاميذ منهم الإسكندر الأكبر بملابسه الحربية.

المجموعة التي على اليسار أسفل الدرج فبها بيتاغور يقرأ من كتاب، وخلفه يقف منحنيا الفيلسوف العربي ابن رشد، وبجانبه الفيلسوف الإغريقي ديوجين الكلبي يجلس منعزلا على الدرج وسط اللوحة. كان شحاذا يقطن شوارع أثينا، يعيش في برميل ويمشي يحمل مصباحا في النهار يبحث عن رجل فاضل فلا يجده. كان يؤمن بأن الفضيلة تظهر في الأفعال لا في الأقوال والنظريات. السعادة ليست في المادة، والفقر فضيلة. يكره حياة المدينة ويحب الحيوانات ويعتبرها أفضل خلقا من الإنسان. كان إفلاطون يعتبره سقراط المجنون. كان رافائيل وسيما عطوفا، مشرق السجية، ساحر الشخصية، له قدرة كبيرة على تكوين الصداقات والمعارف، وكان أهل فلورنسا يسمونه الأستاذ الشاب. عاش 37 سنة فقط، رسم خلالها 287 لوحة، وكان الموضوع المفضل لديه المادونا والطفل، والمادونا تعني الأمة المقدسة. أنجز أعمالا كثيرة رائعة في سنوات قصيرة، مرت كأغنية رقيقة أو كهبة نسيم، وأثار رحيله موجة حزن غمرت كل إيطاليا.

إيطاليا، ألهمت الكثير من الكتاب والشعراء من أوروبا ومن جميع أنحاء العالم، من أندري جيت إلى نيتش، وفتنت الإيرلندي جيمس جويس فأتقن لغتها، وبها قرأ الكوميديا الإلهية لدانتي، وفيها أقام سنوات طويلة أنجز خلالها الجزء الأكبر من رائعته أوليس. وحتى الآن لا تزال إيطاليا ساحرة وبرحة تتراقص على أنغام فيردي وفيفالدي، ولا يزال الكتاب والشعراء يذهبون إليها للاستمتاع بأطباقها الشهية والتمعن في كنوزها الفنية المعروضة في متاحف روما وفلورنسا وفينيز وغيرها، والتجول في قراها ومدنها التاريخية الواقعة على ضفاف المتوسط أو على ضفاف البحر الأدرياتيكي أو على هضاب توسكانا. هي أيضا موطن الشعراء والكتاب والمفكرين الذين غدوا الثقافة الإنسانية بأعمال لا تنسى. وإذا كان شكسبير هو شاعر الإنجليز وغوت شاعر الألماني وفخرهم، فإن دانتي هو شاعر إيطاليا بامتياز، الذي لامس في أعماله المساحات المعتمة والخفية في الذات البشرية.

بداية القرن العشرين عرفت إيطاليا كاتبا متميزا هو لامبيدوزا، الذي كان يسمى بأمير الأدباء. كان ينتمي إلى عائلة من طبقة النبلاء، انخرط في العمل السياسي غير أنه سرعان ما اعتزله ليندر ما تبقى من سنوات حياته للأدب فقط. وكانت رواية النمر من أشهر أعماله، صور فيها من خلال حياة أمير من أمراء جزيرة صقلية التمزق بين ماض مجيد وحاضر موسوم بالفوضى والاضطراب. نقرأ منها: لقد كنا أسودا وفهودا، والذين سوف يعوضوننا سوف يكونون أبناء آوى وضباعا. أما دينو بوتزاتي فيعد واحدا من ألمع كتاب القصة القصيرة في العالم، وفي روايته الوحيدة صحراء التتار صور الرعب الإنساني أمام الموت والمجهول. ألبرتو مورافيا من جهته كان كاتبا أنيقا في أسلوب حياته وكتاباته، وكان محبا للجمال وعاشقا للحياة. سخر في قصصه ورواياته من البرجوازية ومن البرجوازية الصغيرة من خلال حياتها اليومية التافهة والسطحية وتقلباتها ومواقفها الانتهازية وضعفها وهشاشتها، كما انتقد الفاشية الإيطالية بحدة وعنف. وكان يعتبر المرحلة التي حكم فيها موسوليني واحدة من أسوأ المراحل التي عرفتها إيطاليا في تاريخها القديم والحديث. وفي روايته الشهيرة الامتثالي الكونفورميستا يصور انتهازية المثقف البرجوازي الصغير الذي يصل إلى أعلى مراتب السلطة على جثث أصدقائه والمقربين إليها. وإيطاليا هي أيضا موطن إيطالو كالفينو، صاحب القصص والروايات ذات النزعة الفلسفية، والتي تبدو شبيهة إلى حد كبير بقصص ألف ليلة وليلة. وأمبرتو إيكو صاحب رائعة اسم الوردة، الذي ابتدع طرقا جديدة في النقد الأدبي لم يسبق لها مثيل. وفي إيطاليا ظهرت موجة السينما الواقعية التي فتنت المتفرجين في جميع أنحاء العالم بفضل أفلام فليني وفيسكونتي وغيرهما من كبار المخرجين. هذه هي إيطاليا، ساحرة ومرعبة في نفس الوقت. لا تقاس الأنهار بطولها بل بما ينشأ على ضفافها، ونهر تيبر ينتمي إلى تلك الأنهار الصغيرة ذات الكثافة الجمالية والحضارية العالية، وحسبه أنه ومدينة روما وجهان لعملة ذهبية نادرة.

ونغادر تيبر نحو رفاف أخرى نلقي بقطعة نقود في فونتانا دي تريفي لنعود مرة أخرى إلى روما ترافقنا كلمات الشاعر سيرجيو كوراتزيني. أيتها المياه الرائقة التي أعبرها حالما في صفاء ليال صيفية، يا مياها تتوسه بين صفاف مثل عين منذهلة رويدا رويدا. أيتها المياه النبهية المترعة بالحنين والمهمهمة في قلب الخضرة كحلم فاتر، أيتها المياه اللومباردية التي أعبرها تلهفا ذكراك في قلبي لا تموت. إليك تتوق الروح أيتها المياه الراكدة وسط سهول لومباردية الخضراء، وأنت أيتها الينابيع الجذلة والمتلألئة تحت غدوبة شموس أيار المزهر، فوقك تتحرك نفس الحالمة ماضية في أسفارها الروحية. نهر الحب

سنلتقي مع رائعة الموسيقار بليغ حمدي وكلمات الفنان عبد الوهاب محمد. سيدي أنا الهجر ده طول عليا، سيدي أنا طال الجفا يكفى أسيا، وتعالى يوم سلم عليا وسامحني، وتعالى قول لي ايه زعلك مني وصرحني، ولا ده طبعك يا حب عمري في الهوى تسوق الدلال، ولا ده بختي ومكتوب عليا اعشق الشيء المحال. سيدي انا امتى اللقى، امتى يعود بنا الصفا؟ سيدي انا فات كم سنه، لكن ده من طبع الوفا. سيدي انا

Thank you.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: أشتغل هنا في معملي؟ لا لا، إن هذا محال.
1: محال؟ ولماذا تحسبه محالا؟
0: لأن مدير المعمل ابن الرجل الذي قتلته، فإذا اشتغلت معه فيه وكنت وإياه كل يوم فقد تبدر منك بادرة تفضح أمري.
1: ولكن هذه البادرة تبدر مني، فلا سبيل إلى الخوف.
0: إني لا أستطيع قبولك في الحالتين.
1: لماذا؟
0: لأني لا أريد. مفهوم، لا أريد. وفوق ذلك فأني غير مدين لك بشيء، فقد أجبتك في أمريكا إلى كل ما طلبته وأعطيتك ثروة عظيمة، فماذا تريد مني بعد ذلك؟ أيكون الذنب ذنب إذا قامرت وخسرت تلك الثروة؟
1: أجبتني لكنك لم تجبني إلى ما طلبت لمحض كرمك ومرؤتك، بل لأنك كنت مرغما على الإجابة عن سؤالي. وأما الآن يا ابن خالي، فإنك أنت نفسك تكره أن تدع قريبك فقيرا معدما لا يملك قوت ليلة. اللهم ألا إذا نسيت يا ابن خالي العزيز ما بيننا من صلة النسب.
0: إنك تريد أن تقول بأني مقيد بإرادتك، وأنك تريد أن تضع السكين على عنقي كما فعلت في نيويورك.
1: لا لا لا تقل هذا القول أيها القريب العزيز، لا تقل هذا القول، فأني لا يخطر على بالي أن أتوعدك، ولكني أذكرك فقط بما بيننا.
0: بل إنك تقول في نفسك إني عارف بسره، وإن قلبه يهلع خوفا مني، وإني أستطيع أن أنال منه ما أريد.
1: ليكن ما تفترضه. أتحسب أني غير مصيب؟
0: بل أرى أنك خائن سافل.
1: نعم،
0: تريد أن تحتال عليه. أنت انتهازي كبير،
1: وأنا أرى أن هواء فرنسا قد غير أخلاقك. فما كنت من أهل البذاء في أمريكا، كان لك حنون على أهلك.
0: كفاك مزاحا، فإني لا أحب المزاح، فإني لست في قبضتك كما تظن.
1: جيريت، أحقا ما تقول؟ كيف ذلك؟
0: ذلك أنك تستطيع فضيحتي بكلمة تقولها ولكنك لا تستفيد شيئا، فأنك حين تقول كلمتك التي تهددني كل يوم بإفشائها أطلق النار على نفسي فأموت، ولا تنال درهما واحدا من ثروتي، فإنها تعود إلى ابنتي. ولذلك كان الأفضل أن تكتم سري حرصا على حياتي، فإن أسأت إلي أسأت إلى نفسك.
1: أنت طاهر القلب، حسن المروءة، فلا تتخلى عني ولا تدع يد الشقاء تصل إلي. لا أعتقد ذلك.
0: أريد إني لا أتخلى عنك، بل أدعك تعيش عيشا سعيدا هنيئا.
1: ماذا؟ أكون بعيدا عنك؟
0: نعم نعم يا أفيد. إني لا أحب أن نجتمع إلا في القليل النادر.
1: ولكن أية فائدة من هذا الحذر؟ فإني شديد التكتم، فإذا كان لابد من الافتراق اسمح لي على الأقل أن أزورك في منزلك وأن أرى ابنتك التي أحبها حبا أبويا، وأن كانت لا تحبني
0: سننظر في ذلك بعد حين.
1: طيب ليكن ما تريد. والآن جيريت، قل لي ماذا تريد أن تصنع بي؟
0: سأعين لك دخلا يبلغ 12,000 فرنكا في العام.
1: ماذا؟ 1,000 فرنك في الشهر؟ أوه، ما ذلك قليل. على كل، النفس إذا رددتها إلى القليل تقنع.
0: وسأعطيك 5,000 فرنك لإنشاء منزل تقيم فيه. أضيف إليها راتب أول الشهر.
1: وعلى ذلك فسأقبض الآن 6,000 فرنك وأحضر كل شهر لقبض المرتب.
0: كلا كلا، إنك لا تحضر إلى هنا، بل أنا أرسل لك راتبك إلى حيث تشاء.
1: إذن ترسله إلى منزلي الذي سأنشئه. ولكنك يا جليل، إذا كنت لا تسمح لي بأن أزورك فإنك تزورني فيما أظن.
0: سأزورك طبعا، سأزورك، ولكن اذكر أني أعطيتك لأول وهلة كل ما يمكن إعطائه، وأعلم يقينا أنه إذا خطر لك أن تنذرني بعد الآن تكون العاقبة وخيمة على الاثنين.
2: لحظة. يا وي،
0: تفضل. 2,000 فرنك واضرب عن وجهك.
1: شكرا، شكرا لك يا ابن الخال، شكرا شكرا شكرا. الآن أرجوك أن تتغدى معي احتفالا بالتقائنا بعد طول الغياب.
0: يستحيل ذلك اليوم.
1: لماذا؟
0: متى استأجرت منزلا؟ أزورك.
1: حسنا حسنا، إذا نحن متفقان. حسنا، شكرا شكرا، أنت غير حاقد علي.
0: لا طبعا.
1: إذا احتجت إلي يوما فاذكر أني لا أزال ذلك الصديق القريب.
0: طبعا.
1: اذكر دائما ذلك. خذ خذ قردك يا ابن خالي، وهو ذكر واسمه جوجو.
0: لا لا، خذ، لست في حاجة للقردة.
1: إنه هدية، هدية، ولا يقبل هدية إلا لئيم، وحاشاك أن تكون لئيما.
0: قلت لك لست في حاجة إليه.
1: أعطه لماري تسلي به نفسها.
0: ولا هي كذلك. انصرف. أرشوك.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء يا سيد هيرمان. ورجائي أن لا تنسى ما وعدتني به.

0: لقد صدق جاك، فإن ابن القتيل يشتغل عند القاتل، ولذلك أبى أن يأذن لي بالاشتغال في معمله. لا بد أن يكون هناك سر خفي.
1: أجل،
0: ولا بد لي من إدراك هذا السر والاستفادة منه.

0: توجعين يا ابنتي؟
1: كثيرا أبي، كثيرا، قلبي يؤلمني يؤلمني.
0: ولكنك يا حبيبتي لم تذكري لي هذا الألم قبل الآن ولا حتى الأطباء.
1: أنا الآن لا أجد بدا من الإقرار لك بكل أمر.
0: تكلمي تكلمي يا ابنتي.
1: التي بدأت منذ رغبت بتزويج أحد النبلاء.
0: أريدك أسعد امرأة تحسدها النساء.
1: أعلم يا أبي أن تحقيق ذلك محال، لأني لا أكون سعيدة إلا إذا تزوجت الذي أحبه، الذي أحبه.
0: ومن هو الذي تحبينه؟ أهو لوسيان لابرو؟
1: إنك عالم بالحقيقة إذن.
0: كلا كلا، ولكني
1: أبي أحبه أحبه.
0: ولكن هذا الحب جنون يا ماري.
1: كيف تدعو هذا الحب جنونا؟ كيف تدعو هذا الحب جنونا أبي؟ إذا كان لوسيان فقيرا فنحن أغنياء ولدينا من الثروة ما يكفينا ويكفيه. وإذا قلت إنه من عامة الناس، فهل نحن من النبلاء؟ ألا تستحسن ذلك يا أبي؟ أبي قل، أتحبني؟
0: ألست ابنتي الوحيدة؟ لو كان لي ألف حياة لفديتك بها.
1: أبي أنا لا أسألك أن تمنحني حياتك.

0: تجعل لوسيان ولدك.
1: ماري أرجوك يا ابنتي العزيزة، سليني كل ما تشائين، كل ما تشائين، مفهوم؟ ما عدا هذا الزواج.
0: لماذا أبي لماذا؟
1: لأن لوسيان لابرو لا يمكن أن يكون زوجك يا ابنتي.
0: ولكني لا أرضى زوجا سوى.
1: ماري ابنتي، ولا ماذا أفعل؟ لقد أغمي علي. ماري ابنتي حبيبتي
0: لوسيان.
1: نعم لوسيان سيكون لك يا ابنتي. ماري عزيزتي.
0: أبي.
1: نعم حبيبتي.
0: أترضى حقا بزواجنا؟
1: نعم أرضى يا ماري، أرضى
0: حقا. ما تقول؟
1: أقسم لك يا حبيبتي. ماري حبيبتي،
0: أنا سعيدة وستعود إلي عافيتي. أنا لا أريد أن أموت،
1: ماري. أجل حبيبتي،

لابد أن تتم هذه السيشة. من أجل ابنتي أضحي بكل شيء. قد يكون هذا الزواج خير واقع لي من انتقام لوسيان، رغم خشيتي منه. ستكون ماري الملاك الذي يحرسني. سأذهب إليه حالاً.

0: لقد سألتك يا لوسيان أن تأتي معي لأني أحب أن أكلمك بشأن خطير. هل أنت راض عن منصبك عندي؟
1: كيف لا أرضى يا سيدي، فإني أكسب بفضلك ما يزيد زيادة عظيمة عن حاجتي، حتى أني أستطيع اقتصاد ثلثي راتبي بحيث سأغدو غنيا بعد بضعة أعوام.
0: هذه ثروة يا لوسيان ستحقق أمليك. أراك قد انذهلت لما قلته لك. لا لوسيان، سيزول انذهالك حين تعلم أني اجتمعت بجورج وعلمت به أنك تريد إنشاء معمل في أرضك في فوردفيل أحياء لذكرى أبيك.
1: هو ذاك يا سيدي، هذا كل ما أطمع فيه.
0: إني معجب بك أشد الأعجاب، سأعينك على الإسراع بتحقيق هذه الأمنية.
1: أنت يا سيدي؟
0: نعم.
1: وكيف ذلك؟
0: بسيط جدا، المعمل الذي تشتغل فيه قد ضاق عن أشغالنا الكثيرة، قد حان الوقت لاشتراء أرض صالحة لبناء معمل جديد.
1: أصبت يا سيدي، لابد من إنشاء هذا المعمل. هل وجدت تلك الأرض؟
0: لوسيان ابني، هي أرضك.
1: أرضي؟
0: نعم،
1: لكنك تعلم يقينا أني لا أريد بيعها.
0: وأنا لا أقترح عليك شراءها منك.
1: كيف؟
0: تمعنت كثيرا في أمري فوجدت أني بحاجة إلى رجل حاذق مجرب يكون شريكي في أعمالي، وهذا الشريك هو أنت.
1: أنا؟ أنا شريكك؟
0: اسمع لوسيا، اسمع ما سأقترح عليك. سأنشئ في أرضك معملا أعظم من معملي هذا، وأجعلك مالكا له بالسك القانوني، بحيث تصبح قيمة معملك موازية لقيمة معملي، وبذلك تتم الشركة فيشتغل المعملان، وفي آخر كل سنة تقتسم الأرباح مناصفة. فماذا تقول؟
1: ماذا أسمع؟ أنا في حلم؟
0: كلا كلا يا ابني، كلا، لا أقول لك غير الحقيقة.
1: إني لا أجسر على قبول اقتراحك. لم أعمل

0: لماذا لا أجعلك تقتدي بي كما اقتديت أنا بجيمس مورتيمير؟ ستكون من الآن شريكي في نصف ثروتي التي ستكون مهر ابنتي.
1: أتكون الأنسة ماري لمرأتي؟
0: وأي مانع يحول دون هذا الزواج؟ فإن ابنتي قد اختارتك زوجا لها وباحت لي بسرها ووافقت على رأيها. أنت أهل لها، ويسرني أن أدعوك سهري لأني أحبك.
1: أنا سعيد جدا بهذا العطف منك، لأني أرفض هذا الاقتراح.
0: كيف؟ بسيان ترفضت؟

بائعة الخبز. تشخيص: فاطمة الحسناوي، محرزية الهمامي، وبشير الغرياني. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: أردت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، تحية للجميع تسافر على أجنحة الكلمات وتحط في موانئ الشوق
1: وعلى سارياتها فوق المراكب المشرعة لرحلة جديدة، ندعوكم لتأملات أخرى،
0: تأملات تغوص في الأعماق، تحفر الأرض ولا تطرق فوق سطح بارد.
1: فتعالوا معنا، شاركونا الحفرة للطرق.

0: تمر بنا نماذج من البشر كثيرة يكون لها شأن حينا أو بعد حين، ثم تختفي تاركة وراءها ذكرى. وأي ذكرى؟
1: أولئك ترفعهم الأيام في مصادفاتها الغريبة إلى مناصب يرونها كبيرة كبيرة، فيتيهون فيها اختيالا وخيلا.
0: هنا تبرز ذكرى أولئك الذين ازدادوا تواضعا حين حملتهم الأيام للمناصب ولم تحمل المناصب لهم.
1: من تحمل له صدف الأيام المنصب الذي يراه كبيرا كبيرا فيسعى إليه آناء الليل وأطراف النهار يزداد به خيلاء واختيالا.
0: ومن تحمله الأيام للمنصب يزداد تواضعا وعطاء، فتكون ثماره يانعة وأرضه خصبة تنمو فوقها براعم العطاء العذب.
1: ولأنها صور في الحياة ورحلتها الطويلة قد تتكرر هنا أو هناك بشيء من التشابه كبير، فإن تراثنا الأدبي الرائع قد اختصرها في بيت شعر رائع سجله المتنبي حين قال:
0: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم.

0: عزيزي المستمع، لقد وهب الإنسان عقلا رائعا خلاقا مبدعا، به اكتشف آفاق العلم وأقام الحضارات الحقيقية.
1: العقل البشري، هذا المبدع، الفنان، العالم، الطبيب الفذ، الحضارات التي بقيت منقوشة عبر الزمان والمكان.
0: العقل البشري هبة عظيمة، نور للحياة وإشراق دائم للمستقبل، يبني ويعمر الحاضر والمستقبل في سيمفونية عذبة رائعة.
1: ولكن في كل زمان رأينا من يحاول ومن حاول بكل الطرق الجهنمية أن يدمر العقل البشري، أن يشوه هذا العقل الجميل من فعل إنساني رائع إلى فعل قاتل للإنسان والإنسانية.
0: وفي هذا الزمن الغريب تسعى قوى الشر لتدمير العقل، لإفراغه، لإيقافه عن عمل التفكير وجعله جهازا يتلقى ولا يفكر.
1: وحين يصبح العقل مجرد متلق يفقد أهم خاصياته العظيمة ويتحول إلى جهاز يقبل بكل الأشياء حتى التي تقتله.
0: فهل نأمل من هذا العالم أن يتحول عن تدمير أجمل وأعظم جهاز في الإنسان؟ هل نأمل أن يتوقف عن قتله؟

0: أصدقائنا، في رأينا أن لم يمر وقت أو زمن نكون فيه بحاجة إلى الصدق كما هذا الزمن وهذا الوقت الذي نعيشه.
1: واقعنا يؤكد كم نحن بحاجة إلى صدق حقيقي نقي واضح أعمق الوضوح، صدق مع النفس قبل أن يكون مع الآخرين.
0: نحن في عصر غريب يكذب الفرد منا فيه على نفسه فيكون أول من يصدقها، وهنا الكارثة الحقيقية التي تهدد بنهاية الصدق وانتفائه من عصرنا العجيب.
1: من هنا تكون حاجتنا شديدة وكبيرة لصدق ينطلق كالرمح ليستقر في كبد الكذب.
0: في هذا العالم الكبير أصبح الصدق عملة نادرة وشيئا خرافيا مستحيلا يذكرنا بالعنقاء.
1: لقد احترق الصدق، ولكن ليس احتراق طائر الفينق الأسطوري والذي يولد من رماده طائر جديد أكبر شبابا وقوة.
0: نحلم بالصدق والصديقين، وحين يتحول الصدق إلى حلم يداعب الجفون والقلوب تصبح القضية بحاجة إلى وقفة.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى لكم أعذب المنى. تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات
0: ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: والحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، تحية للجميع، تسافر على أجنحة الكلمات وتحط في موانئ الشوق
1: وعلى سارياتها فوق المراكب المشرعة لرحلة جديدة، ندعوكم لتأملات أخرى،
0: تأملات تغوص في الأعماق، تحفر الأرض ولا تطرق فوق سطح بارد.
1: فتعالوا معنا، شاركونا الحفرة للطرق.

0: أعزائنا، في رحلة الحياة تمر بنا نماذج من البشر كثيرة يكون لها شأن حينا أو بعد حين، ثم تختفي تاركة وراءها ذكرى. وأي ذكرى؟
1: أولئك ترفعهم الأيام في مصادفاتها الغريبة إلى مناصب يرونها كبيرة كبيرة، فيتيهون فيها اختيالا وخيلا.
0: هنا تبرز ذكرى أولئك الذين ازدادوا تواضعا حين حملتهم الأيام للمناصب ولم تحمل المناصب لهم.
1: من تحمل له صدف الأيام المنصب الذي يراه كبيرا كبيرا فيسعى إليه آناء الليل وأطراف النهار يزداد به خيلاء واختيالا.
0: ومن تحمله الأيام للمنصب يزداد تواضعا وعطاء، فتكون ثماره يانعة وأرضه خصبة تنمو فوقها براعم العطاء العذب.
1: ولأنها صور في الحياة ورحلتها الطويلة قد تتكرر هنا أو هناك بشيء من التشابه كبير، فإن تراثنا الأدبي الرائع قد اختصرها في بيت شعر رائع سجله المتنبي حين قال:
0: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم.

0: عزيزي المستمع، لقد وهب الإنسان عقلا رائعا خلاقا مبدعا، به اكتشف آفاق العلم وأقام الحضارات الحقيقية.
1: العقل البشري، هذا المبدع، الفنان، العالم، الطبيب الفذ، الحضارات التي بقيت منقوشة عبر الزمان والمكان.
0: العقل البشري هبة عظيمة، نور للحياة وإشراق دائم للمستقبل، يبني ويعمر الحاضر والمستقبل في سيمفونية عذبة رائعة.
1: ولكن في كل زمان رأينا من يحاول ومن حاول بكل الطرق الجهنمية أن يدمر العقل البشري، أن يشوه هذا العقل الجميل من فعل إنساني رائع إلى فعل قاتل للإنسان والإنسانية.
0: وفي هذا الزمن الغريب تسعى قوى الشر لتدمير العقل، لإفراغه، لإيقافه عن عمل التفكير وجعله جهازا يتلقى ولا يفكر.
1: وحين يصبح العقل مجرد متلق يفقد أهم خاصياته العظيمة ويتحول إلى جهاز يقبل بكل الأشياء حتى التي تقتله.
0: فهل نأمل من هذا العالم أن يتحول عن تدمير أجمل وأعظم جهاز في الإنسان؟ هل نأمل أن يتوقف عن قتله؟

0: أصدقائنا، في رأينا أن لم يمر وقت أو زمن نكون فيه بحاجة إلى الصدق كما هذا الزمن وهذا الوقت الذي نعيشه.
1: واقعنا يؤكد كم نحن بحاجة إلى صدق حقيقي نقي واضح أعمق الوضوح، صدق مع النفس قبل أن يكون مع الآخرين.
0: نحن في عصر غريب يكذب الفرد منا فيه على نفسه فيكون أول من يصدقها، وهنا الكارثة الحقيقية التي تهدد بنهاية الصدق وانتفائه من عصرنا العجيب.
1: من هنا تكون حاجتنا شديدة وكبيرة لصدق ينطلق كالرمح ليستقر في كبد الكذب.
0: في هذا العالم الكبير أصبح الصدق عملة نادرة وشيئا خرافيا مستحيلا يذكرنا بالعنقاء.
1: لقد احترق الصدق، ولكن ليس احتراق طائر الفينق الأسطوري والذي يولد من رماده طائر جديد أكبر شبابا وقوة.
0: نحلم بالصدق والصديقين، وحين يتحول الصدق إلى حلم يداعب الجفون والقلوب تصبح القضية بحاجة إلى وقفة.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى لكم أعذب المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

المعاملة. الدين المعاملة. توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يؤده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد الرئيس.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة. تعرضنا في الحصة الماضية إلى موضوع العمل في الإسلام، مركزين على أهمية أن يكون المسلم محبا للعمل مقدما عليه من أجل منفعته ومنفعة مجتمعه، فلا يتقدم مجتمع ولا تتطور أمة إلا إذا كان شعبها ومجتمعها وكل الموجودين فيها

لهم جد واجتهاد ولهم همة عالية من أجل أن يتطوروا بأنفسهم وبأمتهم، ولنا في أمتنا خاصة في العصور السالفة الدليل على ذلك. فعندما كانوا أمة محبة للعمل لهم الهمة العالية كانت هذه الأمة في أوج التطور والتقدم والازدهار، تطورت فيها العلوم وتقدمت فيها التقنيات حسب عصرهم بالطبع، تقدمت العلوم في جميع الاختصاصات والمجالات، وكانت هي المصدرة للعلوم إلى الآخرين. وليس هذا من باب تمجيد الماضي والتاريخ، وإنما من باب ذكر الحقائق. عندما كانوا محققين لأمر الله سبحانه وتعالى في القراءة وطلب العلم والعمل والكد والجد، تقدموا وتطوروا، وهذا موجود في التاريخ ولا ينكره أحد. حتى الأمم الأخرى لا تنكر علينا أننا في وقت من الأوقات عندما تمسكنا بديننا وبقيمنا كنا أمة عزيزة الجانب متقدمة، وعندما تركنا مبادئنا وقيمنا تراجعنا وتخلفنا وتقدم غيرنا، لأنهم تمسكوا بما جاءنا في ديننا من حب للعلم وحب للعمل والكسب والجد والاجتهاد والهمة العالية، أصبحت عند غيرنا. فأصبحنا نفتخر مثلا بالأمة باليابان، ونفتخر بألمانيا، ونفتخر بالغرب، ونفتخر بالأمم المتقدمة والمتطورة. لا نفتخر وإنما نتكلم عنهم ونمجدهم، ولكن نحن أيضا لسنا عاجزين أن يكون مثلهم أو أفضل منهم. فالعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. ولو وقفنا عند أنفسنا فنقدنا ذاتنا وعرفنا سلبياتنا وعيوبنا وسعينا لإصلاح أنفسنا والتغيير ما بأنفسنا لكنا خير أمة أخرجت للناس، ونحن كذلك، ولكن مع تحقيق ما يريد الله منا. لذلك إخوتي الكرام، أنا أسعى من خلال هذا المنبر الإعلامي العظيم، منبر الزيتونة، إلى أن أغرس في نفسي وفيكم حب العمل والكسب وحب الاجتهاد والسعي من أجل نفع نفسي ونفس نفع الآخرين، فلا نتقدم إلا بذلك، وهذا من أسباب. فالله تعالى يرفع الأمم ولو كانت كافرة، ويجعلها تتقدم ويجعلها تتطور ولو كانت مع كفرها ومع ما فيها، لأنها حققت أسباب التقدم، لأنها سعت إليه. فالله تعالى يحقق لك ما تريد. والأمة الإسلامية ولو كانت يعني أصحابها مؤمنون مسلمون ولا يشتغلون ولا يتعبون ولا تكون عندهم الهمم العالية، فإنهم لا يتقدمون، والله تعالى لا يأخذ بأيديهم، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تريد الأمة أن يريد أن تغير الله ما بها، فعليها أن تغير ما بنفسها من ضعف، تغير ما بنفسها من عجز، تغير ما بنفسها من كسل، تغير ما بنفسها من قيم سيئة إلى ما هو أحسن وما هو أفضل. فهذا سبيل التقدم، وهذا سبب الرقي، وهذا سبب النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. بعد أن ذكرنا بهذه القيم في مجال العمل، فإن العمل لابد فيه من طرفين: عامل يشتغل أو موظف أو أجير أو غير ذلك، وآخر مشغل أو صاحب عمل أو مؤسسة أو غير ذلك. هذه الأعمال تقوم على العقود، وعصرنا عصر الحقوق والعقود، والله تعالى يأمرنا بأن نفي بها عندما يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويجعل من هذه الأعمال هي أمانة. كل صاحب عمل هو مؤتمن على من يشتغل عندهم، من يشتغل عنده، وكل عامل هو مؤتمن على ذلك العمل الذي يشتغل فيه عند الآخر، فهو كأنه جزء من ملكه وكأنه جزء من كسبه، حافظ عليه ويسعى لأنه قاعد يشتغل منه ويكتسب منه ويأخذ أجره منه فيحافظ عليه، بالتالي هو أمانة. والله تعالى يقول عن الأمانة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والحكمة من الأمر بالوفاء بالعقد هنا ترجع إلى أن العقد شريعة متعاقدين فيما لا يخ

كل واحد واجبه تنتفي كل المشاكل. ومع الأسف فإن هذه الأشياء موجودة، حقوق موجودة وهي موجودة مقننة، ولكن المهم هو التطبيق. ومن الأمور التي ينبغي اهتمام بها في قضية العمل إسناد العمل إلى من تتوافر فيه الكفاية، حيث يوجه الإسلام إلى عدم إسناد العمل إلا لمن تتوافر فيه الأهلية والكفاية لهذا العمل. هذا من القيم الأخرى في العمل. يقول تعالى لسان يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعبر بقوله إني حفيظ عليم عن توافر الكفاية فيه لتولي خزائن أرض ملك مصر، يعني هو مؤهل، لا يقدم نفسه عن جهل أو يريد فقط مجرد أن يكون يتحصل على منصب، وإنما يرى في نفسه الكفاءة والمقدرة والأهلية على القيام بهذا العمل، فعرض نفسه من أجل أن ينفع أمته لأنه يرى أنه قادر على ذلك. ويقول سبحانه: وعلى لسان ابنة الرجل الصالح شعيب حين طلبت من أبيها استئجار نبي الله موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكم نحن في حاجة إلى هذين الصفتين، القوة والأمانة. فقد تجد الشخص قويا وعنده قدرات ومهارات، ولكنه مع الأسف غير أمين، يخون الأمانة. إذا وضع على في مسؤولية مال يسرق من هذا المال ويأخذ منه لمصالحه الشخصية، ويريد أن يستفيد أكثر ما يمكن من هذه الوظيفة من أجل تحقيق رغباته الغير المشروعة. فهذا قوي ولكنه غير أمين. وقد نجد العكس، أمينا لا يخون ولكنه غير كفؤ، فأيضا يضر من حيث يريد أن ينفع. اجتماع الصفتين هي مجلبة للخير ومحققة للفائدة من العمل. ولذلك لما طلب سيدنا أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله في الولاية، يجعله والي، ضرب بيده على منكبه ثم قال، أي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكب كتف سيدنا أبو ذر، ثم قال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فأبو ذر هنا لا تنقصه الأمانة، فهو صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ينقصه الكفاءة، وهو ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أبا ذر، إنك ضعيف. والمقصود أن في طبع هذا الصحابي الجليل لينا ورقة لا تناسب ما تقتضيه الولاية من قوة وشدة ترهب الظالم المعتدي وتردعه عن الاعتداء والظلم. فمثلا لا يقارن بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوته وشدته وفي عدله وفي أخذ الحق لصاحبه من الظالم. أمانة هذه تطلب قوة، كذلك تطلب أمانة. وقد جعل صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة إسناد العمل إلى من ليس له بأهل، حيث قال حينما سئل متى الساعة فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هذا الأمر فيما يخص الولايات والمسؤوليات في الأمة وفي الدولة، فوضعوا كل عامل في مكانه المناسب. ومن ذلك على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذ بن جبل رضي الله عنه ليوليه القضاء في اليمن لفقه ورجاحة عقله، واختار مسعب بن عمير رضي الله عنه ليكون داعية الإسلام في المدينة لحكمته وعلمه وحسن أسلوبه، فهو يحسن عرض الإسلام عندما يدعو. وفقنا الله تعالى إلى ما فيه الخير والسداد والهدى والرشاد، وألهمنا الرشد في أقوالنا وأفعالنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء

0: أطيب الأوقات وأجملها دائما نتمناها لكم عبر هذا اللقاء المتجدد في رحاب العلم والمعرفة.
1: السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، ها نحن نوجه لكم دعوة لمرافقتنا في هذا اللقاء الذي نأمل أن يكون مفيدا ومشوقا.
0: فأهلا ومرحبا بكم وإلى بداية اللقاء.

0: من موضوعات لقائنا لهذا اليوم:
1: المحيطات البحرية التي تحيط بكوكبنا، متى تشكلت وكيف وما هي أعمق نقطة في هذه المحيطات وأين؟
0: الشاي شراب شعبي وعالمي، أين زرع أول مرة وما هي قصته؟
1: هل تستطيع الحيوانات التفاهم فيما بينها وكيف؟
0: محطة ضاحكة، جحا وتيمورلانك المغولي.
1: مختارات شعرية حول الربيع وألوانه. وقبل البداية سنطرح عليكم سؤال اللقاء، والسؤال هو: نسمع كثيرا عن الانشطار النووي، فما المقصود من ذلك؟ الجواب في نهاية اللقاء.

0: المحيطات البحرية التي تشكل مساحة كبيرة من حجم الكرة الأرضية تبقى لغزا كبيرا بالنسبة للعلماء، حتى إنهم لا يعرفون بالتحديد كم عمرها ومتى تشكلت. يبدو أنه في المراحل الأولى من تشكل الأرض لم يكن هناك وجود للمحيطات.
1: لنطرح هذا السؤال يا جمانة، أي المحيطات هو الأعمق؟
0: اليوم يقوم الإنسان باستكشاف أعماق المحيطات ليتعلم المزيد عنها. تغطي أرضية المحيط عند عمق 3660 مترا طبقة من الوحل الطري. إنها تتكون من هياكل لزجة لحيوانات بحرية صغيرة جدا ومن بقايا نباتات صغيرة.
1: والطريقة التي يقاس بها عمق المحيطات اليوم هي عبر إرسال موجات صوتية إلى قاع المحيطات، وعندما تنعكس تقاس المسافة. يحدد العمق عن طريق قياس الزمن الذي تستغرقه الموجة الصوتية للقيام بالرحلة الدائرية وتقسيم هذا الزمن إلى نصفين.
0: وعلى أساس تلك المقاييس تتكون لدينا فكرة جيدة تماما عن معدل عمق المحيطات المختلفة، وأيضا عن النقطة الأعمق في كل منها.
1: إن المحيط الذي لديه أكبر معدل عمق عام هو المحيط الباسيفيكي، وهو 4281 مترا، والتالي في معدل العمق هو المحيط الهندي الذي يبلغ معدله 3963 مترا.
0: المحيط الأطلسي هو الثالث، ومعدل عمقه هو 3926 مترا. وأقل معدل عمق لبحر البلطيق الذي يبلغ 55 مترا فقط. أما البقعة الوحيدة الأعمق المعروفة لغاية الآن فهي في البحر الباسيفيكي بعمق 10790 مترا.

0: وعندما نفكر في الأمر نجد أنه من الرائع أننا لا نزال اليوم نشرب بعض المشروبات التي تمتع الإنسان بها قبل آلاف السنين، والشاي بالتأكيد هو أحد هذه المشروبات.
1: لقد تمتع الصينيون بتأثيرات الشاي المنشطة باعتدال طول 4000 سنة، وكان على العالم الغربي أن ينتظر فترة طويلة قبل أن يتمكن من التمتع بمشروب الشاي، لأن الشاي لم يدخل أوروبا إلا قبل أكثر من 300 سنة بقليل.
0: ففي أوائل القرن 18 بدأت أوروبا وأمريكا الشمالية في الاعتياد على شرب الشاي، ونتيجة لذلك ازدهرت تجارة الشاي مع الصين، وبنيت زوارق سريعة سميت سفن الشاي لنقل الأوراق ذات النكهة اللطيفة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.
1: وعثر البريطانيون على شجرة الشاي في أسام بالهند، ويعتقد علماء النبات حاليا أن الصينيين جلبوا بذورها من هناك وزرعوها في بلادهم لأنها لا تنمو برية في الصين. ووجد البريطانيون أن النبتة الصينية تعطي شايا طيبة كالهندية تماما.
0: وبالتدريج أقيمت مزارع كبيرة أولا في الهند ثم في سيلان سريلانكا حاليا، حيث أصبحت زراعة الشاي الصناعة الرئيسية فيها، إلى حد أنها تفوقت على الصين بحلول عام 1940 في كمية الشاي الذي تصدره. ويزرع الشاي أيضا في جاوة وسومطرة وفرموزا.
1: ويوجد نوعان رئيسيان من نبات الشاي، وينمو النوع الصيني عادة إلى ارتفاع متر فقط تقريبا، أما النوع الهندي فينمو ليصل إلى 6 أمتار إذا سمح له بالنمو إلى هذا الحد.
0: فهل تعرفون أن البريطانيين من بين أكثر شعوب العالم شربا للشاي؟ إن الإنجليزي العادي يشرب حوالي 4 كيلوغرامات من الشاي سنويا، بينما يشرب الأمريكي في الولايات المتحدة نصف كيلوغرام تقريبا في السنة.

أهلا بكم في لقاء الأنس. نعود ونذكر بسؤال اليوم: ما هو الانشطار النووي؟ الجواب في آخر اللقاء.

0: تستطيع الحيوانات التفاهم فيما بينها؟ إذا كان معنى سؤالنا هو ما إذا كانت الحيوانات تستطيع الاتصال فيما بينها بنقل رسائل معينة بالإشارات والأصوات، فالإجابة هي نعم. أما إذا كان سؤالنا يعني أنها تستطيع التحدث مثل الإنسان، فإن الإجابة هي بالنفي.
1: وحتى بين البشر لا يكون الاتصال بالكلام فقط، إذ لدينا تعبيرات لتوضيح الخطر، ونحن نهز أكتافنا في إشارة إلى عدم الاكتراث، كما نومئ برؤوسنا علامة على الموافقة أو التحية، ونهز رؤوسنا يمنة ويسرى علامة للنفي، ونعطي بأيدينا إشارات لها معان مختلفة إلى آخر ما هنالك.
0: وتصدر حيوانات كثيرة أصواتا وإشارات للهدف نفسه، فعندما تصدر دجاجة نقيقا عاليا مزعجا أو تجثم على الأرض، فإن كل صغارها تفهم بأن هذه إشارة إلى وجود خطر ما. وعندما يصهل حصان أو يدق الأرض بحوافره، فإن الرسالة تصل إلى الخيول الأخرى.
1: وتستطيع بعض الحيوانات ملاحظة إشارات بسيطة جدا من حيوانات أخرى، فعندما يطير عصفور إلى غصن شجرة ما ليتلفت حوله، فإن العصافير الأخرى لا تتحرك، لكن العصفور إذا ما حلق طائرا بطريقة معينة، فإن بقية العصافير تفهم بأن ذلك دعوة للحاق به وقد تتبعه. كما تتصل الحيوانات فيما بينها بواسطة الرائحة وليس بواسطة الأصوات والحركات فقط.
0: إن معظم الحيوانات التي تعيش في قطعان تعتمد على الرائحة للبقاء معا، ونحن نعرف طبعا كيف تتعرف الكلاب إلى مثيلاتها وإلى الناس والأشياء أيضا بواسطة الرائحة. وتعتبر القردة من أذكى الحيوانات، لكنها مع ذلك لا تملك أي لغة أفضل مما تقدم، فهي تصدر كثيرا من الأصوات وحركات الوجه لنقل مشاعرها بالخطر أو بالجوع أو الفرح، لكنها لا تملك أي شيء كالكلام الذي يستخدمه الإنسان.
1: وبالمناسبة، فإن الحيوانات ليست بحاجة إلى تعلم لغتها خلافا للإنسان الذي يجب أن يتعلم الكلام، فهي تعرف لغتها بالغريزة وتصدر نفس أنواع الصيحات والأصوات والحركات حتى لو لم تكن قد رأت حيوانا آخر من جنسها من قبل.
0: غير أن العصافير تتعلم طريقتها في التغريد جزئيا على الأقل، لذلك فإن الدوري الذي يتربى وسط الكناري يحاول التغريد مثلها لأنه يتعلم اللغة الخطأ.

0: يحكى أن جحا حمل ذات يوم إوزة مشوية وقصد تيمور لانك القائد المغولي، وفي الطريق غلبه الجوع ورائحة شواء فأكل فخذ الإوزة.
1: إنها رائحة طيبة، رائحة الشواء. أنا أحب لحم الطير جدا. سأكل فخذ الإوزة هذه، وعندما أصل إلى الأمير أتدبر أمري. ما أطيبه من شواء. تفضل أيها الأمير المبجل، هذه إوزة كبيرة صنعتها لك زوجتي خصيصا.
2: ما هذا أيها الرجل؟ إوزة بساق واحدة؟
1: سيدي، إنما الإوز في بلادنا كله برجل واحدة.
2: لعلك أحمق أيها الرجل.
1: لا يا سيدي، لا تسئ الظن بي. انظر هناك إلى ذاك السرب من الإوز، فهو قائم على رجل واحدة كعادته.
2: يا أمير الجند، اقرع الطبول.
1: يا ويلتي، ما هذا؟ إن الإوزة يمشي على رجلين اثنتين.
2: أرأيت أيها الأحمق، الإوز خلق برجلين اثنتين ولم يخلق برجل واحدة.
1: مهلا علي أيها الأمير، لو سمع أحدنا هذه الطبول الرنانة لا جرى على أربع.

0: والآن قد وصلنا وإياكم إلى هذه الواحة المختارة من حديقة الشعر العربي، الربيع زهوره وألوانه وجماله. من قصيدة لصفي الدين الحلي يصف فيها الربيع، يقول:
1: خلع الربيع على غصون الباني حللا فواضلها على الكثبان،
0: ونمت فروع الدوح حتى صافحت كفل الكثيب ذوائب الأغصان،
1: وتتوجت هام الغصون ودرجت خد الرياض شقائق النعمان،
0: وتنوعت بسط الرياض فزهرها متباين الأشكال والألوان،
1: من أبيض يقق وأصفر فاقع أو أزرق صاف وأحمر قاني،
0: والظل يسرع في الخمائل خطوه والغصن يخطر خطرة النشوان،
1: وكأنما الأغصان سوق رواقص قد قيدت بسلاسل الريحان،
0: والشمس تنظر من خلال فروعها نحو الحدائق نظرة الغيران،
1: والأرض تعجب كيف يضحك والحيا يبكي بدمع دائم الهملان،
0: حتى إذا افترت مباسم زهرها وبكى السحاب بمدمع هتان،
1: طفح السرور علي حتى أنه من عظم ما قد سرني أبكاني.
0: فاصرف همومك بالربيع وفصله إن

0: ومن قصيدة للحسن بن علي بن وكيع في وصف رود: أسفر عن بهجته الرود الأغر، وابتسم الدوح لنا عن الزهر.
1: أبدى لنا فصل الربيع منظرا، بمثله تفتن ألباب البشر.
0: وشيا ولكن حاكه صانعه، لا لابتذال اللبس لكن للنظر.
1: عاينه طرف السماء فانفنى، عشقا له يبكي بأجفان المطر.
0: فالأرض في زي عروس فوقها، من أدمع القطر نثار من درر.

0: الصندوق الأسود. إن حوادث الطائرات في العالم يكتنفها شيء من الغموض لعدم معرفة الأسباب الحقيقية لها، لذا فإن أول شيء تفعله شركات الطيران المالكة لهذه الطائرات هو البحث عن صندوق صغير يكون بين حطام الطائرة في مكان سقوطها، سواء كان على الأرض أو في البحار والمحيطات.
1: وهذا الصندوق يسمونه الصندوق الأسود، وهو صندوق يقوم بتسجيل الارتفاع والاتجاه والضغط الجوي والسرعة، كما يقوم هذا الصندوق بتسجيل الحديث بين قائد الطائرة والمساعد والمهندس الجوي، كما أنه يقوم بتسجيل 60 معلومة مختلفة كل نصف ساعة.
0: وبهذا فهو يعتبر مرجعا لمعرفة أسباب سقوط الطائرات، ويوضع في مؤخرة الطائرة عادة، وهو يقاوم صدمة مقدارها 500 رطل ويتحمل مدة نصف ساعة، كما أنه يمكن أن يستقر في قاع البحر شهرا واحدا دون أن يتأثر بشيء،
1: كما أن بداخله جهازا يقوم بإرسال نبضات وإشارات معينة يمكن عن طريقها التعرف إلى مكان الصندوق بواسطة جهاز يلتقط هذه الإشارات، ويبلغ ثمنه 85,000 دولار، وقد استخدم أول مرة في عام 1965، ومكانه بالتحديد في الطائرة غير معلوم لأحد سوى الشركة المالكة.

0: في ختام هذه الحلقة من لقاء الأنس نعود إلى سؤال اليوم.
1: ما هو الانشطار النووي؟

0: اكتشف الانشطار النووي أول مرة عام 1938 في ألمانيا قبيل الحرب العالمية الثانية. ويحدث الانشطار النووي بشكل أفضل في ذرات العناصر ذات النوى غير المستقرة كاليورانيوم والبروتونيوم المشع، ويتم الانشطار عند قذف الذرة بعدد كاف من النيترونات يؤدي إلى تحطيم النواة وانشطارها إلى قسمين أو أكثر، ما يدفع بنيترونات الذرة المنشطرة إلى قذف أنوية الذرات الأخرى وحصول عدد أكبر من الانشطارات النووية وتسلسل مستمر من الانشطارات بأعداد مضاعفة أكبر.
1: ويحدث انفجار هائل يسمى بالانفجار النووي، ويقدر علماء الذرة كمية الطاقة الناتجة عن انشطار كيلوغرام واحد من اليورانيوم بما يعادل كمية الطاقة الناتجة عن احتراق 2000 طن من النفط. وتقنية الانشطار النووي تستعمل في القنابل التدميرية وكذلك في توليد الطاقة الكهربائية والطاقة عموماً.

0: إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا.
1: لقاؤنا المقبل معكم في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، حتى ذلك الحين لكم منا أفضل التحيات وأجملها، وإلى اللقاء مع
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس أعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

0: يا رب، اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حظيرة قدسك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة.

هم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وقال: لأن يؤدب أحدكم ولده خير من أن يتصدق. هذه الأحاديث النبوية الشريفة هي عينة من أحاديث أخرى كثيرة لا يمكن الإتيان عليها، تبين عناية الإسلام وهدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الغالية من فئات المجتمع، إذ لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا من الجوانب ذات الصيلة من قريب أو من بعيد بالطفل إلا وأرشد فيها إلى الصالح والمفيد في العاجل والآجل وفي المادي والمعنوي النفسي من حياة هذا الكائن المكرم المفضل. وقد اعتبر الله تبارك وتعالى الولد من المنن والنعم الإلهية، ورد التذكير بذلك في كتاب الله العزيز في عديد الآيات القرآنية، من ذلك قوله جل من قائل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. وقال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال جل من قائل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وبقدر ما امتن الله تبارك وتعالى بهذه النعمة، نعمة البنين، بقدر ما حمل الآباء والأمهات المسؤولية الكبرى، ويبدأ ذلك بالمرحلة التي تسبق إنجاب هؤلاء الأبناء، وذلك باختيار أمهاتهم، محذرا من تقديم المظاهر الكاذبة والأطماع العاجلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في منبت السوء، إذ العرق دساس. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى اختيار الأصلح والأفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. واعتبر الإسلام كل الأبناء الأولاد ذكورا وإناثا يولدون على الفطرة، بمعنى على النقاوة والطهارة، أي صفحة بيضاء، والآباء والأمهات هم من يكتبون على هذه الصفحات ما يريدون من خير أو شر. يولد الولد على الفطرة، أي القابلية للإيمان بالله الواحد الأحد، بما في ذلك أبناء النصارى واليهود وغيرهما، والأبوان هما اللذان يهودان أو ينصران أو يمجسان الأولاد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم، أي الآباء والأمهات، لو تركوا أبناءهم ذكورا وإناثا على فطرتهم لاهتدوا إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. وصدق الله العظيم القائل في كتابه العزيز: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويتجاوز الإرشاد النبوي للآباء اختيار الأمهات إلى ما يلي ذلك من مراحل الحمل والوضع واختيار الاسم والرضاعة وكل جوانب الرعاية البدنية والنفسية، كل ذلك في مساواة كاملة لا يفرق فيها بين ذكر وأنثى. فنظرة الإسلام للبنات نظرة متقدمة أماتت تلك النظرة الجاهلية الظلامية العدوانية المستندة إلى الكبرياء والخيلاء والغرور، وهي نظرة كاذبة. قال عز وجل منكرا على ظلم الآباء لبناتهم: إذ يئدون بناتهن أحياء وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أبو البنات وأحب من يحب البنات. وهديه عليه الصلاة والسلام في هذا المجال جدير بالتذكير به، قال عليه الصلاة والسلام: خير أولادكم البنات. وقال: من عال بنتا وجبت له الجنة. وقال: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عيالها.

0: كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور. والحديث الثاني في هذه الباقة من الأحاديث النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: أحبوا الأطفال وارحموهم، فإذا وعدتموهم فوفوا لهم، فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. والتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للآباء والأمهات هو من قبيل التذكير بالواجب والترسيخ لما هو في الحقيقة والواقع جبلة في النفس البشرية، ألا وهو هذا الحب الشديد للأبناء والبنات من طرف الآباء والأمهات، والذي يصل في بعض الأحيان إلى حد الفتنة التي حذرنا الله تبارك وتعالى منها. فالرحمة من خلق الإسلام لا سيما للضعاف من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ويرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التربية بالقدوة الحسنة، فهي التي ترسخ القيم النبيلة في أذهان الصغار، وهذا ملحوظ ومعروف قديما. قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالوفاء بالوعد واجب مع الجميع حتى مع الأطفال الصغار. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوفاء بالوعد، وعلل ذلك بأن هؤلاء الأطفال لا يتطرق إلى أذهانهم شك ولا ريب في أن آباءهم وأمهاتهم هم من يوفر لهم ما إليه يحتاجون من قوت ورزق. أما الحديث الموالي فإنه متمم للحديث السابق، يقول عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. أما إكرامهم فهو مادي ومعنوي بكل ما يتحقق به، ومنه التكريم. قد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير مال ينفقه المسلم هو المال الذي ينفقه على عياله. على الآباء والأمهات أن يتعهدوهم بالتربية والأدب الرفيع، فذلك هو الحق الأول والأساسي للأبناء والبنات على الآباء والأمهات. يقول جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والأدب الحقيقي أساسه الإيمان القوي والصحيح الدافع إلى أداء ما فرض الله من عبادات في طليعتها الصلاة وغيرها. ومن هنا جاء الهدي النبوي الشريف بأمر الأولاد بالصلاة لسبع وضربهم إنهم تركوها لعشر. والضرب هنا بحسب الحال والمقتضى، ولا ضرورة ولا لزوم إطلاقا للالتجاء إليه، فدون ذلك وسائل أخرى يمكن أن تحقق الامتثال من طرف الأولاد، والأمر أيسر بكثير إذا رعى الأولاد من آبائهم وأمهاتهم القدوة في الحرص على أداء هذه الواجبات التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى عباده. والحديث الأخير من هذه الباقة من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولئن يؤدب أحدكم ولده خير من أن يتصدق، فتأديب الولد هو صدقة جارية باقية يصلح بها حال الولد ويلحق ثوابها للوالدين أبا وأما حتى بعد رحيلهما عن هذه الدار. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد الصالح الذي يدعو لوالديه بعد وفاتهما بما يأتيه من أعمال صالحة، وبما يلهج به لسانه من الدعاء بالرحمة للوالدين، إضافة إلى الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

مهما بلغ المولعون بالزهور من معرفة أصنافها فهم لن يصلوا إلى عدها والإلمام بكل خصائصها ومزاياها. ومهما توصل الإنسان إلى معرفة الكثير من الأصناف فإنه يظل غير عارف بأصناف أخرى. ومن الزهور المتداولة الأقحوان، ويوجد الكثير منه، فهو من الزهور المعروفة مثل الياسمين والقرنفل والفل، وقد حظي بإعجاب بعض الشعراء ومنهم محمد ابن تميم الذي قال في الأقحوان: لا تمشي في روض وفيه شقائق أو أقحوان غب كل غمام، إن اللواحظ والخدود أجلها عن وطئها في الروض بالأقدام. وقال آخر: كأن نور الأقحوان إذا لاح حب القطر، أنامل من لجين أكفها من تبر. ويندر وجود الأقحوان في الروض أحيانا، إذ أن أحد الشعراء قال عندما اكتشف هذه الزهرة تائهة في الروض بين الزهور الأخرى: ظفرت يدي للأقحوان بزهرة تاهت بها في الروضة الأزهار، أبدت ذراع زبرجد وأناملا من فضة في كفها دينار. ويعرف المختصون زهرة الأقحوان على هذا النحو: الأقحوان زهرة قلبها أبيض ناصع، له رؤوس صفراء صغيرة فيها رقة وصفاء، مصدرها آسيا الصغرى، وفي اليونان معناه البنت الشابة، يستخدم في علاج بعض الأمراض. وفي القرون الوسطى عرفت زهور الأقحوان بمقاومتها لمرض الحمى.

ويقول ظافر الحداد: والأقحوانة تحكي ثغر غانية تبسمت فيه من عجب ومن عجب، في القد والنرد والريق الشهي وطيب الريح واللون والتفليج والشنبي. هذا ما جاء على لسان بعض الشعراء في وصف الأقحوان. أما الأدباء فقد اهتم أحدهم بالأقحوان وكتب عنه قصة تصور طريقة زرع الأقحوان، وهذه القصة تحمل عنوان ظهور الأقحوان للكاتب الأمريكي جون شتاينبك. ولهذه القصة أبعاد أخرى عاطفية وإنسانية. تقول إلزا بطلة القصة عن الأقحوان: ظهور الأقحوان أزرعها كل يوم فهي تنمو بكثرة، فهي ذات ساق طويلة تبدو كنفخة دخان ملون، وهي تزرع بالبذور بل بالخلفة، وهي تنمو في آخر شهر سبتمبر. فالأقحوان لا يقارن بالزهور الأخرى ذات السوق الطويلة مثل عباد الشمس، وعباد الشمس يشبه الأقحوان من حيث زهرته الصفراء، ويوجد منه أكثر من 60 نوعا. يتجه عباد الشمس إلى الشمس كلما مالت نحو الغروب، يتجه نحوها طوال اليوم. أما رحيقه فهو غني جدا، ويستخدمه النحل مصدرا لصنع عسله.

عباد الشمس زهرة من نبتة طويلة يعرف بزهرته الصفراء المبهرجة، ويتراوح طول النوع العادي منه بين متر وثلاثة أمتار، وله زهرة واحدة في قمته أو أكثر. ويتكون كل رأس من اسطوانة صغيرة تعرف بقرص الزهرة، وتحيط بها بتلات صفراء. قد يصل قطر رأس الزهرة إلى أكثر من 30 سنتيمتر، وتنتج أكثر من 1000 بذرة. ويقال إن بذور زهرة عباد الشمس غنية بالبروتين، وتنتج زيتا نباتيا عالي الجودة، يستخدم في صناعة الزبدة وزيت الطعام. بعض أنواع زهرة عباد الشمس لها بذور مخططة يتم تحميصها لتناولها كوجبة خفيفة، وأحيانا يتم خلطها مع بعض الحبوب الأخرى وتقدم طعاما للطيور. ويحتل عباد الشمس المرتبة الثالثة كأهم أنواع الزيوت النباتية في العالم، علما بأن زيت الصويا وزيت النخيل ينتجان كميات أكثر من زيت بذور عباد الشمس. وتتصدر الأرجنتين وروسيا دول العالم في إنتاج حبوب زهرة عباد الشمس، وأمريكا هي الموطن الأصلي لهذه الزهرة التي انتقلت فيما بعد إلى أوروبا في القرن 16 الميلادي.

ومن النباتات التي تعتمد على الشمس شجرة القطن التي يطلق عليها ابنة الشمس. فالقطن يبدو كزهرة عباد الشمس، أطلق القدماء عليها ذلك الاسم لأنها لا تنمو ولا تزدهر إلا تحت أشعة الشمس، وحرارة الشمس تزيد الخيوط المنتجة بياضا، لذلك تكثر زراعتها في المناطق الاستوائية. وهناك أنواع أخرى من الزهور ليست متداولة بين الناس، غير أن وجودها في مواقع متعددة من بقاع الأرض يجعلها معروفة بأسماء تختلف باختلاف الأجناس. فالكثير من الزهور ذات الرائحة الذكية لم يعثر عليها الباحثون، وخاصة منها الزهور التي تنبت في الأرياف البرية، ومنها النباتات الربيعية المنورة. ومن خصائصها تضوع رائحتها عند المساء مثل المنثور الذي قيل في وصفه: ينم مع الإظلام طيب نسيمه ويخفى مع الإصباح كالمتستر. ومن الأزهار المعروفة والمطلوبة عند بائع الزهور البوغانفيليه، وتعتبر من الشجيرات المتسلقة. يقع الإقبال عليها نظرا لجمال أزهارها وتنوع ألوانها، فمنها البنفسجي والأحمر والأبيض والبرتقالي والأصفر. ويعتبر اللونان الأحمر والبنفسجي أكثر تماشيا ونموا في جميع أنواع الأراضي، بعكس الألوان الأخرى الحساسة والبطيئة النمو. وحتى في عملية تساقط الأوراق في فصل الخريف نلاحظ وجود الأزهار، ولكن دون ما كثافة مثل ما هو الحال في فصلي الربيع والصيف. ويغرس البوغانفيلي أصحاب الحدائق على مقربة من الأسوار وعلى تباعد بين النبتة والأخرى بخمسين سنتيمتر، مع القيام بوضع أعمدة ترتكز عليها النبتة في بداية نموها مع الري المكثف في الربيع والصيف.

يذكر المتخصصون في تشجير الحدائق وزرعها العديد من نباتات الزينة التي تزين الحدائق وتضفي عليها مسحة من الجمال. ومن هذه الأشجار ما هو متسلق لجدران البيت أو سور الحديقة مثل البيير المعروفة بالشعباطة، وهي ذات أوراق كثيفة ومتعددة الأحجام، فهي تحبذ الري المكثف في الربيع والصيف، وهي سريعة النمو.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس 22 جويلية 2026 بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 حسب ما جاء في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية. مع تواصل موجة الحر أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء اليوم الثلاثاء 21 من جويلية إلى القطع الدوري للكهرباء. وأوضحت الشركة في إشعارات على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار، مضيفة أنها ستكون على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. ينظم ديوان تونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. وتنطلق أول ندوة إقليمية للاستثمار الموجهة للتونسيين بالخارج في ولاية تطاوين يوم 23 من جويلية الجاري. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. في العالم شهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا جديدا، حيث شن الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني غارة استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور وسط استمرار التوتر الأمني على طول المناطق الحدودية. نهاية الموجز في أمان الله.

0: الصباح.
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع لامعة بن عثمان.
1: يسعد صباحكم مستمعينا متتبعين موجات الإذاعة التونسية من تطاوين كالعادة، معكم ننطلق اليوم في ورود الثلاثاء. إن شاء الله نهار مليء بالنشاط بالحيوية، مليء بالخير لكم مستمعينا متتبعين موجاتنا، وإن شاء الله بتبيع كل ما تطلبوه، كل ما ربما تحبوا تبعوه في علاقة بأخبارنا بأخبار التوانسة بصفة عامة وبمن عيشوه الفترة هذه، فترة حساسة شوية، فترة فيها برشة تحديات على التوانسة الكل. فمهم جدا أنه رفقكم

شاء الله بالكلمة الطيبة ورفقكم زادة بالمعلومة اللي تنجم تفيدكم في حياتكم. إن شاء الله نهار مشرق مليء بالخير والنشاط والراحة. كما تعودتوا رود الصباح تنطلق معكم من 6 حتى للعشرة، ونشاركوكم نهاركم هذية عبر أثيركم المفضل بكل حب وبكل ود، وإن شاء الله طبعا بداية يوم جديدة تكون مريحة لكم الكل. كالعادة اليوم الثلاثاء نعطيكم فكرة على تاريخ اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026 يوافق 6 صفر 1428 هجري، وهو الأسبوع 29 من سنة 2026. اليوم هو 202 من سنة 2026. الشروق كان في حدود 25 دقيقة، الغروب إن شاء الله باش يكون في الساعة 7:27 دقيقة. أوقات صلاة اليوم أذن لصلاة الصبح في الساعة 3:44 دقيقة، صلاة الظهر إن شاء الله باش تكون في منتصف النهار 32 دقيقة، صلاة العصر تكون في 4:07 دقائق، صلاة المغرب الساعة 7:29 دقيقة، ثم صلاة العشاء إن شاء الله تكون 9:04 دقائق. مسبقا نقول لكم إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع، وإن شاء الله انطلاقتنا معكم تكون أحلى انطلاقة قديمة على موجات الإذاعة التونسية من تطاوينا. تحية صديقنا ذوب سلام على مستوى الهندسة الصوتية.

0: الصباح
1: ورود الصباح مع لامعة بن عثمان
0: كل ثلاثاء
1: من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.
2: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشندي والسكر، يا أحلى صباح
3: أهلا صباح لكم كل من اختار متابعتنا هذه موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. نسلم عليكم في دياركم وين ما كنتوا موجودين، في كرهبكم بتبيع الناس اللي اختارت الطريق انها تسافر وانها تكون قاصدة للعمل متاحة وإلا أي مشوار، ان شاء الله بداية يوم مكللة بالنجاح وان شاء الله طريق السلامة لكم الكل. أكيد الثقة بالله هي أزكى أمل، والتوكل على الله أوفى عمل. نجم نعيش بلا سمع بلا بصر بلا كلام، ولكن ما نجمش نعيش بلا الأمل. خلي الأمل هو سلاحكم الوحيد اللي تنجمه تنطلقوا به بداية يوم جديدة مكللة بالنجاح والتوفيق لكم الكل. نعطيكم فكرة على الجزء الأول من حصتنا اللي هو من توا حتى للسبعة متاع صباح، وبطبيعة الورود تتواصل معكم حتى للعشرة إن شاء الله. الآن باش بعد شوية نتابع فقرتكم الدينية اللي تعودتوا بها كل صباحية ثلاثاء زاد القلوب، ومعها بطبيعة الدكتور سفيان الحداد يغوص في عدة مواضيع تخلينا فعلا نعيش على أمل أن يكون زادنا هو زاد الإيمان والتقوى بالله. بعدها إن شاء الله فقرة أجندة، ومعها نرجع على تاريخ اليوم 24 جويليا في سنوات مضت شنو سجل التاريخ. بطبيعة نعطيكم فكرة على أحوال الطقس وما أدرك من أحوال الطقس، نعرفوا بطبيعة أهمية المسألة هذية وفي علاقة بهذية باش نعرفوا المناطق اليوم اللي باش يكون عليها قطع دوري للتيار الكهربائي، المسألة اللي بدأت موجودة في حياتنا كتوانسة، ونعرفوا تفاصيل الموضوع هذية تبعناها برش على موجاتنا. وبطبيعة إن شاء الله باش نكونوا أيضا في متابعة المسألة هذه في بعض النقاط من توا حتى للعشرة ديما على موجات إذاعة تطاوين. مباشرة نتابع مع بعضنا زاد القلوب رفقة الدكتور سفيان الحداد. متابعة طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير وعلى السراج المنير وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم برحمتك إلى يوم المصير. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أجمل أن يقتطع الإنسان من يومه دقائق يخلو فيها إلى قلبه، يراجعها ويتعهدها وينفض عنها غبار الغفلة ويملأها بنور الإيمان. نرحب بكم في زاد القلوب، سائلين الله أن يجعل كلماته نورا في الصدور وضوءا للأبصار وبركة في الأعمار، في ظلال قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

موضوع لقائنا بحضراتكم اليوم، إنك لتأخذك الدهشة ويستولي عليك العجب عندما تعلم أن الإسلام علم المرأة كيف تمشي. كيف تمشي؟ نعم، كيف تمشي. تعجب عجبا كثيرا عندما ترى الإسلام أحاط بكل أمور الحياة علما. كيف تمشي المرأة؟ السماء تعلن حالة الطوارئ القصوى بنسبة 100%، وجبريل أمين السماء ينزل من السماء إلى أمين الأرض والسماء صلوات ربي وسلامه عليه. أتدرون لماذا؟ لأن امرأة كانت تلبس خلخالا في رجليها وجاءت تضرب الأرض لترتفع الثياب فيبدو الخلخال أمام الناس. أي شيء في هذا؟ إنها تضرب الأرض برجليها. إنها امرأة عندما تضرب الأرض برجليها تهتز أردافها وجسمها قد كونه الله بطريقة خاصة. كل خلية في المرأة تغاير كل خلية في الرجل. هكذا قال الجراح العالمي أليكسيس كارل عندما قال إن كل خلية في المرأة تغاير كل خلية في الرجل. فالإنسان مكون من مجموعة خلايا، والخلايا تكون الأنسجة، والأنسجة تكون الأعضاء، والأعضاء تكون الأجهزة. فهذا جهاز عصبي، وهذا جهاز تنفسي.

هون الآية 31 من سورة النور. المرأة التي أحاطها الله بالعناية، بيّن الله لنا أن ثيابها من أهم الأشياء. خاطب نبيه قائلا في سورة الأحزاب

يبدأ الله بنساء القائد وبناته. لماذا؟ لأن النصيحة لا تجدي إلا إذا طبق الإنسان على نفسه وأهله أولا، والناصح لابد أن يطبق أولا ما افترضه الله عليه. فقد كان الفاروق عمر كان إذا أصدر أمرا طبقه أولا على نفسه وآل بيته، وكان يقول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: اتقوا الله يا آل عمر، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. الله جدير بالإعادة. اتقوا الله يا آل عمر، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. وصدق من قال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء بالسقام بالظنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. عار عليك إذا فعلت عظيم. فاللهم يا رب اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم بارك في نسائنا وبناتنا وأمهاتنا، وجملهن بالعفاف والحشمة والحياء يا رب الأرض والسماء. اللهم اجعل نساءنا قرة عين لأزواجهن يا رب العالمين. اللهم بارك في جهودهن ونشاطهن، وثبتهن وسددهن يا حي يا قيوم، وكف عنا وعنهن حقد الحاقدين وأذية الحاسدين. بارك في والدينا ووالد والدينا، اللهم كما رفعونا في الدنيا فارفعهم في الدنيا والآخرة. شكرا لكم على حسن الإصغاء وطيب الصحبة واللقاء. إذا كانت الكلمات تنتهي فإن أبواب الخير لا تنتهي، وما عند الله خير وأبقى. إلى لقاء يتجدد فيه زاد القلوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: زاد القلوب مع الدكتور سفيان الحداد.
1: وإن شاء الله حصلت الاستفادة من خلال فقرتنا القارة الأسبوعية اللي تجيكم قديمة في نفس التوقيت تقريبا. زاد القلوب مع تحياتنا للدكتور سفيان الحداد وكل من يسمع فينا على موجات إذاعة تطاوين. هذه ورود الصباح لقناة وصل حتى للعشرة، وما زلنا معكم إن شاء الله في الجزء الأول من حصتنا حتى نشرة الأخبار، ونتمنى ديما أن تكون أبواب الخير مفتوحة لكم مستمعينا في كل مكان. نوصل معكم في الإيقاعات الصباحية، إن شاء الله نهاركم زينة.

26 دقيقة هنا إشارة التوقيت في استوديو إذاعة تطاوين. نرحب بكم من جديد. هذه ورود الصباح لقينا توصل حتى للعشرة. وفكرة الآن مع بعضنا ناخذوها حول الطقس ونعرف أهمية المسألة هذه، خاصة اليوم وقت اللي نتحدث على أنه باش تكون فما مواصلة لموجة الحرارة الشديدة والغير مسبوقة اللي نعيشوا على واقع حاليامات هذه. طبعا في السياق هذه باش يتوصل الطقس كما ذكرنا حار وقليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية.

الريح اليوم من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، أما البحر بش يكون هادئ اليوم إلى قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة المرتفعة طبعا القصوى بش تكون بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 و49 درجة بش تكون ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. وإن شاء الله تباعا بش نعطوكم فكرة على الانقطاع الدوري على بعض المناطق في جهة الجنوب الشرقي، وين بش تكون بالضبط حتى على الأقل يكون عندكم بعض الاحتياطات في هذا الإطار. نواصل معكم ديما على موجات إذاعة تطاوين في ورود الصباح بالأنغام الصباحية.

نواصل معكم اليوم مستمعينا الكرام. فما تواصل لموجة الحر كما ذكرنا في الإطار هذه شركة تونسية للكهرباء والغاز ستاج تعلم أنه باش يتم اللجوء كالعادة اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء. في السياق هذا أوضحت الشركة في إشعارات على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي أن الإنقاطاعات هذه باش تتم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار, وأضافت أنه باش يكون على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. بالنسبة لمناطق الجنوب الشرقي نبدو بتطاوين باش يتم الانقطاع الدوري على طبعا للكهرباء اليوم على منطقة تطاوين الجديدة حي وادي القماح الزهرة غمرسن. بالنسبة للمدنين حي طريق تطاوين حي جندلي بن غزيل وسيدي محلوف. أيضا من بين مناطق التابعة لولاية مدنين جرجيس بن قردان باش يتم قطع الكهرباء عن حي طريق مدنين جرجيس المدينة البستين الخروبة الزكرة والشهبانية. ديما في ولاية مدنين ونتحدث الآن على جربة الانقطاع باش يشمل حومة السوق ميدون ثم بعض المناطق في جهة جابس هي حي الزهور حي الممرضين الشماتي حي محمد علي المطوية ومطمطة. تقريبا هذه هي الأحياء اللي باش يشملها الانقطاع كما ذكرنا الدوري اللي باش ينطلق اليوم انطلاقا من الساعة 6 المفروض انطلق يعني من 6 متاع الصباح حتى المنتصف النهار, وهذه طبعا في إطار الفترات المتقطعة اللي ينقطع فيها التيار الكهربائي بتوازي على عدة مناطق من البلاد, وهذه يشمل ويمس كل ولايات الجنوب أو يعني ولايات الجمهورية التونسية بصفة عامة, وإحنا كنا ذكرنا المناطق المعنية في جهة الجنوب الشرقي ولاياتنا ثلاثة تطاوين مدنين وجابس. صباح الخير نقولوا على الناس الكل الناس اللي تحقد بينا الآن في الاستماع لموجة إذاعة تطاوين هذه ورد الصباح. انطلقت معكم الستة متواصلة حتى للعشرة, إن شاء الله نهاركم زينة.

0: أجندة اليوم.
1: أجندة اليوم.
2: هو اليوم الثلاثاء كما ذكرنا، اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، اللي يوافق 6 صفر 1428 هجري. هو الأسبوع 29 من سنة 2026، واليوم 202 من نفس السنة. التاريخ سجل برشا أحداث في نهار كما اليوم 27 جويلية من سنوات مختلفة، من بينها 21 جويلية 1778 تمت هزيمة جيش المماليك بقيادة مراد بيك في معركة أمبابة، وهذا كان أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة نابليون بونابرت. في نهار كما اليوم من عام 1925 اندلاع الثورة السورية الكبرى، كانت بقيادة سلطان الأطرش ضد سلطة الانتداب الفرنسي أنذاك. في نهار كما اليوم 21 جويلية من 1960 بدأ بث التلفزيون المصري، وكانت مدته تقريبا 5 ساعات يوميا. في فقرة جندو نتحدث على نهار كما اليوم 21 جويلية كان عام 2008 تم فيها إلقاء القبض على رادوفان كاداتيتش زعيم جمهورية صرب البوسنة الأسبق، وهو المطلوب للمحكمة الجنائية أنذاك لجرائم الحرب في يوغوسلافيا. وكانت طبعا يعني متابعته أو محاكمته للمحاكمة في جرائم حرب قام بها في البوسنة ضد المسلمين، وأكيد تابعنا بعض يعني شنو سجل التاريخ في هذه المعركة في البوسنة ضد المسلمين. هذه كانت فكرة عن تقريبا 4 أحداث تاريخية سجلها التاريخ في نهار كما اليوم، وإن شاء الله كل أيامكم ذكرى جميلة مستمعينا في كل مكان. نوصل ديما معكم في ورود الصباح لقناة وصل حتى للعشرة، والجزء الأول حتى للسبعة إن شاء الله. بعد شوية نرجع نعمل طلة على ربما مرة أخرى أحوال الطقس، كيفاش نجم تكون التحذيرات من يعني ربما أخذ الاحتياطات في علاقة بالابتعاد عن أشعة الشمس في فترة الذروة، وإن شاء الله ربي يحمي الناس الكل.

مرة أخرى نسبح عليكم مستمعينا في كل مكان. هذه موجة الإذاعة التونسية من تطاوين ورد الصباح لقناة تلقم الستة ويتوصل حتى للعشرة. نرجع مرة أخرى نذكر بحوال الطقس اليوم ونذكر ببلاغة شركة تونسية للكهرباء والغاز اللي تتحدث فيه على أنه باش يتم اليوم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء. طبعا هذا موجود في شعارات الشركة على صفحات على التواصل الاجتماعي أنه الانقطاعات هذه باش تتم الفترة المتراوحة بين الستة متاع الصباح ومنتصف النهار وباش تكون على فترات متقطعة على مستوى عدة مناطق من البلاد. في السياق هذا نذكر جهة الجنوب الشرقي في تطاوين مثلا باش يتم الانقطاع على منطقة تطاوين الجديدة حي واد الجمح الزهرة وغمرسن. بالنسبة لمدينة مدنين ولاية مدنين بصفة عامة تشمل الانقطاعات هذه حي طريق تطاوين حي جلندي أو الجندلي بن غزيل سيدي مخلوف في جرجيس وبن قدين باش تشمل انقطاعات حي طريق مدنين جرجيس المدينة البساتين الخروبة الزكرة والشهبانية وكذلك جربة حومة السوق وميدون. جهة جابس تشمل انقطاعات للتيار الكهربائي الانقطاعات الدورية حي الزهور في جابس حي الممرضين الشماتي وحي محمد علي والمطوية ومطمطة. تقريبا هذه الخريطة الخاصة بجهة الجنوب الشرقي اللي تشمل الانقطاع الدوري للكهرباء اللي كما ذكرنا انطلاقا من الستة بتوصل حتى تقريبا المنتصف النهار. هذا حسب بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وبطبيعة بما أنه فما ارتفاع لدرجات الحرارة الحماية المدنية تنصح بعدة نصائح للوقاية من مخاطر موجة الحر اللي تمر بها بلادنا. من بين النصائح هذه الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة والحد من المخاطر الصحية اللي لا قدر الله تكون مرفوقة أو تتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. النصائح هذه هي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة الممتدة من 11 متاع الصباح حتى للربع متاع العشية باعتبار الفترة هذه تسجل فيها درجات الحرارة أعلى مستوياتها. كيف مهم جدا شرب المياه بانتظام حتى في حال عدم الشعور بالعطش وهذا للمحافظة على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية من بينهم الأطفال وكبار السن. التوصيات الصحية أيضا هي استعمال وسائل الوقاية الشخصية عند الخروج مثل القبعة النظارات الشمسية ووقي الشمس إلى جنب البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة قدر الإمكان لتفادي الإجهاد الحراري وضرورة إلى عناية خاصة بالأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة نظرا إلى ارتفاع مخاطر تأثرهم بموجات الحر مقارنة ببقية الفئات العمرية. إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل وإن شاء الله تتعدى هالموجة بخير وسلامة وتتنعوش ربما للأحوال الجوية في الفترة القادمة. أكيد في الجزء الثاني من حصتنا إن شاء الله بعد موجز الثمانية نعطيكم فكرة أشمل من خلال حضور أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي كيفاش باش تكون درجة الحرارة ومتى ربما تتغير أحوال الطقس وانتهاء ربما لموجة الحر اللي انطلقت منذ فترة في بلادنا. نهاركم زين الناس الكل خليكم معنا اللقاء يتواصل معكم حتى للعشرة ونرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار السبعة متاع الصباح اللي بيشكون في تقديمها زميلنا عمر بودربالة. متابعة طيبة للجميع وخليكم معنا.

0: نشرة الأخبار.
1: السابعة صباحا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية، والبداية بالعناوين. رئيس الدولة يجتمع برئيسة الحكومة وبوزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي. انقطاعات منتظرة للكهرباء اليوم من 6 صباحا حتى منتصف النهار. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في العالم. واشنطن تنهي جولة جديدة من التصعيد وتحذر رعاياها في العالم. إلى تفاصيل النشرة. مع تواصل الموجة الحرة، أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء اليوم الثلاثاء 21 من جويليا إلى القطع الدوري للكهرباء. وأوضحت الشركة في إشعارات على صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار، مضيفة أنها ستكون على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد، وتشمل القائمة المعلنة الجهات التالية من الجنوب الشرقي: جابس، حي الزهور، حي الممرضين، الفرملية، الشماطي، حي محمد علي، المطوية، مطمطة، أما جربة فحمت السوق وميدون. في تطاوين: تطاوين الجديدة، حي واد القمح، الزهرة، غمرسن، جرجيس وبن قردان، حي الطريق مدنين، جرجيس المدينة، البساتين، الخروبة، الزكرة، الشهبانية، حي طريق تطاوين، حي الجندلي، بن غزيل، سيدي مخلوف. وفي ذات الإطار، يشتكي المواطنون والمهنيون من الانقطاع المتكرر للكهرباء بجزيرة جربة. ريبورتاج للزميلة لميا بنغلي.
2: أنا من الماء قص علينا ذو كما العبات الكل بالساعة بالساعتين ساعتين ونص. البارح بركة قص من 8 للـ10:30 في الوسط جات رجعة متاع كوران أب في 3 minutes هيك رجع ذو وطاح. هذيك أخي بحاجة نجم تصير للعباد اللي عندها ماكينات. أنا في الدار الحمد لله مازال ما صار ليش ضرر في الدار الحمد لله، ما مش معقول. خليت قص ذو أوكي قص إذا أنت تفي سوى ديزون دي الستاج، أما أعلمنا وكي تعلمنا عالمنا بالصحيح ما يسالش. معناها مش واحد يبدا يطيب في عشاء في فور الكتريك تقص لها على
3: كثر القصار الدولي تاع الضوء، اثر يعني بصفه مباشره على سقف الخدمه.

0: الله وباش نقد نعاودنا.
1: وجهت الإدارة الجوية للصحة بمدنين في بلاغ لها دعوة إلى كافة مصابي القصور التنفسي المزمن من الذين يتلقون العلاج بمكثفات الأكسجين بمنازلهم للتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة جاهزية مختلف المستشفيات لتأمين هذه التدخلات حفاظا على سلامتهم وصحتهم. في إطار تعزيز منظومة السلامة الصحية وتطبيقا لتوصيات خلية مكافحة التسمم المسمومات الغذائية، نظمت الإدارة الجوية للصحة بجابس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوما تكوينيا لفائدة الإطارات الطبية بالجهة، وذلك في إطار مخطط استراتيجي وضعته الهيئة إثر حالة التسمم التي شهدتها إحدى عمادات الولاية مؤخرا. المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أحمد ناجي يبرز أهداف هذا اليوم التكويني.
2: المخطط هذا جاء بحصة تكوينية عن بعد ضمت أطباء الاستعجالي في الدوائر الصحية نظار أقسام الاستعجالي في الهدف. الحصة هذه هو بعد تذكير السادة أطباء الأقسام الاستعجالي بأهمية الإعلام المبكر لحالات تسمم غذائية ممكن لا قدر الله تصير لنا مرة أخرى، باش يكون تحرك سريع وكسر حلقة انتشار العدوى. في إطار نفس المخطط الاستراتيجي هذا تم زيارة صارت للسوق في تمديد غنوش، كان اتصال مباشر بالمواطنين، كنا حثيناهم على محافظة على سلسلة التبريد والممارسات الجيدة لحفظ الصحة باش على الأقل حتى في بيوتنا وحتى في عائلاتنا تصيرناش تسمم غذائي.
1: ينظم ديوان تونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت القادم 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. وتنطلق أول ندوة إقليمية للاستثمار الموجهة للتونسيين بالخارج في ولاية تطاوين يوم 23 من جويلية الجاري، تليها ندوة إقليمية في تونس العاصمة يوم 29 من جويلية الجاري، ثم في ولاية بنزرت يوم 4 من أوت المقبل، وأخيرا في القيروان يوم 6 من أوت المقبل وفق بلاغ أصدره الديوان التونسيين بالخارج. وطنيا اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين 20 جويلية 2026 بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 حسب ما جاء في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية. وتعرض رئيس الجمهورية وفق ذات البلاغ إلى الديون التي قال إنها تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي التقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 2026 أنه سيتم قريبا عرض ملامح البرنامج الخاص بإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتصوراته، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج إصلاح المنظومة حتى تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
3: إعداد برنامج لهيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي، لأنه في تونس احنا تجاوزنا مسألة التقاعد إلى إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي بشكل أنه تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا أهم الملامح وأهم العناصر، إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسباتية. كذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
1: كما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أيضا قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل، موضحا أن مشروعي القانون أصبحا في مراحلهما الأخيرة، وبخصوص تعطل صرف الزيادة في أجور فئة المتعاقدين تعقد اليوم الثلاثاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع استثنائية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن

0: وزارة الاقتصاد والتخطيط ستخصص هذه الجلسة للنظر في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة. وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة وهي رئاسة الجمهورية، وتتعلق المشاريع بدعم شركة فوسفات قفصة وتمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. دوليا، وفي اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 143 يوما من اندلاع الحرب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. هذا ودوت انفجارات بمدن إيرانية وتم استهداف سفن في مضيق هرمز، وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات قرب مدينة سيريك جنوبي إيران وفي مدينة شيراز. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس الاثنين تنفيذ هجمات على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة. وقال الحرس الثوري إنه استهدف قوات ومراكز الجيش الأمريكي في البحرين والكويت. في المقابل أعلن في كل من الكويت والبحرين عن تصدي الدفاعات لهجمات من إيران. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة على التواصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، التي قال إنها ترغب في التفاوض لكن هناك انقساما متناميا داخل النظام فيها. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوسطاء يوصلون مساعيهم لمنع التصعيد وأن طهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق لتفاصيلها الآن. بهذا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الآشورية مذهب مسيحي يعيش أتباعهم من الآشوريين في العراق وسوريا ولبنان وبعض البلدان المجاورة، ونشأت الحضارة الآشورية في العراق ومن هناك توسعت على حساب حضارات أخرى كالحضارة البابلية، وغزا الآشوريون بلاد الشام ووسعوا نفوذهم باتجاهها وقضوا على السيطرة الفينيقية في هذه المنطقة. ويعتبر عدد من علماء الأنثروبولوجيا الآشوريين شعوبا سامية هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستوطنت بلاد الرافدين وبلاد الشام وأقامت ممالك وحضارات، وكل حضارة كانت تتوسع على حساب سلفها من الحضارات، وكان الغزو والسيطرة العسكرية هما عماد نشوء تلك الحضارات وازدهارها.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

بالله قاعد هذي رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار صباح النور. مرحبا بكم الناس اللي التحقت بنا الآن في الاستماع. هذه موجات الإذاعة التونسية من تطاوين ورد الصباح. الانطلاقة كانت 6 ولقانا متواصل معكم حتى للعشرة إن شاء الله. مجموعة من الفقرات اللي تستنى فيكم ومتابعات إن شاء الله. فقرة راديو نيوز بعد موجز 9 مباشرة نرجع على أبرز الأخبار اللي تهم توانسة ونرجع لها بالقراءة التحليلية وبعض التصريحات في إطار متابعتنا للأخبار اللي كما ذكرنا فيها أهمية كبيرة للرأي العام. جزء هذه إن شاء الله بعد شوية باش نكونوا في فقرة مناعة، الفقرة اللي نركز فيها على سلوكنا الغذائي اللي إن شاء الله في كل مرة نعطيكم نصائح غذائية تنجم تكون حاضرة في حياتكم اليومية حتى يكون عندنا سلوك غذائي واعي في حياتنا. ثم عطر الورد، الفقرة اللي زادت عودتوا بها إن شاء الله في حدود تقريبا 8 غير زرجين مع المدربة في النوع الاجتماعي صابرين الوفي. الجزء الثالث من حصتنا عيادة الصباح اليوم باش نتحدث فيها على المواضيع اللي تهمنا بتبيعة. نتحدث في عيادة الصباح في حدود 8:30 تقريبا على الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسنا وخاصة حماية فئات الهشة من بينها فئة الأطفال كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة من تداعيات الارتفاع غير المسبوق في الحرارة. وبما أنه نتحدث عن الحرارة اليوم، تكون أغلب ولايات الجمهورية تقريبا 20 ولاية من مجموعة 24 ولاية اليوم في درجة انذار كبيرة، وتتميز درجة الانذار هذه بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيلي، ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات اللي هي القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الانذار العالية هذية وفقا لخريطة اليقظة الصادرة أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي. كيف الخطر أكبر بالنسبة للأطفال كما ذكرنا، الأشخاص المسنين الحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص اللي يعيشوا بمفردهم. في السياق هذايا دعا للمعهد الرياضيين والأشخاص اللي يعملون في الهواء تلقي للحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس، وما فيها بس نعرفوا الأعراض اللي تنجم تخلينا نتحدثوا على ضربة شمس. اللطف عليكم إن شاء الله ربي يحميكم الناس الكل. تتمثل أعراض ضربة الشمس في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف البشرة، ينجم يكون فما ألام في الرأس، غثيان، العطش الشديد والغياب عن الوعي. وتم النصح هنا بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج الغير ضروري في أوقات الذروة الحرارية اللي ديما نذكر بها تقريبا هي بين 10:30 النهار ظهرا حتى الساعة 4 بعد الزوال. وعند الخروج بتبيعة يلزم استعمال وقي للرأس من أشعة الشمس. كيف يتم اللجوء إلى الأماكن المكيفة من 2 إلى 3 ساعات باليوم إن أمكن. وفي حالة وجود اضطرابات صحية يوصي لهنا بالاتصال بالطبيب أو طلب المساعدة عبر الاتصال بالسلطة المعنية بالنجدة على الرقم 198. ربي يحمينا الناس الكل وإن شاء الله فترة وتتعدى وإن شاء الله الطقس يشهد انتعاش الفترات الجاية، ونعرف أكثر تفاصيل عن المسألة هذه إن شاء الله في الجزء الثالث من حصتنا بعد موجز 8 إن شاء الله. نهاركم طيب.

0: نرجو لكم مستمعينا نواصل معكم ديما في ورود الصباح. مرحبا بالناس اللي تحقد بنا الآن في الاستماع لموجة الإذاعة التونسية من تطاوين 7:30 وقيد باش نعرف آخر الأخبار الرياضية. في تأمين آخر الأخبار الرياضية زميل عبد الكريم حمدي. عبد الكريم صباح النور. أهلا وسهلا.
1: صباح النور. لا تحية ليك وتحية لكل مستمعين الكريم.
0: أصدي للستار على فعاليات كأس العالم 2026 بتتويج إسبانيا بطبيعة كأنه صفحة طويلة، ولكن أكيد التداعيات الرياضية مازالت متواصلة في علاقة بهذا الحدث الكروي العالمي. عبد الكريم،
1: وهو كذلك مع تداعيات إيجابية كعرب ومسلمين يعني ومناصرين القضية الفلسطينية، الكل كان يتمنى فوز المنتخب الإسباني باللقب. هذا ما حصل، ولو أنه أيضا كرويا استحقاق إسباني ما ينجم يشك فيه حتى واحد، يعني المنتخب الإسباني في نسق تصاعدي منذ أول مباراة إلى آخر مباراة مع يعني المشاكل اللي صارت والدعم ربما الغير رياضي للمنتخب الأرجنتيني، المنتخب الأرجنتيني نسموه الأشياء بمسمياتها يعني، لكن في الأخير المنتخب الإسباني يتفوق ويضيف النجمة الثانية لقميصه.
0: وبتبيع كما ذكرت أنت للمرة الثانية، وإن شاء الله بتوفيق بتبيع الكرة في العالم رغم بعض المواقف
1: دخلت برشا سياسة اللي في
0: هذا هو اللي خلت اليوم نتحدثوا على الكرة علاش مشيت في السياق هذية بحكم التغيرات السياسية العالمية. على كل بقية تفاصيل الأخبار الرياضية مع عبد الكريم بعد شرط الركن.

أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي ببنغردين. أكد رئيس النادي عمار الجريع عدول عن الاستقالة ومواصلة المشوار مع الفريق بعد الوعود اللي أخذها من مختلف الأطراف صورة جهوية رؤساء سابقين ومحبين. وأكد في تصريح لزميلنا فتح الشتوي أنه انطلاقة التحضيرات في أقصى حد لن تتجاوز نهاية هذا الأسبوع وأنه يتم التفاوض مع مدرب جديد لتدريب الفريق بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين. الترجي الرياضي الجرجيسي الفريق يواصل تحذيراته ومنظر أمس يدخل في تربص تحذيري مفتوح بمدينة جرجيس يتواصل إلى يوم الأحد المقبل. تراجع رهيب لترتيب المنتخب الوطني التونسي في تصنيف الفيفا، تراجع ب 12 مرتبة كاملة في آخر تصنيف ليصبح منتخبنا في المركز 57 عالميا والحادي عشر قاريا، تصنيف جديد للمنتخبات مباشرة بعد المونديال. يعطينا العشرة منتخبات التالية كأفضل منتخبات العالم: إسبانيا في المركز الأول، الأرجنتين المركز الثاني، فرنسا المركز الثالث، أنجلترا المركز الرابع، المركز الخامس البرازيل، المركز السادس المنتخب المغربي، المركز السابع البرتغال، المركز الثامن بلجيكا، المركز التاسع هولندا، المركز العاشر المكسيك، كما حكيت المنتخب المغربي الأول، إفريقيا في المركز السادس، السنغال في المركز 18، مصر في المركز 24، وتونس في المركز 57 عالميا. تعلم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 ستجرى يوم الأربعاء غدوة 29 جويلية انطلاقا من 11 صباحا بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. في النادي الافريقي حدث ما كان يخشاه بهذا الفريق وفوز البنزرتي، يغادر بعد عرض كبير من فريق الاتحاد الليبي، عرض يضاهي 5 أضعاف المبلغ اللي كان عرضه فريق النادي الافريقي للبنزرتي لتجديد العقد. فوز البنزرتي رسميا هو المدرب الجديد لفريق الاتحاد الليبي، من الاسماء المطروحه كبديل لفوز البنزرتي في الافريق عادل السلمي، كذلك محمد الكوكي والأسعد الدريتي. باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعقد غدوة مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات مهمة تخص المسابقة القارية. الحارس والقائد السابق لفريق المستقبل الرياضي بيجابس عبد القادر شوية ينتقل في صفقة انتقال حر إلى فريق نادي تقدم سقيط للدائرة الصاعدة الرابطة المحترفة الأولى. فخر الدين بن يوسف يعود لفريق الأم لفريق البقلاوة بعقد لمدة موسمين بعد تجربة الموسم الفارط مع الاتحاد الرياضي المنستيرية. رسميا عبد السلام الحلاوي في النادي الإصفاقسي لموسم واحد قابل للتجديد. في مستقبل سليمان أمين كمول مدرب جديد بعد الاتفاق مع هيئة بن عروس على إنهاء العقد والمغادرة. في المقابل هيئة بن عروس تتحرك وتتفق مع المدرب عثمان الشيبي ليكون المدرب الجديد لفريق بن عروس وانطلاقة التحضيرات يوم 28 جوليا الجارية. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أمس أنه لن يجدد التعاقد مع مدرب المنتخب الأول الفرنسي رودي غارسيا لينتهي عقده مع نهاية هذا الشهر. غارسيا تولى منصبه في 2025 وخاض مع المنتخب البلجيكي 20 مباراة، فاز في 12 لقاء، تعادل في 6 مباريات وخسر 2 لقاءات في تجربة هي الأولى لهذا المدرب كمدرب للمنتخب. أختم بتفاصيل تواصل الجامعة الإيطالية لكرة القدم ومديرها الفني باولو مالديني مع المدرب بيبي غوارديولا ومقترح تدريب غوارديولا لمنتخب الأزوري اللي يعني غائب عن المونديال النسخة الثانية تواليا. يعني تواصل بين المدير الفني للاتحاد الإيطالي باولو مالديني المستشار ليوناردو وجوزيبي غوارديولا في انتظار الاتفاق أو عدم الاتفاق. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي. موعد رياضي قادم 10 دقائق في أنفو سبور. لا مع توصل مشوار معكم في ورود الصباح. إلى اللقاء.

السبعة وتسعة وثلاثين دقيقة في استوديو إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معكم في ورود الصباح لقى نتوصل حتى للعشرة ونتلقى معكم في فقرتنا القارة. الآن الفقرة اللي تهتم بالسلوك الغذائي، فقرة مناعة. بعد شوي نستقبل ضيفتنا.

فن انتظار انه تكون ضيفتنا عايشة اللملومية خصيصة طاغية حاضرة معنا. ان شاء الله نذكركم مستمعينا بالانقطاعات الدورية اللي باش تكون اليوم انطلاقا من طبعا هي طلقت من 6 نتاع الصباح باش توصل حتى لمنتصف النهار. هذه باش يكون على بعض المناطق بالنسبة لولاية تطاوين. اليوم باش يتم الانقطاع الدوري للكهرباء على حي واد القمح الزهرة غمراسن. في مدنين حي طريق تطاوين وحي جندلي بن غزيل وسيدي مخلوف. بالنسبة للأحياء الأخرى اللي تابع ولاية مدنين نبدو بجرجيس وبن قردين حي طريق مدنين، جرجيس المدينة، البساتين، الخروبة، الزكرة والشهبانية، كيف كيف جربة، حومة السوق وميدون. بالنسبة لجهة جابس حي الزهور، حي الممرضين، الشماتي، حي محمد علي، المطوية ومطمطة، هذه المناطق اللي في الجنوب الشرقي واللي باش يشملها الانقطاع او القطع الدوري للتيار الكهربائي حسب ما اعلنته الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وكما ذكرنا الفترة هي تنطلق من 6 وتتواصل حتى النص النهار.

0: نصبح عليكم مرة أخرى، نرجع لكم ونوصل معكم اللقاء في انتظار أنه إن شاء الله تجهز الأمور التقنية على مستوى الاتصال الهاتفي، ونرجع مرة أخرى لضيفتنا أخصائية التغذية عايشة الملومي في فقرة مناعة. ولكن في الانتظار نمشي مباشرة لفقرة عطر الورد مرة أخرى مع المدربة في النوع الاجتماعي صابرين الوفي، اللي في كل مرة تركز الحديث على فرد من أفراد عائلتنا وإلا من المجموعة اللي تعيش حولنا بطبيعة، واللي أكيد عندها أهمية كبيرة في حياتنا. ربي يخلي الناس كل بعضها.
1: عطر الورد، عطر الورد.
2: صباح الخير. يقولوا الصاحب ساحب، أمي كانت تزيد تقول اختار صاحبك قبل طريقك، خاطر مرات الصاحب هو اللي يبدل وجهة الطريق. واحنا صغار كنا نحسب الصاحب هو اللي يقعد بحذنا في القسم، ولا اللي نتقاسم معاها اللمجة في الفصحى. كي كبرنا اكتشفنا اللي الصاحب مش اللي يضحك معاك برك، الصاحب هو اللي يعرف وقتاش انت متقلق وقتاش انت فرحان. حب نحكي لكم على حكاية. كان فما راجل كل نهار يقعد في نفس القهوة محاط بالناس، صار وحكايات الناس الكل كانت تقوله أنت عندك برشا أصحاب. نهار أمرض، سكر تليفونه واستنى، قال في باله أكيد باش يجو. نهار كامل ما جاي حتى حد، وفي آخر النهار دق الباب. تخلى الراجل كبير في العمر، شد كرسي وقعد بحذاه وقال ما جيتش باش نحكي، جيت باش ما نخليكش وحدك. بعد سنوات قال الجملة اللي عمرها ما فرقاته، نهار تعبت عرفت شكون صاحبي. خاطر الدنيا اتعلم، اما المرض يكشف والسفر يكشف والفلوس تكشف والشدة تكشف اكثر. يقولوا الصاحب وقت الضيق، ويمكن هذا المثل مش مجرد كلام، هو خلاصة عمر. تعرفوا شنو الفرق ما بين المعرفة والصداقة؟ المعرفة تسأل عليك كي نشوفك، أما الصديق يسأل عليك كي غيب صوتك فتفرح لك، أما الصديق يفتخر بيك. المعرفة يمكن تحب نجاحك، أما الصديق الحقيقي يدعي ربي يرزقك أكثر منه. وفي المقابل أنت يلي تسمع فيها تو، شنو نوع الصاحب؟ هل تسمع أكثر ما تحكم؟ هل تستر أكثر ما تفضح؟ هل تفرح من قلبك لصاحبك ولا تقارن روحك بيه؟ خاطر يقولوا اللي يحبك يربح بيك مش عليك، والصداقة مش بكثرة اللقاءات، الصداقة إنك تلقى روحك بعد شهور من الغياب وترجع تحكيو كيما قبل كأنكم ما تفرقتوش البارح. وفي الأخير ما يلزمكش برشا أصحاب، يلزمك قلب صادق، قلب كيقولك أنا معاك تعرف إنك مش وحدك. وفي عطر الورد نؤمنوا إنه بعض الناس ربي يبعثهم في حياتنا مش باش يغيروا أيامنا فقط، بل باش يخففوا ثقلها. إذا عندك صديق من هالنوع ما تنساش اتصل بيه وقل له كلمة يمكن ما قلتهاش من قبل، وجودك في حياتي رزق من ربي. ويقولوا الذهب يغلى، أما الصاحب الوفي ما يتقدرش بثمن. صباحكم وفاء، وصباحكم ناس تشبه الورد، كل ما تقرب منها زاد عطرها. صباحكم.

0: مناعة مناعة.
1: وخرنا شوية في توقيت مناعة، ولكن إن شاء الله تحصل اللي يفيد في كل وقت. مش مشكل، نستقبل معنا خصائية التغذية عيشة المنومي حاضرة معنا على خط المنوعة. صباح النور عيشة، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الفل ليك وكافة مستمعين إذا تطوين. إن شاء الله مستمعين كل في صحة جيدة
1: إن شاء الله يا ربي. نتحدث عن فصل الصيف وشنية المواد الغذائية اللي نجموا نستهلكوها في فصل الصيف. اليوم اختارت عايشة أنها بتحدثنا على فوائد نبتة الحلبة، الفوائد الغذائية الصحية بتبيعة. نتلقى معاك بخصوص ربما الكنز اللي ينجم يكون موجود في كل بيوت التوانسة عايشة.
2: أكيد، شكرا سيدة لمعة. نبتة الحلبة أو بذور الحلبة هي غنية بمضادات الأكسدة، فيها الفيتامينات، فيها أملاح معدنية. أغلب الحاجات اللي يستحقها البدن موجودة في في الحلبة.
1: نبتة الحلبة
2: حتى علاش هي متعددة الفوائد. اليوم باش نحكوا على أهم الفوائد اللي نجموا توفرهم من الحلبة. أول حاجة وخاصة توا في فصل الصيف، هي مبرد داخلي للجسم، تلعب دور كبير في تبريد الجسم وتخليصه من السموم.
1: وقديش محتاجين ان نبردوا الجسم بتاعنا بطبيعة في ارتفاع درجة الحرارة هذه.
2: أكيد هي تزيد من التعرق، وهك التعرق اللي ساهم في السموم الضارة تخرج من البدن. كيف عندها دور في الوقاية من ضربات الشمس، هي تعمل على ترطب الجسم وتحمي من الجفاف الناتج عن التعرق، ما تخليش الجفاف يصير. تساهم في علاج مشاكل البشره، خاصه هيك الحروق اللي تنتج على البشره. معناها كي نستعملوا مقوعه نتاع حلبه نجم نغسلوا به الوجه، كيف تصفي الوجه، تزيل حب الشباب، تنحي البثور الموجوده في، خاصه اللي الناتج على الطقس الحار. كيف تعزز صحه الشعر وتنقص من التساقط نتاعها، خاصة تو ديما هضومة أكثر حاجة الموجودين في فصل الصيف. جانب الفوائد هذه عندها فائدة كبيرة، تساهم في ضبط مستوى السكر في الدم، خاصة عند مرضى السكر من النوع الثاني، معناه اللي ماهمش يستعملوا في الأنسولين. كيف تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي والمعدة، هي تعالج حروق المعدة، كيف تسهل عملية الهضم وتعالج الإنساج، تمنع الإنساج. تساهم في صحة القلب والشرايين، تنقص من مستويات الكوليسترول الضارب. أنا الناس اللي عندها الكوليسترول نسبة طالعة شوية راهي تلعب دور كبير في تخفيض من نسبة الكوليسترول. كيف هي فاتح شهية جيد جدا، خاصة عند الصغيرات. استعمال مقوع الحلبة هو يخلي نحلو به الشهية، ويساهم في امتصاص العناصر الغذائية اللازمة للبدن، وبذلك يزيد يدخل في زيادة الوزن. كيف هي مضر للحليب، خاصة عند الأمهات المرضعات، وإحنا خاصة في الجنوب تدخل في عاداتنا الغذائية، خاصة عند المرأة الوالدة الجديدة. كيف تساهم في تقوية المناعة بالمضادات الأكسدة اللي هي موجودة فيها، تقاوم في الالتهابات، تنقص من العدوى الفيروسية. كيف عندها دور كبير في تخفيف من ألام الدورة الشهرية، وفي تساهم في التقليل من التقلصات والألام المصاحبة. كيف عندها دور كبير في علاج فقر الدم، تحتوي على نسبة هامة من الحديد. نشوفه عندها فوائد عدة
1: كبيرة ما شاء الله.
2: هنا باش نعطي طريقة كيفاش نستهلكوها
1: باختصار.
2: أغلبية الناس يخافوا من الريحة الخايبة للحلبة، خاصة ريحة العرق. هي احنا فما يا إما نستعملوها بودر في الماء، وإلا منقوع. راهو المقوع نتاع الحلبه ما يخليش الريحه هذيك تخرج كيما نستعملوها بودر، والا نستعملوها كعب.
1: هذا الفرق.
2: اي فرق كبير. هنا راهو نجمو نعملو على كل شخص يستعمل مغرفه حلبه كعب، تتنفخ في دبوزه بالنار ماء وتحط في الفريجيدير، وتصبح ناخذوها على الاخوه. كيف سيدة لا مع النجم ندخلوها في معنا في الوجبات الغذائية متعنا خاصة نحن في الجنوب نجم تكون في تبيخة نجم تكون في كسكسي نجم تكون
1: في أي وجبة غذائية
2: في أي وجبة غذائية منصوح بها للصغار للكبار وإن شاء الله ربي يحمي مستمعينا كل إن شاء الله.
1: يعطيك صحة مشكورة جدا على النصائح هذه بخصوص فوائد الحلبة وهي فوائدها كبيرة برشا ما شاء الله. يعطيك صحة شكرا لك أخصائية التغذية عايشة الملومي على حضورك معنا بتبيعة ملتقانا الأسبوع القادم إن شاء الله ومع موضوع آخر. نوصل معكم ديما في ورود الصباح بعد شوية موجز الأخبار ونوصل معكم في الجزء الثالث من منوعتنا الصباحية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 حسب ما جاء في نشرته رئاسة الجمهورية. مع تواصل موجة الحر أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء، وأوضحت الشركة في إشعارات على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي أن الانقطاعات هم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا وساعة منتصف النهار، مضيفة أنها ستكون على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. ينظم ديوان تونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 جويلية الجاري و6 أوت المقبلة 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وتنطلق أول ندوة إقليمية للاستثمار الموجهة للتونسيين بالخارج في ولاية تطاوين يوم 23 جويلية الجارية. شهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا جديدا حيث أشن طيران الحربي للاحتلال الصهيوني غارة استهدفت بلدة المنصورية في قضاء ياسور وسط استمرار التوتر الأمني على طول المناطق الحدودية. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية اليوم استهداف بنية تحتية تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقذف في الفضاء السيبرني.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: مرحبا بكم على أنغام فيروز، رجعنا لكم بعد موجز 8. شكرا لكم على متابعة موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. هذه ورود الصباح لقناة توصل حتى للعشرة. خليكم معنا مجموعة من الفقرات اللي مازالت باش تتواصل معكم إن شاء الله، سواء في الجزء هذية ولا في الجزء الثاني اللي فيه فقرة رئيسية هي راديو نيوز، نتابع فيها آخر المستجدات وآخر المتابعات اللي تهم الرأي العام بالقراءة التحليلية. الآن موعدنا مع طقس وأحوال الطقس، وموعد يستنوها الناس الكل بما أنه اليوم متواصلة درجات الحرارة كما أمس تقريبا، وباش نعرفوا كل التفاصيل في السياق هذية معنا المهندسة من المعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح. سيدة سعيدة صباح النور وشكرا لك على حضورك معنا.
1: صباح النور أختي ديما، تحية لك وكل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا، يعطيك الصحة. الأجواء ما زالت شديدة الحرارة اليوم، ونستنوا منك باش تفرحنا وقتش تتغير الأجواء هذه، تفضل.
1: إن شاء الله. والله موجة الحر ما زلنا تحت تأثيرها حتى لليوم. اليوم في بعض المناطق تنجم توصل الذروة متاحة درجة الحرارة. كنا يعني الأسبوع الفارط سجلنا أرقام قياسية جديدة في القروين، في جندوبة، في زغوين، نظرا لارتفاع هذا في درجة الحرارة. موجة حر يعني أغلب المناطق البلاد، منطقنا كلها شملتها الموجة الحر. تطاوين البارح كنا سجلنا درجة حرارة 46 درجة بعد الظهر. اليوم تقريبا في نفس المعدلات بين 45-46 درجة كحرارة قصوى. في تطاوين مازالت مرتفعة درجة الحرارة، باش نبدأ ونحسوا انخفاض طفيف بداية من نهاية الأسبوع.
0: وقت نهاية الأسبوع مش غدوة نورمالمون، غدوة العشية كتتبدل شوية النسمات،
1: تتبدل النسمات. غدوة يدور ريح القطاع الشمالي في الشمال، يقعد لنا القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. الانخفاض هذا تدريجي يبدأ من غدوة يخص مناطق الشمال والمناطق الساحلية.
0: أعطينا في الجنوب الشرقي تطاوين مدنين جابس، وقتاش توصلنا هالكتلة الهوائية المنعشة نوعا ما؟
1: نهاية الأسبوع نجم نحكي ونقول عن هالاثنين ان احنا متوقعين نرجعوا المعادلات تاعنا العادية لشهر جويلية بداية من يوم الاثنين على المناطق بتاعنا الكل. ببداية من غدوة تخص مناطق الشمال والمناطق الساحلية، تبدأ تدريجيا تنقص كل نهار درجة درجتين حتى يكشي نرجع ان شاء الله لمعادلتنا العادية. تتخوى خطة طوى ليمت كلها طقس سخون والحرارة يعني منحصرة في الجو، في الليل وفي النهار دنيا سخونة، مجمش في ليلة ونهار الحرارة تنقص.
0: صحيح.
1: ذيك علاش مش نحسوها تدريجيا بشوية بشوية. ان شاء الله بداية الأسبوع القادم نرجع معادلتنا الكل العادية تاع شهر جويلية
0: ان شاء الله
1: على مناطقنا الكل ان شاء الله. اليوم ثم إمكانية لظهور سحب رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة لبقية المناطق يكون طقس مغيم جزئيا وحار، وين درجة الحرارة تراوح بين 41-45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 46-49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. اليوم ريح من القطاع الغربي في الشمال والوسط، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب ضعيفة إلى معتدلة، والبحر اليوم هذا إلى قليل الاضطراب على سواحلنا الكل. غدوة تواصل يعني تحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تكثف السحب بعد الظهر في الجهات الغربية للوسط، ثم إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. البحر غدوة يتواصل قليل الاضطراب على سواحلنا الكل، إلا في الشمال يكون متموج، والحرارة في انخفاض كما قلنا في الشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وين تكون بين 38-43 درجة، وتكون بين 44-49 درجة ببقية الجهات. يعني تتواصل مرتفعة غدوة في المناطق خاصة الوسط والجنوب الغربي، في الجنوب الشرقي تتواصل نفس المعادلات نجم نقول غدوة بعد غدوة، تبدأ تنقص شوية بداية من جمعة والسبت والأحد إن شاء الله.
0: واضح. إذا كان فما بعض المعطيات الأخرى اللي تتعلق بموجة انتهاء موجة الحر بتبيعة، وهل أنه يعني نتحدث على بداية شهر أوت إن شاء الله، كيفاش بتكون الكتلة الهوائية؟ إذا كان فما بعض المعطيات العمومية تفضل سيدة
1: سعيد. والله إن شاء الله نقوم بتحيينات نحن ونمدوكم بتفاصيل بالنسبة لشهر أوت. بالنسبة لشهر جويلية حتى كش نهايته يعني بشبدأ ترجع

قصف الفترة هذه اللي نعيشها. فقط نحب نذكر لهنا, وبما أنه تحدث على أحوال الطقس, نرجع مرة أخرى لبلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول الانقطاعات اللي تهم الفترة المتراوحة اللي انطلقت تقريبا من 6 ومتوصلة حتى لنص نهار. هي فترات متقطعة على مستوى عدة مناطق من البلاد, وتشمل القائمة المعلنة للجهات بعض الجهات في الجنوب الشرقي نرجع لها. بالنسبة للتطاوين تمس الانقطاعات هذه التطاوين الجديدة حيواد الجمح الزهرة غمراسن مدنين, أو بعض المناطق في جهة مدنين حي طريق مدنين جرجيس المدينة البستين الخروبة الزكرة الشهبانية حي طريق تطاوين وحي الجنندي بن غزيل وسيدي مخلوف كيف كيف جربة حومة السوق وجربة ميدون. وفي جابس باش تشمل القطع الدوري حي الزهور حي الممرضين الشماتي حي محمد علي المطوية ومطمطة.

صباح النور مرة أخرى لكم الكل. الناس التحقت بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة التونسية من تطاوين ورد الصباح، ما زلت متواصلة حتى للعشرة إن شاء الله. بعد شوية تكونوا معنا في عيادة الصباح، واليوم اخترنا باش نتحدث على الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسنا وحماية خاصة الفئات من بينها الأطفال وكبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة زادة من تداعيات الارتفاع غير المسبوق في الحرارة. إن شاء الله ربي يلطف بينا، ومهم أنه تكون عندنا فكرة شافية وضافية على النصائح الطبية. إن شاء الله دكتور مراد شكندلي يحضر معنا في الجزء هذية. فالأثنين نتحدث على الأحداث المنتظرة اللي تهم جليتنا بالخارج. ديوان التونسيين بالخارج ينظم خلال الفترة الممتدة من 23 حتى 6 أوت المقبل 4 ندوات تقليمية باش تكون مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وهذا طبعا يجي في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. تنطلق أول ندوة إقليمية للاستثمار الموجهة للتونسيين بالخارج في ولاية تطاوين نهار 23 جويلية بعد غدوة، يعني إن شاء الله باش تكون نهار الخميس. بعدها مباشرة تكون فما ندوة إقليمية في تونس العاصمة نهار 29 جويلية، ثم في ولاية بنزرت 4 أوت المقبل، وأخيرا في القروان يوم 6 أوت المقبل. هذا حسب ما موجود في بلاغ أصدروا ديوان التونسيين بالخارج. نذكر اللي هم جهة الجنوب الشرقي ندوة يوم 23 جويلية إن شاء الله خاصة في ولاية تطاوين. إذن هذه فكرة على الندوات الإقليمية المخصصة للاستثمار لفائدة الجالية التونسية بالخارج، واللي نذكر تنطلق من 23 تتوصل حتى 6 أوت. نواصل معكم في الإيقاعات الصباحية، وخليكم معنا بعد شوية موعدكم مع عيادة الصباح.

0: عيادة الصباح. عيادة الصباح. عيادة الصباح.
1: وبما أننا نعيش في موجة حر غير مسبوقة ليامات هذية، مهم جدا أنه نأخذ فكرة على الاحتياطات والنصائح اللازمة باش نحمر واحدة، نحمل فئات مثل الأطفال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الإنعكاسات الصحية لقدر الله تنجم تقع في ظل الارتفاع هذية في الحرارة. معنا الدكتور مراد شكندالي على خط المنوعة. صباح النور دكتور، وشكرا لك على حضور قبول الدعوة والحضور معنا.
2: وإن شاء الله أنا مرحبا بكم وكل مستمعين مستعيني في جهة الجهود. إن شاء الله مرحبا بكم، إن شاء الله كيف المبارك، وإن شاء الله يتعدى بالسلامة خاصة مع الموجة على الحرب الكبيرة هذه. وشكرا أنت على التواصل وعلى المعلومات، مش توصل المعلومة للناس. إن شاء الله هذا نتمنى للناس كل تأثير تاع أفراح ويتعدى بصحة جيدة على الناس كل.
1: يعطيك صحة دكتور، وانت زادة مشكور، ومشكور كل المشكورين كل الدكاترة اللي يكونوا حاضرين معنا بالنصيحة بالتوجيه وبالمعلومة الطبية اللي تنجم تفيد السادة المستمعين، خاصة في مثل الأوقات هذية أوقات ارتفاع درجات الحرارة، موجة مش متعودين عليها. صحيح يعني كنا نعيشوا ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ولكن مش بالطريقة هذية ولا بالتواصل هذية، لأنه فترة طويلة برشا تخلينا اليوم فعلا يلزمنا نكونوا على دراية تامة بكل المعطيات اللي تخلي نحمي صغيراتنا، نحمي كبار السن اللي يحتاجوا تطير وعناية كبيرة برشا في مثل هذه الفترات. دكتور مراد
2: صحيح عندك الحق، وإحنا ماذا بينا ديما نتواصل مع كل وسائل الإعلام باش نوصل المعلومة للناس. الموجة الكبيرة قلتي أنت موجة كبيرة ياسر مش متعودين عليها، خلاص الشمس حارقة حارقة حارقة. إذن ماذا بينا إحنا كل أهالينا يعمل يأخذوا الاحتياطات لازمة، خاصة فيما أشخاص عندهم معناتها صن فراجيل، نقول إحنا صحتهم فراجيل، هم كبار السن أكثر من 70 سنة، لما عندهم أمراض المزمنة كما القلب كما السكر كما العجز الكلوي، كيف كيف الأطفال الصغار، كيف كيف زادة. تعرف أنت الصيف بالنسبة للتوانسة كله عطلة، خاصة إحنا في الجنوب أهالينا كل يروحوا من تو فرنسا من تونس يتلمت العائلة، مناسبات تاع الأفراح والمسرات تاع العروسات تاع البحر، دونك فما نشاط كبير في الصيف هذا. احنا ماذا بينا نوصل معلومه انه خاصه معناتها باش نعطوا معلومات للناس الكل، حتى نمشوا نتخصصوا للناس الكبار والصغار الناس الكل. ماذا بينا حتى اللي عنده قضيات اللي عنده باش يمشي يقضي مناسبات وكل شيء، خاصه في الفتره ما بين 10 تاع الصباح والاربعة تاع العشيه يحاول ديما يقعد في الظل.
1: يعني يقضي قضياته على بكري،
2: يفيق بكري يمشي الصباح يقضي كل شيء، ولا العشية بالنسبة للنساء اللي عنده صابون اللي عنده قبية تعدى حاجة العشية، ولا في الليل يستغلوا حتى في الليل، خاصة أنه الدنيا توا إنسان يسهروا ياسروا حتى الناس كل تسهر مع بعضها. ما بين العشرة والأربعة العشية ماذا بين الناس كل تبدأ تظل في المنزل الداخل، الكليماتيزور موجود ولا مش موجود، على الأقل يبعد على أشعة الشمس. هذه الحاجة الأولى. النصيحة الثانية هي شرب الماء. عندها توا حاليا اي انسان يجب في النهار يشرب على الاقل 3 لتر في الماء، ما بين 3 و 5 لتر
1: أي شخص.
2: اي شخص اي شخص يجب يشرب ما بين 3 و 5 لترات ماء. هذوما النصائح الكبار اللي معناتها ماذا بينا نتعاملوا بهم، نبعدوا على الشمس خاطر الاشعه تاعها حارقه ياسر، وضربته والريسك معناتها هي ضربه الشمس. ضربه الشمس هي
1: مخاطر كبيره تنجم تعملها،
2: مخاطر كبيره خاطر تمس احنا كل حاجه عندنا سونتر نيرفو، الكلام عندنا سونتر نيرفو، الميموار عندنا سونتر، السمع عندنا سونتر، الحراره البدن فيها سونتر نيرفو يتحكم فيها. تطلع الحراره البدن يخرج العرق، تصير ضربه الشمس يتمس السونتر نيرفو مع شعر في البدن السخانه قداش 36 ولا 45.
1: صحيح. وفي الحالة هذه شنو نجمو نعملو وقت اللي يفيق الإنسان عنده ارتفاع كبير في درجة الحرارة كأنها حرارة داخلية؟
2: يشرب زيد ماء ويثبت فيه ويبدأ بالدوليبراني، إذا ما تحسنش يطولي يمشي للطبيب يعدي عليه باش ما توصلش مع المرض ومع السخانة هذه، نجم تأثر عليه ياسر ويتقلق ونصيله في السبيتار لقدر الله ولا حتى في الإنعاش.
1: نعم.
2: هذو النصايح الكبار، شربان الماء وبعد أشعة الشمس. بالنسبة للأطفال انا بالنسبة ننصح فيهم الناس كل انه خاصة الاطفال البحر معناتها ماذا بينا نمشوا يا صباح بكري، اذا صعيب ياسر نبدا في قوم تقومش بكري العشية، معناتها البحر نمشوا مع الخمسة العشية، خاصة احنا عندنا في الجنوب زون معناتها كوتير كبيرة من بلقردان الجرديس الجربة، دونك الناس كل تمشي تصيف راهو ابعد ولا بحرش الفتره الاولى تاع الصباحيه.
1: هو حتى في الخمسه من العشيه نحسوا فما ارتفاع كبير لدرجه الحراره وكانه معناها فما حراره شديده جدا في الشمس.
2: ماشي كي تمشي الخمسه ماشي ماشي للمغرب فهمتي كان بعد 6 ساعه ساعه ونص ساعتين تجي المغرب مش كيما تمشي 9 تاع الصباح.
1: وكي تكون مترافقه مع الشيلي معناها الحراره هذه فيها شيلي نسمه شيلي كبيره.
2: ما وقت ما تجمش يقول ما تمشيش للبحر هو يجي باش يصيف هو دونك على الاقل تعطي حل من الحلول اللي يمشي للبحر يصيف في نفس الوقت ما يضرش روحه دونك كيف كيف الصغار شربوهم الماء وما تخلهمش حتى في الدار في الحومه مش وقته والعبان اللي برا في الشارع في مع بعضهم كل واحد يمشي يشارك في نوادي ولا يقعد في الدار حتى ليه تتعدى الموجه هذه تاع الحرب.
1: ان شاء الله ربي يحمينا وربي يلطف بينا ان شاء الله وتنخفض درجات الحراره.
2: بالنسبه للناس اللي تخدم البرة مثلا كل شيء انا ننصحهم زاده يلبسوا المظله وديما عنده منشفه تحت المظله وديما يستعملها بالماء باش ديما على الاقل البلاصه تاع الراس وانت تضرب الشمس ديما تبدا مبلوله بمنشفه تاع ماء ديما تنقص الحراره والمخ ديما يقعد ديما بارد نسبة حرارة صغيرة يا خاطر ما تجمش تقول ما تخدمش.
1: اي صحيح فما ناس مضطرة انها تشتغل في الفترة نتاع الذروة.
2: ربي يعينهم باش ديما راسهم يبدا الحرارة تاع الراس ديما تكون مش كبيرة ياسر.
1: هو الشائع دكتور في النقطة هذه مهم جدا، الشائع انه ما نعملوش حاجة مبلولة على الراس نتاعنا، يعني مش صحيحة المعلومة هذه، بالعكس تنجم تخفف شوية.
2: نعملوا حاجة مبلولة خاطر الماء ينقص شوية معناتها ديما المخ يقعد ديما بارد شوية على مش كيما يبدا طولنا من أشعة الشمس.
1: يعني كل ما ربما تشيح المنشفة نعاودوا نعملوا نفس الطريقة. نعاودوا
2: بالماء. طريقة ممسكة من 6 تاع الصباح للساعتين والثلاثة تاع الليل نهار كامل على راسهم. ويشربوا الماء هكا حتى يوصلوا حتى 5 6 لتر ما يقلقش خاطر يعالجوا ياسر. بالنسبة للرجال الكبار كلمة واحدة شدوا دياركم.
1: شدوا دياركم. يشدوا الدار وفي بعض الأحيان ما فماش مكيف في الدار بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
2: الشباك يقعد في الظل تحت السجرة.
1: يكفي أنه يكون في الظل يعني.
2: فهمت كيفاش؟ دونك ديما أبعد عن الشمس خاطر أشعة تاعها حارقة ياسر ولا قدر الله يشيح من الماء تصيروا ديزيدراتاسيون هما ما يشربوش ياسر وكل شيء دونك فما ريسك كبير. ربي يحفظنا إن شاء الله.
1: امين يا رب ان شاء الله اجمعين دكتور، يعطيك الصحه على المعطيات هذه وبارك الله فيك وين ما نقصدوك تكون حاضر.
2: شكرا جزيلا للجميع،
1: ان شاء الله صحه للجميع وان شاء الله الناس الكل تتمتع بالصحه والعافيه وما هي الا فتره وتتعدى بحول الله ان شاء الله باخف الاضرار للناس الكل. شكرا دكتور مراد شكندالي على النصائح هذه، ملتقانا معاك ان شاء الله في مواعيد قادمه على موجات الاذاعه التونسيه من تطاوين، واحنا معاكم في ورود الصباح مواصلين المشوار 36 دقيقه بعد 8 متاع الصباح.

0: مرحبا بكم مصباح النور مرة أخرى 42 دقيقة بعد 8 متاع صباح ديما على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين في ورود الصباح اللي قاية توصل حتى للعشرة. خليكم معنا الجزء الأخير من حصتنا إن شاء الله باش تتابعوا فيه راديو نيوز. نرجع بالقراءة التحليلية على مجمل المستجدات اللي تهمكم من بينها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وبرشا تصريحات تتابعوها إن شاء الله تباعا. نمشي مباشرة نتابع أي تايك رفقة زميل عبد الله بقير.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. موضوعنا اليوم يتعلق بالشفافية الرقمية وين اعلن شركة ميتا على اطلاق اداة برمجية جديدة تهدف الى رصد وتتبع صور ومقاطع الفيديو اللي تم انشائها او تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. الاداة مصممة للتعرف التلقائي على الوسائط الرقمية المصنوعة عبر مختلف منصات ومولدات الذكاء الاصطناعي السائدة في السوق. تعتمد التقنية على علامة مائية غير مرئية ودمجها وسم البرمجيات بطريقة مشفرة وعلامات مخفية داخل جزيئات متاع الملف ويصعب عملية إزالتها أو التلاعب بها عند إعادة النشر. تتبنى الأداة المعايير العالمية الموحدة للتوثيق أصل المحتوى ومدى موثقيته لضمان تتبع مسار الفيديو والصور عبر منصات الفيسبوك انستغرام وواتساب. بعد يقوم النظام بوضع وسم أو شارة مرئية واضحة اسمها مكتوب عليها إذا كان المحتوى هذا مخدوم بالإي آي بتلقوا لابيل إي آي موجودة ويتم مشاهدتها في أي محتوى مزيف أو مخدوم بالذكاء الاصطناعي. مكافحة التزييف العميق هذه النقطة القوية متاع الآلة وين تستهدف الآلية الجديدة هذه الحد من انتشار الأخبار الزائفة مقاطع الفيديو المفبركة وتوفير بيئة تصفح أكثر أمانا وموثوقية بالتزامن مع الطفرة الكبيرة في برمجيات الفيديو التوليدي.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.

0: خط مباشر.
1: خط مباشر.
2: خط مباشر في تأمين هالزميلة خميس بوبان كي كل نهار ثلاث في التوقيت هذا. يا خميس صباح النور، مرحبا بيك.
3: صباح النور، لا مع تحية ليك ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح وكل المستمعين الكرام.
2: شكرا، يعطيك صحة. إذا نتحدث عن ندوة إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج عن جهة تطوين بعد غدوة الموعد إن شاء الله. أكثر تفاصيل حول الحدث هذا في خط مباشر.
3: شكرا لك، مكرت أكيد لا ما هو الحدث بشكل الندوة الإقليمية الأولى اللي باش تنتظم خاصة بالإقليم الخامس اللي فيها ولايات تطاوين ومدنيين وجابس بلي، والمشاركة باش تكون مجموعة من التوانسة المقيمين بالخارج أصحاب أفكار المشاريع أو أصحاب المشاريع المنجزة اللي هي في الحقيقة رو لا مع معنى ذلك المساهمة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن في التحويلات المالية مهمة برشا وترتفع من سنة إلى أخرى.
2: وتابعنا رقمك مهم جدا البارح في هذا السياق.
3: الاستثمار الحقيقي إن صحت العبارة، الاستثمار اللي شغل مزاد الأرقام دون المطلوب بحسب الخبراء والمختصين. عديد الندوات ينشري الندوة الأولى في كل سنة، تم ندوات خاصة بالاستثمار في عديد القطاعات سواء الفلاحة والصناعة والخدمات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، ولكن تبقى دون المأمول هذه المساهمة وهذه المشاركة من قبل أبناء تونس المقيمين بالخارج في دعم الاستثمار في الجهة، رغم المجهودات كما ذكرت اللي موجودة ونقاط المضيئة في جهة الجنوب الشرقي، متحدث خاصة على فضاء الأنشطة الاقتصادية الحرة بمدينة جرجيس وخاصة قطبي أو مركزي جرجيس 1 وجرجيس 2 لتكنولوجيات المعلومات والاتصال اللي فيه عدد كبير من أبناء الجهة اللي باعثين للمشاريع في مجال تكنولوجيات المعلومات والمنصات الرقمية وغيرها والبرمجيات المهمة. ولكن في القطاع الأخرى تبقى ننشي كل محاولات ولكن بشكل صراحة منفرد على مستوى خاصة الاستثمار في القطاع الفلاحي في تربية الماشية غراسة الزيتون وكذلك أحداث معاصر تحويل زيت الزيتون. تقريبا هذو هم أكثر القطاعات اللي استثمر فيهم أبناء تونس المقيمين بالخارج. الندوة هذه هي كما ذكرتي لامعة منذ قليل، ما هيش خاصة كان في ولايات جنوب التونسي بدر تعقد في جهات أخرى، ولكن الأهم من كل هدايا لامعة هي أنها تخرج بتوصيات، مش بتوصيات مهمة، حتى برشة توصيات موجودة حتى في يوم الاستثمار اللي تضمن السنة قبل الماضية في جزيرة جربة كان فيه توصيات كبيرة برشة، ولكن هو الإشكال الآن في تجسيد هذه التوصيات وتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع حقيقية. نعم. وإلى خاصة الإجراءات والقوانين تساعد على بعث المشاريع، لما لا بين المطالب الأساسية اللي هي الندوات والدورات وبعث صندوق للتنمية الجهوية تكون فيه المساهمة من رأس المال من أبناء تونس المقيمين بالخارج، كذلك تيسير وتبسيط الإجراءات الإدارية. يعني ديما المقارنة تصير لا مع في هذه الندوات مع جهات مع الدول الأخرى. صحيح. على مستوى السرعة في إحداث المؤسسات طلب برشا وقت في بلادنا. إن شاء الله الندوة هذه تقطع مع الماضي على مستوى الاهتمام بالاستثمار ومساهمة أبناء تونس المقيمين بالخارج. نعم. في دعم تنمية في بلادنا
2: طبعا، وإن شاء الله تعمل على إيجاد ظروف ومناخ مهم للاستثمار يخلي يوفر الأريحية لفائدة الجالية التونسية. يعطيك صحة خميس بوبتان على كل المعطيات هذه. فقط نذكروا موعد الندوة باش يكون بعد غدوة إن شاء الله في تطوين، ندوة إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين بالخارج. نهارك زين خميس. هكا نواصل معاكم مستمعينا وهكا ناتي الختام الجزء الثالث من ورود الصباح. مازال معاكم اللقاء يتواصل حتى للعشرة في الجزء الرابع إن شاء الله فقرتنا الرئيسية راديو نيوز. خليكم معنا للمتابعة.

0: ورود الصباح،
1: ورود الصباح،
2: يسعد صباحكم.
0: بين صفحات المواقع وجولات الصحافة،
1: وجولات

0: نتجول معكم لنقطف من كل بستان زهرة،
1: لنقطف من كل بستان زهرة.
0: ورود الصباح
2: يسعد صباحك يا حلو.
3: إشهار
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: اشهار
5: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
5: إذاعة تطاوين.
6: موجز الأخبار،
7: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس 22 جويلية 2026 بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. مع تواصل موجة الحرارة أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء اليوم الثلاثاء 21 من جوليا إلى القطع الدوري للكهرباء. وأوضحت الشركة في إشعارات على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار، مضيفة أنها ستكون على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويليا الجاري والسادس من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. وتنطلق أول ندوة إقليمية للاستثمار الموجهة للتونسيين بالخارج في ولاية تطاوين يوم 23 من جويليا الجاري. دوليا طالبت منظمة أطباء بلا حدود بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الصحيين الفلسطينيين الذين يحتجزهم الكيان الصهيوني تعسفيا في قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية اليوم استهداف بنية تحتية تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع الزميلة فاطمة طليحة. إليك فاطمة.
6: معرض الصحف العربية والدولية.
8: شكرا عمر، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من افتتاحية صحيفة الخليج تعنون لبنان في انتظار منعطف تاريخي. تقول افتتاحية الصحيفة إن لبنان يقف أمام مرحلة قد تشكل منعطفا في مساره السياسي في ظل مؤشرات على وجود إرادة دولية وإقليمية لدعم الدولة اللبنانية واستعادة سيادتها. وأشارت لأن التحدي الأبرز يتمثل في حصر السلاح بيد الدولة بعد سنوات من هيمنة حزب الله على القرار الوطني، في وقت استندت إسرائيل إلى هذا الواقع لتبرير خروقاتها وتوغلاتها داخل الأراضي اللبنانية. وأضافت افتتاحية الصحيفة أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفتحان الباب أمام تسريع معالجة هذا الملف، خصوصا مع طرح خطة لنزع سلاح حزب الله مقابل بدء انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها. العرب اللندنية تعنون الحرب الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلة استنزاف مفتوحة. تقول الصحيفة دخلت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة تختلف عن الأسابيع الأولى للمواجهة، بعدما تحول تبادل الضربات إلى نمط ثابت من العمليات العسكرية اليومية، بما يعكس انتقال الطرفين صدمة عسكرية سريعة إلى إدارة حرب استنزاف مفتوحة تتوسع جغرافيا وتتزايد كلفتها السياسية والاقتصادية. العرب الجديد عنونت انتهى كأس العالم الآن تبدأ الحرب الجدية. تقول الصحيفة نحن على مشارف انتهاء الخدعة رقم 3 في مسلسل خدع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما نتج عنها اشترى ترامب وقتا كافيا تحت مسمى مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب مؤقتا، ومن خلالها بدأ جنون أسعار النفط والأسهم الذي فتح جبهة غير متوقعة لترامب وأمريكا والعالم، وتحت مظلة تلك المذكرة أنجز أيضا كأس العالم في أمريكا وبكامل الدعاية والإعلام والأرباح المطلوبة. الآن يعود ترامب ونتنياهو إلى استكمال ما لم ينجز بعد أن انتهى مفعول المسكن الذي وفرته المذكرة. افتتاحية القدس العربي مونديال 2026 فازت إسبانيا وخسرت الفيفا. رأت افتتاحية صحيفة القدس العربي أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي توجت فيها إسبانيا باللقب جمعت بين نجاحات تنظيمية وإخفاقات أثارت جدلا واسعا، وأشارت إلى أن توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا وتوزيع المباريات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا شكلا من أبرز إيجابيات البطولة، في حين تغطى عليها انتقادات مرتبطة بالتدخلات السياسية والقيود المفروضة على دخول بعض اللاعبين والحكام والصحفيين. وأضافت افتتاحية الصحيفة أن الجدل تصاعد بسبب اتهامات بسوء إدارة التحكيم وتدخل السياسة في شؤون اللعبة، إلى جانب احتجاجات جماهيرية وانتقادات من اتحادات رياضية ومؤسسات أوروبية دعت إلى حماية كرة القدم من الضغوط السياسية والمالية. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: وإن شاء الله نهاركم مع سلم مستمعينا كل متتبعين موجات الإذاعة التونسية من تتوين لسلعة توقيت الآن 9:15 ورود الصباح مازالت متواصلة حتى للعشرة. ومباشرة نمشي لفقرتنا القارة اللي تكون فيها القراءة التحليلية لمجموعة من المتابعات والمستجدات الأخيرة.
1: راديو نيوز من قلب الحدث،
2: من قلب الحدث
1: إلى تفاصيل المشهد. راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية.
0: راديو نيوز في تمين القراءة التحليلية. مبروك أصديري حضر معنا في الاستوديو، صباح النور مبروك، أش نحوالك؟
3: السلام عليكم، صباح الخير ليك ولكل الناس اللي يسمعوا فينا والأصدقاء المستمعين.

0: أنه نظرا لتوصل الاضطرابات المتكررة في التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجزيرة تجربة ومحطتي الضخ بتفرتاست وتيواجن تزامنت مع فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، من المنتظر أنه يشهد توزيع المياه اضطراب اليوم بعديد المناطق من جزيرة جربة، ومن المنتظر تحسن نسق التزويد حين استقرار التزود بالتيار الكهربائي على كامل منشآت الإنتاج ومحطتي الضخ هذية. وإن شاء الله بتبيعة نتجاوزوا مثل هذه الظروف مبروكة اللي نعيشوها الكل كتوانسة. تفضلك الملي.
1: أكيد هو الآن تقريبا يعني ندخل في الأسبوع الثاني لمعالي موجة الحر المرتفعة. اليوم درجات قياسية حسب ما هو متوقع يعني من مصالح الرصد الجوي، ولو أنه هي في الأيامات الماضية الكل كانت درجات قياسية. نتمنى السلامة للمرضى وخاصة لكبار السن.
0: نعم.
1: اللي هم في
0: فئة الهشة
1: يعني
0: الكل تتأثر يعني بتبيعها بارتفاع درجة الحرارة
1: بالضبط، لأنه يعني يكون صغير في العمر ينجم يعني يقاوم حتى ولو أنه هي فعلا يعني غير محتملة، ولكن هذوما الفئة الهشة إن شاء الله نلقو لهم العناية رعاية أكثر. على كل حال حتى تمر الأزمة الصحية عليهم بسلام. المواطنين كتوف لا مع يعني احنا وقت اللي حكينا مع الشركة التونسية لاستغلال الكهرباء الأسبوع اللي فات كانت موجودة معنا المسؤولة اللي خرجت في وسائل الإعلام
0: السيدة هند النايفر
1: بالضبط، يعني أنه فما جدول وفما كذا، ولو أنه المفروض من الأول يكون الجدول، ولكن المواطن ما يسألش، مهم هي تنظمونا وتنتأقلموا مع الوضع. الإشكال أنه فماش تنظيم،
0: عطوا جدولة ولكن الجدولة
1: ما عند الجدولة ماهيش ما عندها حتى مصداقية. أولا لا على مستوى مدة القطع اللي هي المفروض وقت حكيت قلت بين ساعة ساعة ونص وكذا، ولا تتجاوز في 4 ساعات وتوصل حتى أكثر يوم كامل. الحاجة الأخرى على مستوى الأماكن فمش التزام
0: بالقطع الدوري.
1: وحاجة أخرى توبرش المواطنين يلاحظوا فيها أن فما مناطق يقص عليها وفما مناطق يقصش عليها. هذا مش في إطار يعني التوزيع العادل للفقر ولا التوزيع العادل لقصان الضوء، ولكن سؤال يطرح. فما مناطق نقاط سوداء من عش يلزمهم يخرجوا يصرحوا، وإلا فما مناطق منعش بأي شكل من الأشكال مش قاعد يقص عليها الضوء كما المناطق الأخرى. هذا أنا حبيت نقوله رو يطرح تساؤل. إحنا مع الناس الكل عندها الإضاءة وعندها الكهرباء، ولكن هذه في إطار حتى العملية متاع ممارسة القصان ما كنتش منظمة، ما يخرج حتى مسؤول يفسر باش تتواصل ماهيش باش تتواصل. شنو المآلات متاعها؟ للأمانة يعني فما صمت كبير وفما سوء إدارة اتصال كبيرة جدا للأزمة غير المسبوقة اللي تعيشها تونس على مستوى التزود بالكهرباء. حاجة أخرى لما أنت حكيت على قصان الماء بشكل أو بآخر هو كان موجود من قبل قصان الكهرباء،
0: وكان
1: هو
0: احنا ديما
1: موجود قصان الماء، لكن الآن إلى جانب القصان العادي اللي تقوم به الصناد نظرا لمشاكل عندها تزدت لها إضافات أخرى اللي هي الانقطاع بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وكتشوف يعني الوضع بالضبط
0: هذه هي الوضعية. وحتى على ذكر المناطق مبروكة، فما مناطق ما يقاش ذكرها في البلاغات متاع ستيغ، ولكن تعيش قطع لتيار الكهربائي، من بينهم حي ابن خلدون في جيبس. إن شوية تصل بنا مواطن مشكور جدا على المعلومة. احنا تحدثنا انه القطع الدوري اليوم يشمل حي الزهور، حي الممرضين، الشماتي، حي محمد علي، المطوية ومطماطة، ايضا حي ابن خلدون.
1: هذي المواطن يأكد المعلومة باش يكونوا واضحة جدا. وقت احنا نتعامل مع وثيقة رسمية نقولوها ونبلغوها للمواطنين، المفروض لا ما تكون عندها مصداقية الوثيقة هيك. مع الأسف الشديد الوثائق اللي تولين الجدول وكذا ما عادش عندها مصداقية على أرض الواقع. يا إما بدل حي في ساعة، وإلا من عاش أنا ما تتخدمش بالطريقة هذه، خطر بعيدة كل البعد على الواقع اللي يعيشوه المواطنين، وخاصة لا مع الانقطاع المتواصل لأكثر من 3 ساعات و4 ساعات راه مرهق بشكل
0: مرهق
1: كبير برشا على كل الأصعدة. وملاحظة أخيرة فقط لا مع هذا المواطنين العاديين اللي ما عندهمش مشاريع تجارية.
0: صحيح.
1: فما بالك المواطنين اللي عندهم مشاريع تجارية، الجزار اللي عنده قهوة، يعني فعلا راي ضررت برشا العباد راي بشكل يعني
0: كبير.
1: أساسي جدا ومش كون يوصل. على كل حال يقول لنا كان هي باش تتواصل الوضعية على الأقل أصحاب المشاريع الصغيرة يفكروا في حلول، من عشان يشري جروب يعمل حاجة، المهم يعمل حل للمؤسسة.

0: الشهر متاعه وللعملاء اللي هما معه.
1: في الإطار هذا عدد من المواطنين والمهنيين مبروكة في النقطة هذه بالذات تشكوا برشا من الانقطاع المتكرر للكهرباء بجزيرة جربة أمس. نسمع ريبورتاج اللي أمنته زميلة لميا بن غالي. تفضل ذو.
2: دونك أنا من الماي قص علينا ذو كما العباد الكل بالساعة بالساعتين ساعتين ونص. البارح بركة قص من 8 to 10:30 في الوسط جات رجعة متاع كوران أب في 3 minutes هيك رجع الضوء وطاح. هذيك أخي بحاجة نجم تصير للعباد اللي عندها ماكينات. أنا في الدار الحمد لله مازال ما صار ليش ضرر في الدار الحمد لله. ما مش معقول خليت قص الضوء أوكي قص إذا أنت تفي سوى ديزون دي الستاج. أما أعلمنا وكي تعلمنا عالمنا بصحيح ميسالش معناها مش واحد يبدأ يطيب في عشاء في فور الكتريك تقص لها على
3: كافة القصار الدوري هذا الضوء أثر يعني بصفة مباشرة على نسق الخدمة على توزيع الخدمة على ظروف الخدمة يعني على الريسك اللي موجود. يعني باش يجيك شخص مثلا خاف يتسكر عليه الاسانسور يقص عليه الضوء يعني بالحق مش كبير اسم في ظروف الخدمه يعني امبوسيبل باش تخدم في 43 سخانه من غير مكيف. الماكينات كيف تحبس يعني وطبعا زيد عليه يضعف الماء يعني حتى يجينيك مو معناها شيء غير طاقه.
4: والله الواحد اللي عارف يبدا يبلط بسماح من خلق ربي ويبدا هكا يحس باللي نهايته بدت تقترب مع قصه من قصه الضوء يمكن النفس نتاعي يتقطع. كل مره نفيق في الليل نلقى ماكينتي ساكته اصلا نقعد مقامزه حتى لين يحن ربي يرجع الضوء باش نقد نعاود.
1: إذن مبروك هذه أو هذا جزء من تشكيات عدد من المواطنين في جربة قيس عليها كل الجهات تقريبا في نفس المعاناة وفي نفس الأزمة اللي نعيشوها. ونتابعوا السوشيال ميديا مبروكة برشا يعني تدوينات على نفس الموضوع. يعني خلينا نقولوا هذا حديث الساعة اللي خلينا ياخذ حيز زمني مهم جدا من نقاشنا ومن قراءتنا التحليلية كيفاش تنجم تكون الوضعية غدوة مبروكة في ظل الظروف هذه واللي عندها تبعاتها أكيد جدا وعندها زادة أسبابها اللي بعد شوية نمشوا لها في علاقة بالإنتاج الوطني من الطاقة. تفضل مبروك
0: أكيد لمعي المواطنة. حكيت على جربة وحكيت على عندها تجربتها كمواطنة لكن فما جربة من أكبر الأقاليم السياحية جربة من أكبر الأقاليم اللي تجيب عملة صعبة لتونس. علاش ما ناخذوهاش هذه بعين الاعتبار أنه معناتها إذا أنت باش تقص الضوء بالطريقة هذه بتأثر على مناطق سياحية بتأثر على العملة الصعبة بتأثر حتى على الميزان التجاري اللي كانت السياحة بشكل أو بآخر تساهم فيه في أنه تنقص شوية من العجز التجاري بتاعها. أنك يصير هذا في جربة الحجوزات كيفاش باش تكون للسياحيين السياحة يعني على مستوى الإقبال أعتقد أنه معناتها أزمة كرة الثلج تخلق أزمات أخرى والطريقة العلاج متاعها إلى حد الآن ما شفناش يعني حاجة واضحة بالتأكيد. وأهم حاجة لامعة تونس بلد مشمس تقريبا كامل السنة يلزم يكون منتج للطاقة
1: صحيح.
0: كل هذا أعتقد الحل
1: يلزم الإسراع في الاتجاه هذايا بأي كلفة مضروبة بأي إمكانيات. خلينا نشوف الحلول اللي تنجم تضمن مستقبل الجيل جيل المجتمع التونسي بصفة عام والأجيال القادمة في إنتاج الكهرباء لأنه فعلا مش معقول
0: نخلطه في القروض لا مع صحيح هي القروض مفروض علينا ولكن تنجم تعمل جدول للقروض في مقابل أنك بعض معناتها من السيول اللي عندك تنجم تعمل بها محطات إنتاج الكهرباء خاطر ظاهر أنه معناتها الإنتاج بعيد جدا على الاستهلاك رغم اللي المجتمع التونسي يعني ما تكثرناش بشكل أنه يخلي فما برشا يعني نقص الاستهلاك. وحاجة أخرى العائلة التونسية تعرف ترشيد الاستهلاك الطاقة راي تعرف
1: هي بتبيعتها موجودة كل حياتها
0: بالضبط كل الاستهلاك الكهرباء أنت بتتخلص بالزيد. دونك عندك الفكرة أنك لابد من ترشيد الاستهلاك رغم عنك ورغم هذاك تشوف تشوفوا في الوضع
1: واضح. كما ذكرتي برشا قراءات مشيت في اتجاه انه علاش ما نعلنوش حاله الطوارئ في ارتفاع درجات الحراره بالشكل هذا مبروكه ونشوفوا حلول من بينها لما لا غلق بعض المؤسسات اللي بتستحق باش تكون تشتغل في الفتره هذه. نقصوا شويه ربما من بعض الاستهلاكات للطاقه اللي تنجم تؤجل لفترات قادمه, فالحلول موجوده ولكن كيفاش ينجم يقع المضي قدما في تحقيقها هذا هو اللي مازال غايب على توانسه.
0: وسد المسؤولين يعني ما كلفوش رواحهم حتى يخرجوا بخطاب صريح يخاطبوا فيه الناس شنو اللي قاعد يصير ولا شنو غدوه باش يصير, لانه توقعات الكل تقول لا مع, لانه حتى في بدايه اوت فما ازمه فما يعني موجه نتاع حراره جديده باش نعدوها في نفس الوضعيه. ما نعرفش المفروض ان يكون حد في يعني في رئاسه الحكومه يخرج يفسر للعباد شنو.
1: ولو انه رئيس الجمهوريه عرج على المساله هذه مبروكه ما كانتش واضحه برشا, لان يعني تحدث حتى على
0: رئيس الجمهوريه كان واضح لا مع وقال الوضع غير مقبول.
1: نعم
0: غير مقبول انه المواطن التونسي باش يعيش هكا, هذا يعني اقوى خطاب ولا اكثر.
1: لكن هل انه التونسي يستنى في العباره هذه مبروك الوضع غير مقبول؟ بالطبيعه الناس الكل تشعر بالمساله هذه, ولكن انا حاجتي بحلول من السلطه اليوم تغير الوضع.
0: أنا في اطار الخطابات السياسيه ها, واكثر خطاب سياسي واضح وصريح هو خطاب رئيس الدوله, لماذا لا يطبق على ارض الواقع؟
1: نقطه استفهام. نبقى في نفس السياق مبروكه, نرجع على الصفحه الاولى لصحيفه المغرب التونسيه, صيف تونس 2026 الظلام والعطش والصمت من اكثر العناوين اللي لقات رواج البارح في مواقع التواصل الاجتماعي, وكانها عبرت على الصوره على المشهد اللي نعيشوه التوانسه اليوم. شنو تعليقك باختصار مبروكه؟
0: اكيد لانه الصحافه هي نبذ الواقع ونبذ اللي نعيشوا فيه. العطش الصمت اولا كما كنا نحكوا يعني فماش يعني مسؤول خرج وضح في رئاسه الحكومه وضح شنو اللي قاعد يصير بالضبط. العطش الناس الكل يكتشف يعني هو كان موجود من سابقا وزاد بتفاقم لانقطاعات في التيار الكهربائي والظلام يعني كتشوف ليليا تقريبا نعيش فيها. على كل حال ان شاء الله تكون الحلول عاجله
1: ان شاء الله
0: الفتره القادمه, لانه وضع اقل ما يقال انه غير مقبول يعني تماما. ولا تعنا من رفاهيات ان يكون التيار الكهربائي موجود والتزود بالماء موجود.
1: وضع هذا وقع توانسه اليوم فعلا الناس كل تعيش نفس الظروف. الخبير في شان المناخي مبروكه, الخبير في شان المناخي والبيئي حمدي حشاد قال انه موجات الحراره الطويله زمنيا باش تصبح قاتله وتهدد الفئات الهشه. نسمع التصريح هذا ونرجع للتحليل.
5: درجة حرارة نشهد فيها توا ما نقولش طبيعية, قول أعلى شوية من الطبيعية. فما حاجات جديدة تحكي, فما ناس تسمع فيك يقول لك عشان هي سخنة ذي كل, مش جديد في حد ذاته سخنة, جديد في التفاعلات اللي تعملها سخنة على مستويات تعدى, هذا هو جديد. تراكم الزمني متاع عدد الأيام أو الحيز الزمني متاع أيام اللي تكون فيها درجة الحرارة 35. علاش 35 بالذات؟ 35 في التعريف تاع منظمة الصحة الدولية الـOMS شو تقول لك؟ معناها ابتداء من الدرجة هذيك معناها ممارسة نشاط في الهواء الطلق أو تعرض الهواء الطلق دون الحماية لفترات طويلة ممكن يعرضك إلى مضاعفة صحية. الشيء اللي ورينا راو فيه برشا نسخ في نفس السنة. موجات الحرارة ذيك من عدد الأيامات ذيك تو تقريبا عن حد الشوم ما تحسش على 37. موجات ذيك الحرارية باش تكون طبعا عندها مضاعفات صحية. الناس اللي ما عادش عندها إمكانية في شيء من المكيف خرج من الرفاهية ولا من في الضروريات, لأنه تو درجة الحرارة هذه راهي ماشية تولي قاتلة. كي تولي هكا طويلة زمنيا تولي قاتلة. اللي معناها تشكل ضغط كبير بالأخص على الفئات الهشة.
1: وشفنا مبروك الموجات الحرة الطويلة شنو تنجم تعمل, شفنا قتل أو عفوا يعني موتى بأعداد كبيرة جدا في الاتحاد الأوروبي في الموجة اللي عاشوها في الفترة السابقة في السنة الماضية. تنجم هذه لقدر الله تولي موجودة في تونس, شنو تعليقك؟
0: تنجم تكون موجودة, هي حصلة وفيات في أوروبا مع عدم يعني فماش وجود أزمة على مستوى انقطاع التيار الكهربائي, فما بالك يعني في تونس ارتفاع الحرارة بالضبط يعني بالفعل يعني احنا شفنا برشا نداءات استغاثة انه الكبار السن واللي عندهم امراض مزمنة في وضع خطير جدا لقدر يعني تتواصل الأزمة هذه. اولا على مستوى الحرارة في غياب التبريد تحديد المكيفات، وخاصة خاصة الحرارة في غيابها يعني التيار الكهربائي اللي هما يستعملوا في الماكينات بتاع الاكسجين. فاذا ما احتطناش لا معنا نجم نوصلوا بكل يعني سهوله لهذه الحاله.
1: على كل ان شاء الله يقع الاعداد للحلول اللي تنجم تقلص شويه من الازمه هذه في علاقه بالتزود بالكهرباء وبالماء، ونتحدث مره اخرى على الماء الصالح للشرب. مبروكه الخبير في الشان الفلاحي انيس بن ريانة اكد انه الارتفاع الكبير في درجه الحراره يؤدي الى بطبيعه الى تزايد انقطاعات التيار الكهربائي، وهذا ينعكس مباشرة على انتظام التزويد بالمياه باعتبار أنه جزء كبير من منظومة الضخ تعتمد على الطاقة الكهربائية. نفس المصدر مبروكة أوضح أنه شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه تعتمد على نحو 1500 محطة ضخ تعمل بالكهرباء، إلى جانب 1200 بئر عميقة تعتمد كليا على الطاقة الكهربائية. وأشار إلى أنه انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى استنزاف الخزانات المائية فيما تحتاج محطات الضخ والأبار إلى وقت لاستعادة نسقها الطبيعي. يعني هذا ربما تفسير من قبل الخبير هذايا للانقطاعات المتكررة خاصة للتزود بالمياه. تفضل كلمة.
0: لا هو واضح خاصة الانقطاعات اللي صارت في البلاغات الصادرة على الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في مختلف الأقاليم. فما انقطاعات هي مسؤولة عليهم الشركة، فما انقطاعات تقول لك راو بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وكما ذكرت لا ما أذكر الخبير أنه عديد المحطات تشتغل بالتيار الكهربائي والخزانات يعني في التعبة متاعها. هكا علاش قلت لك رأي أزمة كما كرة الثلج، رأي تأثر على مش فقط على الجانب الاقتصادي على الدورة الاقتصادية، ولكن تأثر حتى على مؤسسات أخرى
1: على كل القطاعات
0: بالضبط.
1: واضح ديما نوصل في راديو نيوز مستمعينا ضمن ورود الصباح، ونتحدث الآن على موقف اتحاد الصناعة والتجارة مبروكة اللي حذر من خسائر اقتصادية ودعا إلى تمكين الشركات من تخزين الطاقة الشمسية. نسمع الناطق الرسمي باسم اتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس سليم الركشي.
6: ظهر أخيرا نتاع الانقطاع المتكرر للكهرباء واللي هو للأسف يكون فجئي، هو نتج عنده تعطيل كبير لدونك عجلة الإنتاج وللدورة الاقتصادية. يلا نحكي مش كان على الصناعيين فقط، ما نحكي على المختلف الأنشطة الاقتصادية سواء كانت التجارة الخدمات الصناعة الحرفيين. هما مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة يعيشها منظورين اتحاد صناعة التجارة. المشكلة دي ما تجمش تتواصل، تعرف اللي هما احنا التواتي قبل باش يقع انقطاع. الظروف هذه يكون انقطاعات متكررة ومتواصلة أيام وأيام، معناتها احنا حتى كي تواتي قبل يواتي انقطاع معناتها ظرف ليوم ولا ليومين نجم نتعداوها. أما اليوم انقطاع متكرر هذا، والخاصة أكد على كلمة الفوسطية، خاطر احنا لو كان جات انقطاعات هذه مبرمجة ونعلموا بها، يكون خاصة نحكي الصناعيين اللي عندهم معناتها تجهيزات اللي تجهيزات العمل اللي اليوم كلها متطورة والكلها تخدم بالكارت الإلكترونيك وبالأوتومات. معناتها اليوم راهو عندنا أضرار جسيمة وجسيمة جدا، هما ما نجموش معناتها نواصل في النشاط الاقتصادي في ظل ظروف كما هذه. هيك علاش احنا في البيان اللي خرجناه طلبنا من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز كونوا المؤسسات والمصانع اللي مزودين باللوحات الشمسية واللي عندهم الفوتوفولتايك يمكنوهم من تخزين قسط من المنتوج في إطار بطاريات قانون هذا الطاقات البديلة يجب من إعادة نظر فيه، ويجب يكون فيه أكثر مرونة. خلي على الأقل اليوم كي نمر بظروف كيما هذه في حالة طائرة كيما نعيشوا فيها اليوم نجمو نلقاو الحلول.
1: إذن مبروكة، هذايا جزء بطبيعة من المسائل اللي طرحتها فعلا أزمة التزود بالكهرباء. وهوك تشوفوا أزمة بدأت صغيرة شوي بدأت تكبر، بدأت تمس كل القطاعات مبروكة، وبدأت تدفع في خسائر كبيرة جدا، ونزيدوا على الوضع
0: في المناطق اللي هو خاصة في المناطق الصناعية. أي. حنشوفوا خاصة
1: بين صفاقس وهذايا طبعا المناطق الرسمية يعني
0: خاصة صفاقس فيها برشا مؤسسات اقتصادية صغيرة، يعني حتى إمكانيات الاقتصادية ماهيش كبيرة، ولكن هي مؤسسات قائمة الذات وتوفر مواطن شغل، وفما عائلات يعني مرتبطة بها. أهم قرار استراتيجي تتخذ الدولة هو على مستوى إنتاج الكهرباء وفي أسرع وقت وبدون تعطيل، وعدم احتكار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لإنتاج الكهرباء بالطريقة هذه.
1: استغلال وتوزيع الكهرباء أي صحيح، يعني على مستوى اللقطات الشمسية مبروكة، والقوانين اللي تنظم المسألة هذه
0: عملية التوريد نتاع البطاريات خاصه وقديش يخلص عليها في الديوانه. اعتقد ان هذه كلها تعطيلات مثت بالحياه والمرافق الحيويه للمواطن. اعتقد انه هذا اهم قرار تنجم تتخذه الدوله.
1: واضح. نواصل ديما معاكم في راديو نيوز.
7: راديو نيوز من قلب الحدث.
1: من قلب الحدث
7: إلى تفاصيل المشهد. راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية.
1: نواصل مبروكة ديما في القراءة التحليلية لمستجداتنا ومتابعتنا لكل الأخبار اللي تهمت وانساس. نرجع للأساس أو السبب الرئيسي وراء الأزمة اللي نعيشها، عجز الميزان التجاري الطاقي. مبروكة تسجيل العجز هذايا باحتساب أتاوة الغاز الجزائري المصدر، ارتفاع بنسبة 32% مع موفى شهر ماي 2016 ليبلغ 5767 مليون دينار مقابل 4373 مليون دينار في موفى ماي 2025. هذا حسب تقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. بالأرقام نتحدث وقاعدين ربما مبروكة في فعلا تراجع كبير جدا على مستوى الميزان التجاري الطاقي. تفضل الكلمة لك.
0: أو منذ سنوات موجود عجز في الميزان التجاري، ولكن
1: كأنه كل سنة يتفاقم هذا العجز. بالضبط،
0: برشا توقعات على مستوى العجز الطاقي، لأنه حتى على مستوى البترول لا مع فما حقول، يعني ما عادش فيه طور الإنتاج في تونس، وهذا برشا حذروا منه لا مع منذ سنوات أنه باش نوصل للعجز الطاقي. راهي الموارد متاعنا على مستوى الغاز وعلى مستوى البترول ما هيش بالكيف فيه ولا بالكمية اللي تخلينا ديمومه ولا تخلينا عنا الأمن الطاقي متاعه. وحذروا منذ سنوات أنه لابد من البحث عن الطاقة البديلة ولابد من مشاريع استراتيجية في الطاقة البديلة، ولكن مع الأسف الشديد يعني هذا ما صارش في في في في تونس. إدخال ربما الطاقة البديلة بشكل كبير في منظومة إنتاج الطاقة، وهنا نشوفه يعني في الوضع اللي موجودين فيه إلى حد الآن. على كل حال هي يقول لك كل أزمة مفروض يعني مش الأساس في الأزمة لا مع، ولكن إيش نستفيد ونجم ونستفيد من الأزمة. هي أزمة كبيرة برشا وأزمة عميقة اللي نعيشها تو، ولكن إن شاء الله على مستوى القراءة من خلال السياسيين ومن خلال الدولي بالدولة نستنتج منها ربما نقاط الضعف الكل ونستدركوهم في قادم الفترات وقادم الأيام، حتى ربما ما نعيشوش في ربما العام الجاي باش نعيشو نفس الوضع، ولكن على الأقل السنوات اللي بعدها يكون فما عودة للنسق العادي
1: إن شاء الله. هذين اللي نأملوه مبروكة.
0: هو ديما نقوله إن شاء الله، ولكن لازم فما عمل، لازم فما خدمة،
1: يلزم
0: اللي يخدم يلقى، هذا ما فما حتى معناتها شك فيه.
1: واضح. نذكروا السادة المستمعين مبروكة ديما بما أننا نتحدث على أحوال الطقس، وتواصل موجة الحر اليوم بطبيعة متواصل، الطقس حار ومغيم جزئين على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل محليا بعض المناطق الشرقية. تتراوح الدرجات القصوى بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. بتبيع المنطقة الوحيدة تقريبا اللي ماهيش في المنطقة الوردية هي القصرين اليوم مبروكة. يعني فعلا ردوا بالنا، ناخذوا حذر شديد جدا خاصة في فترة الذروة اللي هي تقريبا في الجنوب تنطلقت نجم تكون من 10 نتاع الصباح حتى 5. نواصل مبروكة ديما في راديو نيوز. نمشي لبقية أخبارنا. نتحدث عن اجتماع رئيس الجمهورية البارح في قصر قرطاج برئيس الحكومة سارة الزعفراني ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. اللقاء تناول القانون اللي تم ختمه واللي يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2016-2030، هذا حسب ما تبعناه في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية مبروكة. تفضل الكلمة ليك.
0: أعتقد أن المتابعة العادية لرئيس الجمهورية اللي معناتها ختم مشروع المخطط الجديد وربما يعني البحث في ميزانية الدولة أو يعني كيفية تمويل المشروع المخطط هذا في السنوات المقبلة وفي الفترة المقبلة.
1: واضح. نمشي لأخبار آخر. وزارة التربية أكدت أنه إصلاح المنظومة التربوية للفترة 26-30 باش تركز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية النفسية للمتعلمين. كيف كيف تسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية هذا مبرمج. جاء مبروك التوضيح هذا في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت بها النائبة مريم الشريف حول تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية عفوا، حيث أوضحت أن التوجه يستند إلى مخرجات الاستشارة الوطنية وإلى أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويهدف إلى بناء مدرسة عمومية أكثر جودة وإنصافا.
0: المحاور اللي وردت في رد وزارة التربية محاور مهمة جدا لامعة والكلنا نحكو على إصلاح التربية، ولكن كيفاش باش توصلهم المحاور هذه؟ كيفاش باش تخدمهم؟ اولا اثنين، هل تم اشراك كامل المعنيين بالمؤسسة التربوية وبالعملية التعليمية؟ لانه
1: وتم اشراكهم
0: من خلال الوضع التربوي لا معاش في حاجة بانه هكا نعملوا يجوا مجموعة في الوزارة ويعملوا اصلاح يقولها وفما اصلاح كذا،
1: يعني تكون الرؤية ناقصة شوية.
0: اكيد
1: مبروكة لهنا صارت استشارة وطنية حول إصلاح التربية والتعليم، ونتصور يعني المشاركة المواطنية اللي صارت في الاستشارة هذه بتكون المنطلق للإصلاح. هذا حسب ما سمعنا في بعض التصريحات.
0: لا مش الاستشارة فقط، أعتقد أنه العملية أعمق ولابد من استشارة ولا كل المسؤولين على العملية التربوية بشكل أساسي جدا. من عشان في قديش باش تتم هذه فترة العطلة الصيفية باش نعملوا الإصلاحات هذه، ثم نحن ننتظر يعني في المجلس الأعلى للتربية اللي هو باش يعمل استراتيجية يعني كاملة. أنا مانيش مع الحلول المتسرعة والسريعة، صحيح نعم الإصلاح وضروري الإصلاح، ولكن معاش معتها نجمو نعملوا إصلاحات كيما السنوات الفارطة لامعة متسرعة ناقصة سطحية، وفي نفس الوقت يدفعوا الأجيال تدفع في الثمن. لابد من إصلاح معناتها عميق ويستشير كامل الأسرة التربوية وكامل المتدخلين في الحقل التربوي وعلى مستوى ربما التحول الرقمي كذا كذا. أعتقد أنه ما يعني ما احناش معناتها من الرفاهية بمكان على مستوى البنية التحتية لا مع أو على مستوى حتى المسار التربوي باش نهتم بمثل هذه الأمور. إعادة تنظيم الزمن المدرسي أعتقد أنه ما هوش خاص فقط بالمدرسة، هو يهم العائلة التونسية الكل، يهم قطاع الوظيفة العمومية، ولابد من استشارة فيه بطريقة يعني معمقة. على كل حال احنا مع كل الإصلاح، لا مع أن وزارة التربية تنجح في عملية الإصلاح، ولكن نحبها عملية متأنية وعملية تغير من الواقع اللي احنا موجودين فيه على مستوى المسار التربوي.
1: ومن المعلومات المنقوصة في الجانب هذي مبروكة لتو مع طوناش السقف الزمني وقتش ننتلقوا، هل انه السنة المقبلة تحدثوا على تطبيق الإصلاح المنظومة التربوية لا؟ هذه طبعا من بين المعطيات اللي إن شاء الله تجاوب عليها وزارة التربية في أقرب فرصة. نواصل ديما في الأخبار. تونس مبروكة تحتضن انطلاقا من أمس وحتى الغدوة إن شاء الله 22 جويلية أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. طبعا اللقاء هذا جاء تحت شعار رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي اللي تنظمه مؤسسة ميناموني البحرينية بشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصند صناديق الضمان الاجتماعي الثلاث ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية. أمل كبيرة تعلق على المنتدى هذايا، نشوف تفاصيله من خلال تصريح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. تفضل ذو.
8: إعداد برنامج لهيكلة الأنظمة الضمان الاجتماعي، لأنه في تونس احنا تجاوزنا مسألة التقاعد إلى إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي بشكل أنه تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا أهم الملامح وأهم العناصر. إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية. كذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
1: إذن شأن إقليمي. مبروكة صلاح الصناديق الاجتماعية وتونس تحتضن اللقاء هذية. وأمال كما ذكرنا تعلق على هذا الحدث، بحث عن مستقبل أنظمة التقاعد، كيفاش نجم تكون، شنية ملامحها، وهل أنه الرؤية واضحة اليوم لهذا التصور؟ تفضل.
0: احنا سبق وحكينا في المسألة هذه مع خبير في علم الديموغرافي، وأكد أنه فما تحولات كبيرة باش تصير على نظام التقاعد في تونس، يعني بالتأكيد، ويلزمنا نكونوا مستعدين تماما. وهو في الوقت الحاضر يعني اكتشف في الأزمة بتاع الصناديق الاجتماعية. على كل حال إن شاء الله يكون المؤتمر هذا يجاوب على الأسئلة الأساسية في الأزمة بتاع الصناديق الاجتماعية ومتاع التقاعد في تونس، وهكا تأخذ منها ربما منهجية الوزارة، أو تأخذ منها يعني إجابات، أو تأخذ منها خطة. الإجابات هذه تعمل عليها خطة، تعمل منها خطة للانطلاق في إصلاح نظام التقاعد، في إصلاح الصناديق الاجتماعية، وما نخلوهاش الأزمة تتراكم لدرجة نوصله كما أزمة التقاعد.
1: واضح. نواصل في أخبار راديو نيوز مبروكة، وبعد أخبارنا التونسية نغير الموجة شوية، نتحدث على أخبار عالمية، نتحدث على فلسطين الآن، ونتحدث على انتخابات رئاسة المكتب السياسي اللي أفضت بتبيع البارحة حركة حماس. أفضت إلى فوز خليل الحية باش يكون رئيس للحركة اللي عانت من سلسلة اغتيالات طالت قيادتها، خاصة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023. خليل الحية مبروكة تنافس مع خالد مشعل على رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، وهي المرة الأولى اللي باش يتولى فيها الحية رئاسة الحركة، علما وأنه كان خلال هجوم 7 أكتوبر نائبا ليحيى السنوار الله يرحمه رئيس حماس في قطاع غزة أنذاك. تفضل الكلمة.
0: أكيد لما أنا كنت نتوقع أنه ما يتمش الإعلان على رئاسة الحركة، على اسم رئيس الحركة لضرورة أمنية
1: يعني. أي
0: بالضبط. لا لضرورة أمنية، وتعرف أنه خليل الحية تعرض لمحاولة اغتيال، ونجا بإعجوبة من محاولة اغتيال في قطر، وكانت أفراد من عائلته يعني توفوا. هذاك علاش ما كنتش ننتظر أن يتم الإعلان في الإعلام على نتيجة الانتخابات. على
1: هذه قوة المقاومة مبروكة. قوة المقاومة
0: بالضبط، يعني لا قوة المقاومة، ولكن لابد نوع من الحذر، لأنه كل المسؤولين اللي طلعوا على سطح الأحداث تم اغتيالهم، هذا في لبنان وفي حماس وفي إيران. خليل الحي يعتقد أنه هذا في تأكيد لخط حماس الداخل، ولتأكيد لخط كتائب عبد الوهاب عبد كتائب القسام، لأنه خالد مشعل الجانب السياسي أكثر، وخالد مشعل يعتبر من حماس المهجر مش من حماس الداخل. خليل الحي تأكيد للخط اللي كان موجود في الحركة، كما السنوار وكما محمد الضيف. إذا حركة حماس ستواصل تقريبا في نفس المسار اللي كانت فيه، مع بطبيعة الحال متأكد أن هي عملت المعالجات متاعها الداخلية وعملت التقييم متاعها الداخلي لحركة ولا لما قامت به في 7 أكتوبر. و ديما نقولوا حتى نفس فقط يبقى في المقاومة لابد من المحافظة عليه، رغم كل يعني الواقع هو اللي هو الآن ضد القضية الفلسطينية وضد حركة حماس وضد الجناح العسكري في حركة حماس. يعني
1: واضح بعد الأخبار هذه نشوف تطورات الوضع في الشرق الأوسط. مبروكة نتيجة التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. المحلل السياسي صهيب المزريجي يتحدث في هذا السياق.
9: اليوم في منطقة الشرق الأوسط ما نشهده هو ليس مجرد تصعيد عسكري، بل في اعتقادي هو زلزال جيوسياسي يعيد كتابة تاريخ المنطقة ويرسم ملامحها من جديد، خاصة يعني بعد بداية سقوط المدوي لأسطورة الردع والغطرسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. إذن نحن اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة تثبت فيها الإرادة الإقليمية الصلبة، أن القواعد والمقايضات الاستعمارية القديمة قد دفنت، وأن القوة الجبرية لا تجابه إلا بفائض القوة، خاصة حينما نتكلم عن القوة المعاكسة أو أن القوة المجابهة لهذه القوة الكلاسيكية القديمة المتمثلة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة وحلفائها، وهو ما يجعل اليوم المنطقة تشهد حالة غليان، وهو الغليان البخاذي الذي يسبق ولادة فجر جديد قد ينهي عقودا من التبعية والإملاءات الأجنبية، وهذا بالأساس سيكون له يعني ارتدادات وانعكاسات على العواصم الخليجية كونها هي اليوم في قلب الصراع، خاصة يعني أنها اليوم تعيش مأزق وانفراد في عقد الحماية الزائف الذي رسمته له الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعل اليوم العواصم الخليجية تعيش أسوأ يعني مراحلها الجيوسياسية في المنطقة.
7: راديو نيوز من قلب الحدث، من قلب الحدث إلى تفاصيل المشهد.
1: إذن جزء من تفاصيل المشهد وقراءة تحليلية مبروكة كنا نتابع فيها إنه فما كتابة لتاريخ منطقة الشرق الأوسط جديدة، شنو تعليقك باختصار شديد؟
0: والله ما زالت الصورة لم تتضح بعد بالنسبة لي، نشوف لا مع أنه كتابة تاريخ جديد يعني هذا رأي المحلل، ولكن ما زالت الأمور يعني في غموض تام في الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتحولات ما زالت جارية، وإذا مش نقولوش يعني ما زالت في بدايتها لا معالي أنه كذلك إيران يعني متضررة كثيرا رأي من الحرب ومن عودة القصف، وقصف شبه يومي يعني قصف لمقدراتها بشكل يعني كبير جدا. صحيح. وتبقى ديما إيران في مواجهة القوة العظمى خاصة عسكريا اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية.
1: واضح كما ذكرت مبروكة في متابعتنا لتفاصيل أو تطورات الحرب الأمريكية على إيران، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال أمس أنه بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة، وأنه على طهران تحمل تداعياتها، بينما اقترح وسطاء وفقا لهجمات لمدة وقفا عفوا للهجمات لمدة 10 أيام. يعني ما زلنا ربما ننتظر ردود الفعل حول هذه الهدنة إن صح التعبير مبروكة بعد استئناف الحرب الأمريكية على إيران باختصار.
0: صحيح، يعني اللي تحدث على حرب شاملة هي فعلا أصبحت الآن حرب شاملة، ربما غير معلنة على أنها هي رجعت، ولكن هي رجعت بقوة وحرب شاملة، ويعني ربما دون سقوف لها. وشفنا يعني حتى في ردود الفعل على مستوى إيران في ضرب القواعد العسكرية في الخليج، وهو تحذير من الرئيس الإيراني لشعبه بالذات أنه راك قادم على حرب طويلة المدى بشكل أساسي.
1: وهذه قالها علنا، قال علينا أن نكون واقعيين ونقبل بتداعيات طبيعية لهذه المقاومة،
0: لأنه هي اختارت المضي قدما في هذه المواجهة إيران.
1: واضح مبروك. نجي الآن الختام راديو نيوز، ونختم بمقال اليوم، مقال بتبيع نتحدث عن
0: في نفس الإطار تقريبا
1: بتبيع بعنوان بعد اختتام المونديال تصعيد بلا ضوابط عفوا، للكاتب عبد الوهاب بدر خان لصحيفة النهار اللبنانية. أبرز ما جاء في هذا المقال مبروك للمتابعة.
0: إذن بعد اختتام المونديال تصعيد بلا ضوابط، ماذا في الأفق؟ حصار طويل لإيران، حرب استنزاف لا تستطيع طهران التهوين منها، وعيد بحرب كبرى أو ضربة كبرى وضربة كبرى ليس فقط لإيران ولكن لكل المنطقة. هذاك علاش المقال هو قال راهو تصعيد بلا ضوابط. ربما الرئيس الأمريكي كان ينتظر في نهاية المونديال اللي الولايات المتحدة الأمريكية يعني احتضنت جزء من فعالياته لتنطلق ضرباته، وبعد نهاية المقابلة فما تصريح لترامب قال راهو الليلة سيتم قصف إيران، قصف عنيف جدا، واعتقد أنه إيران متوقعة لهذا ومستعدة لهذا، وإيران منذ البداية وكأنها تريد جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب استنزاف طويلة المدى. والمعروف على إيران أنها بالنظام العقائدي متاعها لامعة عندها قيمة الصبر، أنها تصبر على من أكثر الشعوب صبرا على كل ربما المساوئ وكل الحروب وكل ربما المعارك الدموية اللي صارت من قديم يعني تاريخا، في مقابل أنه كل تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشير في البداية إلى ضربة خاطفة لتأديب إيران ولقلب النظام غير النظام، ولكن هذا الآن إيران تقود ولا تجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب استنزاف طويلة المدى وبلا ضوابط، وفما استهداف كبير جدا للقواعد الأمريكية في الخليج وأضرار كبيرة جدا في القواعد الأمريكية في الخليج. إذن إلى حد الآن يعني صحيح فما خسارة لإيران وهذا ما ننكروش، ولكن إيران كما ذكر رئيسها هو مست مستعد لهذا، ولكن الخسارة الأكبر موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هذه فكرة بتبيع على المقال اللي اخترناه اليوم مبروكة من صحيفة النهار اللبنانية. مشكورة جدا، يعطيك صحة، كنت معنا في القراءة التحليلية لراديو نيوز. هكا نكمل معكم منوعة ورود الصباح اليوم، إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. فقط نحب نذكر قبل ما نختم مستمعينا إنه انقطاع التيار الكهربائي يتواصل على المناطق الخاصة بالجنوب الشرقي، جابس في حي الزهور، حي الممرضين الشماتي، حي محمد علي المطوية مطمطة، جربة حومة السوق وجربة ميدون، في تطاوين جديدة حي وادي الجمح الزهرة وغمراسن، جرجيس وبنجردين، فما حي الطريق مدنين جرجيس المدينة البساتين الخروبة الزكرة الشهبانية، وحي الطريق تطاوين وحي الجنندلي بن غزيل وسيدي مخلوف. بتبيع الانقطاعات هذه فيها اللي انطلقت من الستة وفيها اللي بعد الستة، والمعلومة اللي تنجم تفيدكم انها باش تتواصل حتى نص النهار، وان شاء الله ما تتواصلش بتبيع لساعات اخرى. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحيات ذوب سلم على مستوى الهندسة الصوتية، زميلنا عادل فلاح الهاتفي وزملائنا في قسم الاخبار، وتحياتنا زاد لزميلتنا مبروك اللي كانت معنا من شوية في القراءة التحليلية. نهاركم طيب الناس كل، وربي يخفف علينا ان شاء الله موجة الحر الكبيرة هذه الايام.

0: الإشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، وما دامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
0: اشهار
2: عروس الصحراء،
0: عروس الصحراء،
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أفادت نادية مديونية مهندس مختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوية أن موجات الحر ستتواصل اليوم، بينما ستسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية يومي الأربعاء والخميس وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. وقالت أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل، وذلك لوصول رياح شمالية سيتلطف الجو. وجهت الإدارة الجهوية لصاحب مدينة في بلاغ لها دعوة إلى كافة مصابي القصور التنفسية المزمن من الذين يتلقون العلاج بمكثفات الأكسجين بمنازلهم للتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائية، مؤكدة جاهزية مختلف المستشفيات لتأمين هذه التدخلات حفاظا على سلامتهم. ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 و6 أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وتنطلق أول ندوة إقليمية للاستثمار الموجهة للتونسيين بالخارج في ولاية تطاوين يوم 23 جويلية الجارية. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إنه سيتم قريبا عرض ملامح البرنامج الخاص بإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعية وتصوراته. طلبت منظمة أطباء بلا حدود بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الصحيين الفلسطينيين الذين يحتجزهم الكيان الصهيوني تعسفيا في قطاع غزة. أعلن الجيش الأمريكي في وقت متأخر من مساء أمس انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، مشيرا إلى استهدافه مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوية إيرانية. انتهى الموجز. الآن إلى أخبار الرياضة مع الزميل عبد الكريم حمدي، إلى اللقاء.
5: شكرا فاطمة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي ببنغردين. أكد رئيس النادي السيد عمار اللاجري عدوله عن الاستقالة ومواصلة المشوار مع الفريق بعد الوعود اللي اخذها من مختلف الأطراف من نصرات جهوية ورؤساء سابقين ومحبين. وأكد في تصريح لزميلنا فتح الشتيوي أنه انطلاق التحضيرات في أقصى الحالات لن تتجاوز نهاية هذا الأسبوع، وأنه التفاوض متواصل مع اسم مدرب جديد بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين. غدوة الأربعاء يكون الموعد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، تحديدا الإدارة الوطنية للتحكيم، انطلاقا من 11 الصباح مع سحب عملية القرعة الخاصة برزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 لينطلق بين يومي 21 و22 أوت القادم. رسميا فوز البنزرتي يغادر النادي الإفريقي ويلتحق بنادي الإدارة. هيئة باب جديد انطلقت مع مجموعة من المدربين على غرار محمد الكوكي، لسعد الدريدي وعادل السلمي. باتريس موتسيبي يعقد غدوة الأربعاء مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات مهمة تخص المسابقة القارية. حارس مستقبل جابس وقائد الفريق عبد القادر شوية وفي صفقة انتقال حر يوقع للسعد الجديد للربطة الأولى تقدم ساقط الدير. مستقبل سليمان أمين كمون مدرب جديد بعد اتفاقه مع هيئة بن عروس على إنهاء التعاقد في المقابل، وبعد خروج أمين كمون هيئة بن عروس تسارع بالاتصال بعثمان الشيبي اللي باش يكون مدرب جديد للفريق، وانطلاقة للتحضيرات لبن عروس يوم 28 جويلية الجارية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، إلى اللقاء.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون
4: ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة تطاوين،
3: إذاعة تطاوين،
2: صباح الألحان مع فاتن.

0: التجربه ديما نغرو فيها
1: تبقى ديما موجوده
2: تبقى ديما حيه.
3: هذا مجال كبير برشا صناعات التقليديه واليدين هذه صويبات من ذهب اللي تخلينا الحاجات هكا تدوم وحاجات تمر الاجيال. هذا الجانب المادي، فما بالك بالحاجات اللي ماديه، الحاجات اللي فيها مبدا، فيها قيمه، فيها اخلاق، ونحن زاد الناس الكل نحبوا زاد المبادئ الدوم دوم، لانه هذيك هي الاساس في حياتنا اللي ما لازموش نتخلوا عليه. لهنا بالمصادف النهارين هذوما على صفحات التواصل الاجتماعي مواطنة من مطمطة ربي يحفظها وكثر خيرها، عملت مبادرة حلوة برشا اللي هي حطت استوديو مؤثث على ذمة الناس المرضى، سواء مطمطة القديمة ومطمطة جديدة، المناطق المجاورة ليهم، خاصة الناس اللي ساكنة بعيدة، الناس اللي في أرياف اللي وقت باش تمشي الاستعجالي ولا باش يمشي للطبيب، ولا ناس مرضى ربما باش يطول برشا في العلاج يستحق انه يرتاح في بلاصة. حطت الاستوديو هذا المؤثث على ذمتهم وبدون مقابل، وفقط يتصلوا بها للحجز، لكن راهي الامور معناها نتاع جبر خواطر، نتاع
2: على رحمه الوالدين،
3: على رحمه الوالدين، امور انسانيه، امور نتاع معناها ناس هكا تفكر في غيرها ما يفكرش في روحها. هذه معناها امراه ما نجمو نقولوا عليها الا امراه فعلا تعلمت جبر الخواطر وتربت على خلق وعلى مبادئ صحيحه.
0: اي
1: الحمد لله.
0: اي احنا هذي ذكرنا ربما التضامن اللي تحكي عليه انت الهام، انه احنا قاعدين نحكي في موضوع ربما الكهرباء والغاز والقصان والحاجات هذية، انه في عوض كيما يقولوا لا تنعن الظلام بل اشعل شمعة. المرأة هذي شافت برشا ناس تعبين، فهي قررت تبادر باللي عندها.
2: بالضبط
0: باللي عندها، يعني الانسان ساعات ينجم بحاجة بسيطة عندها، كما هي تحكي عندها استوديو وفرته على ذمة الناس اللي تتنقل واللي تعاني واللي يعني ما زيهاش
3: فكرتش في المقابل.
0: صحيت
3: ليستوى على أقل حاجة. بالعكس معناها كي تكون فما أزمة ولا فما مشكلة يزيد يطلع هو في الأسعار وماك مستحق،
2: يستغل الوضعية،
3: يقولك ناس مستحقة.
2: فما ناس لا، بالعكس
3: العكس هي توا
2: فما ناس تقولك خلنا نخفف على العباد، خلنا نعمل فكرة متاع موضوع يجيها هكا لله في سبيل الله. تقول لك برشا ناس مثلا مش لاقية، برشا ناس ظروفها على قدها، خلي أنا نعمل حاجة نخفف بها الضغط على العباد، نحل باب متاع راحة على العباد. دونك كيما المثال متاع هبة الأكسجين، مثال من تونس، والتضامن الشعبي في جائحة كورونا، ما ننسوهاش. معناها اللي ما تمسش من الكورونا مباشرة راهو تمس في عز الناس ليه، اللي ما مرضش هو راهو مرض حد من العائلة، اللي ما توفيش هو راهو توفى له شكون من العائلة. دونك وقتها راهو بانت اللحمة متاع الشعب التونسي مع بعضهم، بانت الناس اللي تعمل لله باش تقف تفتح بيبان الخير وتنجي الناس. صحيح. وبانت الناس اللي تاجر بمعاناة الناس، كما اللي صار وقتها في برشا مؤسسات معناها خاصة، كونوا البلايس ولات بالتليفون ويبعثك طبيب الفلاني وطبيب الفلاني، سينو معناها العبد يموت غادي تحت الحيط ما يتلفت له حتى حد. فاحنا ديما نحاولوا ما نكونوش محبطين للعزائم، وما نكونوش معناها متشائمين. ديما كيما فما الخايب في الدنيا
3: فما
2: برشا باهي مقابله، معناها الخايب ديما يبقى شويه بارابور الباهي. ديما نحاولوا ان نسلطوا الضوء على النقاط
1: نتفائلوا خير
2: بالضبط،
1: ونسلطوا
2: الضوء على النقاط المزيانه اللي تخلينا نعيشوا مرتاحين وتخلينا نعيشوا بنفسيه مرتاحه، كون احنا ديما فما الباهي، مازال فما الخير في الدنيا.
0: وهو في الأزمات هذه، في أي أزمة يعني تمر بها دولة وإلا مجموعة، ديما التكاتف هذايا، وإن نحس ببعضنا.
2: بالضبط.
0: وإن كما توا مثلا في هذه نرجع ديما نرجع للأزمة الحالية اللي هي أزمة الماء والكهرباء. يعني وقت اللي أنت يرجع لك الماء في دارك تفكر اللي ثم ناس ما عندهمش الماء.
2: بالضبط.
0: يعني أنت قد ما تستهلك أقل وقد ما تستحفظ قد ما يبقى لغيرك، ما نطيحوش في القصان وما نطيحوش في
2: بالضبط. كيما مثلا هذايا في رجوع الماء فوزيه، كي يبدا مثلا فما مناطق عاليه شويه يقول لك عندنا الماء يقعد لي بشهرين ثلاثه.
0: صحيح.
2: هو راهو يرجع الماء في المنطقه. لكن الناس اللي تسكن لوطا فما ناس راهو خلطت تعبي في الفسقيه بالماء تاع السونيت
3: موجود.
2: معناها راهو فما سلوكيات كيما نقولوا الاداره.

0: مقصرة، ما هيش قاعدة تخدم الأوقات الأزمات. كما نقولوا راهو فما ناس تتعامل مع المواضيع هذه بأنانية، يقول لك راسي راسي راسي ولا يرحم المات، ولا يروح يروح لا يرحم المات.
1: أنا مثال نسكن عالية فوق، يعني
2: المات أكثر
1: عندي عندي 3 أيام ما فماش جمع.
0: ناس اللي تسكن ويخطيز ما تعمل حساب للناس
1: اللي تحت مني أنا، وأنا لا مثال يدخل يجي ضعيف ما يخلطش عندي المانع.
0: بالضبط. فما سلوكيات عند المواطنين يلزمها تتبدل، يلزمها تتحسن، يلزمها تتغير تغير جذري، على خاطر مسألة العقلية يلزمها وقت كبير فوزية باش تبدل، ما يش تبدل في نهار وليلة.
3: صحيح.
0: أما ريت نقوله احنا الدوام ينقب رخاء ديما هنا نذكره، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما يسالش العبد يسهى ساعات، حتى نفسك الأمارة بالسوء تقول لك عبي وخبي وبالكشي وبالكشي، لا هي بالعكس، هي راه قد ما تعطي انت، قد ما تخرج من عندك، قد ما تصدق، قد ما تعمل حساب لغيرك، ربي سبحانه يعمل لك حسابك، خاطر هو الرزاق وهو اللي يقسم في كل شيء من عندك.
2: يعطيك بالوفي،
0: بالضبط،
2: يعطيك اكثر من اللي تحب انت، اكثر من اللي تحب انت.
0: بالضبط. وكي تحس سورتو بغيرك يعطيك اكثر.
3: اكيد. اي صحيح. هي كلها سلوكيات، وهي كلها ربما طريقه تفكير، ويعني الانسان في لحظه ما يلزم يغير من طريقه تفكيره. زهرة، يعني في الاطار هذايا عندكم في مهنتكم وفي صنعتكم الحس التضامني، ساعات واحدة باش تسدي زربية ولا حاجة تفزعوا لها الكل هيك،
0: ولا هذا هو اللي صاير
1: معايا، هذاك اللي صاير معايا انا، كل ما يجي ويسدي
3: وينادوك
1: زهرة يجي. اي الحمد لله انا تعلمتها وانا صغيرة كما نحكي لك، وامي الله يرحمها هذيك مدرستي الوحيدة.
3: أي.
1: الله يرحمها ووسع عليها ان شاء الله.
3: ان شاء الله يا رب.
1: في كل ما تصير هكا زهرة يجا سدينا، زهرة يجا سدينا، وانا بطبيعتي ما نكونش
3: ما تبخليش بس،
1: لا ما نبخلش، لا ما نبخلش. انا هذيك صدقة اولا على صحتي، ثانيا يعني ابني عمي في البلاد، يعني ما نجمش انا حتى حد بعيد يستحقني مثال باش نعمل له حاجه وانا نقدر عليها، ما نجمش نقولوا له مثال خلي هذيا باش ترحم على والديك، يقول لك يرحم والديك اهم حاجه. ديما نقول لهم انا ترحمني على والدي احسن ما تعطيني فلوس، لا تعطيني حتى شيء، قول لي يرحم والديك اهم حاجه عندي من الدنيا.
3: حكيت ابتسام بكري على الرموز في المنسوجات البربريه، خلينا نقولوا
0: الامازيغيه.
3: شنو هي اهم الرموز مثلا؟ شنو ترمز؟ كانت تحكي لنا زهره شوي،
0: هي راهي جابت لكم شوي قطايا.
3: جابت هي معاها.
0: نعاونك زهره.
3: هاي زهرة تحضر لنا في الرموز، ترى نشوفوهم مع بعضهم وانت تفسري لنا يعني شنو ترمز الحاجه.
0: هذه اسم النجم هاشكت الفاست اسي انتي ما يسالش انتي
1: تفسر
0: في المباشر.
3: اي
0: دونك توريهم. انت تنجم تسمي لهم لسان
1: عادي عادي، نجم ما كل طريق ترمز لوين، هذيك اسي كما قلت ترمز الصحراء وترمز
0: الثنية
1: ولا تكليلها، هو هذا فكرتني فيه توا،
0: هذاك التكليل
1: ديما تقول هذه يرمز ثنية للصحراء، طريق للصحراء،
3: يقول لك حل لها طريق في البحر،
0: احنا ترى طريق تتحل في الصحراء،
3: في الصحراء مش
1: تتحل في الصحراء.
3: اي
0: هكا.
3: اي
0: أكاية هذه في الشبدة مقابلة ال
3: لا هذه مشغول من
0: هذه إيش تسمى زهرة؟
1: هذيك بخنوقة.
0: لا خير
1: مصغر للبخنوقة، خطر إحنا هذيك نعملوها على كتف برك. فهمت؟ هي عنا بخنوقة كبيرة نمسوها على الرأس هكا. أما هذيك عملتها يعني كيما نحكي وتوا
3: الألوان التقليدية.
1: إيه كيما نحكي وتوا حاجات تتلبس يومي، تنجم تعملها في عود شارب. تعملها على كتافك وحتى انت خارجه في الشتاء.
0: هذه من الحاجات اللي تتسمى ابتكار، كانت تتلبس كان مع اللبسه نتاعنا،
1: مع اللبسه نتاعنا هذه تنجم تعملها على كتافك وتخرج بها.
0: وهذه مثلا مع الجين وشميس
1: تلبسها على من
3: فوق. هذوما بالرسمي ما يسخنوش في الصيف ولا
1: لا عاد لا
3: نتاع هذوما نتاع الشتاء،
0: اما الصيف احنا نلبسوا الحرير.
3: الحرير لما يقول لك الصوف ما يسخنش،
0: هذه مش نتاع الصيف،
1: هي نتاع الشتاء،
3: نتاع الشتاء،
0: نتاع الشتاء، الصوف نتاع الشتاء. والباسنا اللي في الصيف نلبسوا كان الحرير والا القطن،
1: تبدا شويه فيها صوف بركة
0: ولا الخيط،
1: مخدومه بالحرير وتبدا فيها شويه صوف مش برشا يعني.
3: تو مثلا قطعه كيما هذه قداش تعمل زهره؟
1: يعني
3: تقريب
1: فلوس كله يعني. فلوس يعني
3: أي.
1: والله انا ما
3: تبيعيش يعني؟
1: لا انا ما خدمتهمش نبيع، اما نخدم سير كوموند، انا ما مش نخدم يعني.
0: اي تو واحده كيما هكايا زهره سير كوموند مثلا، تجيك فوزيه ضيفه تقول لك نحب كعبه كيما هكايا، قداش نعطيك؟
1: نعطيها لها بلاش.
2: ربي يعزك. مش تكثر الكوماندات توا.
1: مش تكثر والله حبيت انا ابتسام
3: بتلاحق تجيك الهام تقول لك
1: مده مثال راني عملت حاجه هكا صغيره.
3: لا لا احنا
1: بالعكس فهموني مثال حاجه هكا.
2: احنا زيتك هذه بالدنيا
3: اكبر هديه.
2: الناس تعرفك.
1: هذه
2: اكبر هديه.
1: عايشه من الدار يعني مش ما عنديش حاجه
3: محلاه حتى هدية.
0: هذيك بوشيت
3: هذيك بوشيت تتخيط من بعد
0: بالضبط نزيدوها جلد منه ومنه ويد
1: وهذيك الخيط بالحرير
0: ساك صغير هكا تحب تهزو بوشيت تنحيهم تحب تهزو ساك تركب
2: اللي تتكلف راه المفروض خاطر خدمه
0: ما تقول هي شوف مش شكر فيها مش على خاطر اختي مش على خاطر في الاذاعه لكن خدمتها زهره معروفه بارتو في الدويرات الكل خاطر احنا الدويرات معروفين بالمرقوم الجويد والمرقوم الجويد صعيب على الاخر في الخدمه خاطر ياخذ ايفور على الاخر في العينين فهمت
3: مش
0: ينقشوا وتعرف يقدر ربي مثلا انه تغلط في الستر هذايا ترسيلك ترجع تفتق الكل وتعاود تخدم نور جديد على غلطه صغيره
1: لا انا ما نخدم انا نخدم كما تحكي لك تو والله نغلط حتى غلطه لوطه مثال 5 6 سنتي و7 سنتي
0: ترجع
1: نحيها نفتق ونعاود نصلح اي يقولوا لي كل مره خلي يدبر راسه يودينا ندبر راسه انا هذيك قلت لهم في وجهي حتى نموت حتى نفنى هيك خدمتها زهره انا معروفه يقولوا لي زهره بنت سالم زهرة الصابرة هذيك في
3: الانظام تاعك
1: زهرة بن سالم نقول لهم هذيك خدمتي هذيك وجهي اللي نقابل بيه توا
2: البصمة
1: تاعي زاد هي البصمة تاعي هذيك هي ما نجمش نغلط وما نخليها ونشوفها ونخليها غادي نفتق ونعاود نصلح
3: لانه هي كيما عنوان برنامجنا كيما الغرزه تجي بعد الغرزه اذا بيناتهم فلش صايره هيك ولا
1: لا
3: غلطه ولا حاجه
1: لا يلزم تتريد
0: تفسد كل شيء يبدا يحب زي ما خدمه ما تكون ويخاف ربي في خدمته ويقول لك
1: يا عباد تريزا يلزم كي تريزا بالضبط تغلط في كروة واحدة تفسد الدنيا
0: يبدأ عبد يعرف بالكده يفهم يرى الغلطة وين
3: تو ابتسام في الصنعة التقليدية هذية يلزم ساعات الحرفي يخرج من منطقة الراحة
0: هو ديجا في صنعته في صنعته هو خارج من منطقة الراحة معنى زون دو كونفور متاعه خارج منها علاش فوزية على خاطر يقعد بالسويع تو المرأة على نفس الوضعية بالسوية وهي محصورة ساقيها ممدودين تحت المنسز ونفس الوضعية هكا بعد بالدقيقة هذيك الحديد وهبط وطلع في الواحد بتاع المنسز وتختار في الخيوط والعينين بالدقة تتبع بالخيط كما قلت انت بالغرزة تغلط تعاود تفتق وتعاود ترجع معناها هي ديجا خارجه من زون دو كونفور تاعها ماهيش زون دو كونفور جمله
2: اما هذاك علاش هما خاطر الساعات الطويله هذيك اكثر النساجه تلقي بحذاهم الراديو
1: ديما
2: هو ما يحبش هو ما يحبش يحكي
1: ديما انا التليفون حط الكيت
2: اما يلزم يحط بحذاه حاجه اللي تمشي له الوقت يسمع برشا حاجات هكا متنوعه
0: علاش هي مستمعه وفيه لاذاعه التطاوين من اللي بدات اذاعه التطاوين
1: قبل في الاذاعه الوطنيه اذاعه منسير سواقس ديما وبعد ملي شد التطاوين وليت ديما يدعى التطاوين
0: تعرفكم الكل حسين ديما. وفوزية كل كل كل كل كل تقول لي فلانة فلانة فلانة فلانة نقولها والله ما نعرفش أنا راني نمشي نعدي سويعات هكا نعمل جو مع البنات ونروح على روحي معناها ما نعرفهمش الكل تقول لي راني نعرف فلانة وفلانة وفلتان وفلتان وعلان قولها راني ما نعرفهمش
3: أي. فإذا ديما البقاء في منطقة الراحة ساعات باهي وساعات خايب ابتسام
0: والله يشوف الإنسان ما تخلقش باش يرتاح أنا هكا نشوف ترتاح شوية راحة محارب استراحة محارب
2: جدد
0: ترتاح باش هاكا كما نعملوا احنا الروديماراج للتليفون نعملوا روديماراج للمخ وللجسد لكن ربي تركيبة الجسد كي خلقه باش يتحرك خلقه باش ينتج خلقه باش يخمم خلقه باش يبدع خلقه باش يتحقق باش يدور ويمشي ويجي خلقه باش يلعب رياضة خلقه صحيح. شوف انت انسان بارك قداش عنده هو بارك قداش من مرض يركبه وشوف انسان يتحرك ديما كلي في قدك وينتج ويعملهم الكل يلزمه يتحرك العبد ما يلزموش يرتاح وقلت لك جوست الراحة هذيك باش
2: يعاود
0: يتنفس ياخذ نفس ويعاود يعاود يبدا من اول وجديد في علاش خاطر شفت الراحة فوزية تحسك بالاطمئنان اكثر من اللازم
3: اي
0: وهو ريت التوتر والقلق
3: هو المحفز للبدء.
0: هو المحفز بالضبط. هو المحفز. هو اللي يطلع لك الأدرينالين في البدن، يطلعوا القلق والتوتر والخوف. عبد ما يحسهمش
2: هذوما راهمش اما في حدود.
0: لا نحكي واحنا شفت الهام نحكيو على الاعتدال في الاشياء، ما نحكيوش على المبالغه. اذا انسان باش يقعد ديما على اعصابه وديما متقلق وديما متوتر هو ديجا هذاك يولي له مرض. ما نحكيو على الاعتدال في الاشياء. العبد يلزمه يخرج من زون دو كونفور. ساعات تلقى ناس مثلا مرتاحه ماديا على الاخر، وظيفته عطيته لازم في اللازم، عنده كرهبة داره ملك وليداته قرايين جوهم باهي، لكن ما هوش مرتاح، حسش روحه مرتاح. ففما ناس يتجرأ باش ينحي حاجة من الحاجات هذوكم، يقول لك أنا عملتها إكسبري الحكاية هذيك عمدا باش نخرج من منطقة الراحة متاعي، باش نحس العباد اللي مثلا بلاش كراهب كيفاش يعملوا. نحب أنا كل يوم نخرج ناخذ تاكسي ولا الواج مثلا باش نسافر لبلاصة بعيدة، وإلا باش ناخذ الكار. الكونتاكت هذاك مع العباد
2: يعلمني
0: هكا عثرت جيت في شكون قلت له سامحني. هكا مرأة كبيرة عرضتك ما نجمتش تهز الساك هزيت عليها. هكا راجل كبير ظلمه شكون مثلا وليد صغير قال لحياه معاه باش تدخل أنت تعاونه تحز صليوا على النبي راهو ما صار حتى شيء، تقرب وجهات نظر لبعضهم. هو ربي يقول لك سبحانه، هي نورمالمون حديث نبوي شريف عليه الصلاه والسلام، يقول لك المؤمن اللي خالط الناس ويصبر على اذاهم
3: خير من المؤمن
0: اللي ما يخالطش الناس ويصبر على اذاهم،
3: اللي يعتزل الناس.
2: ولو انه هذيا اعتزل ما يؤذيك ولا توا كل يوم تحل فيسبوك
0: والله
2: اعتزل ما يؤذيك
0: والله
2: طيب اعتزل
0: والله ليك بدون تعتزل اللي ما يؤذيك الهام يكون في عيله اللي ما يؤذيك هو
2: شفتي ولا يسوقولها برشا ولا يسوقولها برشا
0: مش بي.
2: بطريقه ساعات ناس ما تفهمهاش
0: صحيح
2: ينجم في عائلته يولي يبعد عن الناس صحيح. ينجم اعز الناس اللي يبعد عليه يولي ماش يتحمل
0: الانسان تولد وتخلق اجتماعي بطبعه. كان ربي زعما كان مش قادر بعزته وجلاله انه يخلق عبد واحد في الدنيا كان ينجم. مي هو خلقنا مختلفين واجناس مختلفه وأطياف مختلفة باش نتعرفوا على بعضنا
2: اللي تعرف
0: والله باش هكا نتعاركوا باش نتقاربوا باش هذا يدعو الاخر للاسلام الاخر يرتد ويخرج ويدخل دينا اخرى. فهمت شنو
3: التدافع
0: باش
3: يعبر عنه بالتدافع
0: في الدنيا هذيك. هي الدنيا دار شقاء ماهيش دار نتاع راحه. وان شاء الله ما نشقوش اكثر من اللازم. ان شاء الله شقاء يبقى.
3: خلينا نرجع لمنطقه الراحه على ذكر الشقاء. حبيت نسال الهام ونسال من خلالها كل ام وابتسام بتبيعه وزهره، هل الام في تربيتها لطفلها من الافضل انها تخرج تعلم صغيرها انه يخرج من منطقه الراحه ويخمم خارج الصندوق كما نقوله، وإلا تخليه على طبيعته، وإلا تخليه كما المجتمع؟ شنو أنت مثلا كيفاش تنظر للموضوع؟
2: احنا اللي نشوفه فيه توا مثلا نجول الجانب متاع الدراسة اللي هي تاخذ أكثر وقت معناها في العام بيه، هو كيفاش يجي معناها يلوج على يسألك على حاجة. أما خير نجاوبني ما نجاوبيش يعني برا شوف ترى أبحث أبحث خلي يتعب شوي ترى الكلمة هذه ترى لوج عليها بكش تشبه الحاجة بلكش مشتقة من حاجة ما سمعتهاش ما تعدتش عليك. شوف ترى امشي ابحث شوف وصلنا حل حتى القاموس اللي هو فما شكون يحل قاموس
3: ساعات
2: حل قاموس وشوف شنو هو المرادف نتاعها.
3: ساعات الام باش ترتاح جاوبة هي باش
0: ولا تقولوا برشا
2: هذا وهذا فوزية نحن مانيش كاملين هذا موجود خاطر باش يجيك في اوقات مختلفة
0: بالضبط.
2: مرات باش تجاوبي لكن راهو زادة في نفس الوقت هذا يمشي مع هذاك كيما مرة هذه جاوبتك
0: عادل
2: كيما المرة الجاية خليه حاير خليه حاير وخليه يحاول يلوج خليه يطلع.
0: وثم حاجة أخرى إلهام سامحني حتى قسيت عليك، فما مثلا اللي المعلمين متاعهم يعطيوهم بحوث وإلا مشاريع متاع حاجة باش يصنعها مثلا، يجيك مثلا آخر لحظة يقول لك أنا راني عندي كذا وكذا، هي أصنع وحدك غدوة الصباح يلزمني نمدو دي مردي أمور.
3: هذا ذكرني حتى نرجع للزهرة
0: حمل مسؤوليتك
3: أنت المنسج اللي يعطوه ابتسام هكا المنسج اللي يعطوه للتلامذة الصغار يجيب الخالت انا مثلا ديما تصير لي وهي تخدم ويمشي به وشنو الفايده في النهايه يعني
2: هو مرات ما شافهاش الحاجه هذيك تخدمت واللي يقروا له تو للاسف ويقولوها الامهات نحن مع احترامنا الامهات الكل صحيح. راهو مش انت اللي باش تقري ما هذاك هو هزي كرتابلة وامشي انت المدرسة
0: انا نقول لهم لاولادي هكا
2: خليه يقرا ويغلط علاش تحاوموا على الطفل المثالي
0: ما هو ماهوش مثالي
2: خليه ما يجيبش عدد في الح... في ال... في ال... شو اسمه في المادة هذه ما يجيبش المرة هذه عدد
0: خليه يعرف اغلاطه
2: يتعلم يسالش ما فهمش مش عيب خليه يتعلم
0: انا ولدي ساعات يقول لي مان هذيا وغدوة والصباح وندرى شنو والله لمسيتها هاي خالته تعرف هاي. والله لمسيت لك اعطاتك معلمتك تتحمل مسؤوليتك ماما ما ندري شنو امورك انا قريت كملت قرايتي اقرا على روحك تقرا لروحك مش ليا انا بالسيستم هذاك
1: يعمل على روحه
0: وبالطبيعه ولا ريت مخه
2: يخت
0: اوتوماتيكمون مش حكايه يخدم هذاك يخدم غير مزيته لكن اليا بصفه اليه ولا ما عادش يجيني
2: يجتهد
0: يطيح ينوض وحده ندخل نلقاه يكرفس في حكايه نقول له شنو هذه يقول لي ما راهو عندي الغدوه وانستي ساعات للي ولي يبكي يرقد على الطاوله يقول لي ما غدوه وانستي باش تعديني الانستي فلانه راه باش تعاقبني تحمل مسؤوليتك وها باش نزيدك زياده هاني باش نكلمها انستك فلانه وباش نقول لها زيد عاقبه على خاطر ما قالش عن الموضوع هذايا مثلا تاع القرايه ولا بصفه اليه ما عادش يجيني يقول لي ما راني عندي كذا كذا لا ينوض ويتيح وحده يقدها ويمشي ساعات الحكاية والله لا نسمع بها كان بعد شهر وشهرين كان ما تحكيها لي أنس وتقول لي راهو جاني كذا كذا وقدها الحكاية هذيك قدها
1: صحيح
0: عمل على
1: روحي
0: انت راجل انت راجل باش مش تعمل علي انا باش نقد لك ما تعملش علي انا نقول له تعرفش نحكي معاهم ندا لند نقول له انا نطالب فيك باش تخلص لي فاتورة الضوء والماء والكريم تاع الدار وما كلتك وشربك يقول لي لا نطالب فيك باش تخلص ديون معينة في كذا كذا يقول لي لا ماما باش نوع مطالب انت تقرأ قرايتك حضر دروسك تنجح تجيب معدل محترم
1: تعمل على روح
0: مانيش طالبة المستحيل شفت ما سهلها الباقي كل عنديين ما تخمم في حد شيء سلامتك النفسية الجسدية
2: انضافتك مكانتك ترفيهك
0: كل شيء عندي أنا اللي تطلب موجود على قد ما نقدر زادة بقى أنت مهامك تتحمل مسؤوليتك فيها
2: عود روحك بشوية بشوية يربي روحها بشوية ويغلط مثالش
0: أي نقول لهم أنا نقول لهم لولين
2: مش عيد
0: مثالش عاونوني وأغلط أغلط
2: باهي
1: مثالش والله كيكا ما هو يغلط وينزم رواحهم ويدوب والوعاء والوعاء
0: هز يديك
2: ماهيش حاجة كتير
0: يتعلم معلومة غلطة مثالش ينجم يكون صديقك بحثيها
2: جميلة
0: المعلومة هذيك ماشي في باله اللي هو صحيحة اللي هي صحيحة كي تقولها انت غلطة هو راه حتى هو خمم كيفك
2: وما تحشمش اسأل
0: بالضبط
2: ما تحشمش من انك انت ما فهمتش الحاجة قول ما فهمتهاش
3: ربما نختم الموضوع هذايا ونختم الساعة الأولى يعني انه مثلا المعلم ولا المعلمة ماذا بينا وقت اللي يجيب لهم التلميذ خدمة متقنة ومعروفة مش خدمته هو ما يشجعوش على الشيء هذا أنا ديما نقول نفضل خدمة ناقصة خدمة متاع تلميذ
0: تعب واجتهد
3: وغلط وصلح ولكن خدمته هو
0: بالضبط.
3: نفضلها على خدمة نعرف اللي خدمها له
0: ولا
3: باباه ولا أمه ولا حد هاي. كبير من شجعت هكاكة الابتكار والتفكير وهذا هو اللي خرجنا من منطقة الراحة إن نعودوا التلميذ إنه يخمم وحده
2: نقطة صغيرة باش نختم بها كيما شو اسمه معناها ساعات التدارك اللي مفرطة اللي توت اللي فما تلميذ توت كانت نحي عليه اليوتيوب ما عادش يعرف يقرأ لا وتفرق انت هو يجيب 15-16 معناه اللي جايب 12 اللي ما اللي جايب 12 بجهده
0: ينجم يكون خير
2: هو صح. افضل لانه هذيك باش يريزيستي من بعد هذيك باش تشوف انسان مسؤول في مؤسسه في اداره
0: بالضبط.
2: يحل مشروع لنفسه في اي مكان باش يكون مسؤول بالضبط. اكثر لانه يعتمد على نفسه ما يستحقش ديما شكون مرافق
0: بالضبط.
2: شكون يعاون شكون يكلي باش يوصل باش يخلط لا هو يخلط بجهده الخاص به
3: يعطيكم الصحة وفينا الساعة الأولى تعدت في الساعة الأولى خلينا نكملوها بغنية ومستمعينا تنجموا تتفاعلوا معنا مع المواضيع اللي طرحناها واللي مازلنا باش نطرحوها بعد النشرة إن شاء الله على 75-870-900 مازلنا معاكم معنا زادة ضيفتنا اللي نزيدوا ديما نرحبوا بها زهرة مرحبا بيك نرجعوا لكم إذن
0: زهرة.
3: زهرة ولا زهرة؟
1: زهرة
3: زهرة نقول زهرة
1: نقول زهرة طبعا أما هي زهرة
3: هي زهرة هي زهرة برية
0: جبلية
3: جبلية
1: زهرة جبل
3: نرجع لكم بعد النشرة.

0: حكاية تجيب حكاية.
1: إذا نحكي لك حكاية
2: تعال نحكي شوي نحكي
0: وحديدنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة
2: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة
3: نخدم خياط خشبية والبرنوش والجبة كل شيء
0: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة
2: سعفة ورا سعفة
0: حكاية تجيب حكاية حكاية تجيب حكاية
2: يا راوي احكي حكاية احكيلي على ناس زمان
0: وحديثنا فكرة تكمل فكرة
2: وهك الدنيا
4: الدنيا هادي ياسر بزع
0: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة
2: الدنيا تمسك بيها اي هموم لبعد نرميها دي الافراح
0: حكاية تجيب حكاية
5: مع هادية والهام
0: وفوزية وابتسام
5: حكاية تجيب حكاية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: منتصف النهار على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا المواد الإخبارية. البداية بأبرز العناوين. بسبب تواصل ارتفاع درجات الحرارة، المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لعشرين ولاية. مواطنون ومهنيون يشتكون تواتر انقطاع التيار الكهربائي ويؤكدون تعطل مصالحهم وتضررها. إحداث 4 إجازات جديدة بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين خلال السنة الجامعية المقبلة. وفي النشرة متابعة لآخر المستجدات الوطنية والدولية. أهلا بكم في تفاصيل الأخبار. يتميز طقس اليوم بحرارة مرتفعة تتراوح القصوى بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 و 49 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي وخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية، وذلك بعد ظهر اليوم. وتكون أغلب ولايات الجمهورية وهي 20 ولاية من مجموع 24 اليوم في درجة إنذار كبيرة، حيث صنفت بقية الولايات وهي القصرين والسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العالية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ومن جهتها أفادت نادية المديوني المهندس المختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي أن موجات الحر ستتواصل اليوم، بينما تسجل درجة الحرارة انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية، وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. وقالت أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة المقبلة ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل، وذلك لوصول رياح شمالية. ومع تواصل موجة الحر تواصل الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء، تكون على فترات متقطعة الشركة في إشعارات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الانقطاعات المبرمجة اليوم تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا وساعة منتصف النهار، وتشمل القائمة المعلنة عددا من المناطق والأحياء بولاية الجنوب الشرقي، منها حي الزهور وحي الممرضين وشماطي وحي محمد علي والمطوية ومطمطة بجابس. أما بالنسبة لجربة فيشمل الانقطاع حمت السوق وميدونة. بالنسبة لولاية مدنين تشمل هذه الانقطاعات المبرمجة اليوم تطاوين الجديدة، حي واد القمح، الزهرة وغمراس، وتشمل في كل من جرجيس وبن قردان، حي طريق مدنين، جرجيس المدينة، البساتين، الخروبة، الزكرة، الشهبانية، حي طريق تطاوين وحي الجندلي وابن غزيل وسيدي مخلوفة بولاية مدنين. هذه الانقطاعات المتكررة والتي بدأت تصل إلى 4 ساعات في كثير من الأحيان وفي عدد من المناطق أثارت استياء المواطنين والمهنيين على حد سواء، والذين أكدوا أنهم باتوا عاجزين عن قضاء شؤونهم إضافة إلى تضرر مصالحهم. وقد تحدث عدد منهم للزميلة لميا منغالي.
3: أنا من الماء قص علينا ذو كما العباد الكل بالساعة بالساعتين ساعتين ونص. البارح بركة قص من 8 للـ10:30 في الوسط، جات رجعة متاع كوران أب في 3 minutes كرجع ذو وطاح، هذيك أخي بحاجة نجم تسير للعباد اللي عندها ماكينات. أنا في الدار الحمد لله مازال ما صار ليش ضرر في الدار الحمد لله، ما مش معقول خليت قص ذو اوكي قص اذا انت تفيس وديزون دير ستاج، اما اعلمنا وكي تعلمنا اعلمنا بصحيح
4: كافة القصار الدولي هذا الضوء اثر يعني بصفة مباشرة على نسق الخدمة على توزيع الخدمة، الريسك اللي موجود يعني اذا بشي شخص في الولايات خافي تسكر علينا

0: يقص عليها الثور يعني بالحق مش كبيرة أسهل في ظروف الخدمة يعني بسيطة مش تخدم في 43 سخانة من غير مكيف الماكينات كيف تحبس زيد عليه يضعف الماء يعني حتى يجي مكموم على شيء ما يطاق
1: الواحد العارف يبدأ يبطلد بسماح من خلق ربي ويبدأ هكا يحس باللي نهايته بدت تقترب مع قصة من قصة الضوء ويمكن النفس متاعي تقطع كل مرة نفيق في الليل نلقى ماكينتي ساكتة أصلا نظم فرفشة نقعد مقامزة حتى لين يحن ربي يرجع الضوء باش نقدر نعود نتكى.
2: أما في جرجيس فقد أصبح انقطاع التيار الكهربائي يثقل كاهل المواطنين والمهنيين بين المعاناة اليومية والحلول المكلفة. شعلة المجعي ترصد في هذا الربورتاج وجها آخر لانقطاع التيار الكهربائي.
3: لا يكاد يمر يوما دون انقطاع التيار الكهربائي فتتعطل الأعمال وتتوقف الأجهزة ويضطر المواطنون إلى التأقلم مع واقع أصبح جزءا من يومياتهم. هذا الصوت أصبح مألوفا في عديد المحلات مولدات تعمل لتعوض انقطاع التيار الكهربائي وتجنب أصحابها خسائر أكبر.
4: حل ما ناش حل حقيقة كان جروب غرام بالليسانس على الأقل تحافظ على السلع متاعك كما الجلاس كما اليغورت كما ياسر حوايج ما ناش حل اضطرنا باش نعملوا مولد كهربائي ما لازمو يمشي بالليسانس ساكوت الحكاية يومين تلقى روحك تدفع في 450 دينار ما دام عندك محل وعندك سلعة تفسد قصان الضوء يوصل بالستة سبعة سوايع فرجور ما ناش حل.
5: جروب غالي كان ايسانس ولا مازوت معناتها فما كونسوماسيون اغلى من الكورون واحد بيخدم ب 24 دينار يصرف 30 دينار مازوت ما تخلصش كي خص معاش نخدم سكر حانوت لا نرجع ساعه ساعتين ثلاثه ما يحطوك جديد ليه ويقصوا لك على غفله ماناش معناتها وقت فيه في القصان ماناش وقت باش يرجعوه
4: فهمت الجروب نتاع عمل حكايه نتاع 3 ملايين ونص 4 ملايين مش حاجه كبيره مشكله مش في حد المشكله انه هو يصرف معناها تقريبا تلقى روحك يوميا بين 450 دينار ريسونس باش تخدم مشطر الماتريال اللي عندك ما ينجمش يغطي لك كيما مثال تولي باش تنحي كيما كليماتيزير كيما ياسر حوايج تغطيهمش ديباناج ما هناش حل اخر.
3: ومع كل انقطاع تتزايد مخاوف التجار من تلف السلع خاصه المواد التي تحتاج الى التبريد والحفظ.
4: اذا كان عندها خير من اللي تفسد سلعته احنا نهارين الاولاد ننقص الضوء بقاب 3 4 سوايع لو احنا سلعه ما قيمه 400 و500 دينار اذا لو احنا 4 500 دينار اجور اشتاق ما عندهاش حل.
3: ولا تخلو انقطاعات الكهرباء من مواقف طريفة خاصة في صالونات الحلاقة والتجميل حيث يتوقف العمل فجأة ويغادر بعض الحرفاء المحل بنصف حلقة أو دون إتمام تصفيفة شعرهم في مشاهد تثير الابتسامة ولكنها تخفي معاناة يومية.
5: مشيت الحجام مع 8 متاع الليل الحجام يحجم فيا جري بشطر الحجام وقص هنا الضوء رصت لي خارج الحجام اشطر بشطر.
3: وبين حرارة الطقس وانقطاع الكهرباء وارتفاع كلفة الحلول البديلة يبقى المواطن والمهني في مواجهة تحدي يومي أملا في حلول تؤمن استقرار التزويد بالطاقة وتخفف من أعباء الحياة.

0: نولي تقديم نشرة أخبار الظهر من إذاعة تطاوين في موضوع آخر. الآن تم إحداث 4 إجازات جديدة بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدين للسنة الجامعية المقبلة، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق الشغل وفق ما صرح به مدير المعهد ناصر الطيب للزميلة تبرى الشيباني خلال فعالية اليوم الإعلامي حول التوجيه الجامعي المنتظم مؤخرا.
1: اختصاصات هذه هي الإجازة في البيوتكنولوجيا، اختصاص التحاليل والتجارب البيولوجية، أناليز بيولوجيكي ميديكال، خص سيرتو لابورت أناليز ميديكال لكلينيك لزوبيتو اكسترا. عندنا إجازة قديمة ما حاولنا جددنا فيها في توسكي انتيرجنس ارتيفيسيال اكسترا، هي مراقبة جودة الأغذية وحفظ الصحة. عندنا إجازة أخرى جديدة هي أنظمة الجودة في الصناعات الغذائية، هذه كلها فورماسيون على لي نورم اللي تخرج منها يتخرج كأوديتير. والإجازة الرابعة في علوم الحياة اللي هي بي ام سي سي بيولوجي موليكولير سيلير، هذه إجازة تختلف عن الأخرين أنها إجازة فوندامنتال. الطالب اللي يحب يواصل بعد يعمل ماجستير بحث أو دكتوراه نجم يلتحق بالإجازة هذه اللي هي خدمة مخابر بحث متاع معهد مادة قحلة قصد إحداث ماجستير بحث ودكتوراه في العلوم البيولوجية. بالنسبة للتجربة السنة الأولى هذه مع السنة الجديدة 2026-2027 تأخذ استيعاب في كل شعبة، أخذنا حوالي 60 طالب، خاصة احنا بعد تالي الاستاج البي اف اي دونك يلزم كي ناخذوا 60 من كل واحدة، دونك حتى بعد تالي الانتجراسيون تاعها في اللابورتوار في الكلينيك تكون فاسهيل.
0: ينظم ديوان التونسيين بالخارج أول ندوة إقليمية للاستثمار موجهة للتونسيين بالخارج في ولاية تطاوين، وذلك يوم 23 من شهر جويلية الجاري. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات ينظمها الديوان خلال الفترة الممتدة بين 23 من الشهر الجاري والسادس من شهر أوت المقبل. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع استثنائية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتخصص الجلسة للنظر في 3 مشاريع قيوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة وهي رئاسة الجمهورية. وتتعلق هذه المشاريع بدعم شركة فوسفات قفصة وتمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إيناس العيادية. وأوضحت العيادية أن البوابة الرقمية دخلت مراحلها الأخيرة من الإنجاز، وستتيح للمواطنين أيضا التعرف على المعرف الوطني للصحة الخاص بكل فرد، والذي شرعت الوزارة في تعميمه تدريجيا بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لها على أن تشمل تدريجيا المؤسسات الصحية الخاصة. نأتي الآن إلى الشأن الدولي. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى فجر اليوم أنها استكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم 10 على التوالي، وذكرت أن قواتها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي، وعزت هدف هذه الهجمات إلى تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، مجددة التأكيد على أن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران على أي عدوان غير مبرر يستهدف البحار المدنيين السعين لعبور المضيق بحرية وعلنية. في المقابل أعلن كل من الجيش والحرس الثوري الإيراني في بيانات منفصلة متعددة تنفيذ سلسلة هجمات شملت قواعد في كل من الكويت والبحرين والأردن. في الملف اللبناني التقي اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2009، وذلك في محاولة لبنانية لتحصيل تعهد بالضغط على الكيان الصهيوني لسحب جميع قواته من الجنوب وتأكيد مضي لبنان الرسمي بخطته لحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم. بالتزامن مع اللقاء المرتقب انطلقت اليوم أولى مراحل المناطق التجريبية، حيث دخل الجيش اللبناني إلى بلدات زوتر الغربية وفرون وصريفة إنفاذا للاتفاقية الإطارية الثلاثية التي وقعت في واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني في 26 من شهر جوان الماضية. ونختم من قطاع غزة حيث استشهد اليوم 6 نازحين فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم سيدة وأربعة أطفال في قصف صهيوني استهدف منزلا في حي بمدينة غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة، ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعد الأخبار القادمة.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لبس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. حكاية جيب حكاية.
1: إذا نحكي لك حكاية
2: تعال نحكي شوي نحكي
0: وحديثنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة
2: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة
3: نخدم خياط خشبية والبرنوس والشبة كل شيء
0: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة
2: سعفة ورا سعفة
0: حكاية جيب حكاية
4: حكاية جيب

0: مرحبا بكم من جديد في حكاية تجيب حكاية. مرحبا البنات.
1: مرحبا
2: بك عائلتي.
0: مرحبا يا زهرة. مرحبا الهام.
3: أهلا وسهلا. مرحبا مجددا بكم ناس كل
0: مستمعين والحي وديما كل فريق هادي وعادل اللي يستقبلكم مستمعين على 75-870-900. حبيت نحيي المستمعة مريم حرابي اللي تسمع فينا عجبتها المواضيع الكل وقالت لك يا زهرة شدتيني وقتي وضحكتيني وقت اللي قلتي نغلط ونقذقض حتى 5 سنتيمتر. قالت لك لأني أني نبدأ نقذقض ونبكي.
2: إيه فعلا يبكي واحد يخدم خدمة بعد يفسدها يبكي مش يبكي بقى.
0: لكن يقذقض ويعاود خير من اللي يبني على الغلط.
2: لا يقذقض يجب يصلح الأغلاط متاعه كما برشا حاجات يلزم تصلح.
0: أي كما برشا حاجات في الدنيا.
2: كما حاجات
0: في الدنيا.
2: ساعات واحد في الدنيا
0: يرجع من الكيلومتر واحد خير من اللي يرجع وهو مشى مسافة كبيرة برشا.
2: يتمادى في الغلط ديما.
0: أي. تحية ليك يا مريم وتحية لكم مستمعينا وين ما كنتم تنجموا تكلمونا كما قلت لكم تتفاعلوا معنا في مواضيع الحصة. احنا تو باش نحكوا على المهرجانات, يعني برشا مهرجانات تو صايرة في تونس الكل, منها مهرجانات مختصة ومنها مهرجانات ربما تجمع من كل شيء بطرف ولا تجيب فنانين مثلا يحيوا السهرات, ولكن حبيت نحكي على المهرجانات المختصة وأقربها المهرجان الإسفنج بجاجيس اللي يستعد لدورة جديدة. علاش حبيت نحكي على المهرجان هذايا؟ لأنه أنا يعجبني الحاجات المختصة اللي تركز على حاجة, يعني وقت اللي نركزوا على موضوع ما ربما نخدموها بخير من اللي نحكوا في العموميات ولا نركزوا على العموميات. فحبيت ربما من خلال الحديث عن مهرجان الإسفنج بجرجيس نحيي مهرجان عريق يعني ساهم في حفظ الذاكرة الثقافية لجرجيس, ساهم في حفظ ربما الإسفنج الصنعة هذية والحرفة هذية والمهنة هذية اللي يعني رسمت جرجيس كما نعرفوها اليوم, يعني مع الزيتون مع برشا حاجات أخرى هي اللي ساهمت في أنه إن جرجيس تولي جرجيس اللي نعرفوها اليوم. فتحية ليهم وتو نرجع نحكوا

0: المهرجانات هذه المختصة تسام تضحك دار فيك عندك شوية طرافة في الموضوع
1: مش شوية برشا هي ناقصتنا الطرافة يفتتوين يزمنا نخذبه في بالي على الجانب باش نعطيه أفكار متاع مهرجانات طريفة بشكل عباد منه مهرجان ومنه ضحك وخليك
0: خليك في المهرجانات الطريفة هاني باش نرجع لك. خلينا نستقبل أول مكالمة عندك إلهام.
1: صباح النور. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. السلام يعطيكم الصحة أيها السيدات الفاضلات.
0: عايشك سي محمد.
1: شكرا لك ربي يحفظك. شكرا لك. مرحبا بك سي محمد.
2: كل الصحة ترك على البرنامج. ولو أننا عندي معناتها البرامج الصيفية هذه السنة حسب رأينا هو رأي معناتها لا يلزمني أن أنا
1: أكيد
2: لم ترتقي إلى المستوى المطلوب.
1: باه علاش راي ناخذوه بعين الاعتبار علاش اعطينا
2: البرامج الصيفية عملوها خمس سنين وهذا اللي حصل حتى لقيت شكر العدود نهار الصبح.
0: باه ملاحظه نبنوا عليها سي محمد وان شاء الله ما هو كل
1: ينجم زاد يقترح علينا سي محمد باش نزيدوا مثلا باش نرتقيوا للمستوى اللي يحب عليه سي محمد.
0: لا سي محمد باش ما نخرجوش على المواضيع لانه حتى الوقت يضغط علينا. خلينا في برنامجنا اليوم شنو هو الموضوع اللي تحب تحكي فيه؟
2: البراعه اليدويه نتاع الصغار.
0: اي
1: في الجانب نتاع المدرسه والصغيرات.
2: يعطيك الصح. البراعه اليدويه انا من المرات جاني جدي قال لي جدي اصنع لي نون. انا مالي على صاحب حرفه قلت لكم. قلت له ها بنفس العناية وبالنسبة لك أنت ولا حطيت لك فيه ها وريته كله وتصل أنت قعد نهارين يسارع فيه دار منه دار منه وقل له قز عاود قز عاود بعدين والله ما شاء الله المعلمة قلت له ممتاز جدا
1: باهي الاعتماد على النفس باهي عم محمد.
0: أنت كنت تنجم تصنع له وترتاح متقنقين لكن أنت حبيته يتعلم هو سي محمد
2: بالضبط. ويعطيه الصحة اللي قالت معناتها قالت الوشري سنة لوجه وقالت لها قزق زقات هو يبكي هكا باهي راه. والصغير راهو قال لي تم الفيلسوف ارسطو قال لك اذا اردت ابنك ان يكون اسعف انسان فاعطيه كل ما يريد.
0: اي
2: ما اعطيهش شيء الحاج نفسه يستحق هو واحد كل شيء اللي واحد لا نهملوه خلاص ولا نعطوه معناتها ندرشوه خلاص.
0: اي حتى يكون يكبر إنسان قادر على مجابهة المصاعب والشدائد والأزمات كما مثلا اليوم سي محمد إنسان يتأقلم مثالش قص الضوء نتأقلم قص الماء نحاول نتأقلم يعني الإنسان
1: نصبر شوية
0: يزم كما يقول المثل ربي صغيرك للرخاء والشدة هيك ولا
2: يا سيدة في الترمات عدت أقلمنا يا سراد عطنا رحبه
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله عليك يعطيك الصحة سي محمد. شكرا لك.
2: شكرا
1: مشكور يا سي محمد.
0: تسام نستقبلوا التليفون آخر.
1: ألو على السلامة. مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا.
0: مرحبا سي شريف.
1: كن معنا سيدي.
3: معك شريف من جدان.
1: مرحبا يا سي شريف شنو أحوالك؟
3: مرحبا بكم سيد النجوم.
1: اي عايشك يا سيدي. مرحبا بك شرفتنا ونورتنا.
3: تحية لكم وتحية من هذا التليفون ويعطيكم وقت طيب.
1: اي عايشك يا رب اللهم امين اجمعين. التفاعل نتاعك سي شريف شنو الحاجة اللي شدت انتباهك شنو اللي
3: شدتني على الكهرباء والغاز.
1: الكهرباء والغاز موضوع الساعة.
3: موضوع الساعة انا تو علاش نستاك كل حومة يعطاها عندهم المترات عندهم الغروات كل حومة يعطوها قروة يشكلوا ألم وهم يلمدوا الفلوس مع بعضهم ويشوفوا المزوط ويخلي يخدم. ليش واحد الناس التلفزات انضربت التلفز انضربت والدوايات هنا والله يعني دواية يزمى زي ما في الثلاجة والله الثلاجة من الصبح قاس الضوء يشعل مشوار ويط الثلاجة نحيلها جالسين المكيف.
1: عندك الحق
3: وحتى حتى الراديون ده راديون سرجي حتى اللي سرجي هذا خايف ينضرب الراديو
1: زيادة كيف كيف. أي الله المستعان يا سي شريف. إن شاء الله يكونوا الإدارات والمعنيين
3: والله هذا طلب تاعي ما عنديش طلب آخر أنا الحق ربي يعاونها في مهنتها لكن هي هذه مهنة مش برشا مهندسية على الطاقة الشمسية زاد علاش يعطوا فيها 22 و30 وبرا غادي علاش ما يعطوهاش ب 6000 و4000 خلي الناس كل تديرها.
1: صوتك وصل صوتك وصل يا سي شريف.
0: واضح سي شريف.
3: اسمع هي الطاقة الشمسية البطارية وصلت من داخل تخدم يقص الضوء تخدم الطاقة الشمسية قدامنا احنا
0: واضح سي الشريف. ان شاء الله احنا يعني نحاولوا الناس الكل سواء كنا مواطنين او دوله ومسؤولين ان كما قلنا في بدايه الحصه ابتسام نخرجوا من الازمه هذه بدروس, يعني ما تكونش ازمه تمر هكذا, بالعكس ساعات الازمه تقوي, ساعات الازمه تخلينا اقوى, ساعات تكون منحه وليس محنه كما يقولوا. خلينا ناخذ المكالمه الموالية. الو اهلا وسهلا. عسلامة سي عبد الله. مرحبا.
4: مرحبا فوزية والزميلات اللي معك.
0: مرحبا بك. شبيك فاشل شوية سي عبد الله؟
4: والله متأقلم مش فاشل.
0: متأقلم.
1: حلوة الكلمة. حلوة.
0: يعني تحاول تبذل أقل طاقة باش تحافظ على طاقتك.
4: متوترين يعني هيك متأقلمين وتو يمشي وقرب يقف.
1: باهي باهي
0: حاول تقول اي حاول تقول اللي عندك في اقل ما يمكن من وقت سي عبد الله. شو المواضيع اللي تحب؟
4: ما عندي حتى سمعت اكثر برامجك
0: اي
4: والصغير لخص هكا عندنا مثل عليه البدو. البدو على مطابق لكلامكم هكا قبل لولين يقولوا والله ما ناس تحكي ذاب عرفها يقول لك والله بالله لا صرح لا خمس يبعد دينا في الداني شم ساعات يبدأ في القراف يدم ساعات يبدأ في الدقيق يرم يقعد دايم دون زي الشك والرايد هاي وليدي هاي آخر كم لما يعني الدعب مديه آخر وما يجي شيء. نعطيك فكرة نعطيك ملحوظة
1: أي.
4: وحكمة البناويد البناويد درشوهم ويزي ويقعدوا مجربهم يقعدوا يبقوا باباهم وامهم ديموا بهيا والاولاد والاولاد
0: اللي فسدهم
4: الاولاد عنفيه مليح ولبسيه مليح وعنفيه ويخدم ويتملح يجيك الرجل واكل مدرش راه ما يسكش راه
1: صحيح.
0: هذه الحكمه من سي عبد الله من نجم وعدنا عليه
4: هذا نثبتها انا توفى الحاضر
1: عن تجربه
4: يخدموا كلهم ربي يعاونهم الكبير والصغير وكل يخدموا كان انا والبنات هنا وامهم في الحوش
1: ربي يبارك لك فيهم
4: كل رجاله
1: ربي يفضلهم لك يا سي عبد الله ويبارك لك فيهم ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه يا سي عبد الله. يعطيك الصحة شكرا ليك. ديما الحكمة كلام لولين ديما فيه حكمة. خلينا في دقيقة ونص تقريبا ناخذ مكالمة. ألو أهلا وسهلا.
5: ألو عسلامة.
0: عسلامة شكون معنا؟
5: معك عمارة ثامر من الجديد.
0: مرحبا يا عم عمارة لبس عليك.
5: عايشة أهلا وسهلا.
0: هيا في دقيقة سي عمارة شنو الموضوع اللي شد انتباهك وتحب تحكي فيه ربما تتفاعل فيه؟
5: والله نحب نحكي شوية على ضوها وكان احنا تو في جانا عند أربع ساعة.
1: بيه؟
5: وحتى الراديو عاد يمشي من الموبيلات هذا من الديبيلات ما يمشيش بالضوء حتى شي يمشي بالضوء ولكن حسب رأينا توا الضوء كثر من القصان ياسر وبرس خسائر وقعته وهذا ينضرب الثلاجة وهذا ينضرب الرشنوه وهذا لوح الخبز العجين قصالية وتخسير
0: بس
5: أنا المفروض نحو يسكروا الوحدات نتاع الاكتزم الدير وليش ما هو المكيف المكيفات يلزم ينحوها
0: يلزم
5: ينحوها ويرقبوها من بالزرط بالجردان والبرجة الخضرة تطاوين لبيبة.
0: واضح عم عمارة واضح. يعطيك الصحة شكرا ليك. يعني يلزم سيطرة كاملة ما نخلوش الأمور تخرج عن السيطرة.
1: ترشيد
0: ترشيد نعم. تو نحاول أن نكملوا في الموضوع هذا ولكن الآن وقت يجب احترامه وهو وقت رفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة تطاوين وما جوارها. نرجو مراعاة الفارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعين أذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة تطاوين وما جاورها، تقبل الله صلاتكم بوافر من الأجر والمغفرة والثواب.
1: حكاية جيب حكاية، حكاية جيب حكاية.
0: نرجع لكم إذن مستمعينا ونرجع لفقراتنا، نرجع للمهرجانات ولا نأخذ
2: أنا باش ناخذ تعقيب صغير قبل المستمعين استسمحكم، خاطر باش ناخذ عم عبد الله قال كلام مزيان ياسر، قال لك البنيات البنات معناها الأنثى كأنثى، قال لك يتعاملها وتدللها وكذا، تقعد بحذاك تقعد ديما تحبك وتحن عليك وتعطيك، وذكر ماذا بيك توكله وتشربه وتلبسه تخشين معاه باش يطلع ذكر صحيح وكاسح ويفك بلاسته، تدلوا أكثر من لازم قال لك خبزته ياكلوا هالو. وانا نذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي يقول، هي المقولة مشهورة على الاخر، اخشوا شنو فإن الحضارة، احنا نقوله فإن الحضارة لا تدوم، لكن اصل المقولة اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم.
0: أي.
2: بالرسمي هذا راهو مربوط ياسر بالزون دو كونفور اللي كنا نحكيه عليها قبيلة،
0: ومربوط بالأزمة الحالية
2: بالضبط. الإنسان راهو يلزمه يتأقلم، راهو يلزمه يصبر، يلزمه يتعب، خطر كله بأجره
0: صحيح،
2: وكله كله مأجور عليه
0: صحيح.
2: باهي كي تعرق، باهي كي يسخن بدنك ويتفاعل، باهي كي تشرب شوية ماء،
0: باهي كي تفتح شوية من الكليماتيزير أو مدرسة،
2: وما يسالش اسمعني حتى كي قص الضوء زادة. خلينا نشوف الجانب المضيء في الحكاية، صحيح هي أزمة لكن خلينا زادة نحاولوا نصبروا على الوضع ونتأقلموا معاه، نحكيوا مع بعضنا
0: صحيح،
2: نحكيوا مع بعضنا في العائلة. قال لي اخر قص الضوء ساعتين عرفت اللي انا عندي زوز اخوه بنات ولا زوز اخوه اولاد، تعرفوا على بعضكم، احكيوا مع بعضكم، خل نرجعوا جو العائله القديم، وخل نرجعوا الحوار بين البو والام، بين الام وبنتها، بين البو ولده، بين الاخوه في بعضهم، خل نتفاعلوا مع بعضنا، كل واحد شد بيته وشد تليفون وشد الانترنت، ياسر بعده العباد على بعضهم وماشيين في كونسيبت نتاع اعتزل ما يؤذيك ونفسي نفسي وإن شاء الله قال الآخر طوفان بعدي ما يسالش. خلينا نرجع شوية الأجواء المزيانة،
3: خلي تعاركوا
2: منها نصبروا في رواحنا، منها نصبروا في رواحنا هل تتعدى هالأزمة، ومنها زادة نحاولوا نتأقلموا مع وضع البلاد ديما
0: ابتسام ابتسام باش يعدي أي أزمة في حياته. هذا والله مبدأ نمشي به، ساعات نحاول نمشي به، ديما شوفي الحاجة الباهية في الأزمة
2: بالضبط. أنا بدي نعمل هيك
0: في كل حاجة،
3: فما حاجة باهية،
2: فما حاجة باهية،
0: شني زهرة فرصة باش نشوف النجوم،
4: تشوف النجوم، تشوف السماء، تشوف الهدوء، خريط وقت يقص الضوء تحس
3: تهدى الدنيا
4: هادية،
2: حتى البرود تبرد،
4: سكون وتسمع حسك لا كلا نقول احنا الفرزيس السرار اللي يعمل حس
2: الزيتونة يغني هذاك ويصبح راقد
4: نجوم نجوم صدقني سبحان الله، مشهد عالم
2: في النجوم في الدويرات في اسماء الدويرات،
4: مشهد عالم عفيفة من
2: اسمعني أدعو كل من ينجم يكون موجود في الليل في الدويرات يمشي يحل الكهرباء ويمد البصر على السماء
4: عفيفة من يونين، تقول لي أمان وري لي عيش أمي نجوم، ما الدنيا ظلمة، دنيا ظلمة على الأخر كان نجومي بينهم،
2: وهي راهو للمعلومة فوزية،
0: احنا اللي نقول اليونان أجمل من
4: هي من هي من غادي نوري النجوم عندنا،
0: نقولها النجوم
2: اسمها نظيفة برشا فوزية وكلاسي
3: سبحان الله،
2: كان صدقني ربي مفتش عليا المعلومة أكيدة، انه يا اما 10 يا اما 14 عالميا من اصفى واجمل
0: صحيح.
3: سبحان الله
2: السماوات
0: صحيح
2: في الرؤيه في النجوم،
0: حتى محبي السهرات الفلكيه هبل. يعني من اجمل البلايص
2: الوجهات
3: نحكي لك
2: دويرات
4: عفيفه عندنا كان عندها تلسكوب ديما تشوف به في النجوم هكا، علاش عندها عندها غرام بالنجوم
0: محلاك يا زهره تعمل ساعات نجوم في النسيجه، ثمش رمز نجوم ولا لا؟
4: والله لا،
0: ولا الشمس شمس
3: ماشي ما رموز، هي
4: لا الرموز اللي عملناها اللي نعملوهم هنا ما فيهم شمس، تجي تشوف تلقى الشكل، اما ما انا خدمت الزربيه خدمت القفصي وخدمت المرقوم كل حاجه مختلفه على الاخرى.
0: اي اي
2: احنا الرابط فوزيه حتى كان باش ناخذ شويه وقت، الرابط اللي ديما نرجعوا له ونرجعوا للارض ونرجعوا للشجره اللي هي الزيتون ونرجعوا للثنيه اللي هي في القصر، هذوكم المراجع الاكثر متاعنا، والالوان الالوان اللي هو الازرق نتاع السماء الصافيه والماء الاخضر نتاع النباتات والزيتون والكرم الاصفر نتاع الشمس خاطر شمسنا معروفه والاحمر اللي هو نتاع الدم والهويه والرابط القوي على
3: العلم نتاع
2: الهويه والتراب اللي هو مربوط بالعرض والشرف والوجود والعرض نتاع
4: الالوان الوان
3: يعطيكم الصحه ابتسام وزهره نواصلوا طبعا بالمكالمات الهاتفيه على السلامه اهلا وسهلا
0: مرحبا
3: اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا
5: مرحبا معك سامر من جده
3: مرحبا بك
5: اهلا وسهلا
3: تفضل شنو الموضوع اللي عجبك اليوم في المناوعه نتاعنا
5: عجبني الموضوع على المرقوم والدنيا هذا كلها فاتت وحنا نعرف عارقين بالعرق وناخذ مرحه ما تمشيش تمشيش تاكلنا على المرقوم من عام 50 احنا عاملين حل على الجو والمشكله احنا قريب نموت شابين
2: انت منين تكلم فينا منين تكلم فينا سيدي الكريم
5: فيكم إذاعة تطوير نعزي إذاعة لكن موضوعكم اليوم خارج عن النطاق الخدمة
0: لا سيدي يتكلم فينا من بنجردان احنا لا موضوع يلغي الاخر يعني نحكي في كل شيء نحكي في كل مواضيع الحياه لم تتوقف الحمد لله ما ناش في كارثه كبيره يعني لدرجه انه نلغي الحديث عن كل شيء واحنا رانا من نامس ومن جمعه كامله نحكي في الموضوع
3: تقريبا هذا تقريبا حكينا عن انقطاع
2: يعني بدينا بيها احنا بدينا بموضوع الساعه اللي هو انقطاع الكهرباء وانقطاع الماء والرزق على العباد ما نجموش موضوع
0: أنا كما كان بكري بكري يعني مشيت للسوق قبل ما نجي مش نحكوا في الموضوع هذايا تقريبا يعني ما شاء الله والله لاحظت في نفسي قلت ثم برشا قطاعات رغم انها ضررت مباشره من قصان الماء كما مثلا اللي يخدم في باتيسيري يعني اقل قصان الماء كل شيء يفسد له والله شفت الابتسامه شفت ناس تضحك
3: ويخدموا
0: شفت ناس تخدم
3: كل شيء
0: التاكسيست اللي جابني والله العظيم باش يدوخ نحس فيه بالعمل قلت له يعني لاباس ماكش حسيته يعني ممكن
2: تسمع كان
0: رغم هذايا والله وصلني وقال لي ربي يعينك ومتاقلم وصابر يعني في النهاية احنا رانا ما ناش في كارثة ما ناش في صحيح يعني ثم ناس تعاني أكثر من ناس
3: تتعدى فترة وتتعدى هذا
0: اللي نحكو فيه مصيوف. يعني احنا بالعكس الجيل القديم تربع الشدة يعني
2: والله شوف فوزية نحكي لك حكاية نتوى كما قلت لك في أول الحصة أنا كنت في العاصمة راهو سخانة العاصمة وسخانة لهنا راهو مراو والله العظيم إن شاء الله ربي يصبرهم الناس اللي غادي بالرسمي راو
3: مع الاكتظاظ مع الرطوبة
2: رطوبة ما تلقاش نفس احنا رانا هنا هوانا هوانا راهو نظيف والبني بعيد على بعض وعندنا البلايسك اللي تمشي مد على مد البصر تلقى الكياس محلول والعبد كي يصبر راهو كيما حكينا قبيله راهو ما يسالش يا اخي سبحان الله هكا عرقت هكا سخنت شنو المشكل ما يصير لك حتى شيء وبرا المروحه انت من وقتاش تستعمل في المروحه ومقتاش تستعمل في الكليماتيزور راو اكثر الناس اللي تتذمر تلقاه عنده 3 سنين 4 سنين كي يركب الكليماتيزور انت تفكر روحك كيفاش كنت قبل ما تركب قبل المروحه كيفاش كنت تعيش
0: ابتسام كيما التليفون كنا عايشين من غير تليفون كنا نستغنوا علينا تقص الانترنت عادي نجم نستغنوا عليه ونرجعوا لحياتنا العاديه أي. يعني ما ثماش حاجه حياتيه ضروريه بلا بها ما نجموش نعيشوا يعني أي. عادي بالعكس والله امس كلمني متقاعد مستيق قال لي انا بالرغم لي الكهرباء موجودة عندي كل شيء قال لا نستعمل لا كليماتيزر لا نستعمل الحاجات هذه كلها ما نستعملهاش لأنها مضرة صافية
2: بالضبط
0: علاش ما نشوفوش للأمور من ناحية هذه
2: ما يسالش
0: علاش ما نشوفوش
2: جست على خاطر الحكاية اللي قلت لك كنت في العاصمة وكل تاكسيس تعرف باش يخدم نهار كامل يخدم قال كنت نخدم الصباح كهو وليت نخدم صباح وعشية في السخانة هذه والله يا فوزية بدبوزة هكا عرفت ماك الدبابز البلاستيك متاع البارفان معبيها بالعطر شيء وعامل منشفة على راسه ولابس هكا اليد هذيك متاع المريون
3: هذاك هو باش يبرد
2: قلت له ان شاء الله ربي يكون في عونكم بالحق قال لي لاباس ما تخدمش ما تاكلش ما تخدمش صغارك ما ياكلوش يلزمنا نخدموا وكله بجرو اختي قال لي رانا حامدين ربي ولاباس تتعدى
0: والحمد لله رغم ان مناش في وضع كارثي ولكن الدولة ساعات باش نعطي لقيصر ما لقيصر الدولة ماهيش مقصرة حطت على أرقام على ذمة الناس الكل والمواطنين وهذا ديما نذكروا به أرقام النجدة اللي نذكروا بها رقم الحماية 198 أرقام مجانية، رقم الحرس 193 ورقم الشرطة 197. أي إنسان يتقلق في دارة تصير راهي يتقلق، عنده مريض، عنده حالة هيك
2: استعجالية
0: سواء مربوطة بالوضع تدخل الحالي ولا مربوطة بأي حاجة أخرى، نجم يكلم الأرقام هذوما ويجوه في النجدة وفي الخدمة. يعني ما نهولوش الأمور، رانا في نعمة والحمد لله. خلينا نشوفوا المكالمة المولية. ألو، أهلا وسهلا. ألو، عسلامة. ألو،
5: بس
0: الحمد لله. شكون معنا؟
5: الحمد لله، بلا مواطن حامد جابس.
0: مرحبا يا خويا، مرحبا. تفضل.
5: بلا يا اختي، بربي ما نتوى القطعات هذه نتاع المي والجو هذه.
0: اي
5: فهمتي كيف قلت، تعبتنا حقيقه، تعبتنا.
0: اي عندك الحق.
5: عندي صغير، انا ولد خويا صغير، انا عمره تقريبا كان انا 15 يوم و 16 يوم وقطع لي الضو. فهمتي لك، ما جيناش مش كي نعملوا له. بربي توا هي تو بربح لي دولة، رانا دولة يا حنان، رانا دولة يا رسول الله. فهمتي بلا تو شوف العالم ما جيتي فيها قصر الضوء هذا هكا، بلا راك مشاتي برشا دول، انا مشينا وسمحنا. ربي كيفاش كيف ربي، ما نجي ما واحد ما نتقاه ما نشاك كبير وغاديك. فهمتي ما نمشيش وما نفاهم ما نتعمل ولا ما نحتاجهم وحسن وصلنا نتقنى ولا ولا ولا ولا. حقيقة ما عمري كان صارت لنا خلاص.
0: به واضح خوي الكريم، واضح نتفاهموا الحرقة هذه. وربما كما يحكي هو عنده حفيد مازال صغير ما يتحملش، يعني إن شاء الله يحاولوا على الأقل. هي المستشفيات وضعت على ذمة الناس، يعني اللي الحالات الطارئة أي نجم يجوا للمستشفى سواء كان أكسجين وإلا ما نعرفش الحالة كما الحالة اللي يحكي فيها الأخ، نجموا يتعاملوا معها وإلا لا. إن شاء الله ربي، احنا راهو هذا ما نش نخفف والا نهون من الاشكال، ولكن زاد ما نقعوش زاد في التهويل المبالغ فيه. خلينا نشوف مكالمه اخرى. الو، اهلا وسهلا. الو، مرحبا. عسلامه.
6: الو،
0: عسلامه، مرحبا. شكون معنا؟
6: مرحبا، اهلا بك اختي.
0: مرحبا،
6: مريم من بغداد.
0: مرحبا يا مريم،
6: عيشك.
0: مرحبا،
6: هي كبيره ليك والفريق اللي معاك والكل مستمع.
0: عايشك يا مريم. شنو الموضوع اللي تحبي تحكي فيه مريم؟
6: هو انا بصراحه ما سمعتش عن المواضيع من الصباح،
0: اي
6: اما حبيت نسلم عليكم ونحييكم.
0: عايشك
2: والله يخليك، مرحبا بك.
0: يعطيك الصحه.
6: كنا حكيت على المي والضو، بالله مكتفين، ما اكتفينا بذلك.
0: اي
6: حبيت نطلب طلب غنائي نريمان محمود.
0: نريمان ما اشتغني والله، اول مره نسمع بها.
2: يا نعرفوش
0: يا مريم، اشتغني شنو اغنيتها؟
6: هي خليجية الفنانة،
0: هاني قيدت عندي إن شاء الله الجمعة الجاية إذا نجمنا نعدوها. نريمان محمود، يعطيك الصحة يا مريومة. شكرا لي،
6: شاية
0: طيبة، شاية طيبة. خلينا نرجع لمهرجانات ابتسام. احنا حكينا على مهرجان الإسفنج وقلنا إيه ثم برشا مهرجانات طريفة في العالم، يعني
2: ثم مهرجان درجيح الجبن.
3: كيفاش
2: هذا؟ اسمه كوبرز هيل تشيز رولينج، معناها درجحة الجبن على هضبة كوبر.
3: ويذوب ولا ليه؟
2: لا ما يذوب شخصي العزيزة. هذا مهرجان يعملوه
0: في انجلترا، ذا اللي ما
2: يذوبش بالضبط في انجلترا. كركبة جبن كبيرة، عجلة كبيرة نتاع جبن يرميوها من كوبرز هيل، معناها من الهضبة هذه تاع كوبر بلاصة كما نقولوا احنا شعبة
3: معرفش
2: شعبة المراح فهمت، يقفوا الناس كل الفوق ويهزوا كل الكركوبة هذيك بتاع الجبن ويطيشوها من الاخر الهضبة، من راس الهضبة من فوق، ويهبطوا الناس وراها يجري والفائز يخلط الخط النهاية والدمه الصحيح اللي عنده ساقين صحاح يوصل واقف، اللي طاح كله مشي على روحه ذاك خاص
3: على أساس ما يحبش الجبن مش يخلط
2: بالضبط. وفي الأخر هاكا شبيك معناها تدحرج راهو عنيف و
3: صعيب صعيب نص السباق صعيب
2: اي من فوق هذا اللي يخلط هو اللي
0: هو
2: يربح هو الفائز.
0: اي
2: وتصور انت معناها كركوبه نتاع جبن كبيره عملاقه
3: كيفاش تخدم وكيفاش تتعمل وكيفاش
2: بالضبط.
4: يفرتوش جبن مفروم قبل الجبن.
2: هو هما يتفرموا جبنة توصل.
4: لا هو يتفرمي هو جبن يقلب.
0: هذه ثقافات الشعوب يعني أي. كل مجتمع بشنو يحتفل يعني.
2: بالضبط.
0: ربما تو نرجعوا بعد شوية.
2: وفرنا مهرجان آخر فوزي.
0: هني باش نرجعوا لابتسام. ما الأولوية ديما للسماع. حسني
2: حابة نصبهم الكل المهرجانات المضحكة.
0: ألو أسلامة مرحبا.
7: عسلامة معك عبد الله خزراوي.
0: مرحبا سي عبد الله مرحبا بك.
7: بربي تحكوا على المكيفات وقصوص مقصانة الذوق وكيف احنا في الصحراء نرعب الاغنام عايشين مبروك هذا
0: اي
7: معناها مندوز من قبلي
0: الصابرية
7: نبخوا في الماء بالزور ولاباس بردين في خص وانتم تحكوا لنا على الذوق والذوقات والمكيفات هل قبل ما يعيشوا لا مكيف ولا مروحة ولا تليفون
2: هذا اللي كنا نحكوا فيه
7: يجيوا لنا في خابية ومازن وعايشين براس
2: وهذه الخابية اللي معبية بالماء وملفوفة بالخيشة مبلولة بالماء شبيهة
7: يرحم بوس أنا عايش في الديرات
2: أصبتش معان أي
7: فهمت معناها يديروا خابي بخوها بالعمل السارة مدلجة مقلسة خير من اللي في الجدار صحية
2: محفرونها هكا حفرة صغيرة في التراب
7: فهمت وتو اليوم ولا مكيف معناها نشغلوا المكيف
2: ما عادش صابرين يولنا
7: ضربان الذوق يولنا في شد المكيف معناها عايشين في حالة لا تحقوش قول آه يا أخوي الذوق قص آه يا أخوي المقص هي المسيح ما احسن من الضوء حياك الانسان
2: بالضبط
7: وهنا نعيش في الصحراء ان نلعب الاغنام ما بعيش المبروك هذا لسه ما فيكم السباح
2: ما شاء الله يعطيكم الصحه الله يكون في عونكم يا سيدي
0: بلاش اسمك خويا خليني نسالك سؤال
7: عبد الله خزراوي تطويل
0: سي عبد الله
7: نعم
0: ساعات الانسان اللي الرعاه اللي في الصحراء يعرفوها الحقيقه هذه انه عنده مثلا بدون نتاع ما يعيش فيه ويموت فيه هيك ولا لا
7: على الماء موجود عندنا الدركتور ونكره في الماء
0: عندكم الدركتور
2: يجيبوا في الماء قال لك انا عندي الماء اهم الضوء
7: تو انا نحكي لك باخين يجي 6 7 زور كل مكيف وباخين يقواتين في كيب في خص ونعملوا في التاي وشيخين
2: شفت في درجه حراره 50
7: معناها لا غالب صبر شوي صبر شوي صبر شوي الانسان يصبر
2: وحامدين ربي يا سي عبد الله
7: ها
2: حامدين ربي ومرتاحين وفرحانين وراضيين
0: أما بعتلي سي عبد الله تمشوش عاد العلوش يولي بثلاثة ملايين ولا أربعة تخلصون
7: تقدم في حياتي في المبروك الصابر ونتمنى الصبر مسكين إن شاء الله اللهم اجعلنا من الصابرين
2: أمين يا رب
0: العلوش بالطاقة الشمسية
7: أعطينا الماء أعطينا نعيشوا بالماء باقي الضوء هذا مرة ضربة عندنا المكيفات ونعيشوا في تطاويل نسكنوا جاي جمع تطاويل ولا باس وعايشين في تطاويل وعايشين في الدويرات وسنين وقرمات وغمرة لكن الإنسان شوي صبر يقاوم تو جماعة اللي دخلوا والله ذوق في عندك كيف عشت عمرك 70 عام في عندك 40 عام وصلت المو الذوق في تطاويل دخلنا الذوق عام 1960
2: هذا هو اللي كنا نحكيه فيه يا سي عبد الله
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
2: الله يبارك لك يا سيدي وربي يعينك إن شاء الله
7: لكم التوفيق والنجاح
0: وربي يعينك
2: وربي يعينك
0: يا
7: باشا
2: يعطيك الصحة
0: ربي يعاونك ربي يعين كل الرعاة ثم مكالمة هادي ثم مكالمة أنا حبيت نحكي على الذهب لأنه هو قال العلوش نبيعها حتى بخمسة ملايين قلت باش يشري الذهب ونحكوا على الذهب فهذا هل اليوم لنا باش نحكوا على الذهب ولا
2: أنا باش نحكوا على المهرجان الثاني اللي لازم نحكي عليه يلزم قبل ما
0: خلينا نشوفوا إذا المكالمات خلت لنا فسحة تو نرجعوا للمواضيع هذه كلها أهلا وسهلا مرحبا
8: ألو مرحبا
0: عسلامة شكون معنا
8: تحية لك تحية لفرق العمل معك ونشكر إذاعة التطاوين
0: يعيشك
2: مرحبا يا سيدي شكون معنا
8: مستمع وفي لذاعة تطوير وخاصة برنامج خوي شكر العدودي
0: بيه
2: مرحبا يا سيدي
8: حبيت نتدخل وباختصار أختي ولله الحمد والشكر هذا نخدمه حاليا حاليا هنا في الطريق أختي يحكوا على قصان الماء والله ولا غير ذلك من الزب إنما هذه الإنسان يلزم ينظر إلى العالم السائر في العالم الساعة وإحنا لما نقارن ورحنا بعدة دول أرانا في أرغض العيش وفي نعمة كبيرة ياسر أختي
0: صحيح
8: صحيح ولا بد كما ثم الداء ثم الدواء ولا بد من الصبر وازمه ولا بد غير باش تتعدى
0: ان شاء الله يعطيك الصحه
8: يلزمنا نتعود اختي على الباهي وعلى الخير وهذه ما هي ازمه الماء والضوء اخر همي بالنسبه لي اخر همي هي الماء والضوء ما دام الدواء والخبز موجودين نحمد الله سبحانه وتعالى والعالم راه متغير وحروبات وعدة حاجات اللي كنا نحكوا فيها أربع وخمس سواعي ما يزوش نحكوا على أنفسنا لابد من الصبر لابد من البديل إلى غير ذلك حتى يأتي الفرج أختي
0: يعطيك الصحة
8: كي نحكوا في موضوع ولابد نطلعوا مورال نتاع الشعب ولابد نكون اقرباء للشعب. شنو هو البديل الى غير ذلك؟ ممكن اللي ما نستفهوش فيه تقص الضوء على مستشفى او الى نقطه حساسه. الله يعلم معك ما تبقى اصبر هذاك هو الموجود.
2: يعطيك الصحه يا سيدي، ربي يبارك لك وربي يكون في عونك يا سيدي.
0: هذا هو الكلام الصحيح. ونختموا باخر مكالمه. الو اهلا وسهلا.
9: السلام عليكم.
0: وعليك السلام، شكون معنا؟
9: شنوكم اخوكم عادل معكم.
0: مرحبا سي عادل. مرحبا.
9: عايشكم لاباس.
0: اي سي عادل في دقيقتين. اي
9: الحمد لله. والله مع السخانه هذه ما زاد الواحد يلزم البشر يصبر شويه.
0: اي
9: يعني ما نشوفوش ناس مقبل كيفاش كانوا يخدموا في المرمات، يخدموا في الفلاحه، فهمتي ولا؟ وكيما قبل يقول لك ناكل انا طريف زميته ومعاها راس بصل.
0: اي
9: كان الناس الكبار قبل يقول لك يعني الواحد ما يترى له حتى شيء. ولكن توعد ولا نحن في كل حاجه نطيح ونسككوا. كان طاح الريزو الانترنت، انا ما سماش الانترنت ولا كلمه هبله. فهمتي؟ وكان زاد قص الكون. وش ليه كان قص الكون؟ وشني المشكل؟
0: اي
9: لا قبل احنا كنا تو كنا بهالسيارات المضخمه بالكلمتيزيرات، ولا ما كناش ولا في الجدارات ولا
2: يصبر الواحد شويه وكذا.
9: ولا في الجدارات ما تبرش الناس تو تتسمى. ما الواحد يلزم شويه صبر.
0: يعطيك الصحه. اي شنو سي عادل عندك اضافه بسرعه؟
9: هكا هو.
0: شكرا يعطيك الصحه. شكرا. كما قال زاد المستمع اللي قبلك نبجلوا ديما يقص عليا مثالش الكوران يمشي للسبيطار للناس اللي تستحقها. مثالش نضحوا الناس الكل، نخفوا شويه باش يبقى الطاقه نجموا نقسطوها، ولا تنجم الدوله تتصرف، ولا تنجم على غالب. هذايا هو الحاله اللي احنا فيها اليوم. هذا ديما ما يخليش مسؤوليه الدوله في انها يلزمها تلقى حل جذري للحكايه، لانه السخانه ما زالت باش تتقوى من صيف الى اخر. والازمات ما زالت، ولكن لازمنا درس نتعلمه من
3: فن إدارة الأزمات.
2: أكيد جدا. أنا باش نختمه بمهرجان مأدوبة القرود. في تايلاندا فوزية إلهام وزهرة. في تايلاندا يعملوا 4 أطنان من الفواكه، 4 ترانت من الفواكه والحلويات وأطباق مختلفة مخصصة لأكثر من 2000 قرد يعيشوا في المدينة هذيك.
0: علاش؟
2: قال لك حق امتنانا وتقديرا للقرود اللي تجذب في السياح سنويا للمدينة وتعتبر رمزا للحظ. يستبختوا برشا بالقرود،
0: يعني مورد رزقهم يكرموا
2: يمتنوا يشكروا في القرود هذوك. يعملوا لهم 4 ترانت ماكلة بالغلة.
0: هو يقول لك كل بلاد ورقالها وكل بلاد وثقافتها.
3: كل بلاد وثقافتها في الشكر.
2: يعملوا مأدبة فاخرة للقرود. خاطر قال لك زعما القرود يجيبوا لهم في السياح.
0: يعطيكم الصحة البنات. يعطيك الصحة زهرة. سامحينا ربما ما خلينا لكش برشا وقت.
4: لا لا مش مشكلة،
0: إن شاء الله فرصة أخرى. وأنستينا شكرا إلهام، شكرا ابتسام، شكرا مستمعينا، شكرا عادل وهادي. نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت نادية مديوني مهندس مختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني لرصد الجوي أن موجات الحر ستتواصل اليوم، بينما ستسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. وأقلت أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 من جويلية الجارية، ليكون ملحوظا بداية الأسبوع القادم، وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف الجو. اجتمعت اليوم لجنة الجهوية للتمكين الاقتصادي بولاية جابس، وخصص الاجتماع للنظر في اعتماد منهجية عمل موحدة تمكن من معالجة الإشكاليات التي تعترض تنفيذ هذا البرنامج، بما يجعله يشمل أكبر عدد ممكن من المنتفعين. وأوصى ولي جابس رضوان نصيبي في هذه الجلسة بتنظيم لقاءات إعلامية بمختلف المعتمديات تمكن من التعريف ببرنامج التمكين الاقتصادي وبكيفية الانتفاع به. تنظم يومي الأربعاء والخميس 22 و23 من جويلية الجاري بمدينة العنوم بتونس العاصمة الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي، ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك للتعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. تعقد اليوم لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة للنظر في مقترح قانون يتعلق بأحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الخميس المقبل جلسة تخصص للاستماع لممثلين عن وزارة المالية بشأن مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. دوليا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 10 شهداء و42 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في قاعدتي أحمد الجابر وعلي السلم الجويتين في الكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. وقال إن الهجوم طال رادارات للإنذار المبكر والدفاع الصاروخي ومنظومة دفاع جوية من طراز باتريوت ومنظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب حظيرة لطائرات مسيرة في قاعدة علي السلم. ننهي الموجز بهذا البلاغ الذي تعلم فيه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائية على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجرجيس، ونظرا لتواصل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الاستهلاك، فإنه ينتظر أن يشهد توزيع المياه اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية جرجيس، وينتظر أن يعود توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من الساعة 10 ليلا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وإليكم وعدا بالوفاء العطاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: إنه عرس في إحدى قرى الساحل التونسي. هنا ما زال الناس في أفراحهم يختارون الإدبة لإحيائها، والإدبة هم أبرز ما يميز المدونة الشعرية الشعبية في الجهة. الإدبة أو الغناية يعود تاريخ ظهورهم لأسباب يكشفها الباحث في التراث الشفوي في الساحل محمد عامر حكيمة.
1: في عهد أحمد باي 1854 كان الشعر قبله البدالجة عند مواطنين اليهود، بينما المسلمين ما يحبوش يكتبوا بالدالجة، يكتبوا بالعربية الفصحى، وطبعا يسمى الججل في الوقت ذاك. أحمد باي أو كما قلنا يعني القصائد متاع اليهود ما مش معناها مثقبين برشا، فيها شوية إباحية. أحمد باي لم مجموعة من الزواتنا اللي هما أدباء شعراء بالفصحى قبل الدالجة، منهم أحمد ملاك والعربي النجار وأحمد بن موسى، هذوما الرواد اللي نجم، وأحمد التونسي، وقال لهم علاش تخليوا الشعر للمواطنين عاديين لغتهم إباحية، بما أنكم أنتم زواتنا وشعراء بالفصحى تعملوا بالدالجة. بدأوا هما معناها شجعهم وبدأوا يكتبوا بالدالجة مع الفصحى، وهذا علاش أكثر الأغراض نتاع الشعر الشعبي نقل على الفصحى. مثلا الملزومة هي نسخة مطابقة للأصل للموشع الأندلسي.
0: وكان الباي ينظم مسابقة بينهم إلى أن قرر توزيعهم على المدن، وهو ما يبينه المختص في التراث الشعبي الإعلامي رابح الفجاري.
2: كانت هناك مسابقة يعملها لهم الباي كل نهار أربعة بين الشعراء ضوما، وآخر مسابقة عملها لهم هو يحضر الشعراء الشعبيين ويحضروا ناس، قال لهم اليوم كل واحد مش نعينه فنجيها مش يصبح هو غادي الشاعر متاعها. فكما أحمد التونسي، كما أحمد ملاك، كما مختار نجار، كما كذا، فطلع نهارتها بعد المسابقة ذيك شاعر الحاضرة المدينة في تونس
1: الموسى
2: صحيح، وشاعر ولاية نابل في الجهات ذيك الشمال الشرقي عندها كذا، وثم شاعر اسمه أحمد التونسي بعثوا الجهة الساحل وبالتحديد لمدينة الجمال، قعد مدة ثم حول للمكنين وأسوا بيت الشعر الشعبي، والبيت هذا مازال التوى. وفك الفترة هذيك كل شاعر يخرج قصيد جديد ويقول أنا هاو عندي ما يقول، يتعدى ياخو نجم يقول الطابع متاع بيت الشاعر أحمد التونسي. فأك علاش يقول له والله فلان عنده بيت مخرجه بالطابع، فكان هو أمين الشعراء في المكنين.
0: ويتوزع الإدبة وفق خارطة جغرافية محددة في الساحل.
2: الأديب ذي الشعبي هذا اللي نسموها الغناية اللي هي معروفة في الساحل بدرجة أولى، ولاية المستير، بني حسن، زرمدين، شمال، هذوما عندهم فرق طردانين، بمبلا، فيها برشا إدبة كانوا قبل توفاو وفيهم سعفة ومازال البعض التوى في خنيس. تمشي

0: مثلا قصر هنا ما تلقاش مقنين تلقاه عاصمته مهرجان جديد وما ادراك تلقى في ولايه المستير تمشي لسوسه في سوسه تلقى في مساك وتلقى في جهه النفيضه
1: وحتى الذين غادروا جهتهم حملوا معهم الادبه في ترحالهم
0: تمشي لتونس موجود في المرسى علاش في المرسى لانه في المرسى ثم هي تسمى جهه الكرم السكان الاصليين متاعهم مشاو وعملوا ديار الغادي وعائلاتهم الغادي والتو يعرسوا بالأدبة اصلا من عميرة حاتم وعميرة الحجاج ولاية المستير وقت مشاو الغادي واخذوا وقادوا الغادي هزوا معاها مكلون التو في الصيف يهزوا جل الأدبة يهزوهم من هنا الغادي يعملوا بهم العرس
1: والأدبة نوعان
0: ثم اللي في الحقيقة اللي تثيق فيه برشا برشا هو شاعر لأنه شنية يخرج القصائد اللي حاجته بها وحتى كي ينتقي شاعر متاع غيره يعرف اش ينتقي ويأديه وغالبا يلحنه طوى بشير بكار في بنبلة هو شاعر وأدي يكتب وثم أدبة يسموه باللغة العامية هالطاية الأدبة يعيتوا هالطاية علاش لأنه ياخو شاعر غني يحفظ متاع غيره ويغني بمتاع غيره ثم زوز ألوان متاع أدب شعبي اللون الأول هو الحيطي الحيطي ولد المدينة الحيط تلقاه في المدينة عندهم بالنسبة كي غنيوا في رقم تاعهم في المقنين ولا في كذا عندهم التزام معين الدربوكة ما تلعبش يغنيوا والناس تسمع ويظهروا معاهم ويبدو يتبعوا فيهم بالواحد بالواحد فهمت فهذوما الحيطي وثم الحفالي النوع الثاني اللي هما كيما خليفة الدريد وبرشا حتى بشير بكر يدخل الطبال
1: ولا بد أن تتوفر في الأديب هذه الخصال
0: الأديب في شروط يغني صحيح يكون متأدب حتى في مشيته كي يبدأ في المحفل عنده مشي خاصة يمشي هو والسعف اللي يشدوا عليه من جهة أخرى عنده مشي عندك يكون صادق في مواعيده كي يأتي مواعيد العريس لأنه ما يتخنوش بالكونترات بالعقل بالكلمة يقول له روح عندي نهار ثلاثة أوت عندي كذا كذا يقول له بعث لي 50 دينار عربون يا بعث كلمة واحدة
1: أما قصيدة الإدبة فمختلفة عن غيرها من القصائد
0: باش وصلوا فرزوا الإدبة على بقية الشعراء الأخرين ننطلقوا من الشعر الشعبي الشعراء الشعبيين اللي كانوا هذوما قبل كانوا فما البعض يكتب قصيد غناء كان ماشي يغنى من طرف الوتريات أو الشعبيات ما يزموش يفوت العشرين بيت قصيد شعر شعبي مهما كان الغرض ولذا كان شاعر غنائي محضره مش يعطيه للأدبة عنده الحق يوصل حتى 35 و40 و50
1: وهذه أغراضها
0: أول حاجة الجد الجد هو متاع الصلاة على النبي واللي كفر على الذنوب متاعه وإلا مع التشويق متاع الحجاج كيفاش يشجع الناس قبل ما يمشيوا الحج ويذكر المراحل متاع الحج هذوم الكل يتسموا الجد
2: سميت باسم الذي حي الحيام خليك ستر قادر متين يا من احضر زيد صلي وسلم على المستوى احمد ناصر الدين
0: الغرض الثاني على البرق البرق هو المطر هو كيفاش يصب يضرب البرق تتصب المطر يزم يعرف الشاعر وين يصب المطر ما يمكنش يصبها في الجريد وقت الدقلة يقولوا له وين صب في المطر الغادي صبها في الشمال الغربي وعنده قواعد متاعه هذا متاع المطر يبدأ البرق والسحاب ويبدأ يتنقل بالسحاب أنا هي الجهات اللي يتعدى منها سفاقس كذا كذا يسموه اللوجة اللوجة ذاك في البرق وبعد تصب المطر وبعد يوسف كيفاش يطلع الحشيش وكيفاش تجيتي وكيفاش النعمة تكبر وكيفاش يحزدوا وكيفاش يلموا الحصيدة ويعرسوا
3: إهله ضي البرق في عالي الصعوان أو ينسرع يسرع مضيع عقب ليل.
0: الكوت متاع الفرسين يوصف الفرس من هنا لهنا والفرس النجع كيجيب النجع هو كيفاش المرحول وقت مشى مشى معاه مشات معاه حبيبته وهو مش يمشي يحاول يخلط عليها عن طريق فارس ويوصف صعوبات وكذا هذاك حتى ساعات يرى مع حبيبته ولا ما يراهاش المهم يوصل لها.

0: الذحذاح اللي هو ولا صايب شوي معناتها بلاد الهوال والاغوال وفيه مخاطر يتعرض لها هو باش يمشي ويطل على حبيبته معناتها يشوف يموت ويشوف يحيى. والغزل فيه وصف فيه الوصف شو معناتها يعرف يوصف المرأة.
1: أيوة الغزل السما الأخضر وإذا كان فيها إباحية ولكن إباحية مش واضحة مدرقة شوية
0: صحيح.
1: هي معناها يسميه الأخضر المجرح.
0: ثم الفخر يتفخر كم يحب الأديب وأنا ما كيفي حتى أديب وأنا اللي يجي قدامي راني نمسحه وأنا كذا لحرش أقوى من هذا وقت لي يشبكوا بعضهم ساعات يحرش واحد يقول له أعطيه قصيدة حرش يطلع له الآخر يقول أنا فلان وفلان وفلان وهل يبقى بني ظاهرة وما يسوى حتى شيء وراه كذا يتغاشش الآخر.
2: وارتبطت بالإدبة في المحافل والأعراس عادات وتقاليد.
1: رباط قصيدة فيها تشينا خبو ويزم الشعر الآخر يحلها وحتى كان ما عندوش يقرأ فتاشة إيش يعملوا في الرباط. جي مولات العرس أم العروس تربط وقت اللي يغني شعر لول الرباط اللي يعطي تشينا متاعو تجي للأدير تربط له محرمة في رجله إذا كان ما حلش تقدر مرمى عليك العيارة وساعات تولي بالمقعلة قبل.
2: وما لا يعلمه كثيرون هو أن الأغنية الوترية التونسية نهلت من قصائد الإدبة. فمثلا فرق غزالي الصليحة هل تعرفون قصتها؟
3: فرق غزالي
1: جات صليحة في عرس في منزل حرب متاع عائلة جويرو. عائلة جويرو ذي عائلة غنية. جات صليحة وما جاتش ليلة غناها هي برك جبابة تغني هي دار جويرو ولكن ضيفها جمعة كاملة. فخي جمعة ذيك سمعت من جملة ما ليلة من الليالي غني ليلة صليحة ليلة غنية ليلة سليمية الأخرى تغنات ما نعرفش غناها مولاها أحمد الشاوش ولا إنسان آخر غناه قدامها وهي حاضرة قذيفة وقتها غناه من فرق غزالي عجبتها خذتها هي عنا كاملة احنا هي ممكن خمس ولا زوج غنات منها. لا هذا يزيد وعندها قصة قصة حلوة ياسر. أحمد الشاوش مشال ولاد قابس يخدم هو مقني من مقنين حبته فلاخذها في قابس وما يروحوش قبل عرس الغادي وقعد الغادي بعد ستة سبعة عشر سنين دهلوا بشي روح نهائيا المقنين ما قبلهاش قبل ما يقبلوش برا عائلته قالوا له لا يا انت يا هي طلقها معناها مجبور لانه قبل ما نجمش يستقل على ابوه وقعد زي محب عليها ومش جملة حتى فيها بيات اللي متغني وبصليحة معناها يذكر عنده أمل في أنه يترجع له.
2: وهل تعلمون أن راؤول جورنو غنى قصائد إدبة وهي أغاني شهيرة يحفظها التونسيون ولا يعلمون قصته؟
0: ريتوش خديجة ديك كذا هذيك عندك هي وعندك خديجة نسكاروني زوز أغاني سجلهم راؤول جورنو وبالكونتراتو وكان يعدي فيهم برشا باك السيديات بالطول
4: ديوانات
0: صحيت وانا من الناس عندي منهم نسخ خدم راهم هما اصلا ادبه وهما اللي باعوهم لي راول جورنو

الإدبة، فرسان الشعر الملحون. إعداد وتقديم أسمى البكوش. إخراج وليد بخريس. إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عمي صندوق الحاشة وين نعملوه؟
1: هو من جهة والقصعة والقدر من جهة ثانية وبينهم تركب الحاجة. أسرع أسرع خلي نفيق الأولاد ونتوكلوا على ربي.
0: باي
2: الله الله الله الله يا سي أحمد مطوس برجالها
1: عبد الدايم
2: ومادي وبكر ومنصور وحميد وبركة وزايد.
3: إن شاء الله جينا في الوقت يا سي أحمد.
2: أنت بونا هيك تعمل فينا ولا تحبنا الضحكة بين النجوع؟
1: صاحبي عون بعث لي أولاده وجماله حب يضيف. والشيخ عون صاحبي من قديم هم نزلين في الوعرة.
2: تبيعنا تبيعنا وانت سيبنا.
1: ما تقول هذا يا مادي؟
2: علمتنا حب الأرض وحرمة الجدود.
1: مادي
2: أشبيه هالدنيا عقبت أشبيكم أهل المطيس بالعاركم وسواد نهاركم وذل جاركم يا أخي بتعماركم. هالدنيا اللي ميسفين عليها أشبيها موتوا الكل يلعنها الأحياء يلعنها الجبانة اللي رفعت جدودنا ترحب بينا ولا عيشت الغبينة.
3: خلينا نتفهموا يا مادي.
2: لا يا شيخ عبد الدايب لا بعش نصبر بعش ساكت يا سيدي. حمد شيخنا رجلنا وكريمنا بونا هاربي ثلاثة وحني رجال نكتلوا بيسيبنا أخي توفيه الموت الليلة نكتل روحي
1: يا مادي. يا شبيك تنوح علي ولا مازلت حي شد روحي.
2: يزي يزي بصبرت يا شيخ وخبيت على ظهر المطيس كبار وصغار على ظهر. وين هالنغرية وين هالنغرية والدم الصافي؟ تعرف بداس يا حمد لا تشاور ولا تلاور لا تقول مطراحي يقعد فارغ والبوم يغرد في داري لا تقول ناس يضيعوا من بعد يا سي حمد. هكا ولينا نفسي نفسي لا ترحم الموت يا شيخ.
4: واش بيهم الجماعة أحمد دوليدي؟
1: قالوا نقعد يظهر النهار يودعونا.
4: لا لا يا حمد دوليدي لا لا رأي أمك عارفة لكن الرأي للرجال. واش تحبوا منا يا أخوتنا؟ خل نبعدوكم يمكن هالحرش يخفف عليكم والبرمة
2: أمي سالمة أمي سالمة البركة عندك والخير فيك مطوس بعدك خالي. أرجونا أرجونا خل نرحلوا معاكم نسلموا في أرضنا كيفكم ونعيشوا في الغربة هي عالدنيا الكلبة.
1: تكلم يا عبد الدايم تكلم. مادي يبكي وينوح ما خلنا شكون يتكلم معاه. أسكت يا مادي أسكت. قول يا عبد الدايم فهمه.
3: آه يا سي حمد القلب معبي والناس مخلطة اللي ما نقدر نقول أنا طق به مادي واللي تسمعوه مني الكل يا اهل مطوس حرام علي ما نكسب حتى مولات المحل اذا رحل الشيخ حمد وتحرم علي مطوس اذا سلم فينا وهجرنا وفضحنا. ونقسم بالله نقسم بالله لا واحد ينزل سلاح شاكر من على كتفه الا برضه.
2: اي اي ازهر يا شيخ عبد الدايم ازهر خلي الحجر والجبال تسمع وتجهد. الحمد لله توا رجعت الروح في مطوس دغرت يا شامخة دغرتي. احكم يا شيخنا احمي والله زينك نموت قبلك لجلب الميعاد يا شيخ وليلة قبرك بثبات البرة زغرتوا يا مطوس يا
4: صلي على النبي صلي على النبي. حليلي يا حليلي مادي شاش وقطايطة طايرة الكبوس الملح والداد في عيون الحسان
2: قلوبنا دم رجالنا ذلت ذلت رجالنا. تكلم يا شيخ عبد الدايم انزهر انزهر كيف جدودك يا شيخ.
3: الليلة ليلتك يا مادي جليت على قلبي الغمة وينكم يا رجال؟
2: أني وشارخة نكمل نومنا هني في بغداد.
3: دبش الشيخ حمد يرجع لداره.
1: يا ولادي يا ولادي كيف والراجل صاحبي بعث اولاده وجماله وبني لي عشه يرجع فيا وانا وعدته اصبر شوي.
3: جمال الشيخ عون نعبوهم بالقمح والشعير والزيت والشريح هديه من المطيس لاولاد سليم. والشيخ عون الشيخ عون لازمنا نكرموه ونعرفوا قدره.
2: ايه ازهر يا شيخ عبد الدايم ازهر بعدكم يا كباراتنا مطوس خاليه دخلت يا شاكر
1: يا شاكر يا شاكر وين وين ولد خوي شاكر؟ وين
5: أنا؟ هني أنا هني يا عم، الرجع في الدبش.
1: سلم سلاحك العبد الدايم، المكحل ما تمكن عند الشيخ.
3: لا يا سي حمد، لا ماناش ذريريه.
1: باليمين الكبير سلاح شاكر ما يبات كان عند الشيخ، والشاكر فرحان. بنادم يا الاخوه محل خصص غلط الاخوه، سامحون. انتم ما تعرفوا معزتكم عندي وروثكم جنيه، خايف عليكم وحاشم على روحي منكم. العوم ونخص العرق، اسمعوا كلام عبد الدايب راجل سيس ومجرب.
4: الله لا تحرمنا من كباراتنا وخوتنا، العيشة بعدكم حرام، الدم صافي الحصيل. مادي بدي سمع بالخبر، جي من الدار يبكي كيف الغشير الصغير، وانيه نسكت فيه. هيا يا ابناوين برشوا، خلي نبرش معاك البراش راهو يجيب المطر ويطير النوم ويحنن القلوب. هيا يا ابناوين
2: واني معاكم.

0: ماسكه يا ربيحه تهربي من البلاد
1: وما تعلميناش حتى حوريه ما تخبريهاش.
2: والله لعلمي هذه صحبه ولا بلاش.
3: وكيف نقول لكم لعلمي لخبري؟ الجباره بين شاكر وباباي.
4: ايوه هاي نوصلكم انا للبرقي وبني قنديل. هاي
0: توصلنا انت يا حميد.
5: يوصلكم زايد وبركه. حميد عندنا ذي حاجه.
6: راسك وراس شاكر يا حميد.
7: ايش معناها باباي؟
6: شاكر بلا سلاح وانت سلاحك ما يفرقكش. وين انت وين شاكر؟ من الصبح لليل كيف ظلنا؟
7: ايه يا باباي ناس علي ولا ناس على راحي
6: وعلينا الكل. ورد بالك منه وعلي.
7: هي خبر شاكر وطلب منه الاذن ولا يغضب.
8: يغضب منك يا حميد كيف؟ ونلقى خير منك رفيق. هيا هيا حميد من تو ننزلوا الملك.
7: ايش نعملوا فيه؟
8: وين نمشي الصيدة حرموه علي. الأرنب كي تتعدى من قدامي نقول لها خيوتي سامحيني غلط معاك. على قال نخدموا الأرض نميلوا الزيتون ونحضروا الكرم وننظفوا الماجن.
9: معاك حد
8: الخريف العام بدري قال الحدسة.
6: ربي خير بزايد هنوني ما كمش صغار سايسوا الدنيا لحالي دوم. هاني مع منصور ناصر بالخربقة قدام الجامع ونطلوا على الفج الشرقي.
8: هاي هاي هاي

0: برينيس يا رافا بوبرينيس يا رافا بوبرينيس ولا نكذب عليك حل فمك وقول لا بوبرينيس
1: قلتلك
0: اي اي اي
2: اي كرف اي شعر بنت عمك
1: تعزل فيا وتقول لي خواف
2: ما تجيش جاعك بعد الخوف.

0: لا يحونا كفوه من حمد داروه وقت اللي فات ولدك فجوه لا يهي اللي ما عندنا شغنا هابوك باش ترزم قعد في الميعاد حرم
1: الزيتونة والنعشة والناكة أحمد اللي فقدهم فقد الخير والهمة
2: كلامك صح يا شاكر كلامك صح
1: أحمد أحمد البنات جاءوا ماشم كيف الحاتم شو من النهار وين المكحلة ويني
3: المكحلة فارغة نسيت ما عمرتهاش
1: هكا حميد هكا تفضحنا اش نعملوا بالسلاح الفارغ قول
3: ايش من خبطوه حتى بيدينا هيا هيا اليوم يبان العار هيا
1: هيا
4: اشاكر احمد ويني اشاكر
1: اشبيك اشبيكم اشتم ذيب ولا شكون
3: اما ما فهم شي ثعبان ولا
4: البل هزها مبروك وجماعته
1: مبروك مبروك في هالوقت يا والله نهار
5: قالوا كان عندهم رجال خلي يلحقوا
3: هي اننا نلحقوهم ونوروهم مشاك
1: استنى حميد نتفاهموا المبروك ما معاهش لعب نسلحوا بنداك وحليش عنا قوله ايش عنا كان الخيل ولا موك على فارغه
3: هي باهي هي نقعدوا واقفين نتفرجوا كيفنا كيف البنات
1: طب والفرسان نازلين هو بكار ومادي وزايد وبركه
3: انا لحق وحدي خلي نموت
4: لا لا احمد والله لاني مسيبات او تستنى
3: لي فوقاتنا سيبوني معاي
6: الى اللقاء مع حلقه اخرى من مسلسل عروس الجبل شارك في التمثيل حسين محنوش سلوى محمد انور العياشي سلمى الحفصي عبد الوهاب المصمودي منيره بن عرفه زين موجو نبيلة بالشيخ حمادي بوعزيز عزيزة برباش صالح الرحموني فاطمة البحري محمد مزيان محمد علي بالحارث عزين الحمروني عماد الوسلاتي الرزق العوني سلاح العمدوني سميرة العمري علي محسن العرفاوي ليلى الرزقي علي بن سالم زهير وألفة المذبوح

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلنا بكم. انطلقت اليوم المعتمدية استثمار الأيام التحسيسية للتعريف بمنصات التكوين المهني التي تنظمها الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين. تم إحداث 4 إجازات جديدة بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين، وذلك خلال السنة الجامعية القادمة. يصدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 وفق ما أكده كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تعتزم وزارة الصحة إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا .in، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إيناس العيادية. دوليا استشهد اليوم 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في سلسلة غارات جوية شنها الاحتلال الصهيوني واستهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. كشف موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدرين إقليميين مطلعين أن قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء إقليميين آخرين قدموا مقترحا جديدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام في إطار جهود احتواء التصعيد في المنطقة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسه ما تطلبش منك كلمه السر نتاعك عبر رساله والا ايميل. دقيقه من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الالكتروني يبدا برساله بسيطه اما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام الثالثة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. أفادت نادية مديوني مهندس مختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي أن موجة الحرارة ستتواصل اليوم وغدا، بينما ستسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. وقالت إن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة المقبل، ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل، وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف الجو. يصدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027، وفق ما أكده كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد أدريدي. وأضاف أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيها الرئيسية والتدارك. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا نقطة آن، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 10 شهداء وقرابة 50 مصاب إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في قاعدتي أحمد الجابر وعلي السالم الجويتين في الكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. وقال إن الهجوم طال رادارات للإنذار المبكر والدفاع الصاروخي ومنظومة دفاع جوي من طراز باتريوت ومنظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب حظيرة لطائرات التميسر في قاعدة علي السلم. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، ألقاكم بخير.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نقدمها لكم في هذا التوقيت بصفة استثنائية باعتبارها تكملة لآخر حصة من الشبكة السابقة، وهي الحصة الثانية المتعلقة بملتقى سيدي موسى الجمني الذي انعقد بجابس يومي 13 كلا من السادة الأستاذ رشيد سعيدان والدكتور زهير بن تغلايت والدكتور زهير الجندوبي والدكتور محمد علي الرتيمي. والبداية مع الأستاذ رشيد سعيدان. أستاذ رشيد سعيدان، حافظ مكتبات رئيس، أنت شاركت في هذه الندوة بتسيير ورشة حول فهرسة المخطوط العربي. ما معنى فهرسة المخطوط العربي وشين القيمة اللي يعني ربما يعطوها العرب للمخطوطات؟
1: هو كل يعني كل كتاب سواء كان مخطوط أو مطبوع لابد أن فهرسته، لأنه هذيك الوسيلة الوحيدة باش نعرفوا بها الكتاب. في علم المكتبات عندنا فهرسة وصفية، يعني توصف الكتاب، المؤلف، العنوان، المؤلف، دار النشر، تاريخ النشر، المقاس نتاعو، عدد الصفحات إلى آخره. ومن بعد تم الفهرسة الموضوعية، موضوع الكتاب، عدة مداخل للفهرس. بالنسبة للمخطوط العربي،

0: أول فهرسة عموما هي فهرسة عرفت حتى في الحضارات ما قبل العرب، يعني في اليونان مثلا يعني عندهم فهرسهم، ما من حضارة تنتج كتاب لابد لها من فهرس، لأن إذا كان عندها مكتبات لابد من فهرس. الفهرس هو اللي يسهل عملية الدخول لهذه الكتب. في حضارتنا أول فهرس كيف ما قدمت في المداخلة هي مداخلة كانت باش تكون ورشة، لكن لظروف معينة أصبحت مداخلة. أول فهرس هو كان فهرس النديم. النديم هذا يا محمد بن إسحاق النديم، متوفى سنة 380 هجري. الرجل عاش في القرن الرابع الهجرة، وما أدرك ما القرن الرابع. يعني القرن الرابع هو أوج الحضارة الإسلامية، يعني المدونة المعرفية والثقافية للعرب والمسلمين استوت ونضجت وتأصلت علومها وكتبت فيها الكتب. هو الرجل هذا كان وراق، يعني مش معناه وراق، يعني دار نشر ينسخ الكتب ويبيع الكتب. والده كيف كيف فهت دائرة فكرة، هي فكرة لأنه هو شاف الفهارس متاع اليونان وغيره، فألف الكتاب هذا الفهرس. وقبل أن يؤلفه وضع منهجية، قسم العلوم، وكل علم عمل له عناوين الكتب اللي فيه. مثلا جي الفقه يقول لك ما كتب في الفقه المالكي، ما كتب في الفقه الحنفي إلى آخره.
1: نعم،
0: هذا نوع من الفهرسة. ثم عندنا فهرسة أخرى هي ما يطلق عليه بفهرسة المشايخ. فهرس المشايخ ضمن المشايخ تسمى فهرسة وتسمى برنامج وتسمى ثبت وتسمى سند وتسمى تقييد. كل شيخ في إما أن يطلب منه تلميذته وإلا هو يكتبها في آخر عمره، هي كالسيرة الذاتية، يتحدث عن الكتب، عن مشايخه، عن من أخذ العلم وعن من أخذ مثلا لست أدري. يقول أنا خليت موطأ مالك من الشيخ فلان وأجازني فيه. وامتياز هذه الفهارس هذه أنها فهارس حيوية، لأنه هو لما بش يتحدث على كتاب بش يحدثنا عليه أو ما وقع فيه من نقاش، وهذا امتياز من امتيازات الحضارة العربية الإسلامية، لأنه الفهرسة الحيوية عرفتها الإنسانية إلا في القرون المتأخرة. على قول أستاذنا الجليل في علم المكتبات شعبان عبد العزيز خليفة في كتابه فهارس المشايخ المسلمين، من بعد نوصله الفهرست حجي خليفة التركي اللي عاش في القرن 11 هجري. هذا الرجل كان يعني نقوله ميسور، وتنقل لأنه هو كان في الجند العثماني، تنقل في عدة مناطق من الشرق الأوسط وشراب بأمواله ما تيسر له من كتب، يعني كانت عنده مكتبة عظيمة. فاهتدى إلى أنه يجب وضع فهرس للتراث الإسلامي، فوضع كتابه الشهير كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لكن في ترتيبه مش كترتيب النديم، هو الترتيب بتاعه عمل ترتيب النديم، وإنما بترتيب هجائي لعناوين الكتب، جمع بين طريقة الموضوع وطريقة الكشاف، يعني كشف عناوين الموضوعات. ثم ظهرت الفهارس للتراث العربي في أوروبا، مشهورة بروكلمان وغيره. ولكن قبل هذا الفهارس الغربية للتراث العربي أول من عملها هم قساوسة عرب من لبنان ومن الشام، خدموا في أوروبا لفائدة الكنائس والأديرة اللي فيها مخطوطات عربية إسلامية، فهرسوها. ومن بعد انطلقت كل بلاد، نمسا، باريس، إسبانيا، كل موقع فيه تراث مخطوطات عربية فهرست. احنا بعد هذا مريت لما اتفقوا عليه في قواعد الفهرسة. صلاح الدين المنجد عمل يعني قاعدة في ذلك من خلال ما سبقهم الناس في كتاب قواعد الفهرسة، وقدم لتعريف المخطوط والفهرس السابقة وغيرها. الفهرسة أولا الشرط الذي يشترطه الجميع أن يكون المفهرس يعني يعني يكون عنده علاقة روحية بالمخطوط، لا يمكن يعني تكون ألفة بينه وبين المخطوط، يعني هذا الشرط ذات، وتكون عنده المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم بالضرورة في علم المخطوطات والثقافة في المخطوط هي بالممارسة في الفهرسة يزداد المفهرس معرفة. هذا الشرط الذاتي. والشرط الموضوعي إلمامه أساسا بالخط بأنواع الخط العربي وبمجمل أصول العلوم العربية الإسلامية، يعني بداية علوم القرآن، علوم الحديث، الفقه وأصول الفقه، إلى أن ننتهي لعلم الكلام والفلسفة والتصوف والأدب والنوادر والحكايات لنصر لف ليلة وليلة وغيرها. قواعد المخطوط قدمت أنا في المداخلة بطاقة صلاح الدين منجد، وفهرست أستاذنا المرحوم عبد الحفيظ منصور في المكتبة الأحمدية، اللي هي كانت المكتبة الأحمدية مكتبة وضعها أحمد باشا باي الأول في جامعة الزيتونة، ثم بعد الاستقلال رصيدها نقل إلى دار الكتب الوطنية. فكان أستاذنا عبد الحفيظ منصور وهو عصامي التكوين، ولكنه كان مولعا بالمخطوط وخبيرا في جميع الخطوط العربية، وضع الفهرس هذايا الذي طبع سنة 69 في لبنان. فحقول البطاقة اسم المخطوط، اسم المؤلف وذكر نسبته، بداية المخطوط ونهايته، اسم الناسخ، مكان النسخ وتاريخه ونوع الخط، وتحديد أجزاء المخطوط إذا كان ثم أجزاء، مقاس المخطوط، عدد الأوراق، عدد السطور، ذكر السماعات والإجازات المذكورة به أو الملاحظات الهامة عنه، ثم بيان رقم التسجيل في الخزانة. تقريبا هذه أهم الحقول التي متفق عليها سواء عند صلاح الدين منجد أو عند أستاذنا أو غيره في من الفهارس. تاريخ الوفاة المؤلف يخير أنه تتحط بالهجري، ولا بأس أن توضع أيضا بالميلادي.
1: نعم.
0: تسجيل مختلف في الفوائد التي تثبت تتصل بالمخطوط، وضعوا مختصرات أستاذنا يعني في البطاقة أو في الكتاب المفهرس، مثلا ما يقعدش يكتب ديما ناسخ ديما كذا، يكتب نون معناها الناسخ، نون وأمامها اسم الناسخ، خاء قدامها نوع الخط، ميم مقاس، القاف عدد الأوراق، السين السطور. وهو اللي بشي يعمل العمل هذايا بطبيعته لابد له أن يطلع على الفهارس السابقة، وإذا كان بشي فهرس مكتبة، نأخذ مثال الجمنية هذه اللي في مطماطة، لابد للناس اللي بش تدخل بشي فهرس المكتبة لابد لهم من الاطلاع على الفهارس السابقة شخص التجربة منها، ولا بد لهم اليوم، لأن الفهرسة اليوم احنا تطورنا في العالم، الفهرسة اصبحت الكترونية، ولا بد لنا المخطوط ان يرقمن حتى تسهل قراءته، اولا تسهل انت تكبر على الشاشة القارئ يكون مثلا، والمخطوط يبقى سليم ما يقعدش في كل مرة بين ايدي الباحثين، نقراه على الشاشة، والفهرسة تكون اليوم الغرب صنع برمجيات وثائقية يعني الموضوع هذا سواء الكتاب المطبوع أو الكتاب المخطوط. ثم شرط آخر وهو أكيد أنا من خلال عملي في الفهرسة في إدارة المطالعة العمومية، عمرنا ما كنا نفهرس الكتاب، ما يفهرسش الواحد وحده، اللهم إلا الفهرسة الوصية، أما الفهرسة الموضوعية والتصنيفية لابد من فريق، لأنه يقع نقاش باش نرسيه على موضوع وعلى تصنيف وفهرسة يعني أقرب للدقة، ما نقولوش دقيقة، دقيقة الكمال لله. هذا ما قدمناه.
1: جميل.
0: كان بودنا لو كان باهي هي جات الأمور ربما هيئة التنظيم ما أنا ما قالوا ليش من الأول أنه ورشة، لو كان ليانا راهو كانت فريق المكتبات الجهوية بجابس تكون حاضرة وكنا نعمل ورشة لأنهم الفريق اللي يخدموا في المكتبات يعرفوا إيش معناها فهرسة وتصنيل. كنا نعمل ورشة يعني ذات إن شاء الله في دورة أخرى.
1: نعم دول يعني هذا علم قائم بذاته هذه الفهرسة هذه.
0: طبعا تتقرف احنا قبل كانت في معهد الصحافة علوم الأخبار وقريوها ويبعثوا كانوا يبعثوا لفرنسا وانجلترا باش يزيدوا يتعمقوا في الفهرسة والتصنيف وخاصة عندك الفهرسة الموضوعية والتصنيف وهي لابد لها من إنسان عنده ثقافة. يعني احنا تو مثلا انا كي دخلت وزارة الثقافة وزارة الثقافة كانت عندها البيبليوتكار اللي يخرجوا من الليسي وتزيد تعمل مناظرات باش تاخذ مكتبيين حملة شهادة الأستاذية من جامعات مختلفة من قسم التاريخ من قسم كلية الشريعة من قسم علم الاجتماع. علاه هذا؟ باش يسيري والفريق الفهرسة سواء في المكتبة الوطنية وإلا في المكتبة العمومية. يعني رغم مهنة المكتبي في الغرب محترمة جدا لأنه هو المكتبي أو حافظ المكتبات يعتبر هو المثقف.
1: نعم
0: أنا شفت دي بيبليوتكار دي كونسيرفاتور فرانسيس عنده دكتوراه دولة في الأدب والله منهم واحد زي مرة يعمل لنا في دورة تكوينية في مكتبة بن عروس دكتور في الأدب الفرنسية وأول عمل خدمه في المكتبات في فرنسا هي تصور شنو هو المكتبة المتجولة. يعني المسألة المكتبي كان دكتورنا سي أحمد بكير رحمه الله يقري فينا في المناهج يقول من كانت له همة البحث عليه أن يصحب أمناء المكتبات.
1: تماما. تو عندنا في الجامعة التونسية يعني اختصاص طلبة يتعلمون ولا
0: عندنا المعهد الأعلى للتوثيق
1: أيوة يعني
0: يخرج في المكتبين والأرشيفين. لكن أنا اللي راح لابد في كل جامعة في أي اختصاص حتى في الطب لابد أن يقرأ علوم المكتبات لأنه الإنسان اللي بيخدم في مكتبة كلية الطب وما عندوش معرفة بالطب راه ما ينجمش يمشيها مهما يكن.
1: نعم
0: هي إذا كان يعني من بعد باش يعمل تربصات باش يعرف المصطلحات الطبية. لكن لو كان أنه في قسم كلية الطب نحطه قسم أو تربصات على كل إن هي طرق متعددة الإنجليز والأمريكان اللي هم متقدمين في الشأن هذا عندهم يعني يوليوا اهتمام كبير جدا علوم يعني علوم المكتبات
1: أستاذ رشيد
0: كان الفهرسة
1: نعم أستاذ
0: وش كان التصنيف. أنت مثلا تو كي تمشي المكتبة الوطنية ثم مقالات صدرت في مجلات في الثلاثينات وفي العشرينات كي يبدأ المقال مهم يستخرج ويسفر في شكل كتاب بس أنت صيزاوي موسى تمشي له مباشرة مش لازم باش تمشي للمجلة.
1: نعم
0: يعني هذا اللي يسمى انتقام مقالات ذات بال من مجلة أو من كتاب. هي هذه عملية تقنية والعلوم هو شو علم المكتبات هو علم توثيق.
1: نعم
0: والتوثيق لابد له من علم.
1: تماما. ونحن في تونس أستاذ نرشيد سعيدان في تونس معناها ثماش تأريخ لبدايات الفهرسة في جامعة زيتونة ولا في أي يعني مؤسسة علمية أو كانت ربما أعمال فردية؟
0: عندنا دفتر هذه المكتبة الأحمدية لأنه عبد الحفيظ منصور ما خدمش بعد الهوارة ثم الدفتر تطبع لم تخلني ذاكرة في 1911 دفتر الجامعة الأعظم مكتب الجامعة الأعظم
1: جامعة الأعظم
0: وعندنا دفتر مكتبة القيروان مكتبة جامعة القيروان اللي اكتشفها أستاذنا الجليل الله يمد في أنفاسه وبارك له في صحته إبراهيم شبوح.
1: نعم
0: إبراهيم شبوح سجل قديم لمكتبة جامع القيروان حققه وطبع في القاهرة في مطبعة العرب سنة 1957.
1: نعم شكرا.
0: يعني موجود
1: يعني
0: ما تصورش انت مكتبة القيروان ولا مكتبة جمع الزيتونة ولا القراوين عندهم فهرسهم فهرس بالعناوين باش يسهلوا للقارئ

0: التقييد راه في علم الحديث هذوم في كتب المشايخ التقييد والثبت والبرنامج والفهرست والمشيخة هذو كلهم لي لضبط العناوين تاع الكتب والعلوم.
1: شكرا أعطيك الكلمة الأخيرة أستاذنا.
0: وعندنا الفهرسة الإلكترونية على كل إن أنا شريكي في العمل نهار في الملتقى تاع سيدي موسى الجمني.
1: نعم.
0: إذا كانت نجم تتصل به.
1: نعم.
0: الدكتور زهير بن تغلات وهو عنده تجربة في فهرس التراث الإباضي في جربة.
1: نعم.
0: يزيد يضيف لنا معلومات للسامع لأنه قدم كلام مهم في الموضوع.
1: عندي لا معه لقاء إن شاء الله.
0: وبارك الله فيك على النشاط. وأنت منارة لنا في جنوب الشرق. بارك الله فيك.
1: جزاك الله خيرا. شكرا لك. شكرا أستاذ. إلى اللقاء إن شاء الله.
2: نمر مباشرة لمداخلة الدكتور زهير بن تغلايت ويأتي تمة لما سبق أن حدثنا عنه الأستاذ رشيد سعيدان.
1: دكتور زهير بن تغلايت أهلا وسهلا. أنت شاركت في الندوة الأخيرة المتعلقة بسيدي موسى الجمني في ورشة متعلقة بالفهرسة وكانت مشاركتك مع الأستاذ رشيد سعيدان. مساهمة الدكتور زهير بن تغلايت في هذه الورشة.
3: شكرا على الاستضافة أولا وعلى هذه الإطلالة التي تتعلق ب يعني ندوة سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي وهي سلسلة من الندوات تنتظم تقريبا هذه الندوة السادسة التي انتظمت بشنين نجابس في يومي 13-14 من الشهر المنصرم يعني في جوان.
1: نعم.
3: 2026 بشنين نجابس وبطبيعة الحال احتضنت الندوة مجموعة من المداخلات ويعني في خضم هذه الندوة يعني انبثقت فكرة جديدة ونحن نباركها هي إدماج الورشات ضمن هذه الندوة. وكما تعلم إذن سيباوي أنه يعني في الندوات عادة لا تحتضن يعني مثل هذه الأنشطة ولكن خصوصية الندوة التي تتعلق بمخطوط بالمخطوط خاصة يعني من التدي من نتحدث عن التراث الجبلي ثم يعني نواة صلبة في هذا التراث الجبلي هي إذن المدرسة الجمنية التي تحتوي مكتبة ثرية بالمخطوطات وتوجد بمقمطة. هذه المكتبة المهمة التي يسلط عليها الضوء في الندوة إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بالمخطوطات بطبيعة الحال. طبيعة الندوة تهتم بالمخطوطات إذن لا يمكن أن تقتصر على مجال المداخلات النظرية والمفاهيمية إلى غير ذلك لأن المخطوط يتطلب مسائل يعني تطبيقية ومن بين المسائل التطبيقية هي يعني تطبيق بعض الأعمال حول المخطوطات التي تنتظم في شكل ورشات. وبالمناسبة انتظمت ورشتان ورشة حول تجليد حول تجليد الكتب القديمة وتجليد المخطوطات تجليدها
1: نعم.
3: وحمايتها إلى غير ذلك وقام بها الأستاذ محفوظ
1: زحمان
3: نعم. وثم يعني انتظمت ورشة أخرى يعني حول فهرسة المخطوطات التي أشرفت عليها أنا وصديقي الأستاذ رشيد سعيدان. يعني بالنسبة لي بعجالة حديثك عن ورشة الفهرسة هي في حقيقة عندما نتحدث عن يعني الاهتمام بمكتبات المخطوطات إلى غير ذلك وهو شيء أمر نرجو أن ينتشر ويشاع في سائر البقاع من هذه البلاد التي تهتم بالمخطوطات حتى تحفظ باعتبارها تراثا يعني ماديا وتراثا غير مادي في في في نفس الوقت. وهذه التجربة قد بدأناها في جزيرة جربة كما تعلمون وكما يعلم العديد من الأصدقاء المهتمين بالمخطوطات وانشرفنا فيها إلى رقمنة مجموعة من المخطوطات العائلية. بدأت هذه التجربة منذ سنة 2017 في مشاريع يعني متواترة إلى حدود اليوم تقريبا نحن بصدد إنجاز مشروع يستمر إلى حدود أواخر سنة 2026.

0: ما مكانه الفهرسة من هذه العملية التي نسميها برقمنة المخطوطات؟ الحقيقة هو المرحلة الأولى هي مرحلة يعني لما نجد مجموعة من المخطوطات مهما كان عددها ولو كان عددها قليل أو عددها كبير. المرحلة الأولى التي لابد من إنجازها أولا جرد المكتبة. جرد المكتبة يعني ما هو عدد المخطوطات التي بهذه المكتبة، جرد غير الفهرسة وهو سابق للفهرسة، يعني المخطوطات التي توجد بهذه المكتبة، عددها، عناوينها، كم تم الجرود من مرة، هل أن هذه الجرود قد حافظت على نفس العدد المخطوطات التي انطلقت من بداية المكتبة أم وقع يعني تناقص لهذه المخطوطات أم وقعت إضافة إلى غير ذلك. والحديث كذلك عن تاريخ هذه المكتبة ووضعية المخطوطات فيها إلى غير ذلك، وما يسمى بالجاردان روتير. هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة سابقة لعملية الفهرس. ثم تأتي مرحلة الفهرسة وهي مرحلة الفهرسة، يعني هي مرحلة مرافقة لمرحلة الرقمنة. الرقمنة نقصد بها تصوير الكتاب، يعني تحويله من وضعية المخطوط الورقي إلى المخطوط الرقمي الذي يمكن للباحث في مختلف أصقاع البلاد أو المعمورة أن يتطرق إليه وأن يعني يستفيد منه ويستفيد منه في بحثه. يعني هذا العمل هذا العمل الذي هو عمل الرقمنة وهو له قيمة كبيرة، أنه سيحفظ المخطوط من التداول الأيدي ويعني يحقق مسألة أخرى هي مسألة إشاعة المخطوط لأكثر ما يمكن الباحثين. هذه العملية لابد أن ترافقها عملية أخرى، عملية الفهرسة. عملية الفهرسة هي أن هذا الباحث وهو يتطرق إلى المخطوط المرقم يجب أن يجد هوية هذا المخطوط الذي سيتطرق إليه، وهي ما نسميها إذن بجذاذة الفهرسة أو استمارة المخطوط أو بطاقة فهرسة المخطوط الوصفية. تسميات عديدة ولكنها متقاربة، يعني تجارب كثيرة ولكنها متقاربة تقريبا نفس تقريبا تسميات متقاربة. وهذه البطاقة بعجالة ماذا تحتوي بشكل عام؟ يعني تحتوي على لابد أن يكون لهذا المخطوط رقم في الخزانة التي هو فيها، أن نعطيه رقم للفهرس الجديد، كذلك رقم هذه النسخة الرقمية، موضوع المخطوط، معناها موضوع إن كان موضوع في الفقه أو موضوع في الكلام أو في علم الكلام أو في الأدب أو لست أدري في في في, في الفلك أو في الجغرافيا، يعني مختلف العلوم مختلفة، يعني موضوع المخطوط. ثم عنوانه المشهور وعنوانه الدقيق المعروف، مثلا تقول مثلا تاريخ الطبري، تاريخ الطبري هو العنوان المشهور، التاريخ الدقيق هو تاريخ الرسل والأمم والملوك إلى غير ذلك للواحد، لأن لابد من ذكر العنوان حتى لا تختلط المرأة الباحث، المؤلف وتاريخ وفاته إلى غير ذلك. وفما مسألة كلاسيكية هو أنه لابد من ذكر الأسطر الأولى والفقرة الأولى من المخطوط وآخره حتى نعلم إن كان هذا المخطوط يعني كاملا أو صارت به بعض النقائص نسميها، يعني ما يمكن أن يحل بالمخطوط من انخرام أو خرم أو الغذاء حسب المصطلحات التي تستعمل في علم المخطوطات. وإن كان ثم نقص في بدايتي أو في الوسط أو في النهاية لابد من التنصيص على هذا النقص. ثم لابد من البحث عن الناسخ وكتابة اسم الناسخ، لأن الناسخ هو ليس المؤلف، الناسخ هو الذي قام بنسخ النسخة الأصلية التي كانت على المؤلف أو على ناسخ آخر قبله. تاريخ النسخ هذه إن توفرت بالحالة تتوفر كل المخطوطات، لكن هي إن توفرت فهي دقيقة تمكننا من أن نضبط للمخطوط هوية دقيقة، مكان النسخ، الجزء، عدد الأوراق، المسطرة، القياس إلى غير ذلك، وهي كلها مصطلحات يعني تتصل بالمخطوط، نوع الخط ولون المداد يعني لون الحبر، حالة المخطوط من حيث التمام والنقص كما ذكرتم الضحين، وثمة خانة حرة نكتب فيها سائر الملاحظات، مثلا إن أردنا أن نكتب مثلا ملاحظات تتصل بإن كان هذا المخطوط يحتوي على تصحيحات أو كتابة في الحواشي، في حواشي المخطوط، أو فيه رسوم وجداول، أو فيه زخارف مثلا وململمات، أو مثلا فيه تملكات من هو صح يملك هذا المخطوط، أو فيه إشارة إلى الوقف أو إلى الإعارة أو إلى حالة الحفظ أو إلى غير ذلك. هذه الجدادة استمارة المخطوط تكون متضمنة مع المخطوط الرقمي، يفتحها الباحث فتنير سبيله إلى هوية هذا المخطوط الذي سيشتغل عليه، ثم ينصرف بطبيعة الحال. هي يمكن أقول إذن هي الأرضية الأولية التي ستمكن الباحث من أن يستند إليها لكي يدقق بحثه ويواصله في المخطوط، إن كان سينجز حول هذا المخطوط الذي يدرسه عملا دراسيا أو سيقوم بتحقيقه. إذن مجالات الاشتغال المخطوط هي مجالات واسعة. هذه تقريبا ما أردنا أن ننجزه. فقط هو أختم بكلمة سيزاوي، هو الهدف من هذه الورشة هو كما رأيت، وأنت زرت معنا مكتبة الجمنية بمطماطة ورأيت أن فيها تقريبا تحتوي على حسب ما حدثنا معنا محافظ المكتبة سي عبد اللطيف الجمني، سي الطيف سي عبد اللطيف الجمني، حدثنا عن أنها تحتوي على أكثر من 600 مخطوط. أضف إلى ذلك ما تحتويه المكتبة الجمنية الأخرى التي هي موجودة بجهة قبلي من المخطوطات، فهي كانت إذن هي مبادرة وتحفيز لأصحاب هذه المجموعة على أن يلجوا ويدخلوا مجال رقمنة مكتبتهم هذه العريقة، وما يلزم هذه الرقمنة من فهرسة وإلى غير ذلك، ما يتطلب هذا العمل من تخطيط وجهد وصبر حتى يمكن أن نتحدث عن حفظ المكتبات العائلية التي هي في الحال ملك، أصبحت ليست ملك للعائلات وهي ملك للوطن، ملك للناس، ملك للباحثين، ملك للإنسانية جمعاء. فأعتقد أن وصية كل مؤسسي هذه المكتبات هو أن لا يحتكر العلم وأن لا يرد على الناس إلى غير ذلك. وإذا هذه المبادرات هي تنضوي تحت هذه الوصايا وفي إطار إذا حفظ التراث الوطني.
1: شكرا دكتور زهير. فقط المسائل الفقهية تقريبا يعني كثر الحديث فيها، تحدث فيها الفقهاء العلماء منذ تقريب 1400 سنة، ولكن مدى استفادة المؤرخين من هذه المخطوطات باعتبار أن تقريبا الجزء الغائب هو تاريخنا، تاريخ المحلي، تاريخ هذه الجهة، يعني ما مدى حسب رأيك استفادة المؤرخين باحثين في التاريخ من هذه المخطوطات؟
0: هو والله المادة يعني تحدثك المخطوطات متنوعة، فيها المخطوطات يعني ذات البعد الديني الفقهية وكلامية وعقائدية، ومخطوطات تم حتى أنا في جربة عثرنا على مخطوطات يعني في علم الفلك وفي الجغرافيا وفي الأدب وفي الشعر ولا غير ذلك. المؤرخ بطبيعة الحال دارس تاريخ أكيد أنه سيستفيد منها، لأن اليوم ليست أصبحت ما توفره علوم الحديثة في علم التاريخ وما تسمى بالجغرافيا التاريخية ولا ما يعرف بمقاربات الميكروستوار من التاريخ المحلي المجهري، وكذلك الدراسات الأنثروبولوجية إلى غير ذلك. اليوم أصبحت تعتمد مثل هذه المخطوطات والوثائق في دراسة حتى النصوص الفقهية التي يعتقد البعض أنها نصوص فقهية هي موجهة، يعني هي يكتبها شيوخ وهي موجهة عامة لعامة، لا ليس صحيح. إذن هذه النصوص الفقهية تحتوي على يعني على فتاوى وتحتوي على أحكام تتصل بتاريخ المحل، سواء اتصل بجهة جربة أو بجهة مطماطة أو بجهة تطاوين أو لست أدري، يرتبط بخصوصية تلك الجهة، وربما يعطي بعض يعني يتحدث عن بعض الخصوصيات وينير سبيل المؤرخين لاستخراج واستنباط العديد من المسائل التاريخية التي تبدو أحيانا حلقات مفقودة. نعم. إلى غير ذلك. أعطيك مثلا مثال من هذا، لدينا باحث نحن في جربة الأستاذ بشير بن غازي قد أنجز بحثا في ماجستير حول بناء على يعني اشتغل على تاريخ جنوب افريقيا، يعني هنا تقريبا جنوب افريقيا يعني حدث افريقيا في
1: تونس يعني
0: تسميه التاريخ الوسيط يعني جنوب تقريبا تونس الى غير ذلك، واعتمد على ديوان على على ديوان على ديوان البيوع وليتتصل بمساله المعاملات الى غير ذلك، ضمن مدونه كبرى هي اسمها اذا ديوان الاشياخ، وهو الذي انجزه ديوان الشيوخ او العزاب الاباضيون في جزيره جربة بغار مجماج في القرن الخامس هجري. وكانت لديهم مسائل وفتاوى احكام تتعلق بالعلاقات بين الناس الاقتصاديه والاسواق والكراءات وزيت والاراضي وكيف يتم التقسيم وتوزيع المياه والفلاحه، قضايا من هذا النوع التي اذا يجد فيها المؤرخ ماده خام لابد من تدبرها وتحليلها لكي إذن يتحدث فيها عن سياقات تاريخية ووقائع تاريخية أحيانا لا نجدها في كتب التاريخ العام، لأن كتب التاريخ العام تتحدث عن القضايا الكبرى، أما الخصوصيات المحلية فلا نجدها في الكتب الفقهية التي هي في الأساس يعني كانت تتناول قضايا في علاقة الإنسان ب يعني كيف يتم التعامل مع بعض القضايا انطلاقا من تكييف الشرع الإسلامي لهذه الخصوصيات المحلية التي ربما نجدها تختلف في هذه المنطقة عن تلك المنطقة، فيتناقش إذن الفقهاء في هذه الأمر والأصوليون ويستنبطون فتاوى وأحكام تتناول القضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية أو القضايا التي تتعلق بالزواج أحيانا إلى غير ذلك، فيجد فيها المؤرخ مادة. وأنا حدثتك على هذا المثال الذي اشتغل فيه الطالب على قسم البيوع من ديوان الأشياخ شيوخ العزاب.
1: نعم، إلى جانب التاريخ الثقافي والتاريخ التربوي ويعني التاريخ وجوه كثيرة يمكن أن يستفيد منها الباحث. شكرا دكتور زهير بن تغلايط على هذه المعلومات الدقيقة وهذا التفصيل في خصوص موضوع الفهرسة بالنسبة للمخطوطات في مشاركتك في الندوة الأخيرة حول الندوة المتعلقة بتاريخ سيدي موسى الجمني.
0: ندوة سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي.
1: تماما، شكرا، نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة.
0: شكرا،
1: الله يبارك فيك. الدكتور زهير الجندوبي كانت مداخلته حول المخطوط العربي في العهد الحفصي.
2: سيدي شكرا لإذاعة تطاوين وكل مستمعي إذاعة تطاوين، شكرا لكم خاص أيضا. المخطوط هو بصفة عامة كما هو عنوان الملتقى.
1: نعم.
2: نعم، وهو تعاون والتقاء العلوم في دراسة المخطوط.
1: نعم،
2: نحن في العهد الحفصي بالذات هو بداية ازدهار بعد طور من الركود، يعني تعرفوا الدولة اللي قبل الدولة الحفصية وقع فيها كثير من الفتن وكثير من الاضطرابات وكثير من الاعتداء على المخطوط، حتى أنه الإسبان عندما احتلوا تونس أول حاجة اعتدوا عليها هو سرقة المخطوطات، وبقية المخطوطات داستها سنة بكل خيلي.
1: نعم.
2: أي نعم. فكانت أول انتعاشة للمخطوط كانت في عهد الدولة الحسينية، وخاصة في عهد حمودة باشا الحسيني الذي كان هو نفسه مغرما بالقراءة ومغرما بمطالعة تاريخ ابن خلدون، حتى أنه كلف أحد العلماء جمع له كل النسخ الموجودة في ذلك العصر، وكانت نسخ أكثر كما يوصفها ابن أبي الضياف سيئة الخط وفيها تآكل، وكان العلماء يحفظون الكثير من الأجزاء من تاريخ ابن خلدون، فكتب له كتابة حديثة مقارنة بكل ما جمع من مخطوطات في ذلك العصر، ومن هنالك ازدهرت قضية الكتابة وقضية النقل الكتب، وجمع الزيتون في ذلك العصر أيضا رجع إلى ما كان عليه من إشعاع وتطلب ذلك الكتابة، بل كانوا يستوردون الكتب. أرسل علي باشا قبل حمودة باشا. علي باشا الأول أرسل علماء إلى الأستانة وأتوا بمجموعة كبيرة من المخطوطات خاصة المشرقية، وأرسل إلى مصر أيضا، فاجتمعت خزائن كثيرة في تونس فيها المخطوطات النادرة، وكان بعض أيضا أساسا مولعون بذلك مثل الجلولي اللي كان عامل صفاقس، كان عنده مكتبة ولا يمنع منها أحدا، يعني كل الطلبة من يريد أن يطالع المخطوط يذهب إلى هناك. كانت هناك مكتبة خاصة كمكتبة آل النيفر، كمكتبة آل عاشور، مكتبة موجودة وعظيمة جدا، مكتبة آل النيفر مثلا أنا كنت أذهب إليها عندما كان يفتحها الشيخ محمد الشيخ النيفر رحمه الله تعالى الشيخ العميد، كان فيها قرابة 1000 مخطوط.
1: نعم.
2: مخطوطات مجلدة نظيفة رائعة. هذا من حيث الجمع، لكن من حيث سلامة المخطوط هناك مطابقة للأصل، وهذه فيها علامة، والعلامة هذه تناقلها الكتاب وتناقلها المؤدبون في الكتاتيب. هذه العلامة هي عندما تنقل فقرة من المخطوط تضع في آخر الفقرة دائرة مغلقة، فعندما تنهي كتابة المخطوط يصبح هناك اثنين يتعاوران على المخطوط، أحدهم على الأصل والثاني على النسخة. كلما قرأ فقرة من النسخة والثاني يطابقها على الأصل، نأتي إلى تلك الدائرة فنضع فيها شرطة، شرطة عمودية، هذه الدائرة المثبتة وفي داخلها شرطة عمودية تدل على أن هذه النسخة مطابقة بأصلها.
1: تمام.
2: إضافة إلى أن الخطاط في آخر المخطوط يضع أيضا كتاب يقول نسخته بتاريخ فلان كذا كذا، أنا فلان الفلاني عن المخطوط الفلاني، وإذا أيضا طابقه مع الأصل مع شخص آخر يذكر من طابق معه على الأصل في آخر هذا المخطوط.
1: نعم.
2: المخطوط لكي نحرص على سلامته كان العلماء يملؤون الصفحة ولا يتركون فيها فراغا، يعني عندما يضع المسطرة مثلا نحط نقوله مسطرة 27، 27 سنتيمتر هذه يجب أن تكون مليئة، فإذا وصلوا إلى آخر السطر وكان آخر السطر لا يمكن أن يكتب الكلمة كاملة، يكتبون جزءا من الكلمة التي ستكتب في الخط الموالي، فإذا كنا في آخر سطر وكتبنا الكلمة يأتي تحت الكلمة الأخيرة ويعيدها هي نفسها، فإذا قلبت الصفحة وجدت البداية من الصفحة الموالية هي المكتوبة في أول الصفحة التي قلبناها.
1: نعم.
2: بحيث أنه لا يتركون فرصة لأي إنسان كي يدلس. لما؟ لأنه وقع التدليس من قبل في الكتب خاصة عند رجال الحديث، واكتشفوا هذا التدليس فصاروا يحتاطون لكل خط ولكل حرف ولكل كلمة، حتى عندما يصلحون في المخطوط شيئا يضعون علامة على أن هذه مصلحة وهذه ليست من الأصل وهذه مكان وقع فيه تآكل فعمره الناسخ، كل هذا محطوط موجود على صفحة المخطوط. إضافة إلى التلوين، إضافة إلى الضبط والإعجام، كل ذلك فن. ثم الصفحة الأولى هي نفسها كانت فيها من الزينة، من الألوان،
1: الزخف،
2: من الأشكال، خاصة الأشكال الورقية والأشكال النباتية، كثير من الكتب فيها هذا الفن اللي هو النجم نقوله فن تجريدي من أعلى طراز. الأمر الآخر الذي أيضا يحظر في المخطوط هي مسألة التجليد.
1: نعم.
2: وقد ازدهر التجليد كذلك في العصر الحسيني وبرزت أسماء في التجليد، وكان التجليد على أعلى مستوى من حيث زخرفة الجلد الخارجي، إضافة إلى كتابة عنوان هذا المخطوط إلى غير ذلك، هذه أيضا علوم، مع أنه للأسف الشديد كان الكاغذ كما يسمونه.
1: نعم.
2: كان يستورد ولم يكن يصنع فيه في تونس. نعم، فندرة الكاغذ جعلت المخطوط مهما وقع من ازدهار نجد كثير من علماء تونس ويعلقون في كتاباتهم وفي رسائلهم لولا قلة الكاغذ لتوسعت أو لتبسطت في المسألة أو تأخرت عنك لقلة الكاغذ، لأنه كان يستورد من الخارج ولا يصنع عندنا في تونس. لو كان يصنع في تونس ربما كان المخطوط في عهد الدولة الحسينية، لكانت عدد المخطوطات أكثر مما هو موجود. ومع ذلك وللأسف الشديد رغم الازدهار فإن كثير من المكتبات خاصة المكتبات الخاصة باعها الورثة أو أضاعوها وأتلفوها لأنها كانت تأخذ حيزا من المنزل وهم لم يكونوا على مستوى من العلم يعرف قيمة هذه المخطوطات، فوقع إتلافها كثير من المكتبات الخاصة. مكتبة شيخ شيوخنا الشيخ محمد الزغواني وجدت نسخة الموافقات للشاطبي على رصيف في باب جديد في تونس. مكتبة شيخنا محمود بوعزيز للأسف الشديد بيعت من طرف أحد الورثة لخصومة بينه وبين بقية الورثة، وبيعت في سوق الجمعة الكتاب مجلد كامل وعليه طابع الشيخ بدينارين فقط. وذكر شيخنا محمد شد النشر في مؤتمرات الضريف مكتبات كثيرة، قال عندما أتلفت لو أتلفت لعاد صاحبها لجلس لقبور العزاء.
1: تمام.
2: كذلك ما وقع من رطوبة في وضع المكتبات في مكان في مكان فيه رطوبة فأتى على الحبر، وأنا عندي نسخة للشيخ محمد بن جويدر في شرح متن بن عاشر للأسف الشديد أيضا أتت عليها الرطوبة. فهناك كثير الآن من المخطوطات في الربعات عند عائلات للأسف الشديد هي في طور الإتلاف، ربما أكلتها الأرض وربما أتى عليها الرطوبة وربما أتت عليها عوادي الزمان لا ندري، وبعضها أيضا للأسف الشديد بيع خارج بلادنا، وكان هناك من الطلبة من يتماعش ببيع المخطوطات وخرجت مخطوطات نادرة وكثيرة من بلادنا تونس للأسف الشديد إلى خارج الوطن، وكان أصحابها يعيشون أحسن عيشة يتماعشون من بيع المخطوط. بل وجدت في المكتبة الوطنية في الكناشات التي وأنا أبحث عن مخطوطات ورسائل شيخ معيد باشا التميمي، وجدت بعض الرسائل أخذت من داخل الكناش، حتى الترتيب ترتيب الأرقام غير مستقيم، وكنت قد أبلغت المسؤولين في المكتبة للأسف الشديد. وهذا هذه ليست مسألة نقول احنا نادرة، بل وجدت وأنا أتكلم مع زملائي الباحثين أن هذه المسألة متكررة في كثير من الكناشات، فما تلقى كراس كاملة مثل مسحوبة رغم ويتبين لك التاريخ وكذلك الترتيب، مش التاريخ، ترتيب الصفحات. من صفحة 12 يقفز لك صفحة 20.
1: نعم.
2: أين ذهبت تلك الصفحات؟ كلها للأسف الشديد خرجت من بلادنا وذهبت إلى الأسواق لتباع أو لتهدى أو لا أدري ما الذي أتى عليها. على كل حال الموضوع كبير جدا.
1: نعم.
2: المحاضرة هي مرقونة لمن أراد، ربما هم سيطبعون المدونة.
1: نعم كتاب.
2: كلها
1: نعم.
2: لا أدري. نعم
1: هكذا
2: إن شاء الله ربي يسر.
1: الصفحة الأخيرة دكتور.
2: نعم.
1: الصفحة الأخيرة من المخطوط.
2: نعم.
1: يعني عندها شكل خاص فيما أعتقده معنا فيما تذكرته.
2: أكيد.
1: يعني
2: أكيد.
1: هناك معنا أشكال معينة كانها معناها ربما مثلث أو ما يشبه.
2: نعم
1: ذلك.
2: نعم هكذا مثلث الرأس المخروط إلى أسفل.
1: أيوة نعم.
2: رأس المخروط إلى أسفل يوضع فيه أنه انتهى من كتابته أو من نسخه بتاريخ كذا كذا ويذكر فلان الفلاني والترحم إلى غير ذلك، من تختلف من مخطوط إلى مخطوط.
1: نعم.
2: وكذلك من خطاط إلى خطاط حتى التلوين الصفحة
1: التلوين
2: الأخيرة.
1: نعم
2: حتى الصفحة الأخيرة تجد فيها ألوان أخرى، تجد الألوان اللون الأحمر خاصة هذا الرائج أكثر من غيره، لكن بعض الخطاطين يضعون ألوان أخرى ويزينون ويضعون بعض الزهور وبعض الأوراق وبعض النباتات كل ذلك يختلف من مخطوط إلى آخر. كذلك هناك عملية أخرى تسمى عملية التثريب، وهي اختيار نوع من التربة بعد النسق يوضع فوق الورقة لكي تجف. مكانش عنا جفاف.
1: تثريب.
2: أي تسمى عملية التثريب هذه. فنون كثيرة، فنون بعضها تقليدي، بعضها من أصحاب صنعة تتساوق وتتناغم لكي يبقى المخطوط أكثر وقت ممكن. عندنا بعض المخطوطات الآن حتى 400 عام 800 عام.
1: نعم. توا في جربة دكتور زهير، هناك استجابة من قبل يعني العائلات، الأرشيف الخاص، هناك استجابة، هناك يعني جمعيات أشرف عليها باحثون ورجال حقيقة آمنوا بهذه المخطوطات. يعني حسب رأيك أنت، مدى استجابة العائلة التونسية للمساهمة بما لديهم المخطوطات من أجل نشر العلم، لأن المخطوط يحمل ثقافة كبيرة جدا.
2: نعم. نقولك سيد الغالي، اللي أصحاب المخطوطات الأصليين هم أنفسهم فطنوا أنه وقت اللي بشي يخلي المكتبة لأولاده، أولاده مش حبي ينفع يحفظها كما كان يحفظها هو، وبالتالي تبرعوا بها في حياتهم. وبعضهم تبرع بها أبناؤهم، مثلا مكتبة الشيخ مصطفى المدب تبرع بها أبناؤه، مكتبة الشيخ محمد المختار السلامي وهو مكتبة عظيمة جدا تبرع بها إلى مكتبة صفاقس، الشيخ العروس المطوي تبرع بمكتبته وهي مكتبة عظيمة جدا إلى مكتبة المطوية، الشيخ كمال التيردي تبرع بمكتبته إلى مكتبة البحث، قسم البحث في كلية الشريعة وأصول الدين. تفطن العلماء إلى أن المكتبة إذا لم يتبرعوا بها بأنفسهم ضاعت. كذلك آخر من تبرع بمكتبته وهو حي ولا زال حيا هو سيدي رشيد عبد اللطيف، وهو نجم نقوله أمين الخطاطين في تونس في زمانه، الآن في آخر حياته المباركة، ربي يطول عمره وربي يشفيه وربي يقيمه سالم، لكنه تبرع أيضا بمكتبته إلى جمعية قدماء الزيتونة الموجودة في نهج سوق باب الفلة، وهكذا كثير حتى من زملائي يتحدثون عن هذا الأمر، لأنه ترك المكتبة للورثة في كثير من الأحيان لا يؤدي إلى عظيم نفع. وأنا أذكر كم مكتبة الشيخ شادي النايفر قلت فيها أكثر من 1000 مخطوط، أخيرا تبرع الورثة بالمخطوطات إلى المكتبة الوطنية فقالوا فما قريب 400 مخطوط فقط، بايعوا البقية ونمشيت. وبالتالي تفطن العلماء لهذا الأمر. أنا نفسي حامل وصية في مكتبتي، حتى البعض من أبنائي قال لي ما خلينا أختم خليكم كاش الكتب اللي هي في مهدات فقط، يعني عليها الكتابة بتاع كل مهدي. نعم. هذه نخليها لكم في تراث العائلة. إيه أما المكتبة الكبرى لا، لن أتركها لكم لأنكم لستوا في اختصاصي. أنا عندي 4 الحمد لله، 3 مهندسين وواحدة في المجال الطبي، وما فيهم حتى واحد في المجال متاعي، وبالتالي لا تنفعكم. وأعرف أن هذه المكتبة ستبقى للزينة إن بقيت، ثم يأتي ربما عليها من عواد الزمان ما يذهبها أدراج الرياح، فالأحسن أن تكون فيها وصية وإحنا مرتاحين.
1: أطال الله عمرك دكتور زهير الجندوبي، ونفعنا الله بعلمك، وإن شاء الله تجمعنا فرص أخرى إن شاء الله للحديث حول المخطوطات أو غير المخطوطات. شكرا لك.
2: ربي يحفظك.
1: الله يبارك فيك.
2: شكرا لكم.
3: نختم هذه الحصة بالتوصيات التي يقدمها لنا الدكتور محمد علي أرتيمي، مدير الدورة السادسة لملتقى سيدي موسى الجمني.
4: في هذه الدورة السادسة انتهينا إلى جملة من التوصيات، من أهمها تشكيل لجنة علمية وتنظيمية تقيم الدورات السابقة وتقف على إيجابياتها ونقاط ضعفها من أجل تطويرها، ونعمل على إيجاد خطة عمل مستقبلية تكون محكمة وتشتغل على إنجاح الدورة السابعة. واتفقنا على أن تكون خلال شهر مارس 2027 إن شاء الله، ونعمل نحن منذ البداية ولمدة 4 دورات قمناها في مدينة مطماطة، حيث توجد المدرسة وحيث يوجد مقام العلامة موسى الجمي، لكن لأسباب تنظيمية ولوجستية في الدورة الخامسة والسادسة قمناها في شالة بعيدا قليلا عن مطماطة. لذا نعمل على أن تكون، وهذه النقطة الثانية في التوصية، أن تكون الدورة القادمة في مدينة مطماطة. أيضا في النقطة الأخرى للتوصيات نقترح واقترح اللجنة العلمية أن ينصب الجهد على العمل الميداني للمخطوط، يعني لو ولو كانت المناظرات المحاضرات جمعت بين النظري والتطبيقي، أن نعمل على أن يكون عملنا المستقبلي يعني ميداني تطبيقي، بمعنى جرد وفهرسة ورقمنة مخطوطات النكتبة الجمانية، ونعمل على يكون الدورة القادمة أن تكون في شكل ورشات وإنجاز تطبيقات ميدانية بالمكتبة.
1: نعم.
4: النقطة المهمة كما تعلم أنت سيراوي، ومن خلال ضيوفك ومن خلال تجربة جربة، أنهم اشتغلوا على الخزائن العائلية وتم رقمنتها لتكون متاحة للجميع في العالم، يعني في إطار مؤسسات علمية ومن خلال تمويل مشاريع تطور عملنا، ونعمل على أن المكتبات الجمانية وخزائن الجمانيين أيضا يتم إدراجها ضمن مشروع ضخم من خلاله يتم رقمنة المخطوطاتها وتكون على ذمة جميع الباحثين في تونس وخارج تونس. تقريبا هذه أهم أربع توصيات خرج بها المؤتمر.
3: يطيب لي في ختمة هذه الحصة نشكر ضيوف الكرام الأستاذ رشيد السعيدان والدكاترة زهير بن تغلايت وزهير الجندوبي ومحمد علي رتيمي، وإلى أن يجمعنا لقاء متجدد بإذن الله مع نهاية الشبكة الصيفية تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين. انطلقت اليوم من معتمدية أسمار الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين في تنظيم أيام تحسيسية للتعريف بمنصات التكوين المهني ودعوة الشباب للاستفادة منها والتسجيل بها. يصدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027، وفق ما أكده كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي. ويهم الدليل جميع الناجحين في الامتحان بدورتيها الرئيسية والتدارك. تقرر خلال جلسة عمل عقدها وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 27 و2030 و2000، وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في قاعدتي أحمد الجابر وعلي السالم الجويتين في الكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. أخيرا، يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2009، وذلك في محاولة لبنانية لتحصيل تعهد بالضغط على المحتل الصهيوني لسحب جميع قواته من الجنوب. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد الفاصل تتابعون النشرة البحرية. إلى اللقاء.
3: الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 21 جويلية 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن لتوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس السحب قليلة، الرياح جنوبية غربية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة. البحر مضطرب، يصبح محلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة سحب قليلة، الرياح جنوبية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محلية 15 إلى 25 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة. بخليج جابس هذه الليلة سماء صافية، ريح جنوبية شرقية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، مؤقتا 25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية غربية جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محلية 15، قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة. بشرق تونس صباحا الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، مؤقتا 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، محلية 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج جابس غدا صباحا الريح غربية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محلية 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عب الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اخر ما صح لك ونادي تعبت من كتر ما صح لك وناديك وعند ما دخلت مقهاكم وناديك وانت تهير الخردق وناديك تنصطادك ومغرة عجناي خردق وناديك تنصطادك يا مكردان الدهاية
1: خطر بالباب.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والخامسة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. يصدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000، وفق ما أكده كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي. ويهم الدليل جميع الناجحين في الامتحان بدورتيه الرئيسية والتدارك. تقرر خلال جلسة عمل عقدها وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 27 و2030 و2000، وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العالمية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في قاعدتي أحمد الجابر وعلي السالم الجويتين في الكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2009، وذلك في محاولة لبنانية لتحصيل تعهد بالضغط على المحتل الصهيوني لسحب جميع قواته من الجنوب. بعد الفاصل نتابع البلاغات.
2: بلاغات.
1: تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا لاضطرابات التزويد بالتيار الكهربائي على منشآت الانتاج التابعة لإقليم تطاوين ولدائرة الانتاج بالجنوب الشرقي، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 10:00 مساء وحال استقرار نسق التزود بالتيار الكهربائي. بدورها تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدين أنه نظر لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجريس، ونظرا لتواصل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الاستهلاك، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية جريس. ومنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من الساعة 10:00 مساء. كما يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على بعض المناطق التابعة لمعتمدية مدين الشمالية ومعتمدية مدين الجنوبية ومعتمدية سيدي مخلوفة. ومنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 10:00 مساء. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، مع تحيات حسن العياشي. بعد قليل ليلى صحنون في أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي إذاعة تطاوين مع عدد جديد من أصايل. معكم ليلى سحنوني لحدود الثامنة بإذن الله، وكل فريق البرنامج يحييكم، أحسن لمحمدي في إخراج التقني للحصة وكل الزملاء في الكواليس. أهلا وسهلا بكم معنا كالعادة 3 ساعات من البث المباشر، فيها مجموعة من الأخبار، الاستضافات، المواكبات، المحطات الخارجية والتنويعات الموسيقية اللي أكيد إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم. أهلا وسهلا بالجميع.

0: هذا يا فريد الأطرش يا حبيبي يا غيبين، إن شاء الله ربي يرد غربة كل المغتربين ويجمع شمل كل العائلات التونسية. نحييكم من جديد مستمعين، نبدأ معكم بأول فقرة في أصايل ركاب.
1: ريكاب.
0: مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وجهت الإدارة الجهوية للصحة بمدنين مصابي القصور التنفسي، الناس اللي عندهم مشاكل في التنفس واللي يستحقوا العلاج بمكثفات الأكسجين في منازلهم، التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وكل المستشفيات على كامل الجاهزية لتأمين التدخلات هذه حفاظا على سلامة وصحة المرضى.
1: ريكاب.
0: موجة الحر وإن شاء الله ربي برد علينا ما زالت متواصلة، وأعلنت ستيغ أنه باش يتم نهار الثلاثاء اليوم 21 جويلية القطع الدوري للكهرباء، خاصة في فترات متقطعة وعلى عدة مناطق، خاصة بالنسبة للجنوب الشرقي، حي الزهور في جابس، حي الممرضين شماطي، حي محمد علي المطوية ومطماطة، جربة حومت السوق ميدون، تطاوين تطاوين جديدة، حي وادي القمح، الزهرة غمراسن، جرزيس بن قردان، حي طريق مدنين، جرزيس المدينة، البساتين، الخروبة، الزكرة، الشهبانية، حي طريق تطاوين، حي جندلي، بن غزيل وسيدي مخلوف، وأكيد باش تقولوا حتى برشا بلايص أخرى فيها انقطاعات بخلاف اللي تم الإعلان عليهم للأسف.
1: ريكاب.
0: ريكاب. انطلقت اليوم تظاهرة أيام التوجيه الجامعي بولاية مدنين، تحديدا بمركز الأعلامية الموجهة للطفل بإشراف أول جهة، وتتواصل حتى لليوم الغد بتنظيم من المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بمدنين بالتعاون مع مؤسسات الجامعية بالجهة.
1: ريكاب.
0: نواصلوا معكم في مختلف أخبارنا، وكذلك أعلن ديوان الوطني للصناعات التقليدية فتح باب الترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية للنسيج اليدوي والمعلقات الحائطية لنظمها خلال شهر ديسمبر، وفي إطار الجهود هذه الرامية إلى النهوض بالمنتوج التقليدي التونسي والتعريف به والمساعدة على ترويجه، أكد ديوان أنه المسابقة مفتوحة أمام الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية إلى جانب المصممين، وتكون المشاركة فردية مع إمكانية تقديم ابتكار أو ابتكارين كحد أقصى وفق الشروط الفنية المحددة والموجودة في الموقع متاع الديوان، تنجموا تلقوا كل التفاصيل للمهتمين. نواصلوا أيضا وفي يلا حسن
1: ريكاب.
0: مؤخرا نعرف حالات التسمم الغذائي اللي صارت في ولاية جابس في إحدى العمادات، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بجابس وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوم تكويني لفائدة الإطارات الطبية في الجهة، وهذا بطبيعة في إطار مخطط استراتيجي كامل وضعته الهيئة، خاصة كما قلت بعد حالة التسمم الأخيرة اللي شهدتها إحدى عمادات ولاية جابس مؤخرا. إن شاء الله ألف سلامة للجميع، وهذا ممنعش دي بأنه ناخذوا كل احتياطاتنا مع سخانة الطقس وحساسية برشا مواد غذائية، نردوا بين على صحتنا وعلى التسممات الغذائية، خاصة برشا مواد غذائية حساسة. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام في أصايل.

0: هذايا فضل الشكر وصلنا ل 24 دقيقة بعد الخامسة مساء. نواصل معكم ونمشي إلى فقرة ضيف المساء. نتحدث الحقيقة على مشروع كبير بدأ بفكرة بدأ بحلمة، والأجمل أنه الشباب يشارك في رسم المستقبل متاعهم، والأفكار هذه كيف تولي مشاريع والمشاريع تولي على أرض الواقع. عن هنا نتحدث على تدشين الإقامة الفنية بأجيم، التفاصيل بعد الشارع. باهي نمشي مباشرة للضيف.
1: ضيف المساء.
0: ضيفنا في أصايل ضيف المساء سي لسعد شندول، المنسق الجهوي للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بولاية مدنين. مساء الخير سي لسعد، أهلا وسهلا.
2: سلام، مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين ومتابعي راديو الطويل.
0: شكرا، يعطيك الصحة سي لسعد. عندك شوية تقطعات في الصوت، يظهر لي لو تغير مكانك شوية بالك شي هكا يولي رزو أحسن إن شاء الله.
2: أوكي.
0: يلا نجربوا معاك. إذن كما قلت سي لسعد، نتحدث معاك على تدشين الإقامة الفنية بأجيم في إطار الدورة السادسة لمهرجان الأرجواني مسرح الشباب والطفل، ومشروع فاعل الحقيقة اللي خلى أثر طيب في كل مرة إلا ويشرف على مجموعة من المشاريع. قبل هذه كلها تسعى ناخذ معاك فكرة على المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد اللي برشا ناس ما يعرفوهش أو يسمعوا به الأول مرة. سي لسعد
2: عايشك، شكرا. المشروع هذا يندرج في إطار مشروع فعلة اللي نفذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد سيل جرانجير انترناسيونال. البرنامج هذا يستغل على 9 بلديات من ضمنهم بلدية جرب أجين في ولاية مدنين. المبادرة هذه انطلقت منذ سنة 2023.
0: نعم.
2: اللي تهتم بالمشروع هذا في الحقيقة هو المركز يشتغل منذ 2011 في تونس. دم انطلقنا من برنامج باقيدال في البلديات التونسية، ثم باقيدال 2، ثم برنامج إدامة.
0: نعم.
2: وتوى في مشروع فاعلة اللي انطلق منذ حوالي سنة 2021 وانتهى سنة 2026.
0: نعم، به واضح جدا من بين ربما الظروف الطيبة والأرضية اللي كانت جاهزة وفعلة الحقيقة، المشروع متاع جربة أجيم الإقامة الفنية واللي كانت بالفعل حاجة مهمة جدا. مرحبا.

نقصوا معك الاتصال ونعملوا محاولة ثانية قطع الاتصال بيك, نعملوا محاولة ثانية أنه حتى نوعية الصوت ماهيش جيدة ويتم تنسيق في الكواليس حتى تكون نوعية الصوت أفضل معك.

0: وأكيد باش تبقى ديما الدنيا بخير وديما متفائلين إن شاء الله رغم كل شيء ورغم الظروف الكل ورغم الصعوبات ورغم برشا تحديات أمامنا، ولكن لسه الدنيا بخير. وحاجة تعمل الكيف زادا أيضا كيف نتبعوا فكرة وتولي الفكرة هذه مشروع حقيقي كما الإقامة الفنية والثقافية اللي في جربة أجي متمتدشينها يوم أمس. نرجع لك سيلة سعد من جديد وإن شاء الله يا ربي الخط يكون أفضل المرة هذه، ولو أنه خارج عن نطاقنا يعني حتى انقطاعات الكهرباء تأثر حتى على جودة الاتصال. نرجع لك سيلة سعد مرة أخرى، مرحبا.
1: مرحبا بك.
0: باش ذولي باش نواصلوا بالنوعيه هذه لانه ما عندناش خيار اخر معاك، هذه هي الظروف تاع المباشر كما يقولوا. باش ناخذوا فكره على الاقامه الفنيه اللي كما قلت يعني هي في اطار مشروع فاعله اللي يشرف عليها المركز الدولي للتنميه المحليه والحكم الرشيد. الفكره جات من عند الشباب بس لا سعدك ولا
1: أي، هي المبادرة انطلقت منذ إعداد المخطط المحلي للتنمية للبديار لتمد مشاركة الإدارات المحلية والجهوية والشباب.
0: نعم.
1: مقترحات الشباب لأن المشروع يعنى أساسا بالشباب. تم تنظيم عديد الجلسات التشاركية في هذا الإطار واللي أفضل في الحقيقة للخروج بحجة من المشاريع. نعرف تطلعات الشباب وطموحاتهم كبيرة برشا. الحقيقة خرجنا بحجمة كبيرة من المشاريع اللي تهم الشباب. تم خلالها توسيع المشروع مع مختلف الفاعلين والشباب حول اختيار مشروع نموذجي. قلنا باش ناخذوا مشروع من ضمن المشاريع المقترحة باش يتم تمويله. في الحقيقة كان صعب جدا تحديد الأولويات بحكم طموحات الشباب الكبيرة برشا، لكن الكل تم تبني المشروع هذا من جميع الأطراف بمرافقة الخبراء وبمساندة كبيرة من الإدارات المحلية والجهوية والشباب. تم اقتراح برنامج الإقامة الفنية بجربة أجيم.
0: نعم.
1: كمشروع نموذجي،
0: يعني هو ثمرة عمل جماعي من الأطراف الكل. الفكرة جات من الشباب وتأثرت بطاقات والخبرات وتم دراسة المشروع فعليا، واليوم الفكرة أصبحت واقع. حكينا سي لسعد يوم أمس وخاصة التدشين قديش فيه أجواء ممتعة صارت، وكان معناها يوم مميز الحقيقة.
1: يعطيك الصحة. وتم التدشين بالتزامن مع افتتاح مهرجان الأرجوان اللي تعيشه مدينة جربة أجيم. نعرف أن جربة أجيم تحظى بديناميكية ثقافية كبيرة برشا وعندهم برشا جوائز خاصة في دار الثقافة. كل عام يطلع الوطني المسابقة الوطنية ويأخذ في جوائز. في الحقيقة فيها برشا طاقات شابة، فيها برشا مبدعين، وهدف المشروع هو سكن المواهب هذه، أن المشروع يكون منافسة للشباب هذوما، انه يكون معناها منصة حاضنة ولا فضاء للإبداع وترسيخ ثقافة الحوارات المجتمعية، وخاصة بتعزيز دور المجتمع المحلي في التنمية المحلية الشاملة. نحكي بمفهوم التنمية المحلية الشاملة معناها الثقافة ومن منظور ثقافي واجتماعي واقتصادي.
0: ممتاز، مهم جدا كما قلت. هذا كان في إطار مهرجان الأرجوان لمسرح الشباب والطفل بجربة أجيم في دورته السادسة، والمهرجان هذا اللي مازال متواصل إن شاء الله إلى غاية 25 جويليا الجاري، وفيه برمجة ثرية ومتنوعة وبرشا عروض مسرحية للأطفال والكهول والموسيقى والفرجة زادة ورشات تكوينية وبرشا برشا أنشطة ولقاءات فكرية أكيد تتابعوها معنا في إذاعة تطوين. هات نرجع للفضاء في حد ذاته سي لسعد، يعني الإقامة الفنية بأجيم هذه شنو باش يعملوا فيها بالضبط؟ شنو هي الخدمات اللي تقدمها الفئة المستهدفة؟ أعطينا فكرة عليها وعلى نشاطها.
1: هي الإقامة هذه تضم 5 غرف هي كانت مهيئة ومجهزة باش تحتضن إن شاء الله الزوار، خاصة كما قلت لك انطلقنا ديما من اللي بالعنوان تحديد الاحتياجات. كل في التخطيط بتاع المخطط المحلي للتنمية ظهرت برزة حاجة ماسة إلى أنه جربة أجيم بالرغم الموروث الثقافي الكبير، بالرغم من هي مدينة عندها موروث كبير، لكن ما فيها حتى وحدة فندقية. يضطروا الزوار تاع جربة أجيم ديما يباتوا في مناطق مجاورة، ما سنحتش فرصة أنه باش يتعرفوا على المدينة. هذا من شأنه اللي ما يخليش فما جاذبية، ما يخليش جربة أجيم مدينة جاذبة، مدينة معناها سياحية، بالرغم من تقع في جزيرة جربة لكن تكاد تعيش في عزلة ما عندها إشعاع كبير معناها، بالرغم من أنها تستقبل مبدعين، تستقبل في شباب في كافة المجالات، لكن ما عندهاش هكا الإشعاع في هذا الغرض، أن المشروع باش يكون يسلط الضوء على خاصة تعزيز الجاذبية للمدينة هذه، حكم هي فيها موروث كبير، فيها مبدعين، فيها عديد الحرفيين، وفيها عديد الفضاءات المهمة برشا، لكن ما فيهاش فضاء ويني قوي المأوى للشباب هذوما ولا المبدعين هذوما، باش نحاولوا أن تكون تستقبل المبدعين والمكونين في مختلف المجالات، وتكون فرصة للشباب لتبادل التجارب، لتبادل الخبرات، للفضاء للإبداع معنا بين الشباب.
0: فكرة جيدة وممتازة بالفعل، وأكيد بشكون متنفس للفضاء هذا ويحل برشا إشكالات الحقيقة. يعطيكم الصحة، وكما قلت الجميل أنه تكون الأفكار والمبادرات هذية من الشباب في حد ذاتهم، اللي عندهم احتياجات، عندهم أفكار، عندهم أحلام، وجميل وقت اللي يحكوها ربما للمسؤول مباشرة محليا أو حتى للمركز، وكل ما ينجم يكون قابل للتحقيق أكيد يتحقق بين مقترحات الشباب والإمكانيات ظروف المتاحة. حبينا نعرف هل المشروع فعلا ما زال متواصل سي لسعد، وإلا ينتهي بالمشروع هذا؟
1: هو ينتهي إن شاء الله في سنة 2026 المشروع، وإن شاء الله هو كل مشروع منذ انطلاق عمل المركز الدولي ديما نخمو ديما في الاستدامة، كل مشروع ديما وراه كل نجاح وراه نجاحات. وهو من أمس، من يوم أمس معناها تم حتى خلال حفل التدشين، الشباب والممثلين المحليين كلهم يحكوا على الاستدامة، ديما التنمية مفهوم التنمية الشاملة، يحكوا الاستدامة كيفاش نطوروا المشروع، كيفاش المشروع هذا ينجم ينجم عندنا مشاريع أخرى. في الحقيقة إن شاء الله تكون عندنا فرص إن شاء الله في المشاريع المقبلة لتطوير المشاريع وتطوير التنمية المحلية
0: بالإذن الشركة. شكرا يا سي لسعد، يعطيك الصحة. سي لسعد شندول، الملصق الجهوي للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، ونعتذروا على نوعية الصوت، حبينا فقط المعلومة توصل. ونباركوا زادة أيضا لأهالي جربة جيم بالإقامة الفنية هذه، وإن شاء الله دورة موافقة بالنسبة لمهرجان الأرجوان لمسرح الشباب والطفل، ممتاز بطبيعة. نسمعوا الأخبار الجيدة هذه، نواصلوا بالإيقاعات والأنغام، وبعدها باش نكونوا في فقرة على الطريق مع محمد نبهان بن بكرداد.

0: ومعكم مستمعينا 44 دقيقة بعد الخامسة، فقرة على طريق. ديما شوفوا خونا محمد نبهان شكون يختار لنا برشا مهن وبرشا ناس ترزق وتخدم على الطريق. نمشي لشارة الركن ثم يكون حاضر معنا محمد نبهان مباشرة من بنقردان.
1: على الطريق، على الطريق،
0: وربي عين الناس الكل اللي تخدم على طريق مع ارتفاع كبير درجات الحرارة. إن شاء الله ربي يعاونكم يسهل قسمكم جميعا وتردوا بالكم خاصة من ضربات الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة باتباع يعني طرق التقليدية. على الأقل إن واحد يلبس مظلة يحط منش مبلول على رأسه يبعد على إشعة الشمس قدر الإمكان، يعمل هكا باراسول ولا مظلة ولا أي حاجة تقيه حر إشعة الشمس. وما تنسوش ترتيب بدوناتكم بشرب كميات مهمة من الماء، صحتكم قبل كل شيء. إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل. محمد جاهز معنا، مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ليلى. أنا حتى أنا عامل مظلة يعني.
0: طبعا يلزم يلزم، يساعدناش تخرج بلا مظلة يا محمد. سلامتك تهمنا أكيد.
2: الوقاية وشاي الوقاية لابد منها خاصة المدة درجة الحرارة مرتفعة جدا.
0: نعم،
2: ونتمنى السلامة للجميع بالتأكيد.
0: احنا نقولوا بالدارجة متوع ربي هكا ولا حاجة من عند ربي. الحمد لله الحمد لله، أيام متعدي إن شاء الله
2: وربي ما يعملش حاجة مش
0: طبعا أكيد. كله عنده حكمة فيه.
2: الحرارة هذه زاد مفيدة لي بعض المنتوجات الفلاحية لبعض. نعم. ربما نعم. حتى الأمور العلمية تعرف الطاقة الشمسية وغيرها. على كل الإنسان كما قلت لابد من أخذ بالأسباب والأحيات، وإن شاء الله السلام للجميع.
0: آمين آمين إن شاء الله.
2: هاي محمد، تحيي لك ليلى وتحيي لكل من يعمل معك في المساء وكل من اختار أن يستمع إلينا في هذه العشوة.
0: تفضل محمد، يلا التفاصيل معاك وشوفوا ضيفك هذا المساء.
2: ضيفي هذا المساء تأكيد اليوم على الطريق، على الطريق فعلا يعني تقريبا نصف متر على الطريق، طريق المرسى، ونقطة بيع من المنتجات اللي تستهلك برشا في فصل الصيف. وإحنا كنا نتحدثوا على الحرارة، الدلاع والبطيخ واللوز الأخضر، يعني خاصة اللي قاصدين الشاطئ كلهم يتبرعوا بطبيعة الحال بهذه المواد. حتى العايدين إلى منازلهم ياخذوا دلاع ياخذ بطيخة، وهو راه في العربية ما تعرف كله بطيخ أحمر أصفر أبيض. ولكن احنا هنا أيوة طريق البحر أكيد، طريق المرسى أكيد، المواطنين الكل يستفادوا من هذا الانتاج. أخونا فتحي مرحبا بك.
3: وبك عايشك، مرحبا بكم ومرحبا بضاعة طويل. هنا طوى عملنا نقطة بيع، هذه ناس وحركة ممتازة، ناس مقبلة على شراء البطيخ والدلاع والأخضر هذا، وماشي الأمور الحمد لله.
2: تم حركية،
3: تم حركية وناس متفرعدة، بالرغم من السخانة هذه أثرت شوي لكن باهي. أنا ممتاز الحركة.
2: أنا قاعدين نعيش في عملية بيع وشراء
0: على المباشر. الخبز قبل المباشر، خليه يخدم على روح. هي نقطة بيع قارة محمد، وإلا بالكهرباء متاعه ويدور يتنقل من مكان لآخر.
2: لا لا، أنا كشت قار
0: عند براكة يعني.
2: ولكن نقول إحنا براكة.
0: ده.
2: يعني تعمل كيف؟
3: بالنسبة للمنتجات عم محمد، تم البيولوجي، تم التقوي، عندنا جميع الأنواع، معنا موفرين لهم جميع الأنواع، وماشي كل واحد وكيف واحد يأخذ يحب البيولوجي اللي واحد يحب ينوع
0: الصقر. احنا الفايده تجي دلعه حلوه، راي القهره الكبيره كي تشريها وتروح تعاني فيها وتطلع ماسطه، راي طق
3: اليوم نرضوه معنا
0: الفايده تطلع نوعيه جيده وحلوه.
3: حتى اللي يلقى مثلا نعطوه بطيخه ولا دلعه ويمشي للدار ولا للشط ويلقاها ما نقولوا ما تعجبهاش، كي يرجع نعطوك كعبة أخرى بونيس.
0: أسمع سيدي،
3: حلو شوفوا وكوه،
0: ولو أنك ماكش مسؤول راهو على الجودة يعني سبحان الله، فقط واحد يعرف
3: ال... بالموش. بالموش
0: بالرشمان نقول يرشمها، يرشم الدلاع
3: وباش يشوفه تبذولي بالذواق مع
0: بالذواق. جميل، به ربي يعاون إن شاء الله. الأسعار توسي محمد بالله، خاطر نعرفوا مع بداية الموسم للدلاع البطيخ كانوا غاليين، يظهولي مع طنبك السيزون بتاعهم ينقصوا شوية الأسعار.
2: أنا بنشوف الأسعار مع أخونا فرحات اللي هو في نفس البراكة في نفس الكشت في نفس نقطة البيع. مرحبا بك أخونا فرحات.
4: مرحبا بك وعينتك، مرحبا بالمستمعين الكرام وإذاعة تطوين ومستمعي إذاعة تطوين، تحديدا
5: هاي تطوير
2: تفتحها وصلت تحريتك. الأخت ليلى تسأل عنها بالفعل يعني حسن في درجة الحرارة ترتفع زيادة حتى درجة الأسعار يغيرها هيك ولا؟
5: والله مش بالضرورة هي مش مربوطة بالدرجة الحرارة مربوطة بالفلاح فلاح مكتعب سوى الدواء برشا فهمتني بون كيف شخص الفلاح برشا فلوس باش يغلي باش يغلي على اللي باش يمشي معاك مرفقه يكون مرفقه هيك بتكلف عليه شويه
2: معناتها اليوم مثلا ند الله على البيولوجي قداش في السقوي قداش
5: يعني تو قاعد كيفيت مش عارف قداش يبيع فيه
2: هاي فكر اللي يرجعوا له
3: البيولوجي نبيع فيه ب 300 والسقوي كيف ما جبناش على المواطن معنا بالعكس اسعار ممتازه في المتناول
2: والبكيش
3: البطيخ كذلك عندنا الرقامي هذا الصقل نتاع المكيفات نبيعوا فيه ب 2500 والبطيخ الفعلي هذا نقول احنا العربي هذا ب 2000 فرنك
2: واللوز الاخضر
3: اللوز الاخضر يتراوح من 2500 حتى 3000 الكيلو ومحمد بيه يتمشي يرتفع طول
2: اللوز الاخضر علاش حتى بده ينقص شويه السوق
3: ينقص اللوز الاخضر مرشح انا بشوفها حتى 4000 اما الكاليبر الكبير مش هذا الكاليبر اللي كيما هكا تو ممكن يوصل 3500 3300 الكاليبر الكبير تو حاليا يمشي ب 4000
0: انا باش نرجع للدلاع ياسي محمد باش نرجع معاك للدلاع لانه فما نقطه ديما يتحكى فيها فخلينا مساش ناخذ فكره من الناس اللي تخدم في المجال هذايا انه اولا ساعه مع بدايه الموسم يقول لك يقلق ويجري الكرش ويوجع وكذا وفما ناس تقول زاده انه فيه مال باتري وناس تخاف من الاستهلاك هذايا هل صحيح تو موجوده مثل الممارسات انا ما احكيش على الاخ ولكن اذا يسمع ربما انه فما منها والا لا وكيفاش نعرفوا زاده انه دلاعة طبيعيه مسقيه عاديه الا فما اضافات عليها
5: سلام اختي ليلى لاباس
0: الحمد لله
5: هي اقوال تتقال مع الشارع تنجم تكون نسبه مئويه صحيحه كما تنجم تكون مش صحيحه اما الاغلب تنجم تكون صحيحه فهمتي خاطر كما تعرف معناها قبل الدلاع ممكن يكون صار ما كانش بالكبر هذا بتاعنا هذا فهمتي
0: نعم
5: وقته
0: وحتى اللون زاد اللون الاحمر القاني معناه الغامق ماهوش كيما الدلاع اللي كبرنا عليه واحنا صغار
5: تم نسبه مئويه تكون معلومه صحيحه بس نرجعوا يعني اما المنتج ما مش باش يقولوا في الحقيقه
0: طبعا
5: مش يعني انت كيفكم كيف المستهلك
0: يا فوالا المهم الواحد يعرف ثقات منين يشري معناه
2: ايوه عاد نشوفوا يعني خويا فتحي اكيد تتعامل مع ناس معينين اللي تم ثقه متبادله بينها
3: اكيد جدا بالنسبه للمنتجات اللي قاعدين نتعاملوا انا ممتازه ما تعرضناش للشيء هذا ما تعرضنا له ونعرف انا هي بلايص ناخذوا منهم عندنا منتجات معينه ناخذوا منهم
2: انت ذكرتني تو فتحي كما أنواع من الدلاع انكرت لي عدة مناطق تتعامل معها راج أسردهم لي المناطق
3: عندنا والله يسمى أغلبية التراب الجمهورية هو حسب معنى من أول النسرة حتى الأخير النسرة أول النسرة تجيك معنى
2: منين تتبرع
3: من بوزيد من قفصة هذا أول الموسم وسط الموسم عندنا حتحني عندنا التاج
2: يولي البعلي هذه
3: في الجنوب الشرقي عندنا حتحني التاج عندنا في تطوين التاج عندنا في بيرتانة هنا في سرفيس في معناها في مدنين معناها ما يطبع ولاية مدنين ولاية تطوين عندنا منتجين حتحني ومنتجين
2: ثم نوعين وشي من المهدية زادي دوري
3: عندنا من المهدية موجود التاج المهدية أما سقوي وعندنا بالنسبة للبطيخ عندنا نتاع البيوت هذا حتى هو إنتاج سيدي بوزيد إنتاج المهدي بنزرة حتى البنزرة وبالنسبة للبيولوجي عندنا بالنسبة للسلعة البيولوجية هذه نقول احنا
2: خالية من الأدوية ومن
3: خالية من الأدوية خالية من كل شيء هذه عندك بن قردان عندك بوحمد عندك تطاوين عندك مدنين جرجيس المنطقة هذه كل تجد فيها البيولوجي ما شاء الله
0: ربي عاون الجميع ان شاء الله سي محمد
3: ممتاز
0: فقط سؤال اخير لو تسمح سي محمد مع ضيفك انه كيفاش نعرف الدلاعة الباهي كي بيجي نشري دلاعة اعطيني المقاييس ربما او الصفات تكون فيها
2: هذا مهم كيفاش نعرف الدلاعة باهي والدلاعة مش ولا بتشوف
3: احنا اغلبية الناس اللي تشري تركز على اللون نتاع الدلاعة وهكا هكا فكرة غلطة
2: ثم اللي بده يضرب عبد الله
5: يعني نخدم الطريقه اللي احنا بها يعني نخدم بالموس يعني الكميه نقول لي لا ما نحبش نرسم نقول له لا لازم نحل لك بالله على الشوفه ها نعطيه نغلف هالك والرجل هالك وتنسى رجله بس يذوق هو يقول طعمه معناها نتاع الدلاع طعمة الدلاع البيولوجي معناها فيه قوم ممتازة ياسر ما تحسيش فيه طعمة متغيرة ولا مالح ولا حلو ولا معناها عنده قوم معينة طعمة خاصة وطعمة معناها طعمة واحدة ما يتغيرش في اللسان واللي ما هوش مريقل تلقيه يتغير في اللسان وتلقيه من البرج والمثل ياخذ الطريق حس بحاجة هيك ما هيش طبيعية أما إحنا مركزين الحمد لله على
2: إيه خبرة تعرف أنا تجربة شخصية ليلة في شراء الدلاعة تم زاوية من الدلاعة يعني فيها شوية معسلة تبدأ معسلة شوية فيها لون خاص لون يميل إلى البني وشوية أصلها معسلة هذيك التجربة الشخصية
0: أسمع الخبرة تتكلم سي محمد انا عاده سي محمد بنقضيش ديما ولكن هارتي اللي تصادف اني باش نشري دلاع البائع هو نقول له اختاري دلاع يا خويا ما نفهمش فيه فبالثقه يعطيني حويجه باهيه وكهو الحمد لله
2: احنا خويا كان جيت ومشينا للمحرك صبح يختار لنا دلاع على ذوقي الخاص
5: ومن جدايه هيك كادو من عندي
0: كثر خيرك يا سيدي يعيشك يا خو فتحي يعطيك الصحه وربي يسهل قسمك ان شاء الله ويعاونك ويعاون كل الناس اللي على طريق شكرا ليك سي محمد مداخله رشيقه وطريفه في نفس الوقت هكا تنعوش كما ما ينعوشنا الدلاع معنا نعرف بريج دلاع بارد هايل برشا فصحه وبالشفاء للناس الكل وربي يعاونكم جميعا ان شاء الله شكرا سي محمد
2: شكرا ليلى
0: ان شاء الله نهار الخميس باذن الله مع نهارين اخرين وان شاء الله في مداخله اخرى ومهنه اخرى على الطريق الى لقاء محمد يعطيك الصحه نواصل بالايقاعات والانغام معكم في اصايل

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام وسادسة مساء هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، ونبدأها بأبرز العناوين. مع تواصل ارتفاع درجة الحرارة، مواطنون ومهنيون يشتكون تواتر انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب ويؤكدون تعطل مصالحهم. توقعات تشير إلى تجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي وفق ديوان الحبوب. وفي العالم، مقترح هدنة لعشرة أيام بين واشنطن وطهران وخياران لإدارة رسوم هرمز. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسيا. يتميز طقس اليوم بحرارة مرتفعة تتراوح القصوى بين 41 و45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 و49 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلية وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. من جهتها، أفادت نادية مديوني مهندس مختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوية أن موجات الحر ستتواصل اليوم، بينما ستسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية يومي الأربعاء 22 من جويلية والخميس 23 من جويلية، وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. وقالت إن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة الموافق للرابع 24 من جويلية، ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل، وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف الجو. ومع تواصل موجة الحر، وصل شركة تونسية الكهرباء والغاز ستاج اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء، والتي بدأت تصل إلى 4 ساعات خلال فترات في كثير من الأحيان، ما أثار استياء المواطنين والمهنيين الذين أكدوا أنهم باتوا عاجزين عن قضاء شؤونهم، إضافة إلى تضرر مصالحهم بجزيرة جربة. ريبورتاج للزميلة لميا بنغالية.
3: أنا من الماي قص علينا ذو كما العبد الكل بالساعة بالساعتين ساعتين ونص. البارح بركة قص من 8 للـ10:30 في الوسط، جات رجعة متاع كوران قط في 3 مينوت هيك رجع الذو وطاح. هذيك أخي بحاجة نجم تصير للعباد اللي عندها ماكينات. أنا في الدار الحمد لله مازال ما صار ليش ضرر في الدار الحمد لله، ما مش معقول خلي تقص ذو. أوكي قص إذا أنت تفي سواديزون دي الستاج، أما أعلمنا وكي تعلمنا أعلمنا بصحيح.
4: كافة القصار الدولي يرفع الضوء، أثر يعني بصفة مباشرة على نسق الخدمة، على توزيع الخدمة. الريسكي موجود، يعني إذا يجيك شخص فعلا خاف يتسكر علينا سنسور يقص عليه الضوء، يعني بالحق مشرك برئيسة رئيس خانة من غير مكيف، الماكينات كيف تحبس زيد عليه يضعف الماء، يعني حتى يجينيك مو معناها شيء لا يطاق.
5: الواحد العارف يبدا يبطلط بالسماح من خلق ربي، ويبدا هكا يحس باللي نهايته بدت تقترب مع قصه من قصات الضوء، ويمكن النفس نتاعي تقطع. كل مره نفيق في الليل نلقى ماكينتي ساكته اصلا، نظم فرفشه نقعد مقعمزه حتى لين يحن ربي يرجع الضوء باش نقد نعاود نتكى.
2: أما في جرجيس، فقد أصبح انقطاع التيار الكهربائي يثقل كاهل المواطنين والمهنيين بين المعاناة اليومية والحلول المكلفة. شعل المجعي ترصد في هذا التحقيق وجها آخر لانقطاع التيار الكهربائي.
6: لا يكاد يمر يوم دون انقطاع التيار الكهربائي، فتتعطل الأعمال وتتوقف الأجهزة، ويضطر المواطنون إلى التأقلم مع واقع أصبح جزءا من يومياتهم. هذا الصوت أصبح مألوفا في عديد المحلات، مولدات تعمل لتعوض انقطاع التيار الكهربائي وتجنب أصحابها خسائر أكبر.
7: حل ما ناش حل حقيقة، كانوا جروب غران بالليسانس على الأقل تحافظ على السلع متاعك كما الجلاس كما اليغورد كما ياسر حوايج، ما ناش حل اضطرينا باش نعملوا مولد كهربائي. ما لازمو يمشي بالليسانس ساكوت الحكاية يومية تلقى روحك تدفع في 450 دينار، ما دام عندك محل وعندك سلعة تفسد قصان الضوء يوصل بالستة سبعة شوية بارجور، ما ناش حل.
8: جروب غالي كان ايسانس ولا مازوت، هذا فما كونسوماسيون اغلى من الكورون. واحد بيخدم ب 24 دينار يصرف 30 دينار مازوت ما تخلصش. كي خلص معاش نخدم سكر حانوت نرجع ساعه ساعتين ثلاثه ما يحطوك جديد ليه ويقصوا لك على غفله ماناش معناتها وقت فيه في القصان ماناش وقت باش يرجعوه. فهمت
9: جروبهم تعمل حكايه نتاع 3 ملايين ونص 4 ملايين مش حاجه كبيره. المشكله مش في حد, المشكله انه هو يصرف معناها تقريبا تلقى روحك يوميا بين 40 50 دينار ريسونس باش تخدم مشطر الماتريال اللي عندك ما ينجمش يغطي لك. كيما مثال تولي باش تنحي كيما كليماتيزير كيما ياسر حوايج تغطيهمش ديباناج ما هناش حل اخر.
6: ومع كل انقطاع تتزايد مخاوف التجار من تلف السلع خاصه المواد التي تحتاج الى التبريد والحفظ.
9: اذا كان عنده خير من تفسد سلعته احنا نهارين الاولاد ننقص الضوء بقاب 3 4 سوايع. لو احنا سلعه ما قيمه 400 500 دينار اذا لو احنا 4 500 دينار اجور اشتاق ما عندهاش حل.
6: ولا تخلو انقطاعات الكهرباء من مواقف طريفة خاصة في صالونات الحلاقة والتجميل حيث يتوقف العمل فجأة ويغادر بعض الحرفاء المحل بنصف حلقة أو دون إتمام

0: تصفيفة شعرهم في مشاهد تثير الابتسامة ولكنها تخفي معاناة يومية.
1: مشيت الحجام مع 8 متاع الليل، الحجام يحجم فيا جالي بشطر الحجام وقصة هنا الضوء، رصت لي خارج الحجام اشطر بشطر.
0: وبين حرارة الطقس وانقطاع الكهرباء وارتفاع كلفة الحلول البديلة، يبقى المواطن والمهني في مواجهة تحد يومي أملا في حلول تؤمن استقرار التزويد بالطاقة وتخفف من أعباء الحياة.
2: وفي عدد من الأحياء في ولاية تطاوين على غرار منطقة سلم قابلة وحي زغدان بمنطقة كسر ولاية سلطان وسمار وحي عباس، اتصل عدد من المواطنين مساء اليوم بالأخبار للاستفسار عن أسباب انقطاع مياه الشرب لفترات تجاوزت الأسبوع. وباتصالنا برئيس أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خولة المدنية، أكدت أنه تبعا لارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها المباشر على نسق التزود بالتيار الكهربائية على مختلف في منشآت الإنتاج ومحطات الضخ التابعة لإقليم تطاوين التي شهدت انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ولفترات متفاوتة، وهو ما أثر على نسق التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف المناطق التابعة لولاية تطاوين بدون استثناء. وتمثل المناطق العليا والمناطق المتواجدة في آخر الشبكة المناطق الأكثر تضررا من انقطاعات الماء، وتم تسخير الموارد البشرية لإقليم الشركة وفرق الاستمرار بمختلف المعتمديات لمتابعة وللإشراف على عمليات التعديل بين مختلف المناطق، وذلك ضمانا للحد الأدنى من التزود بالماء وفق ما هو متاح من موارد. كما أكدت أنه تم تكليف فرق الصيانة بالمتابعة الفنية والحينية لمختلف الآبار ومحطات الضخ تجنبا لوقوع أي أعطاب على التجهيزات والتثبت من جاهزيتها وبقاء مصالح إقليم الشركة وفرق المناولة المكلفة بعملية إصلاح الكسور والتسربات على الذمة للتدخل في صورة التبليغ ووقوع أي أعطاب على الشبكات والمنشآت. وأشارت إلى أنه من المنتظر التحسن التدريجي لوضعية التزود بمختلف المناطق مع استقرار نسق التزود بالتيار الكهربائي. كما دعت رئيس الأقليم إلى مزيد ترشيد الاستهلاك وتأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه من غسيل للسيارات أو ري للمساحات الخضراء. جهويا دائما وفي تطاوين، انطلقت اليوم من معتمدية أسمار الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالجهة في تنظيم أيام تحسيسية للتعريف بمنصات التكوين المهنية ودعوة الشباب للاستفادة منها والتشجيل بها. المدير الجهوي للتكوين كيلاني بن عون يتحدث في متابعة منها الزميل خميس بطان.
3: أيام تحسيسية للتعريف بأهم الاختصاصات وكيفية التسجيل ومرافقة طالب التكوين للتسجيل بالمنصة هذه. ضبطنا رزنامة إن شاء الله باش تكون في دور الشباب بمختلف معتمدات الولاية. انطلقنا اليوم بمعتمدية سمار، إن شاء الله تتواصل الأيام التحسيسية هذه حسب الرزنامة التالية. يوم 22 جويلية بمعتمدية هيبة، بمعتمدية غمراسن 24 جويلية، بالنسبة لمعتمدية الرمادة نهار 28 جويلية بدار الشباب الرمادة، كيف بمعتمدية البر الأحمر 29 جويلية، وفي معتمدية بن مهيرة بنادي الشباب الريفي بمعتمدية المهيرة بيوم 30 جويلية انطلاق من الساعة 9 صباحا. بالنسبة لمعتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية، سيكون الأيام التحسيسية بالمركب المغاربي بالمعتمدية الشمالية يوم 5 أوت 2026، ومعتمدية تطاوين الجنوبية بدار الشباب تطاوين يوم 4 أوت 2026. دعوة موجهة لمختلف طالبي التكوين من مختلف الفئات العمرية باش يسجلوا ويلتحقوا بمنظومة التكوين المهني ويتعرفوا على جملة الاختصاصات الموجودة للوكالة التونسية للتكوين المهني وشنو الاختصاصات الجديدة، ورافقوهم إن شاء الله مع مستشاري التكوين المهني ومستشاري الإعلام والتأجيل بمختلف مراكز التكوين المهني باش يسجلوا في منظومة التكوين المهني، خاطر منصة جديدة باش نرافقوهم.
2: في الشأن الوطني، يصدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وفق ما أكده كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي. وقال إن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيه الرئيسية والتدارك. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات في عصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة لغاية 19 من جويلية نحو 10.5 مليون قنطار. وكانت رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سروة بن حديد قد أفادت في تصريح صحفي سابق على هامش افتتاح موسم الحصاد بولاية جندوبة أن هذه التوقعات تشير إلى تجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني خلال الموسم الحالي. المستجدات العالمية ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,293 شهيدا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وذكرت ذات المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 10 شهداء و42 مصابا. أعلنت قيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. في المقابل أعلن كل من الجيش والحرس الثوري الإيرانية في بيانات منفصلة متعددة تنفيذ سلسلة هجمات شبلت قواعد في الكويت والبحرين والأردن. نقل موقع أمريكي اليوم عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار مدة 10 أيام. إلى هنا تكملت نشرة أخبار المساء. أجمل تحيات محدثتكم عفيف لونيسية في الإخراج التقني أحسن المحمدية، وبعد قليل تواصل معكم ليلى اللقاء في أصيل.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الآشورية مذهب مسيحي يعيش أتباعهم من الآشوريين في العراق وسوريا ولبنان وبعض البلدان المجاورة، ونشأت الحضارة الآشورية في العراق، ومن هناك توسعت على حساب حضارات أخرى كالحضارة البابلية، وغزا الآشوريون بلاد الشام ووسعوا نفوذهم باتجاهها وقضوا على السيطرة الفينيقية في هذه المنطقة. ويعتبر عدد من علماء الأنثروبولوجيا الآشوريين شعوبا سامية هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستوطنت بلاد الرافدين وبلاد الشام وأقامت ممالك وحضارات، وكل حضارة كانت تتوسع على حساب سلفها من الحضارات، وكان الغزو والسيطرة العسكرية هما عماد نشوء تلك الحضارات وازدهارها.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.

مرتفعة جدا ليمت هذه مع موجة الحر الحالية. خارطة اليقظة تعطي اللون البرتقالي لكل ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين اللي لونها بالأصفر. تنجموا تشوفوا الخارطة هذه على الصفحة الرسمية لإذاعة تطاوين، كما قلت يعني خارطة اليقظة اللي صدرت اليوم الصباح من المعهد الوطني للرصد الجوي. كنقولوا اللون البرتقالي معناها درجة انذار كبيرة، وهذا يستوجب اليقظة التامة وتحسب لظواهر جوية خطرة متوقعة، وتشهد مختلف مناطق البلاد طقس حار جدا مع هبوب الرياح الشهيلي، في حين أنه يتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر. الخارطة هذه سارية المفعول كما قلت يعني بداية من تاريخ نشرها على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتتواصل للسبعة متاع صباح من يوم غد. كما قلت يعني اللي جينا من عند ربي مليح ومقبول، ولكن المزعج برشا والحقيقة يعني امتعاض كبير برشا وقلق كبير برشا من الناس الكل اللي يستنكروا تواصل انقطاع الكهرباء في مختلف جهات الجمهورية، صحيح بدرجات متفاوتة، صحيح ساعات البلاغات متاع ستاق اللي تقولك برشا مناطق تقص عليها الضوء، لكن ما نلقوهاش في البلاغ. على كل برشا ناس تضرت كما قلت يعني أصحاب المحلات، المقاهي، الدكاكين، الإدارات زادة اللي تعطلت مصالح الناس، التذبذب هذية اللي صاير في انقطاع التيار الكهربائي للأسف يعني سبب حتى خسائر يعني مادية لبرشا ناس وبرشا تضرت في نشاطاتهم الاقتصادية. يلزم بالفعل حل جذري وحل سريع زادة للوضعية هذية اللي لا تطاق واللي ماهيش مقبولة يعني بكل المقاييس. إن شاء الله ناس نجم زي تصبر شوية إلى حين أنه تتحسن الظروف هذية. نواصل معكم 24 دقيقة بعد السادسة بالإيقاعات والأنغام.

0: خليني بجنبك نجي تعطية ومحمد الجبالي 6:30 الآن توقيتنا. مرحبا بالناس الكل معنا، إن شاء الله تكونوا عاملين معنا كيف هكا ومخففين عليكم شوية على الأقل حرارة الطقس، إن شاء الله تسمعوا فينا في الراديو هكا والضوء يمشي عندكم، إن شاء الله يا ربي الناس كل تكون في الاستماع. حبينا نخرجوا شوية من المود هكا نتاع الضوء والماء والستريس والسخانة والكل، نشوف شو فما في العالم من عجائب ومن غرائب، شنو فما في الدنيا بحذنا. عبير صغير مساء الخير عبير، أهلا وسهلا. الحمد لله
1: الحمد لله يا رب.
0: نبعد شوية على الستريس والجو اللي احنا فيه ونمشي للعالم شنو عنا فيه من غرائب ولا عجائب، ومش هزنا عبير اليوم
1: اليوم باش نهزكم لليمن. ما بعدناش برشا على العالم العربي، باش نحكوا على قرية اسمها قرية الحطيب. موجودة في اليمن. القرية هذه السحاب يجي من تحتها،
0: سبحان الله كيفاش،
1: عكس العاد، عكس المألوف يعني والعاد بالضبط. هي قرية جبلية مبنية فوق قمة متاع جبل عالي برشا، توصل حتى 3000 متر. الماء والمطر غادي والحاجات هذيك بالنسبة لهم حاجة غريبة، عكس نحن ما أنت اللي هو الطبيعي ماشيين في أنه يولي مش طبيعي حتى احنا الماء والمطر.
0: دونك معنا فما ندرة من متاع أمطار وقلة تساقطات
1: عندهم لا ما يشوفوهاش كريمهم، ما عندهمش أصلا، أنه هو خطر السحاب يجي تحت دونك يتكون من تحتهم مش فوقهم، مش كيف نحن معناتها ان تشوف المطر تصب من فوق. هما كيحلوا شبابكم يشوفوا المطر قاعد يصب لوطه فيه،
0: سبحان الله.
1: فما حاجه قاعده تصب قاعده تصب تحتهم، فلا هما عندهم شمس ودنيا سخونه وجوهم باهي،
0: فاتوا سحاب معناتها فاتوا نطيحات سحاب
1: بالضبط، هما فوق السحاب من فوق عندهم شمس وطقس اخر.
0: هي قريه الحطيب تحديدا معناها ذولي ولايه مزار سياحي، هي تحديدا موجوده في مديريه يعني في ولايه اسمها مناخه
1: في صنعاء العاصمه،
0: معلقة فوق السحاب. جميل
1: حلوة برشا. هذه قرية الحطيب، باش نتعدوا
0: هي على فكرة وتم إدراجها من مواقع التراث العالمي التمهيدية، معناها كان طراز معماري فريد مش موجود.
1: هي مزيانة برشا، كان تحبوا تدخلوا في الانترنت تشوفوها، فيها الحقيقة تصور ياسر سمحين. دونك باش نتعدوا للغريبة الأخرى في دولة تركمانستان، اللي هي غريبة تسمى بحفرة تتسمى ببوابة جهنم، لطف عليكم.
0: الله يجيرنا إن شاء الله.
1: الله يجيرنا يا ربي. الحفرة ذي شعلة فيها النار من أكثر من 50 سنة،
0: سبحان الله.
1: في الصحراء متاع تركمانستان فما حفرة متاع غاز كبيرة تحفرت في تحديدا في سنة 1971 وقتها كانوا يعملوا في التنقيب على الغاز، والحفرة هذه وطاحت قطعة من الأرض في اللوطة معناتها، وتعملت الحفرة كبيرة وكانت تخرج في معناتها غازات اللي هما تحت الأرض باش يتفادوا التسرب متاع الغازات هذه، شعلوا فيها النار وكان بريفو أنها تطفى بعد مدة يعني
0: انت
1: يوفى الغاز. والنتيجة الغريبة أنه الحفرة هذه شاعلة لليوم وعندها أكثر من 50 سنة متواصلة النار فيها في البلاصة هيك في صحراء.
0: معناها الغاز اللي موجود
1: مازال موجود،
0: مازال موجود والنار تشعل فيه وبقات أكثر من 50 سنة متواصلة. تصور هي بيدها ولات مزار البلاصة هذية وناس تجي
1: تخيل خطيرة
0: الحفرة. أي ليلي يمشولها اللي يحبوا المغامرات وكذا يمشوا يعملوا عليها طلة، ومن عام 71 للآن وهي قاعدة تشعل.
1: نعم نمشوا تو الأمريكا والغريبة الثالثة اللي هي عندنا شجرة عندها شهادة ملكية باسمها.
0: ايه وبنادم وما عندهش
1: شهادة ملكية
0: وما كسبش دار ولا أرض ولا
1: بالضبط.
0: كيفاش هي حكايتها؟
1: في ولاية جورجيا الأمريكية فما شجرة بلوط شهيرة تسمت الشجرة اللي تملك روحها باللهجة متاعنا معناتها اللي هي عندها الشهادة الملكية متاعها. في القرن 19 مولا الأرض هذه كان يحب الشجرة برشا برشا، وقبل ما يموت كتب في الوصية متاعه انه ينقل ملكية الشجرة هذه والارض اللي دايرة بها للشجرة ذاتها.
0: يجي يتو في قانونهم هكا معنا الأشجار تملك
1: هطلع يجي
0: حكاية جميل معنا موش
1: 2.4 متر حكاية هكا الأرض اللي دايرة بالشجرة
0: يعني مش ما يقتلحها حد.
1: وفي القانون
0: حد
1: الأمريكي اليوم الشجرة هذه تعتبر مالك رسمي للأرض وما ينجم حتى حد يمسها ولا يقلحها ولا حتى يقصها ولا حتى معناتها أنه يعتدي عليها بأي طريقة من الطرق يعني.
0: نعم لحماية
1: حماية للشجرة.
0: القانون اتضح أنه القانون الأمريكي يسمح
1: بذلك
0: علاش احنا نلقوها غريبه؟ لانه ماهوش دارج عنا وماهوش موجود. هذه والله عبير الحقيقه يخلينا نعاودوا نظرتنا للطبيعه وللاشجار ولحمايه الطبيعه. اليوم راهو هالتطرف المناخي اللي احنا عايشين فيه حراره الطقس والسخانه اللي بلغت يعني درجات قياسيه، راهو
1: اذا نتيجه تعاملنا احنا مع الطبيعه معناتها
0: اختلاع الاشجار، اضرار بالطبيعه. لو الدنيا كلها فرضا يا سيدي احنا تطاوين وصارت مبادرات الحقيقه ولكن ما توصلتش انه التشجير نتاع البلاد الكل، لو انها مشات التجربه وكبرت الاشجار هذه صدقني باش تنقص علينا السخانه، باش يعطينا هواء رطب، باش يعطينا اكسجين اكثر، باش يعطينا ظل اكثر. فحمايه الطبيعه راهي اليوم ما عادش خيار، راهي ضروره اليوم انه ننقذوا احنا نفسنا ساعه كبشر من خلال الحفاظ على الطبيعه. هذه ربما فقره عجيب وغرائب، عجيب في بلايص فما بلايص معلقه في السماء والمطر تصب تحتهم، حفره من النار عندها 51 سنه تشعل، شجره تملك الملكيه نتاعها ومازالنا نسمع
1: مازلنا نشوف
0: ومازال تسمعي وظن مدامك حي مازلتي تسمعي. يعطيك الصحه يا عبير وشكرا ليك، ونتواصلوا ان شاء الله اكيد نهار الخميس باذن الله في فقره حكايه تونس. شكرا، الى اللقاء.

0: على عين مليتين بصوت مجد القاسم. نواصلوا معكم 40 دقيقة بعد 6. نحييكم الناس الكل. نتحدث معكم على اختتام مشروع أو ورشة مشروع جمع وإعادة تدوير درين الصيد صيد السلطعون المهجورة من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي وضمان الصيد المستدام في بحيرة بغرارة، واللي انطلق المشروع هذا وانطلقوا في تنفيذه منذ شهر فيفري 2024 جمعية المحافظة على التنوع البيولوجي في خليج جابس بتمويل من برنامج المنحة الصغيرة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشاركوا فيه عديد الأطراف المحلية اللي نفذوا المشروع هذا في ولاية مدين. ومن الأنشطة ربما اللي صارت خاصة في الورشة الختامية واللي حضروها عدد كبير من الهياكل والبحارة وتوجوا سلسلة من الأنشطة والبرنامج، تحدثوا على أهمية التنفيذ الميداني والتكويني والتحسيس ده أيضا بخطورة درين المهجورة اللي تشكل تركها في الوسط البحري أثار سلبية أو أثار سلبية كبيرة برشا على البيئة، خاصة الصيد الشبح وتدهور الأعشاب البحرية، مخاطر زادة أيضا تشكلها هدرين هذه على معدات صيد البحار وعلى الملاحة وإتلاف المعدات وضياحة، وبالتالي تشكل زادة أيضا خسائر كبيرة للبحارة في بغرارة. المشروع زادة أيضا وأغلب البحارة يخليوا الدرين هذه اللي يلقوها في البحر في مكانها. علاش؟ لأنه ما عندهمش للإمكانية ولا الحلول اللوجستية باش يجبدوها أو يتخلصوا منها أو زادة حتى الأماكن المخصصة لها باش يحطوها. ولهنا تم اقتراح جملة من الحلول، أولها ترقيم الدرين هذية وتنفيذ حملات لجمعها وكذلك إعادة تدويرها. المشروع ضبط خارطة تحدد مواقع تواجد الدرين الضيعة من خلال العلوم التشاركية والاستكشاف والتطابق، وأيضا توزيع المشاهدات حسب المناطق والعمق، واكشف التوزيع هذا اللي انه الاعماق الضحله ماهوش معناها صعيب انه يلقوا فيها الدرين هذه، ولكن العميقه الاشكال هي في البلايس العميقه. نواصل ايضا حديثنا في الاطار هذا انه كل الفتره هذه يعني وتيلت المشروع الكامل صارت يعني معناها دورات تكوينيه وتحسيسيه، والمجامع بتاع الصيد البحري كانوا حاضرين بكثافه، والبحار بالاساس يعني راهو هو المتسبب في خطر الدرين هذه وهو زاد المتضرر في نفس الوقت. على هذاك دعوة لجميع المجامع في الإطار هذا أنه البحث العلمي أولا لإيجاد الحلول من ناحية، ولمعرفة كذلك المخزون من السلطعون الأزرق، والبحث زاد أيضا في إطار قانوني ملائم لحل الإشكال هذا. وفي ختام الورشة تم توزيع معدات لحام درين السلطعون على 5 مجامع للصيد البحري وتشجيعهم على إعادة تدوير الدرين والمحافظة عليها.
1: حسنة لك أهلا وسهلا بحسنة الغالي.
2: مين أنت؟
1: ولكن علوش يا حسنة، معقول نسيتينا؟ لك لا، معقول المدينة تنسيك الضيعة وابن الضيعة وعلوش الضيعة؟
2: رجعوا رجعوا، نكلم علينا الناس.
1: يا الله ما بيطلع لك وحسنة وحسنة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أنا والغربة. الغربة ما هيش مجرد بعد في المسافات، أما هي حنين أيضا دائم يرجع مع كل نسمة صيف ويذكرنا بأن الوطن يعيش فينا أينما ارتحنا. تحية لكل مغترب يحمل وطنه في قلبه. اليوم أنا والغربة نستضيف لكم ابنية من تطاوين، تحديدا من بنمهيرة، غادرت تونس إلى ألمانيا للعمل. أهلا وسهلا عائشة، مرحبا بك معنا في أنا والغربة.
2: عسلامة أختي سعاد، عسلامة الناس الكل. مش عارف بروحي شوي، أنا عايشة بنمشة من بنمهيرة، انفيرمير في ألمانيا.
0: أنت تحديدا وين تخدمي؟ خاصة البدايات، يعني كيفاش، وين انتقلتي، وين خدمتي؟
2: أنا حاليا عندي بريسك عام وسبع شهور في ألمانيا. أول ما خرجت لألمانيا كنت فرحانة على خاطر أني حققت حلم من أحلامي، حلم أني نخدم كانفيرمير في ألمانيا. والحمد لله بفضل ربي وبفضل دعاوي أمي بابا نجحت وحققت الحلم هذاك.
0: عائشة، إذا كان تصفنا البداية كيفاش كانت، ثماش صعوبات اعترضتك، كيفاش أنت يعني تجاوزتها الصعوبات هذيك؟
2: البداية من الأول كانت سهلة الحق، ما لقيتش صعوبة ياسر، بالرغم إلي اللغة مش كما تتعلمها كما تلقاها أنتي راكت وتحكي مع الناس وكل شيء. لكن الكلينيك متاعنا ولا ألماني بصفة عامة، أول مرة عندها برنامج تعمله لك، برنامج تأطير باش تخليك تتأقلم بسهل مع ظروف العمل في ألمانيا، على خاطر أكيد وأكيد جدا يختلف القطاع الصحي في تونس على قطاع الصحي في ألمانيا بالنسبة لكل أجنبي. بحكم إذا كانت تتعلم طريقة عمل معينة في تونس مش تلقاها نفسها في ألمانيا. هذاك علاش من الأول كانت الحق يا رب البريود الأولى سهلة وسمحة، تعلمت فيها برشا حاجة جدد، تعرفت فيها على برشا ناس، أصحاب توانسة، على برشا أصحاب ألمان زادة، والحمد لله يا رب تعدت بخير وشرة كما يقولوا.
0: بعد 8 شهور عايشة رجعتي لتونس إلى أحضان العائلة. وصفنا المشاعر اللي حفت وانت ترجعي يعني لأهلك لداركم.
2: بالنسبة لي أول مروحة كانت بعد 8 شهور، كانت بيرود عيد الكبير. 8 شهور تعدوا عليه كأنهم أول حاجة 8 سنين مش 8 شهور. صحيح من الأول محلها الحياة وعجبتني ألمانيا وعجبني الفايبز اللي فيها، لكن مع الوقت حسيت بالغربة، حسيت ثم حاجة نقصتني بحياتي، خاطرني ما عمريش بعدت على العيلة أكثر من شهرين ممكن وثلاثة شهور. أول لقاء بالعائلة بعد 8 شهور كان ما تنساش، كان في برشا مشاعر، حنين، حب، وحش، ما نعرفش كيش نصفهم الحق.
0: عائشة شكرا لك على قبولك هل الاستضافة.
2: أي واحد عنده حلمة متاع أنه يكمل يقرأ في الخارج ولا يخدم في الخارج يجري وراها، ما يوقفش، ما يسمعش كلام الناس اللي تقول لك ماكش مش توصل، ماكش مش تعمل، ماكش مش تعمل حتى شيء. بحول الله خلي إيمانك بربي كبير وبحاول الله توصل، إذا كان فيها خيرة باش يسهل فيها رب.
0: عائشة شكرا لك على قبولك هل الاستضافة، وإن شاء الله موفقة في مشوارك المهني.
2: نشكركم على الاستضافة متاع اليوم وشكرا على الاستماع وعلى خير.
0: أصدقاء المستمعين، كانت هذه حكاية عائشة مع الغربة، بنية تونسية في ألمانيا باش تحقق آمالها وطموحاتها. نتقابل إن شاء الله في العدد الجاي مع حكاية التوانسة في الغربة. في أمان الله.
1: أنا والغربة. أنا

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت نادية مديوني مهندس مختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية غدا وبعد غد وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب، وقالت إن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 جويلية ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل، وذلك لوصول رياح شمالية. انطلقت اليوم من معتمدية أسمار الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين في تنظيم أيام تحسيسية للتعريف بمنصات التكوين المهني ودعوة الشباب للاستفادة منها والتسجيل بها. يصدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027، ويهم الدليل جميع الناجحين في الامتحان بدورة الرئيسية والتدارك. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. أخيرا وفي العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اكتمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران. في المقابل أعلن كل من الجيش والحرس الثوري الإيراني في بيانات منفصلة متعددة تنفيذ سلسلة هجمات شملت قواعد في الكويت والبحرين والأردن. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل رباب لطرش في أبرز المستجدات الرياضية.
3: شكرا أحسن.

0: فاسبار.
1: أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. البداية بأخبار نادي الإفريقي، الفريق اللي عبر صفحته الرسمية اليوم عن تعيين ماهر الكنزاري مدرب جديد للفريق خلفا لفوز البنزرتي. ذكر مقرر أنه يباشر الكنزاري مهامه انطلاقا من يوم الاثنين 27 جويليا الجاري. هيئة الملعب الجابسي تعلم جماهير أنه تم تعاقد رسمي مع المدرب شاكر مفتاح للإشراف على تدريب الفريق الأول خلال الموسم الرياضي. اللاعب يوسف البلايلي سافر مساء أمس إلى الجزائر وتخلف بالتالي عن إجراء الاختبار الطبي المقرر صباح اليوم بإحدى المصحات بالعاصمة قبل انضمامه إلى تحضيرات الفريق في عين درهم. اللجنة المستقلة للانتخابات في الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت في بلاغ لها أنه يوم الغد هو آخر أجل لاقتناء الانخراطات. نادي ساقيت الدير سعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تعاقد رسميا اليوم مع قائد مستقبل جابس حارس المرمى عبد القادر رشوي. نذكر أن الفريق تعاقد مع المدافع ضياء معتوقي في صفقة انتقال حر. الفريق دخل في ترابس بعند رام تتخلل مبدئين مباراة ودية وحيدة أمام شباب دائرية. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: أصايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.

0: واحنا زاد دايما معكم مستمعينا. رجعنا معكم في الجزء الثالث والاخير من اصايل على موجات اذاعه تطاوين. اهلا وسهلا بالناس الكل اللي بداوا معنا وكذلك اللي التحقوا بينا في الاستماع. كما قلت مواصلين معكم حتى الثمانيه باذن الله. ونرجع معكم فقره ابلكاسيون اللي امنها معنا كالعاده المهندس سي عبد الرحمن. معاند ديما يعطينا مجموعه من التطبيقات المفيده. سي عبد الرحمن مساء الخير، مرحبا بك واهلا وسهلا.
1: اسلام اخت ليلى ومرحبا بجميع مستمعين اذاعه تطاوين ومستمعينك.
0: شكرا يعطيك صح. اذا وين ما طلع علينا اكيد عندك ابلكاسيون او تطبيقه جديده، تطبيقه مفيده ديستيني للصغار ولا للناس الكل؟ مرهبي
1: للناس الكل ان شاء الله. من الاعمار كل فئات نجم نخدموا عليها من سن 6 سنوات ما فوق. حاجه باهيه مزيانه اسمها كانفا. هي تطبيقة ونفس الوقت موجود حتى على الحاسوب. في تطبيقة ساعد خير على نصور على الهاتف، فيها جمع ميزات يعني تخدم. هي مجانية ما تستحقش برشا خبرة، أي واحد نجم يعمل لها تصاميم. اش نجم يعمل لها كانفا؟ هي مجموعة نجم عليها تعمل لها عروض مدرسية، تصمم عليها مرسقات أفيش، تصنع أفيش بالشكل اللي تحب عليه. يعني تنجم تعمل بطاقات تهنئة
0: في حسب حتى البروفيسيونال اللي يخدموا بها اصلا معناها.
1: صحيح هذاك علاش قلت لك يخدموا عليها خبراء. مهمتهم ماهيش واعية ماهيش صعيبة. حتى اللي يبدا مبتدئ ولا حاجة ينجم يخدم عليها يعني حسب
0: الاستعمال. يعني اختصاص للتصميم معناها
1: للتصميم وتحويل صورة نص بصورة وتحويلها فيديو قصير. في برشا مزيات يعني خاصة تو زادوا دخلوا فيها بارتي الذكاء الاصطناعي.
0: جميل. نعم
1: الذكاء الاصطناعي ينجم يعاونك في كيفاش تصيغ التصويره، كيفاش تنحي الخلفيه وتغيرها. يعني جي تصويرات تعملها موديفيكاسيون كيما الفوتوشوب. فجي اسهل بياسر.
0: ما هو ديما الشركات هذوما يحاولوا يطوروا او يحسنوا من الخدمات ومن الجوده نتاعها ويطوروا زاد باش يستقطبوا اكثر حرفاء.
1: اكيد اكيد تو خاطر التطبيقات اللي تو اللي ماشيين كلهم بالذكاء الاصطناعي، خاطر باش تعاون المستخدم حتى كان ما عندش فكره والا يطلب طلب صغير نجم التطبيق تخدمه له بطريقه مناسبه ومحترفه.
0: نعم
1: كيف تنجم تعمل حتى تمارين في المنزل والحاجه. صغير نجم يخدم عليه يعمل يعني تام ولا حاجه ولا في كيما نقول في القاضي العالمي تعطيه برشا تفاصيل بالذكاء الاصطناعي يخرج له درس مفصل.
0: نعم يتعلم يعني فيه رسومات وفيه عناصر كالجرافيك الخلفيات النصوص كلها تكون موجوده بطريقه جذابه زاده وتسهل حتى وصول المعلومه. كما قلت يعني يخدموا عليها ناس لي بروفيسيونيل الخبراء والمختصين اللي مبتدئين كيف الناس اللي تحب تسترزق وتحب زادة تعمل مشروع صغير تنجم تستعمل الكانفا هذه واللي هي ابلكاسيون مجانيه.
1: هي مجانيه في حدود معينه. لكن
0: كي تطلب ليزوبسيون اكثر تولي بمقابل.
1: صحيح صحيح. نعم. شنو الفرق ان قلنا احنا صحيح يخدموا عليها الناس الكل يعني حتى يبدا مبتدئ ولا حاجه. لكن ثم فئات، ثم الفئة نقولوا فيرسيون فري يعني مجانية. الناس كل يجي يخدموا عليها فيها ميزات بسيطة، فيها شوية يعني كيف فيها برش خصائص على المتطورين. لكن نقول ما ينجمش يتواصل
0: تحب خاصيات أقوى وأكثر وميزات أكثر
1: أكثر وحش
0: تولي بمقابل.
1: وثم باقي خاصيات أخرى فئة أخرى يخدموا عليها نقولوا هي كانفا فور إيتيكاسيون التعليمية. ينجموا يخدم عليها الأساتذة والمعلمين. وعندهم ممكن بسوم رمزي اقل من سوم نتاع الكانفا برو. اسمها برو الاخرى قلنا فري وبرو، والاخرى ايديكاسيون اللي اقل تسعيره وفيها ميزات انه يجمي الاستاذ والمعلم يعمل جروب نتاع تلامذه يتواصل معهم مع بعضهم.
0: نعم.
1: وثم الكانفا بالنسبه للمؤسسات والجمعيات يجمعوا يخدموا عليهم يعني قسموهم هم حسب
0: الفئات
1: والاستخدامات نتاعهم.
0: جميل يعطيك الصحه سي عبد الرحمن. صح. هذه اذا كانت تطبيقه كانفا اللي كما قلنا كي تكون بسيطه هي مجانيه وكي تكون معناها الخدمات او ليزوبسيون اللي فيها اكثر متطوره تكون اكيد بمقابل. شكرا سي عبد الرحمن، نلتقي ان شاء الله نهار الخميس مع تطبيقه جديده. نواصلوا بالايقاعات والانغام.

0: ليك في أرشيتال كأكيد الفقرة هذه استثنائية ولا محالة. اليوم موعدنا العادي باش يكون نهار الخميس كالعادة بإذن الله في 7 ودرجين, ولكن استثنائي اليوم بما أني نعوض فأنت زادة باش تكون معايا اليوم في الفقرة هذه. نمشيو لشارة حسن إذا عنا ثم تفاصيل بون فمش الشارة مش مشكل. كما قلت هيفا اليوم باش نتحدثوا على العمارة التقليدية التونسية, معناها هنا نقولوا أنه عنا خصوصية معمارية خاصة بتونس فقط.
1: اي صحيح ان العماره التقليديه وتوا قاعدين نرجعوا نقولوا علاش نجحت العماره التقليديه وكيفاش ينجم يكون في المستقبل العوده للافكار الماضيه هذه, كيفاش نستوحوا منها على خاطر كما نقولوا ان سافوار فير كبير برشا موجود عندنا
0: مهاره. نعم
1: دونك باش نحكوا علاش نجحت العماره التقليديه على خاطرها ما كانتش جوست شكل جميل ولا ايماج مزيانه, اما كانت نتيجه فهم عميق للمناخ
0: يعني على حكمه كما نقولوا, فما حكمه وفما غايه تعملت من اجلها.
1: اي
0: نعم
1: كما احنا في الجنوب لهنا دونك السخانه في الصيف في النهار نهار سخون وفي الليل تبرد, عندنا برشا عجاج وعندنا مياه محدوده, دونك عندنا الظروف هذه كلها
0: ظروف مناخيه قاسيه خلينا نقولوا خاصه في هي بلدان الجنوب
1: في الجنوب الكل
0: دول الكل يعني ديما جهات الجنوب المناخ فيهم قاسي, نقص التساقطات والأمطار, طبيعة جافة, هذا كل يخلي الأهالي والسكان يزم يتأقلموا ويتكيفوا مع المناخ اللي هما فيه.
1: أي وهذاك علاش فرضوا حلول معمارية ذكية برشا كما الجدران اللي هي كانت معنا بالحجر سميكة توصل حتى من 60 توصل المتر وتفوت حتى المتر في بعض الأحيان, هذيك باش تعمل انرسي ثيرميك معناها باش تمنع دخول الحراره
0: النهار
1: وتحفظ الدفء في الشتاء دونك تخزن كما نقولوا
0: الحراره. علاش ديما نقولوا بني الحجر راهم يعوضوا حتى شيء معناها
1: كليماتيزور
0: طبيعي.
1: كيف زاد استعمال المواد المحليه كما الحجر الطين الجبس الجذوع النخل الاخشاب نتاع الزيتون هذيك الكولا هي مواد قليله الكلفه وصديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام, معناها كي طيحي حيت حجر تعاودي تستعملي الحجر هذاك وتعاودي تبني به. دونك كيما نقولوا اللي هي اللي نحكوا عليها تو استدامة راهي موجودة من قبل ونخدموا بها من قبل
0: صحيح
1: جست المفاهيم تبدلت وال معناها كيفاش معناها
0: نستغلوها ربما
1: نستغلوها في الاقتصاد الدائري في البناء دونك هذاك علاش
0: مش كيما حيت حجر طيحة تعاود تبنيه كيما حيت يجور يتكسر صاي يولي فضلات بناء وشوف كيفاش نتخلصوا منه
1: ومشاكل كبيرة
0: ومشاكل أخرى يعني. نعم
1: صحيح فما زاد الأسرار متاع التصميم في المباني القديمة كما الفناء الداخلي اللي هو مش مجرد مساحة مفتوحة أما هو مصدر إضاءة طبيعية ويسمح بتجديد الهواء ويخلق مناخ ألطف في الديار كما يحافظ زادة على الخصوصية واللي هو توا رجع مفهوم كبير برشا في الديار توا اللي هي توندونس يقول لك الميزون أباسيو واللي تبدأ فيها معناها أول في الوسط ولا باسيو في الوسط. كيف زاد النوافذ الصغيره مش كيما لي بافيتري الكبار على خاطر يدخلوا برشا سخانه ويعملوا كيما افيد سيغ في الديار,
0: حتى البلور كي يبدا برشا ويخلي مناخ
1: خاصه البلور العادي ما يبداش دوبل فيتراج هذيك ايزولاسيون دونك يولي مشكله كبيره,
0: يدخل السخانه ويسخن
1: مع العجاج اللي عندنا مع التراب مع دونك مع الشمس زاد قويه في الصيف دونك هذاك الكول معناها فكروا فيه قبل وخدموا قبل يخدموا
0: بيت خودة بسطة الإمكانيات هيفة ورغم أنه يعني معناها على طبيعتهم على سجيتهم كما يقال اكتشفوا وتمكنوا من أنهم يعرفوا شنو يتماشى مع طبيعة المناخ اللي هما فيه
1: صحيح خاطر ما كانش عشوائي خاطر يعملوا دراسة كاملة ويشوفوا الشمس منين والظل منين ومنين يجي الهواء ومنين الفون دومينو دونك اتود كاملة تتخدم ما غير ما يكونوا معنا
0: بزكسبير خبراء نعم
1: هذاك الكل راهو كان يعمل في تقليل استهلاك الطاقه ويعاون برشا في
0: وهنا شفنا احنا
1: كونسيبسيون بيوكليماتيك
0: كي توفى الطاقه نحبسوا
1: صحيح
0: هما للاسف يعني فغمنا بالسخانه كي قصوا الكليماتيزور الماشينه لافي لو كان ما تدورش ما نقعدوا حابسين خدمتنا كلها بالطاقه كلها بالضوء قبل يعني كانوا يتكيفوا مع الموجود
1: طيب هذاك علاش توا ديما نقولوا ماذا بينا نرجعوا لهم الحكايات هذه القديمه ونخدموا عليها تو عندنا سافوار كبير راهو في خصوصيه احنا ديجا فما كتاب خادمين وزملائي واخصائيين

0: في خصائص المعمار بالجنوب التونسي، في برشا برشا معناها طرق
1: جمعوا فيه اهم المهارات ربما والتجارب
0: اللي في مطمطة، في جربة، في تطاوين، في توزر، في نفطة، دونك فما معناها حكوا اون ديتاي مع البناء هذاك،
1: فما على حاجات مشتركة وفما خصوصية كل منطقة.
0: صحيح، كما في مطمطة نلقوا المنازل الحفرية اللي هي محفورة تحت لوطا على خاطر عندهم ديكولين، هما ما عندهمش جبولات غادي كيما هنا. هذيك راهي معناها سي تان سافوار
1: فير، ولا نجمو ناخذوها الخميس هيفا ديال الحفر هذه على شلاء اللي تختلف على الغيران نتاعنا المحفوره في الجبال، هما يحفروا في داخل الارض في حد ذاتها، فحاجه جميله جدا وحاجه مميزه وخاصه بمطماطه وما جوارها. يعطيك الصحه هيفا، شكرا ليك، اكيد نلتقي معك نهار الخميس باذن الله حتى نستكمل ربما
0: نكمل الموضوع هذا ان شاء الله،
1: بعد الحديث في الموضوع هذا ونحكيوا ايضا على دي الحفر. 7:29 نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، الرجاء من القاتمين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا مستمعينا الكرام على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم وجميع عباداتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب. أسايل.

الله الله يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هذا رباح درياسة، وصلنا لسبعة وثلاثين دقيقة بعد السابعة مساء. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من الحر الشديد الدعاء لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. نواصل معكم أكيد مستمعينا بعد شوية. ضيفتي الموالية هي حرفية، هي صاحبة ورشة رقش في مدنين، اتحصلت مؤخرا على المركز الثاني في فئة أفضل عارض ضمن فعاليات المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي. المداخلة هذه للأسف يعني تأجرت أكثر من مرة، ولكن شديد الصحيح أنه صديقتنا نجاة تكون معنا، نستقبلوها إن شاء الله بعد النغم الموالي.

0: تهنينا بتبيعة للفنانة المبدعة والحرفية نجاة بوعبيدي اللي من بداية جويلية الحقيقة أحرزت على المرتبة الثانية كأفضل عارض في المعرض التجاري النسائي الإفريقي واللي شاركوا فيه 21 دولة إفريقية. احنا حابين نهنوها بالإنجاز هذايا ونشجعوها ومش أول مرة تكون معانا وسبق واستضفتها الحقيقة في ريحانة في حديث على مهنتها وعلى ورشتها زادة ورشة رقشة. حاضر معنا نجاة على خط برنامج أصايل. مساء الخير نجاة, أهلا وسهلا.
1: مساء الخير, مساء النور, مساء الخير لكم ولكل السنة عيد عطا طويل.
0: شكرا لك, يعطيك الصحة. بطبيعة نباركوا لكم مجددا نجاة بالنجاح والتتويج هذايا واللي يعتبر يعني تتويج لكل الحرفيات والسيدات زادة اللي يسمعوا فينا, لأنه تمثيل للمرأة التونسية بالأساس يعني في معرض تجاري نسائي إفريقي.
1: إيه هو أكيد تتويج كان رائع جدا وكان يعني هو بمناسبة أسبوع ذا الكوميس هذه تونس لات اللي هو على هامش يعني المعرض الإقليمي النسائي الإفريقي ومؤتمر الأعمال لجماعة الكوميساء لنساء صاحبات المؤسسات.
0: نعم.
1: هذه الدورة هذه كانت الدورة السابعة وصادفت أنها صارت بتونس. كانت بها مشاركة أكثر من 350 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومحاضرين دولة.
0: نعم.
1: كان الحضور كما كنت نحكي معنا حضور كان كبير لممثلين المؤسسات النسائية الكل وكانت في مختلف الاختصاصات وكانت تجربة يعني رائعة جدا بحضوري في هذا الملتقى.
0: نعم, حضورك وقت اللي شاركت توقعت أنك نجم تكون من المتوجات يعني في المسابقة هذه مقارنة بالأفكار بالمشاريع اللي موجودة برائدات الأعمال اللي معك زادة؟
1: هو الخدمة كانت عندها مدة يعني نخدم في خدمة الحمد لله عندها مدة كبيرة ومشاركتي هي الحقيقة كانت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتونس والكاس الكرة أدناور. هي كانت من خلال حضورنا في هذا المؤتمر حبينا نشوفوا يعني خدمتنا وحرفتنا يعني حضورها كيفاش بين هذه المؤسسات الكل. كان حضورها ممتاز وقوي جدا يعني بين المؤسسات الكل. المسابقة الحق ما كانتش هي كانت فرحة كانت كانت مفاجأة ما كناش ما تبلناش اللي لو فما يعني مسابقة متاع أحسن عرض يعني كانت خلونا هكاكة عادي كل واحد في الجناح متاعه يعرض كانوا يعملوا علينا كل مرة يعني يجوا يزورنا في الأجنحة متاعنا ياخذوا في معلومات علينا وعلى خدمتنا والكل ومن خلال هذه يعني كانت الاختيار ولله الحمد كنت يعني حصلت على المرتبة الثانية كأحسن عرض.
0: هي تعطينا فكرة ساعة على مجالك نجاة, احنا نعرفوك في ذاعة طويل ولكن فما اكيد شكون يسمعك الاول مرة ما عندوش فكرة على مشروعك وعلى المعرض متاعك ربما وشنو تنتج بالضبط.
1: المشروع نتاعي هو يتمثل في قاعة يعني في قاعة عرض وورشة رقش بالقرية الحرفية بمدنين. نحاول ديما في الورشة نتاعنا هي ان من خلال منتوجاتنا ديما نحاول ان من خلال منتوجاتنا تثمين الموروث نتاعنا وتثمين بعض المواد الأولية اللي هي نبرزوا يعني نحاولوا انه ابرازوا بشكل جديد ومبتكر من غير ما يمسوا بالخصوصية التراثية نتاعه ويكون يعني قابل انه نستعملوه في الأوقات الكل يعني مش كان في مناسبات وكنا زادة معد للتصدير.
0: نعم, مشروع الحقيقة رائد وجميل جدا والتتويج هذايا يأكد نجاة أنك بالفعل يعني في سكة صحيحة وأنك ماشية في ثنية بالفعل كما رسمتها نفسك. مشروعك قابل أنه يكبر أكيد وقابل أنه فيه برشا أفاق ونعرف كونك طموحة جدا, شنية طموحاتك في المستقبل؟
1: أكيد إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل خاصة خلال مشاركتنا في الأسبوع الكوميسا هذية يعني ربطنا برشا علاقات تعرفنا على السوق الإفريقية اللي هي سوق جديدة اللي كنت الحق ما نعرف عليها.
0: سوق واعدة زادة جدا. نعم.
1: أكيد واعدة جدا وعندنا فيها يعني حضور كبير ياسر كشركات تونسية وكمؤسسات حرفية تونسية يعني ينجم أي واحد يكون معنا عنده حضور يعني كبير فيها. زادت كيف كيف حتى السوق الأوروبية خطر من خلال زيارات بعض السفارات الأوروبية زادت كيف كيف للملتقى هذايا. وإن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله في الأيام الجاية نكونوا حاضرين في معارض خارج تونس الدولية.
0: حلو برشا على نحو العالمية إن شاء الله.
1: أكيد أكيد.
0: وجميل إنسان يكون طموح وهذا حق مشروع ليك وتخدم عليه عندك مدة، فأنا متأكدة بحول الله من نجاحك يا نجاة.
1: أي
0: شكرا أكيد. شكرا يعطيك صحة نجاة بعبيدي، نورتنا كما قلت حضورك معنا بمناسبة حصولك وإحرازك مؤخرا على المرتبة الثانية كأفضل عارضة في المعرض التجاري النسائي الإفريقي. نورتنا أكيد ونتمنوا لك مسيرة مهنية موفقة ونحو العالمية إن شاء الله. شكرا لك نجاة، يعطيك الصحة.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء وسهرة طيبة. شكرا. نواصلوا معكم مستمعينا بآخر نغم معانا، وهكا تكون نقطة الختام بالنسبة لهذا العدد من الصايل. جريت وجريت نعيمة سميح. شكرا أحسن لمحمدي، شكرا كذلك حبيب الخراز وكل زملاء في الكواليس. سهرة طيبة مع أجمل تحياتي ليلى سحنون.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. انطلقت اليوم من معتمدية السمار الإدارة الجوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين في تنظيم أيام تحسيسية للتعريف بمنصات التكوين المهني ودعوة الشباب للاستفادة منها والتسجيل بها. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني، بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصبا بمركز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويليا الحالي نحو 10.5 مليون قنطار. تقرر خلال لجنة عمل عقدها وزير الصحة مصفى الفرجاني اليوم مع اللجنة الوطنية للتلقيح شروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكم مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الخميس المقبل بداية من الساعة 9 صباحا جلسة تخصص للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بشأن مقترح القانون عدد 78 المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. دوليا استشهد 12 فلسطينيا بينهم 4 أطفال. اليوم جرى سلسلة غارات جوية شنها المحتل الصهيوني استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. أعلن الحوثيون في اليمن اليوم أنهم أجبروا سفنا على العودة أدراجها في البحر الأحمر مع تهديدهم لسفن مرتبطة بالسعودية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد عقد محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن بدء المحادثات مرهون بمدى استعداد طهران لعقد ما وصفه بمحادثات جادة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
4: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: إنه عرس في إحدى قرى الساحل التونسي. هنا ما زال الناس في أفراحهم يختارون الإدبة لإحيائها، والإدبة هم أبرز ما يميز المدونة الشعرية الشعبية في الجهة. الإدبة أو الغناية يعود تاريخ ظهورهم لأسباب يكشفها الباحث في التراث الشفوي في الساحل محمد عامر حكيمة.
1: في عهد أحمد باي 1854 كان الشاعر قبله البدالجة عند مواطنين اليهود، بينما المسلمين ما يحبوش يكتبوا بالدالجة، يكتبوا بالعربية الفصحى، وطبعا يسمى الججل في الوقت ذاك. أحمد باي أو كما قلنا يعني القصائد متاع اليهود ما مش معناها مثقبين برشا، فيها شوية إباحية. أحمد باي لم مجموعة من الزواتنا اللي هما أدباء شعراء بالفصحى قبل الدالجة، منهم أحمد ملاك والعربي النجار وأحمد بن موسى، هذوما الرواد اللي هنا، وأحمد التونسي. وقال لهم علاش تخليوا الشعر للمواطنين عاديين لغتهم إباحية، بما أنكم أنتم زواتنا وشعراء بالفصحى تعملوا بالدالجة. بدأوا هما معناها شجعهم وبدأوا يكتبوا بالدالجة مع الفصحى. وهذا علاش أكثر الأغراض نتاع الشعر الشعبي نقل على الفصحى. مثلا الملزومة هي نسخة مطابقة للأصل للموشع الأندلسي.
0: وكان الباي ينظم مسابقة بينهم إلى أن قرر توزيعهم على المدن، وهو ما يبينه المختص في التراث الشعبي الإعلامي رابح الفجاري.
2: كانت هناك مسابقة يعملها لهم الباي كل نهار أربعة بين الشعراء ضوما، وآخر مسابقة عملها لهم هو يحضر الشعراء الشعبيين ويحضر ناس، قال لهم اليوم كل واحد مش نعينه فنجيها مش يصبح هو غادي الشاعر متاعها. فكما أحمد التونسي، كما أحمد ملاك، كما مختار نجار، كما كذا، فطلع نهارتها بعد المسابقة ذيك شاعر الحاضرة المدينة تاعته في تونس
1: أحمد بن موسى
2: صحيح، وشاعر ولاية نابل في الجهات ذيك الشمال الشرقي عندها كذا، وثم شاعر اسمه أحمد التونسي بعثوا الجهة الساحل وبالتحديد لمدينة جمال، قعد مدة ثم حول للمكنين وأسوا بيت الشعر الشعبي، والبيت هذا مازال التوى. وفك الفترة هذيك كل شاعر يخرج قصيد جديد ويقول أنا هاو عندي ما يقول، يتعدى ياخو نجم يقول الطابع متاع بيت الشاعر أحمد التونسي. فأك علاش يقول له والله فلان عنده بيت مخرجه بالطابع، فكان هو أمين الشعراء في المكنين.
0: ويتوزع الإدبة وفق خارطة جغرافية محددة في الساحل.
2: الأديب هذا الشعبي هذا اللي نسموها الغناية اللي هي معروفة في الساحل بدرجة أولى، ولاية المستير، بني حسن، زرمدين، شمال، هذوما عندهم فرق قردانين، بمبلا فيها برشا إدبة كانوا قبل توفاة وفيهم سعفة ومازال البعض التوى. في خنيس تمشي مثلا قصر هلال بتلقاش مكنين، تلقى عاصمته مهرجان جديد وما أدراك، تلقى في ولاية المستير، تمشي لسوسة، في سوسة تلقى في مساك، وتلقى في جهة النفيضة.
0: وحتى الذين غادروا جهتهم حملوا معهم الإدبة في ترحالهم.
2: تمشي لتونس موجود في المرسى. علاش في المرسى؟ لأنه في المرسى ثم هي تسمى جهة الكرم، السكان الأصليين متاعهم مشاو وعملوا ديار الغادي وعائلاتهم الغادي، والتو يعرسوا بالإدبة أصلهم من عميرة حاتم وعميرة الحجاج ولاية المستير. وقت مشاو الغادي وخذاو وقادوا الغادي هزوا معاها مكلون، التوى في الصيف يهزوا جل الإدبة يهزوهم من هنا لغادي يعملوا بهم العرس.
0: والإدبة نوعان،
2: ثم اللي في الحقيقة اللي تثيق فيه برشا برشا هو شاعر، لأنه شنية يخرج القصائد اللي حاجته بها، وحتى كي ينتقي شاعر متاع غيره يعرف اش ينتقي ويأديه، وغالبا يلحنه. توا بشير بكار في بنبلة هو شاعر وأدي يكتب، وثم أدبة يسموه باللغة العامية هالطاية. الأدبة يعيطوه هالطاية، علاش؟ لأنه ياخو شاعر غني يحفظ متاع غيره ويغني بمتاع غيره. ثم زوز ألوان متاع أدب شعبي. اللون الأول هو الحيطي، الحيطي ولد المدينة، الحيط تلقاه في المدينة. عندهم بالنسبة كي يغنيوا فرق متاعهم في المكنين ولا في كذا، عندهم التزام معين، الدربوكة ما تلعبش، يغنيوا والناس تسمع ويظهروا معاهم ويبدوا يتبعوا فيهم بالواحد بالواحد، فهمت؟ فهذوما الحيتي. وثم الحفالي النوع الثاني اللي هما كيما خليفة الدريد وبرشا، حتى بشير بكر يدخل الطبار.
0: ولا بد أن تتوفر في الأديب هذه الخصال.
2: الأديب في شروط، يغني صحيح، يكون متأدب حتى في مشيته كي يبدأ في المحفل، عنده مشي خاصة يمشيها هو والسعف اللي يشدوا عليه من جهة أخرى، عنده مشي، عندك يكون صادق في مواعيده كي يأتي مواعيد العريس، لأنه ما يتخنوش بالكونترات بالعقل بالكلمة، يقول له روح عندي نهار ثلاثة أوت عندي كذا كذا، يقول له بعث لي 50 دينار عربون، يا بعث كلمة واحدة.
0: أما قصيدة الإدبة فمختلفة عن غيرها من القصائد.
2: باش وصلوا فرزوا الإدبة على بقية الشعراء الآخرين، ننطلقوا من الشعر الشعبي. الشعراء الشعبيين اللي كانوا هذوما قبل كانوا فما البعض يكتب قصيد غناء، كان مشي يغنى من طرف الوتريات أو الشعبيات، ما يزموش يفوت العشرين بيت قصيد شعر شعبي مهما كان الغرض. ولذا كان شاعر غنائي محضره مش يعطيه للأدبة عنده الحق يوصل حتى 35 و40 و50.
0: وهذه أغراضها.
2: أول حاجة الجد، الجد هو متاع الصلاة على النبي، واللي كفر على الذنوب متاعه، وإلا مع التشويق متاع الحجاج كيفاش يشجع الناس قبل ما يمشيوا الحج ويذكر المراحل متاع الحج، هذوم الكل يتسموا الجد.
3: سمي بسم الذي حي الحيام، خليك ستر قادر متين، يا من احضر زيد صلي وسلم على المستحمد ناصر الدين.
2: الغرض الثاني على البرق، البرق هو المطر، هو كيفاش يصب يضرب البرق، تتصب المطر يزم يعرف الشاعر وين يصب المطر، ما يمكنش يصبها في جريد وقت الدقلة يقولوا له وين صب في المطر الغادي، صبها في شمال الغربي. وعنده قواعد متاعه، هذا متاع المطر يبدأ البرق والسحاب ويبدأ يتنقل بالسحاب، أنا هي الجهات اللي يتعدى منها سفاقس كذا كذا يسموه اللوجة، اللوجة ذاك في البرق، وبعد تصب المطر، وبعد يوسف كيفاش يطلع الحشيش، كيفاش تجيت وكيفاش النعمة تكبر وكيفاش يحصدوا وكيفاش يلموا الحصيدة ويعرسوا.
4: يا لاح ضي البرق في عالي الصعود او ينشرع يشرع مضيع عقب ليل.
2: الكوت متاع الفرسين، يوصف الفرس من هنا لهنا والفارس النجع، كيجيب النجع هو كيفاش المرحول وقت مشى مشى معاه مشات معاه حبيبته، وهو مش يمشي يحاول يخلط عليها عن طريق فارس، ويوصف صعوبات وكذا. هذاك حتى ساعات يرى مع حبيبته ولا ما يراهاش، المهم يوصل لها.

0: الذحذاح اللي هو نصيب شوي معناتها بلاد الهوال والاغوال وفيه مخاطر يتعرض لها هو باش يمشي ويطل على حبيبته معناتها يشوف يموت ويشوف يحيى. والغزل فيه وصف فيه الوصف شو مثلا يعرف يوصف المرأة.
1: أيوة الغزل السما الأخضر وإذا كان فيها إباحية ولكن إباحية مش واضحة مدرقة شوية
0: صحيح.
1: هي معناها يسميه الأخضر المزرح.
0: ثم الفخر يتفخر كم يحب الأديب وأنا ما كيفي حتى أديب وأنا اللي يجي قدامي راني نمسحه وأنا كذا لحرش أقوى من هذا. وقت لي يشبكوا بعضهم ساعات يحرش واحد يقول له أعطيه قصيدة حرش يطلع له الآخر يقول أنا فلان وفلان وفلان وهل يقابلني ظاهرة وما يسوى حتى شيء وراه كذا يتغاشش الآخر.
2: وارتبطت بالإدبة في المحافل والأعراس عادات وتقاليد.
1: رباط قصيدة فيها تشينة خبو ويلزم الشعر الآخر يحلها وحتى كان ما عندوش يقرأ فتاشة إيش يعملوا في الرباط؟ جي مولات العرس أم العروس تربط وقت اللي يغني شعر لول الرباط اللي يعطي تشينة متاعه تجي للأدي وتربط له محرمة في رجله. إذا كان ما حلش تقدر مرمى عليك العيارة وساعات تولي بالمقعلة قبل.
2: وما لا يعلمه كثيرون هو أن الأغنية الوترية التونسية نهلت من قصائد الإدباء. فمثلا فرق غزالي الصليحة هل تعرفون قصتها؟
3: فرق غزالي
1: جاءت صليحة في عرس في منزل حرب متاع عائلة جويرو. عائلة جويرو ذي عائلة غنية جات صليحة وما جاتش ليلة غناها هي برا جبابة تغني هي درجوين ولكن ضيفها جمعة كاملة. فخي الجمعة ذيك سمعت من جملة ما ليلة من الليالي غناها ليلة صليحة ليلة غناها ليلة سليمية الأخري تغنات ما عرفش غناها مولاها أحمد الشاوش ولا إنسان آخر غناه قدامها وهي حاضرة كضيفة وقتها غناه من فرق غزل عجبتها خذتها هي عنا كاملة احنا هي ممكن خمس ولا زوج غنات منها هذا يزيد وعندها قصة قصة حلوة ياسر. حمد الشاوش مشى لولاد قابس يخدم رومكني مكني حبته في أخذها في قابس وما يروحوش قبل عرس الغادي وقعد الغادي بعد ستة سبعة عشر سنين قالوا مش يروح نهائيا المكنين ما قبلهاش بل ما يقبلوش برد عائلته قالوا له لا يا انت يا هي طلقها معناها مجبور لانه قبل ما نجمش يستقل على ابوه وقعد ينحب عليها ومش جمله حتى فيها بيات اللي متغنيه بصليحه معناها يذكر عنده امل في انه يترجع له.
2: وهل تعلمون أن راؤول جورنو غنى قصائد إدبة وهي أغاني شهيرة يحفظها التونسيون ولا يعلمون قصتها؟
0: ريتوش خديجة ديك كذا هذيك عندك هي وعندك يا خديجة نسكروني زوز أغاني سجلهم راؤول جورنو وبالكونترات وكان يعدي فيهم برشا بكسيديات
4: بالتورديس
0: صحيح صحيح. وأنا من الناس عندي منها من نسخ ضم أراهم هما أصلا أدبة وهما اللي باعوهم لي راؤول جورنو.

0: الإدبة أو الغناية شعراء الأغنية الشعبية لم تنصفهم البحوث والدراسات ولم تجمع أعمالهم في مدونة مكتوبة، لكن ما زال لهم جمهورهم وشباب في الساحل يحفظون موروثهم الشعبي الشفوي ويلبسون عباءة الأديب في محافلهم.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري. الإدبة فرسان الشعر الملحون، إعداد وتقديم أسمى البكوش، إخراج وليد بخريس. إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: يا عمي.
1: صندوق الحاشة وين نعملوه؟
2: هو من جهة والقصعه والقدر من جهة ثانية، وبينهم تركب الحاجة. أسرع أسرع، خلي نفيق الأولاد ونتوكلوا على ربي.
1: باي.
3: الله الله الله الله يا سي أحمد، مطوس برجالها.
2: عبد الدايم
3: ومادي وبكر ومنصور وحميد وبركة وزايد. إن شاء الله جينا في الوقت يا سي أحمد. أنت بونا هيك تعمل فينا ولا تحبنا الضحكة بين النجوع؟
2: صاحبي عون بعث لي أولاده وجماله، حب يضيف. والشيخ عون صاحبي من قديم، هم نازلين في الوعرة.
3: تبيعنا تبيعنا وانت سيدنا.
2: ما تقول هذا يا مادي،
3: علمتنا حب الأرض وحرمة الجدود.
2: مادي
3: أشبيه الدنيا عقبت، أشبيكم أهل المطيس بالعاركم وسواد نهاركم وذل جاركم يا خيبة أعماركم. الدنيا اللي ميسفين عليها أشبيها، موتوا الكل، يلعنها الأحياء يلعنها. الجبانة اللي رفعت جدودنا ترحب بينا ولا عيش الغبينة.
4: خلينا نتفهموا يا مادي.
3: لا يا شيخ عبد الدايم لا، ما عاش نصمر ما عاش ساكت. سيدي حمد شيخنا رجلنا وكريمنا، بونا هارب يتلاشى وحني رجال نكتلوا في جيبنا. أخي توفيه الموت الليلة نكتل روحي.
2: يا مادي يا شبيك تنوح علي ولا مازلت حي؟ شد روحك.
3: يزي يزي بصبرت يا شيخ وخبيت على ظهر المطيس كبار وصغار على ظهر. وين هالنغرية؟ وين هالنغرية والدم الصافي؟ دور بداس يا حمد، لا تشاور ولا تناور، لا تقول مطراحي يقعد فارغ والبوب يغرد في داري، لا تقول ناس يضيعوا من بعد يا سي حمد. هكا ولينا لبسي لبسي لا ترحم المات يا شيخك.
5: واش بيهم الجماعة أحمد دوليدي؟
2: قالوا نقعد يظهر النهار يودعونا.
5: لا لا يا حمد دوليدي، لا لا، رأي أمك عارفة، لكن الرأي للرجال. واش تحبوا منا يا أخوتنا؟ خل نبعدوكم، يمكن هالحلش يخفف عليكم والبرمة.
3: أمي سالمة أمي سالمة، البركة عندك والخير فيك. مطوس بعدك خالي، أرجونا أرجونا، خل نرحلوا معاكم نسلموا في أرضنا كيفكم ونعيشوا في الغربة. هي عالدنيا الكلمة.
2: تكلم يا عبد الدايم تكلم، مادي يبكي وينوح، ما خلنا شكون يتكلم معاه. أسكت يا مادي أسكت، قول يا عبد الدايم فهم.
4: ها يا سي حمد، القلب معبي والناس مخلطة، اللي ما نقدر نقول نطق به مادي، واللي تسمعوه مني الكل يا اهل مطوس، حرام علي ما نكسب حتى مولات المحل اذا رحل الشيخ حمد، وتحرم علي مطوس اذا سلم فينا وهجرنا وفضحنا. ونقسم بالله نقسم بالله، لا واحد ينزل سلاح شاكر من على كتفه الا برضه.
3: اي اي ازهر يا شيخ عبد الدايم ازهر، خلي الحجر والجبال تسمع وتجهد. حبيبي دو رجعت الروح في مطوس، دغلت يا شامخة دغلتي. احكم يا شيخنا احني والله زينك، نموت قبلك لجلب الميعاد يا شيخ، وليلة قبرك ما تباتي البرة. زغلتوا يا مطوس يا زغلتوها.
5: صلي على النبي صلي على النبي. حليلي يا حليلي، مادي شاش وقطايطة طايرة الكبول، الملح والناس في عيون الحسام.
3: قلوبنا دم رجالنا، ذلت ذلت رجالنا. تكلم يا شيخ عبد الدايم انزهر انزهر كيف جدودك يا شيخ.
4: الليلة ليلتك يا مادي، جليت على قلبي الغمة. وينكم يا رجال؟
3: أني وشامخة نكمل نومنا هني في بغداد.
4: لبش الشيخ حمد يرجع لدارة.
2: يا ولادي يا ولادي كيف؟ والراجل صاحبي بعث أولاده وجماله وبني لي عشة يرجع فيا، وأنا وعدته أصبر شوي.
4: جمال الشيخ عون نعبوهم بالقمح والشعير والزيت والشريح، هدية من المطيس لأولاد سليم. والشيخ عون الشيخ عون لازمنا نكرموه ونعرفوا قدره.
3: ايه ازهر يا شيخ عبد الدايم ازهر، بعثكم يا كباراتنا مطوس خالية، اشتغلت يا شاكر.
2: يا شاكر يا شاكر وين ولد خوي شاكر وين؟
6: أنا هني أنا هني يا عم الرجع في الدبش.
2: سلم سلاحك العبد الدايم. المكحل ما تبات كان عند الشيخ.
4: لا يا سي حمد لا ما ناش ذريرية.
2: باليمين الكبير سلاح شاكر ما يبات كان عند الشيخ والشاكر فرحان. بنادم يا الأخوة محل خصص اغلطت الأخوة سامحون. انتم ما تعرفوا معزتكم عندي وروثكم جمعية خايف عليكم وحاشم على روحي العوم ونقص العرق. اسمعوا كلام عبد الدايم راجل سيس ومجرب.
5: الله لا تحرمنا من كباراتنا وخوتنا العيشة بعدكم حرام. الدم صافي الحصيل. نادي باللي سمع بالخبر جي من الدار يبكي كيف الغشير الصغير واني نسكت فيه. هيا يا ابناوي برشوا خلي نبرش معاك البراش راهو يجيب المطر ويطير النوم ويحنن القلوب. هيا يا ابناوي
3: واني معاكم.

0: يا ربيحة تهربي من البلاد
1: وما تعلميناش حتى حورية ما تخبريهاش.
2: والله لعلمي هذه صحبة ولا بلاش.
3: وكيف نقول لكم لعلمي لخبري؟ الدبارة بين شاكر وباباي.
4: هايو هايو نوصلكم أنا للبرقي وبلي قنديل. هايو
0: توصلنا أنت يا حميد.
5: يوصلكم زايد وبركة. حميد عندنا ذي حاجة.
6: راسك وراس شاكر يا حميد.
7: إيش معناها باباي؟
6: شاكر بالأسلاح وانت أسلاحك ما يفرقكش. وين انت وين شاكر؟ من الصبح لليل كيف ظل؟
7: ايه يا باباي ناس علي ولا ناس على راحي؟
6: وعلينا الكل. ورد بالك منه وعلي.
7: هي خبر شاكر وطلب منه الاذن ولا يغضب.
8: نغضب منك يا حميد كيف؟ ونلقى خير منك رفيق. هيا هيا حميد من تو ننزلوا الملك.
7: ايش راملوا فيه؟
8: وين نمشي الصيدة حرموه علي. الأغنب كي تتعدى من قدامي نقول لها خيوتي سامحيني غلط معاك. على الأقل نخدموا الأرض نميلوا الزيتون ونحضروا الكرم وننظفوا الماجي.
9: معاك حل.
8: الخريف العام بدري قال الحدسة.
6: ربي خيرها بزايد. هنوني ما كمش صغار سايسوا الدنيا لحالي دوم. أنا مع منصور ناصب بالخربقة قدام الجامع ونطلوا على الفج الشرقي.
8: هاي هاي هاي.

0: برينيس يا رعفة بو برينيس يا رعفة بو برينيس ولا نكذب عليك حل فمك وقول لا بو برينيس
1: قلتلك
0: اي اي اي
2: اي اي كرف اي اي شعر بنت عمك
1: تعذر فيا وتقول لي خواف
2: ما تجيش جاعك بعد الخوف.

0: هاشم كيف العادة؟ شو من النهار؟ وين المكحلة؟ ويني؟
1: المكحلة فارغة، نسيت ما عمرتهاش.
0: هك حميد، هك تفضحنا، ايش نعملوا بالسلاح الفارغ؟ قول
1: ايش منخبطوه حتى بدينا؟ هيا هيا اليوم يبان العار.
0: هيا هيا
2: اشاكر احمد ويني؟ اشاكر
0: ايش بيك؟ ايش بيكم؟ ايش تم؟ ذيب ولا شكون؟
1: اما ما فهم شي، ثعبان ولا؟
2: البل هزها مبروك وجماعته.
0: مبروك؟ مبروك في هالوقت؟ يا الله نهار.
3: قالوا كان عندكم رجال خلي يلحقوا.
1: هي ولا نلحقوهم ونوروهم مشاك.
0: استنى استنى حميد نتفاهموا. المبروك ما معاهش لعب، نسلحوا بنداك وحليش عنا. قوله ايش عنا؟ كان الخيل ولا مك على فارغه؟
1: هي باهي هي نقعدوا واقفين نتفرجوا كيفنا كيف البنات.
0: طبلوا الفرسان نازلين، هو بكار ومادي وزايد وبركة.
1: لا لا حق وحدي، خلي نموت.
2: لا لا أحمد يلا للمسيبات أو تستنى في حياتنا. شدوه معاي.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تواصل الشركة التونسية للكهرباء والغاز اعتماد نظام القطع الدوري للكهرباء، إذ تصل مدة الانقطاع في عدد من مناطق الجنوب الشرقي إلى 4 ساعات. وقد أثار هذا الإجراء استياء واسع في صفوف المواطنين والمهنيين الذين أكدوا أن تكرار الانقطاعات بات يعرقل قضاء شؤونهم اليومية ويؤثر سلبا في سير نشاطهم. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمجري من معتمدية منزل الحبيب من ولاية جابس. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس 90% على المستوى الوطني، بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية يوم 19 من جويليا الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. في العالم، استشهد 4 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون جراء غارات من طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم السفير الإيراني لدى الكويت وسلمته مذكرة احتجاج، وذلك على استهداف ناقلة كويتية أمس أثناء عبورها مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة تطبيل.
1: أهلا

ايه؟

لابسة فلي لابسة فلي

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة، مواطنون ومهنيون يشتكون من تواتر الانقطاع المطول للتيار الكهربائي بالجنوب الشرقي. تقدم حصاد الحبوب بنسبة 90% وتجميع أكثر من 10 ملايين قنطار إلى غاية 19 من جويليا الجاري. وفي العالم، استشهاد 4 فلسطينيين في قصف صهيوني على قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تواصل الشركة التونسية للكهرباء والغاز اعتماد نظام القطع الدوري للكهرباء، إذ تصل مدة الانقطاع في عدد من مناطق الجنوب الشرقي إلى 4 ساعات أو أكثر. وقد أثار هذا الإجراء استياء واسعا في صفوف المواطنين والمهنيين، الذين أكدوا أن تكرار الانقطاعات بات يعرقل قضاء شؤونهم اليومية ويؤثر سلبا في سير أنشطتهم التجارية. تقرير الزميلة شالا مجاي.
3: لا يكاد يمر يوم دون انقطاع التيار الكهربائي، فتتعطل الأعمال وتتوقف الأجهزة، ويضطر المواطنون إلى التأقلم مع واقع أصبح جزءا من يومياتهم. هذا الصوت أصبح مألوفا في عديد المحلات. مولدات تعمل لتعوض انقطاع التيار الكهربائي وتجنب أصحابها خسائر أكبر.
4: هل مناش حل الحقيقة كانوا جروب غرام بالليسانس، على الأقل تحافظ على السلع متاعك كما الجلاس كما اليغورد كما ياسر حوايج. مناش حل اضطرنا باش نعملوا مولد كهربائي، ما لازم يمشي بالليسانس ساكوت الحكاية يومين، تلقى روحك تدفع في 40-50 دينار. مادام عندك محل وعندك سلعة تفسد، قصان الضوء يوصل بـ6-7 سوايع فرجور، مناش حل.
5: جروب غالي كان ليسانس ولا مزود، معناتها فما كونسوماسيون اغلى من الكورون. واحد بيخدم بـ24 دينار يصرف 30 دينار مزود، ما تخلصش كي خص معاش نخدم، سكر حانوت لا نرجع ساعة ساعتين 3، ما يعطوك جديله ويقصوا لك على غفله، ماناش معناتها وقت فيه في القصان، ماناش وقت باش يرجعوه.
3: ومع كل انقطاع تتزايد مخاوف التجار من تلف السلع، خاصه المواد التي تحتاج الى التبريد والحفظ.
4: احنا نهارين الاولاد نقص الضوء بقى 3-4 سوايع، لو احنا سلعه ما قيمه 400-500 دينار، اذا لو احنا 500 دينار أجور اشتاق ما عندهاش حل.
3: ولا تخلو انقطاعات الكهرباء من مواقف طريفة، خاصة في صالونات الحلاقة والتجميل، حيث يتوقف العمل فجأة ويغادر بعض الحرفاء المحل بنصف حلقة أو دون إتمام تصفيفة شعرهم في مشاي معاناة يومية.
5: مشيت الحجام مع 8 متاع الليل، الحجام يحجم فيا جري بشطر الحجام وقص عين الضوء، رصت لي خارج الحجام اشطر بشطر.
3: وبين حرارة الطقس وانقطاع الكهرباء وارتفاع كلفة الحلول البديلة، يبقى المواطن والمهني في مواجهة تحد يومي، أملا في حلول تؤمن استقرار التزويد بالطاقة وتخفف من أعباء الحياة.
2: في شأن جهوي آخر، تم إحداث 4

0: إنجازات جديدة بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق الشغل وفق ما صرح به مدير المعهد ناصر التايب.
1: تخصصت هذه هي الإجازة في البيوتكنولوجيا، اختصاص التحاليل والتجارب البيولوجية، أناليز بيولوجيكي ميديكال، خص سيرتو لابورتو أناليز ميديكال لكلينيك لزوبيتو اكسترا. عندنا إجازة قديمة ما حاولنا جددنا فيها في توسكي انتيرجنس ارتفسي اكسترا، هي مراقبة جودة الأخضر وحفظ الصحة. عندنا إجازة أخرى جديدة هي أنظمة الجودة في الصناعات الغذائية، هذه كلها فورماسيو على النورم اللي تخرج منها يتخرج كأوديتير. والإجازة الرابعة في علوم الحياة اللي هي بي ام سي سي بيولوجي موليكولير سيلولير، هذه إجازة تختلف عن الأخرين أنها إجازة فوندامنتال. الطالب اللي يحب يواصل بعد يعمل ماجستير بحث أو دكتوراه نجم يلتحق بالإجازة هذه اللي هي تخدمة مخابر بحث نتاع معهد مادة قحلة قصد إحداث ماجستير بحث ودكتوراه في العلوم البيولوجية. بالنسبة للتجربة السنة الأولى هذه معناتها السنة الجديدة 2026-2027 تأخذ استيعاب في كل شعبة، أخذنا حوالي 60 طالب. خاصنا احنا بعتلي الاستاج البي اف اي دونك يلزم كي ناخذوا 60 من كل واحدة، دونك حتى بعتلي الانتجراسيون نتاعها في اللابورتوار في الكلينيك تكون فاسيل.
0: انطلقت اليوم بمعتمدية سمار من ولاية تطاوين فعاليات الأيام التخصيصية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بهدف التعريف بمنصات التكوين المهني والتعريف بالخدمات التي توفرها، إلى جانب حث الشباب على الاستفادة من الفرص التكوينية. المدير الجهوي للتكوين بتطاوين كيلاني بن عون وأكثر تفاصيل.
2: أيام تحسيسية للتعريف بأهم الاختصاصات وكيفية التسجيل ومرافقة طالبي التكوين للتسجيل بالمنصة هذه. ضبطنا رزنامة إن شاء الله باش تكون في دور الشباب بمختلف معتمدات الولاية. انطلقنا اليوم بمعتمدية سمار، إن شاء الله تتواصل الأيام التحسيسية هذه حسب الرزنامة التالية. يوم 22 جويلية بمعتمدية ذهيبة، بمعتمدية غمراسن 24 جويلية. بالنسبة لمعتمدية الرمادة نهار 28 جويلية بدار الشباب الرمادة، كيف بمعتمدية البر الأحمر 29 جويلية، وفي معتمدية بن مهيرة بنادي الشباب الريفي بمعتمدية المهيرة بيوم 30 جويلية انطلاق من الساعة 9 صباحا. بالنسبة لمعتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية سيكون الأيام التحسيسية بالمركب المغاربي بالمعتمدية الشمالية يوم 5 أوت 2026، ومعتمدية تطاوين الجنوبية بدار الشباب تطاوين يوم 4 أوت 2026. دعم وجهة المختلف طالبي التكوين من مختلف الفئات العمرية باش يسجلوا ويلتحقوا بمنظومة التكوين المهني ويتعرفوا على جملة الاختصاصات الموجودة للوكالة التونسية للتكوين المهني وشنوما الاختصاصات الجديدة، ورافقوهم إن شاء الله مع مستشاري التكوين المهني ومستشاري الإعلام والتجهيز بمختلف مراكز التكوين المهني باش يسجلوا في منظومة التكوين المهني خاطر منصة جديدة باش نرافقوهم.
0: صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمجري من معتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس. في بقية أخبارنا الوطنية، تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج حوالي 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصبا بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى حدود 19 من جويليا الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 138 لسنة 2026 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 من نوفمبر من العام الماضي بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي فضلا عن الاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إناس العيادي. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارة من طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. في المقابل، أعلن كل من الجيش والحرس الثوري الإيراني في بيانات منفصلة تنفيذ سلسلة من الهجمات شملت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. في الأثناء، دعا محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني اليوم الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس، محذرا من اتخاذ خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. أقر البرلمان الفرنسي نهائيا اليوم مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15، ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في سبتمبر القادم وفق ما وردته وكالة الصحافة الفرنسية. في أخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار الليل من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الآشورية مذهب مسيحي يعيش أتباعهم من الآشوريين في العراق وسوريا ولبنان وبعض البلدان المجاورة، ونشأت الحضارة الآشورية في العراق، ومن هناك توسعت على حساب حضارات أخرى كالحضارة البابلية، وغزا الآشوريون بلاد الشام ووسعوا نفوذهم باتجاهها، وقضوا على السيطرة الفينيقية في هذه المنطقة. ويعتبر عدد من علماء الأنثروبولوجيا الآشوريين شعوبا سامية هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستوطنت بلاد الرافدين وبلاد الشام وأقامت ممالك وحضارات، وكل حضارة كانت تتوسع على حساب سلفها من الحضارات، وكان الغزو والسيطرة العسكرية هما عماد نشوء تلك الحضارات وازدهارها.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوع بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون
1: العرب. لورد كاش رائدة التلحين وصوت الأصالة، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

عندما طلب مني اختيار اسم من أسماء موسيقيين العرب، بدأت باسترجاع تاريخ فنانين الذين رفضوا تراثنا وموسيقانا بإبداعاتهم ورصيدهم. بحثت وقلت لور دكاش. لابد من التعريف بمنجزها الفني الكبير، بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والدراسة والاحتراف والمثابرة. وتساءلت لماذا تبقى هذه المسيرة محدودة الانتشار لدى الجمهور العربي الذي لا يعرف سوى أمنت بالله، هي التي غنت حوالي 500 أغنية ولحنت أكثر من 120. رغم افتخارها شخصيا بأغنيتها هذه، إلا أنها كانت تستغرب أن تكون قد حالت دون انتشار أغنيات أخرى هامة لها.

ولدت لور جورج دكاش في 24 مارس 1917 في بيروت في كنف عائلة محبة للموسيقى والغناء. فوالدها تاجر الأقمشة والمنسوجات كان شغوفا بالأدب والشعر والأغنية. امتلك مكتبة ضمت أسطوانات كبار مطربي ذاك الزمن فضلا عن كتابته الشعر العامي، فيما كانت والدتها تعزف على العود وتغني. وتربت الطفلة في منطقة حارت حريك في حي تكثر فيه الفرق الشعبية، فكان تأثرها بالميجانة والعتابة والأهازيج والمواويل من جهة، وبفن الترتيل والغناء الديني من جهة ثانية نتيجة ترددها أيام الآحاد على الكنيسة. تمتعت لور منذ صغرها بذكاء ومقدرة استيعاب مكناها من حفظ أغنيات الكبار رغم صعوبتها. ففي أحد الأيام عاد الوالد إلى المنزل ليصدم بابنته ذات السنوات الست وقد وضعت رأسها داخل بوق جهاز الفونوغراف وهي تغني بصوت عال أغنية أم كلثوم مالي فتنت بلحظك الفتاكي. حينها تيقن من موهبة ابنته التي عهد بها أولا إلى الموسيقار بيترو تراد ليعلمها عزف العود، ثم إلى الموسيقار سليم الحلو ليعلمها التدوين الموسيقي وحفظ الموشحات. أما التلحين فله قصته اللافتة، فهذه الصغيرة التي درست المقامات وعزف العود لتبدأ طريقها الفني بشكل علمي صحيح تمكنت من تسجيل أولى ألحانها وهي لم تتعد 10 من العمر، حين طلب والدها المشجع الأول والأكبر لها طلب من بطرس معوض كتابة قصيدة لابنته، الأمر الذي استغربه الشاعر، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تغني قصيدة؟ لكنه نزل عند رغبة الصديق الوالد ونظم طلوع الفجر أعقبها بنام هنيئا لتطلق بذلك لور أولى الأغنيات من ألحانها بتوزيع تصويري عندما أدخل زقزقة عصافير إذانا ببزوغه.

0: وفي إطار تعريفنا لمسار مطربتنا، من المهم جدا التوقف عند دراستها النوتة الموسيقية وتمكنها من تدوين ألحانها بنفسها، وهو للإشارة ما لا يتقنه ملحنون كبار يقومون بالتلحين صحيح لكن لم يتعلموا التدوين. ما أهمية هذا الأمر؟
1: واضح كانت مطلعة مش بس على المقامات والإيقاعات، ولكن أيضا تعلمت تكتب نوتة موسيقية، فكانت هي تدون ألحانها بنفسها.
0: الناقد الموسيقي فادي العبد الله.
1: يعني هي مش بس ملحنة على الفطرة، هي ملحنة عارفة شو عم تعمل وعم تجتهد كل الوقت على أنه تلاقي نصوص وشعراء وتطور من إمكانياتها وتدون اللي هي بتعمله حتى يبقى وتقدر تتناوله مع عازفين وتعمله توزيع موسيقي إلى آخره. فهذا كتير بدل على معرفة وعلى رغبة بالتعمق بالموضوع، مش على اتكاء على موهبة بحتة ولا على الصوت فقط.
0: أحيت لورد كاش حفلات في لبنان وسوريا وتركيا، إلا أن الاحتراف الفعلي حصل عندما تعاقدت معها عام 1929 بيضافون، وهي شركة أسطوانات معروفة على تسجيل مجموعة من الأغنيات التي قامت بتلحينها، مثل التليفون، بدي أروح، ما في روحة، شلبي وأمين البلدي، مدام الساعة يا روحي في إيدي. لكن الشابة امتلكت اليقين بأن التعرف على آفاق فنية أخرى فضلا عن الانتشار الأكبر لن يكون إلا من خلال مصر التي سافرت إليها في المرة الأولى عام 1933 رفقة والدها، لتجد هذا البلد في حال من الغليان والحراك ضد الاستعمار. فزارت ضريح الزعيم سعد زغلول وغنت يا روح سعد قد سكنت قلوبنا، فكان لها الصدى واسع في أوساط المثقفين والسياسيين، بل الباب الذي مكنها من العبور إلى محطة أخرى هامة مع تعرف أهل الموسيقى والفن والصحافة على هذا الصوت.

0: 1945 محطة مفصلية في مسيرة لورد دكاش، حين اختارتها الإذاعة المصرية لتكون إحدى مطرباتها المعتمدات. فحملت الشابة ذات 22 عاما عودها رفيق دربها، وسافرت إلى مصر لتستقر بها حتى نهاية حياتها. وقبل أن أتابع، أدعوكم للتعرف على أهمية هذه المسألة تحديدا من رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
1: فكرة وجود اللجان لاعتماد داخل الإذاعة كانت فكرة مهمة جدا، حتى لا يتسلل أشباه المطربين أو أشباه المواهب إلى داخل الإذاعة المصرية. هذه اللجان بدأت مع الإذاعة منذ بدايتها مع الفنان الموسيقي الكبير مدحت عاصم، ودي كانت بدايات ما يعرف باللجان الموسيقية. الإذاعة لا تذيع إلا أغاني الشخصيات المعتمدة لديها، بيتم اعتماد الشخص بعد امتحان وربما أكثر من امتحان حتى يسمح له بالغناء داخل الإذاعة المصرية. وبالتالي لورد كاش سنة 45 قررت الإذاعة المصرية أنها تستدعيها للمشاركة في حفل بالقاهرة، وده كان بالنسبة لها شيء مهم جدا، لأنه الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كانت رائدة الإذاعات العربية، والحركة الفنية في مصر كانت حركة كبيرة. كانت القاهرة والإذاعة المصرية محطة رئيسية لانتشار الأصوات العربية من داخل مصر.
0: مصر الوطن الثاني. في ربوعه أرادت لورد دكاش التعمق في دراسة فن الموشحات والأدوار، رغم تعلمها أصول الموسيقى والتدوين في لبنان، فتتلمذت على أيدي كبار الفنانين وأصبحت نجمة دائمة في الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية، حين قدمت عشرات الأغنيات من ألحانها وألحان غيرها إلى درجة لقبت بحافظة التراث بعدما اختارها الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف في مشروع معهد الموسيقى العربي بحفظ التراث من الأدوار والموشحات وتدوينه خوفا من الاندثار. كيف لها أن لا تتألق في هذا اللون من الغناء؟ هي العاشقة للموشحات والأدوار، هي السميعة للأساتذة لهذا اللون من محمد عثمان، كامل الخلعي، عبد الحامولي. أما سيد درويش فتقول عنه: الشيخ سيد درويش كان في دمي.

0: لابد أن نخصص بعض الوقت للأغنية التي حققت الشهرة الأوسع للورد كاش في مصر، لسيما أنها ولدت كما تروي هي بنفسها عقب خلاف. في عام 1939 أتت إلى القاهرة لتسجيل أغنيات لصالح شركة بيضافون، إحداها كانت من ألحان اللبناني فريد غصن الذي أخبرها لدى موعد تسجيل هذه الأغنية بقرار شركة الأسطوانات إحالتها إلى أسمهان، فغضبت لور وأراد الملحن تهدئتها فقال لها إن لديه أغنية بديلة من كلمات الشاعر مصطفى خريف بعنوان أمنت بالله، وطلب منها أن تبدأ بتلحينها، ثم تابع هو التلحين لتحقق هذه الأغنية التي ولدت من خلاف إلى نجاح كبير لم تعرفه أي من أغنيات المطربة خلال مسيرتها، وهو ما جعلها تكرر السؤال كيف لأغنية واحدة أن تسيطر على باقي إنتاجاتها، لبل أضيف أن لا تعرف مطربتها إلا بها، هي صاحبة عشرات الأغنيات التي لا تقل أهمية وجمالا شعرا ولحنا.
1: لورد كاش فينا نقول هي أول من هاجر من لبنان بالعصر الحديث من الفنانين إلى مصر.
0: يا السحاب، كباحث موسيقي هل لك أن تشرح لنا؟
1: أنا حضرها مرة بالخمسينات بلبنان ووجدت من مصر كانت عم تعزف عود وعم بتغني، فهي بمصر انشهرت بأغنية هي أمنت بالله، هي أغنية حلوة كتير على فكرة، يعني لحن شعبي مهم جدا، بعدها مشهورة لهلأ ومعروفة، والدليل عم نحكي فيها سنة 2026، يا ريت سمعونا إياها.

لا شك أن أمنت بالله شكلت لونا جديدا في الغناء العربي. الموسيقى لعبت دورا أساسيا رغم بساطتها. الكلمات أحالتنا إلى الخالق الذي نسبحه عندما نرى هذا الجمال. أما الصوت فتميز بقوة الأداء والتعبير. أغنية تجاوزت الحدود، مشكلة جواز المرور للمطربة في الوطن العربي بطبقاته الثقافية والفنية والاجتماعية، إلى درجة أنها كانت تعزف على المزمار في الأرياف المصرية كما تعزف على البيانو في الصالونات الأرستقراطية. وإلى اليوم لا تزال أمنت بالله تغنى من قبل فرق طربية وأوركسترالية ومهرجانات، وتعزف على أيدي موسيقيين بتنوع آلاتهم.

0: تميز صوت لورد كاش بالقوة واتساع المساحة، تميزت بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الرصانة والثقافة والتعبير، بنطقها السليم وإتقانها للغة العربية. هي المحبة للشعر النهمة لقراءة دواوين الكبار. لحنت قصائد لإيليا أبو ماضي، بشار الخوري، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، علي محمود طه، أحمد فتحي، مصطفى عبد الرحمن وغيرهم من الكبار. تعاملت مع الكلمة باحترافية وأكاديمية وإحساس، وحتى باختراع وزن موسيقي لإيفاء كل كلمة حقها. هذا ما حصل مع قصيدة ميعاد ليلة الأحد التي نظمها صالح جودة وأذاعتها في إحدى البرامج الإذاعية. لنتعرف موسيقيا من الناقد فادي العبد الله.
1: تفصيل هون كان أنه الإيقاع هو إيقاع غير موجود في الموسيقى العربية من قبل ولا مستعمل من بعد. بالحقيقة الإيقاعات العربية الشائعة بالقرن العشرين هي عموما إيقاعات رباعية، يعني بيكون عندنا 1-2-3-4 1-2-3-4 وتتكرر، أو 8 دم دم استك دم استك على 8 مثلا. الإيقاعات العربية الأقدم كانت إيقاعات مركبة، مثلا تكون 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3-4، مش متساوي. هذا العمل هي لحقت إلى حد ما الكلام، ذكريات اللقاء لم تنمي، يعني عطت لكل حرف تقريبا مدة متساوية بالغناء، فهذا ما بيعود يركب على الإيقاعات الموروثة. هون صار عندنا إيقاع مرتبط بالتفعيلة الكلام اللي هي عم تغني، وهذا بيضطر أنه لما أجت تدون أنه تلاقي أنه هذا مش راكب على الإيقاعات اللي أنا بعرفها، فاضطرت أنه تحط له مقياس خاص فيه وتطلب من الموسيقيين أنه يتعاونوا معه حتى يعزفوا على هذا الإيقاع الجديد. فهذا الإيقاع اللي هي عملته هو إيقاع مركب داخليا من أجزاء ثنائية وثلاثية، وبالتالي بينتج عنه وزن إيقاعي غير مسبوق.

0: وعندما استمع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى وزن الإيقاع الغريب المستخدم في القصيدة طلب أن تتصل به لور.
1: صباح الخير يا أستاذ. ألي يا بنت؟ أنت عاملة ألي يا بنت؟
2: بتقولي ده من بعد وحنك يا أستاذ، أنا ما عملتش حاجة.
1: قال لي أنت عبقرية يا بنت، إيه اللي أنت عملتي؟
2: قلت له أبدا يا أستاذ.
1: صالح جودة عامل لي ميعادنة الأحد
2: في بالنص هنا.
1: في وزن هنا بقول ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودامي باردات في نهفتي وفامي فبحقي وحق ذا القسم هل تعيدين ليلة الغرام
2: لما يسك النور وكتبت
1: لقيت 17 من 8. أنا مش عبقرية ولا مكتشفة، أنا حسب ما يجي معايا اللحن بعمله، أوقات بعمل نواف أوقات بعمل سماعي. قال لي أنت عبقرية يا روح. قلت له يا أستاذ هذا وسام وأعلقه على صدري، هذا وسام على صدري يتكريم منك.
0: يحسب للورد كاش تركيزها على التلحين كما الغناء، رغم أنها غنت من ألحان غيرها كفليمو وهبي، رياض البندك من لبنان، أحمد صدقي، محمود الشريف، عبد العزيز داود، عبد العظيم عبد الحق، محمد الموجي وغيرهم من مصر، إلا أن العدد الأكبر من أغنياتها كان من ألحانها، ألحان نوعت بها بقوالب ومقامات حتى في سياق الأغنية الواحدة، تأكيدا منها على ثروة مقامات الموسيقى العربية. ورغم رصيدها الواسع في القوالب الكلاسيكية والتراثية وتعمقها في فنون الأدوار والموشحات، إلا أنها نجحت في محاولاتها اللحنية التجديدية، مما طبع ألحانها ببصمة خاصة. الباحثة الموسيقية زينة صالح كيالي.
3: على مدى سنين طويلة كانت لوردا كاش تقدم برنامجين شهريا عبر الإذاعة المصرية، وتبتكر في كل مرة جديدا، وهي أول امرأة تغني وتعزف العود وتقود الأوركسترا في الوقت نفسه مباشرة على الهواء. لحنت لوردا كاش قصائد لكبار شعراء من بينهم الأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. كانت لوردا كاش من أوائل الفنانين الذين مزجوا إيقاع الفالس الغربي باللحن الشرقي، مساهمة في تطوير الموسيقى العربية الحديثة، حتى أن صحف ذلك الزمن كتبت لقد أصبح للشرق الأوسط موزاره الصغير.
0: احتراف لوردا كاش للتلحين والإصرار عليه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من المواضيع التي لا بد من إيضاحها، ففي زمن لم يعرف ملحنات إلا فيما ندر جدا، كسرت هي الهيمنة المطلقة للملحن الذكر فقط، اختارت نصوصها، ألفت لها ما يثبت هويتها كملحنة، لتؤكد أن الإبداع ليس حكرا على جنس معين، وليعترف معظم النقاد بنجاحها في هذا المجال. الباحث الموسيقي الياس سحاب يضيف:
4: وجود ملحنة حتى بالأيام الازدهار مهم كان، لأنه قليل في ملحنات سهروا يعني، وما في ملحنة فاقت الملحنين يعني، مش معروف بالفن اللبناني ولا بالفن العربي كله يعني، انه في ملحنة كانت من فوقها على الرجال بالتلحين، فهي مش شاذة عن هالقاعدة هذه يعني.
0: الناقد فادي العبدالله، كيف تقيم ألحانها لنفسها؟
5: بحس انه بألحانها هي في بحث اكتر يعني، في محاولة استكشاف أكثر لإمكانياتها، لوين ممكن تروح، وين ممكن صوتها ياخذها، وفي انتقاء أكثر للكلام اللي بتحب هي أن تلحنه. في ألحان الآخرين معظمهم إن لم يكن كلهم تقريبا مش عالقين بالذاكرة. هي غنت كتير لملحنين متنوعين، إنما من الواضح أنه هي كانت أعمال منتجة للإذاعة، بما أنه هي كانت جزء من الإذاعة المصرية ابتداء من منتصف الأربعينيات، فمش متهيألي أنه في نفس الرغبة في البحث والتعمق بصوتها إلا لما هي كانت عم تشتغل على صوتها.

0: تتعذري وتشوف عينك شوبر يا خايلة.
1: عرفت لورد دكاش نجاحا، كانت نجمة الندوات الفنية والثقافية، جالت في دول عربية وغربية حيث أحيت العديد من الحفلات وتم تكريمها في فرنسا. لكن الزمن تبدل ونجمة الإذاعة المصرية غاب عنها بريقها. غضت الإذاعة النظر عني وابتعدت إلى أن بقيت على الهامش تروي بحسرة. فماذا بقي اليوم من أرشيف هذه المطربة؟ السؤال لرئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: لدينا في الإذاعة رصيد موجود لها، المفترض أنه من بداية 45 كان لها أغنيات، لكن الحقيقة أن هناك لدينا وثائق في الإذاعة تؤكد أنه كان لديها أغنيات عند شركة ماركوني التي كانت تدير الإذاعة المصرية منذ إنشائها سنة 34 أو من 37 وحتى 46، وإثر نزاع قضائي تم بين الإذاعة وهذه الشركة عاد أرشيف لورد كاش مرة أخرى إلى الإذاعة المصرية لإثبات أحقية الإذاعة في اقتناء هذا الأرشيف الغنائي للفنانة الكبيرة. إذن الإذاعة تحتفظ بشكل عام بالأغنيات الموجودة لديها المملوكة لديها، وبالتالي ربما كان هذا هو السبب في عدم وجود كل رصيد أغنيات لورد كاش داخل الإذاعة المصرية.
1: توارت الأنظار عن لورد كاش ليصبح وجها من الماضي، مع ذلك بقيت مرافقة عودها حتى النهاية. الفن غذاء لروحي، ليس تجارة ولا مادة كما تصف. عندما تشعر بالوحدة تصحب عودها أمام باب منزلها لتغني ما بقي لها من صوت، هذا الصوت الذي أدى مختلف القوالب والمقامات. كانت تتمنى قبل رحيلها أن يستمر إرثها بالتناقل عبر الأجيال لتبقى حاضرة في الذاكرة الفنية والجماعية. فهل سيساهم التطور التكنولوجي بإنقاذ ما بقي من هذا الماضي العريق في الإذاعة المصرية؟ ماذا يجيبنا عبد الرحمن البسيوني؟
2: الإذاعة المصرية تعمل على تطوير المحتوى الغنائي، لدينا أرشيف قومي سيعيد مرة أخرى احتواء وتاج بشكل أفضل صوتيا لتعظيم الاستفادة من التراث المملوك للإذاعة المصرية، ونحن أيضا نعمل على أن احنا نعيد جمع التراث الذي ليس موجودا داخل الإذاعة المصرية. هذا مشروع نعمل عليه، يكون في إضافة للفنان لورد كاش وغيرها من المطربين خلال السنوات القادمة بإذن الله.

ابتعد عنها الفن، لكنه ظل معها في ارتيادها الأسبوعي إلى الكنيسة المجاورة لفيلتها في مصر الجديدة حين كانت ترتل بخشوع، فقلبها لم يكن يرتاح إلا بالصلاة. عندما أشعر بالضعف ألجأ إلى الصلاة التي تملأني محبة، أصلي لشخص، لمرضى، أزور مستشفيات ودور عجزة وأحمد الله على الصحة الجيدة. لكن هذا القلب نبض نبضة أخيرة يوم 12 من أكتوبر عام 2005 لتغادرنا لورد دكاش عن 88 عاما، 60 منها عاشتها في مصر بعد انتقالها من وطنها الأول لبنان. لكن مكرمة حلقة اليوم جعلت من الفن العربي الراقي الأصيل آية ومشعلا ومنارة.

0: فلور دكاش ضمن سلسلة الموسيقيون العرب. إعداد وتقديم غادة الخليل، إخراج مازن الخليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.
1: عروس الصحراء. عروس

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام. أفادت المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي نادية مدوني أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية غدا وبعد غد، وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب، مضيفة أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 من جوليا ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل. انطلقت اليوم بمعتمدي تسمار فعاليات الأيام التحسيسية التي تنظمها الإدارة الجوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين بهدف التعريف بمنصات التكوين المهني أو التعريف بالخدمات التي توفرها، إلى جانب حث الشباب على الاستفادة من الفرص التكوينية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمجري من معتمدية منزل حبيب من ولاية جابسة. استشهد 4 فلسطينيين اليوم وصيب آخرون بجراح جراء غارة من الطيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. أفادت وكالة بلومبرغ بيان رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام وافق على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقواعد العسكرية البريطانية لشن هجمات على إيران. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
3: شعلاء المجعي.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. من هنا من جرجيس حيث يلتقي البحر بالأفق، نقتفي اليوم أثر رجل لم تكن المناصب فيها غاية، إنه الدكتور أحمد فريحة.
5: سيرة ومسيرة.
4: الدكتور أحمد فريعة رجل من رجال الدولة الذين اقترنت أسماؤهم بالعلم والكفاءة وحسن التدبير. ولد الدكتور أحمد فريعة بمدينة جرجيس، بيئة عرف أهلها بالجد والعمل والطموح، ليشق طريقه منذ سنواته الأولى نحو العلم والمعرفة. كان التعلم بالنسبة إليه أكثر من مرحلة دراسية، كان رسالة وطريقا لبناء الذات، فبالجد والمثابرة ولشغف دائم بالمعرفة وصل مسيرته العلمية ليلج عالم الجامعة ويجمع بين صفة الباحث ورسالة الأستاذ. في الجامعة لم يكن الدكتور أحمد فريعة يرى العلم مجرد معرفة تدرس، بل كان يراه قوة لبناء الإنسان وأداة لتقدم المجتمع وأساسا لأي مشروع تنموي حقيقي. ومن هذا الإيمان بقيمة العلم سينتقل فيما بعد من مدارج الجامعة إلى مواقع القهوة، رؤية الأستاذ ودقة الباحث وحس المسؤول. لم تكن مسيرة الدكتور أحمد فريعة مسيرة أكاديمية اكتفى بالبحث والتدريس، بل كانت مسيرة رجل آمن بأن العلم يجب أن يخرج من قاعات الجامعة إلى فضاء المجتمع، وأن المعرفة لا تكتمل قيمتها إلا عندما تتحول إلى مشاريع وقرارات تخدم الناس.
5: سيرة ومسيرة.
4: وبفضل تكوينه العلمي وتجربته الأكاديمية وقدرته على الجمع بين التحليل والإدارة، وفي مسيرته الحكومية تقلد عددا من المهام الكبرى، منها مسؤوليات وزارية في قطاعات حيوية كانت ترتبط مباشرة بمسار التنمية وبمستقبل البلاد. فقد تولى مهام وزير التجهيز والإسكان، حيث كان التحدي يتعلق بتطوير البنية التحتية

0: تحسين مقومات العيش ومواكبة حاشيات التوسع العمراني والاقتصادي. ثم أسندت إليه مسؤولية قطاع المواصلات، وهو قطاع كان يشهد تحولات كبرى خاصة مع تطور تقنيات الاتصال والحاجة إلى تحديث الخدمات.
1: وكانت فترة إشرافه على قطاع الاتصالات محطة بارزة في مسيرة المؤسسة، حيث شهدت اتجاها نحو تعزيز القدرة التنافسية والانفتاح على الأسواق الخارجية. ومن بين المحطات التي يستحضرها من عاشوا تلك الفترة نجاح اتصالات تونس في الفوز بصفقة الهواتف الجوال في موريتانيا، وهي تجربة عكست قدرة المؤسسة التونسية على المنافسة خارج الحدود. وهنا سنتوقف لنسمع شهادات من كانوا قريبين من تلك المرحلة، شهادات تكشف لنا كيف كان الدكتور أحمد فريعة يدير المؤسسات وكيف كان يجمع بين الرؤية والإنجاز.
2: صدى الأثر.
3: اللي عمله سي أحمد هو اللي طور التيوري هذه بتاع نورتنهوف لدرجة اللي هو ولا تتسمى نورتنهوف فريعة.
2: صدى الأثر.
3: تكنوبول غزالي اللي كان أحسن تكنوبول في الجمهورية والأول والرائد راه من إنجازات سي أحمد.
2: صدى الأثر.
3: 79 طور ميدان داخل فيه حسابات بناء الجسور، واللي هي اللي خلات عالم هذية بتاع تطوير الجسور يتطور بطريقة كبيرة.
2: صدى الأثر.
3: ما مازال عنده بحث مواضيع متقدمة في الرياضيات اللي هو يخدم عليها حاليا، عنده زوز أحلام، الحلم الأول هو اللي يخدم عليه حاليا، والحلم الثاني اللي يشوف المشروع هذا يدور ويشوف الناس تخدم فيه.
2: صدى الأثر.
4: أحمد فريعة جدي وماتيماتيسيان معناتها ان بلس ان ايكال دو.
2: صدى الأثر.
4: واتصلوا بينا حتى أخوة من المغاربة باش نعملوا البروجي سولار تيك، لكن سي أحمد قالهم لا، بروجي تتعمل في تونس وكيف ننجحوا في تونس نجموا نجوا نعاونوكم في المغرب.
2: صدى الأثر.
5: أحمد فريعة عنوان النجاح في كل الفترات اللي مر بها حتى في التعيسة منها، يحمل هم وطن في التشغيل.
2: صدى الأثر.
6: كل ربما النجاحات سيد أحمد فريعة المهنية وخاصة تحمل المسؤوليات والوظائف السياسية والوظائف الحكومية خلت الشخص هذا ينجح ويقدم إضافة لتونس. الإضافة اللي قدمها لتونس معناها الناس كل تحكي بها.
2: صدى الأثر.
7: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
8: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
7: من عبر الأثير.
1: مستمعينا الكرام، لا تكتب سيرة رجال الدولة بالمناصب التي تقلدوها فقط، بل بما تركوه في نفوس من رافقوهم وفي المؤسسات التي أشرفوا على تسييرها. فالقيادة الحقيقية لا تقاس بالقرارات التي تتخذ فقط، بل بالطريقة التي يدير بها المسؤول علاقاته وبقدرته على إلهام الآخرين وبما يغرسه من ثقة وحس بالمسؤولية. ومن هذا المنطلق ننتقل إلى شهادات رفاق المسيرة لنستمع إلى من عاشوا عن قرب تلك المراحل وعرفوا أحمد فريعة المدير والمسؤول والإنسان. في عالم المؤسسات تبقى القيادة المتميزة قادرة على تحريك الطاقات وتحويل الأفكار إلى إنجازات. ومن بين من عاشوا تلك المرحلة المدير العام لشركة سولار تيك الجنوب الذي يستحضر تجربته مع الدكتور أحمد فريعة، وكيف كان ينظر إلى المؤسسة ليس كهيكل إداري فقط، بل كفضاء للكفاءات والابتكار.
2: صدى الأثر.
3: رياض بن خليفة المدير العام لشركة سولار تيك سود، شركة اللي مهتمة توا بتطوير المشروع متاع المركب التكنولوجي سولار تيك في جرجيس. معرفتي بسي أحمد أنا كنت معرفة من الأول كما الناس الكل، نعرف سي أحمد بالمهمات اللي تقلدها، بالإنجازات اللي عملها، بالسمعة اللي عندها في بلاده وغير بلاده. لكن جات الفرصة في 2020 في محاضرة قدمها وقتها في فرنسا، حكينا فيها المشروع، كانت فرصة زادة باش نتحدث معاه أنا بصفة مباشرة ونسأل فيها شبيها الأمور ما قدمتش. الحق هو كانت محاورة شيقة بينات بعضنا، وتعاهدنا اللي احنا مش نعاود نزيدو نحكم بعضنا، وهكا هكاك بدأت المحادثة. هو رأو شخصية معناها اكسيسيبل في المتناول معناها, ويحب النقاش ويحب الحوار مع الشباب اللي لاحظته من الأول, ومنفتح للشباب معناها بصفة خاصة. من هذيك بدأت الحوارات ما بين بعضنا, ووقتها في فترة ما سألني قال لي راهو توا أنت قديش عندك في الخارج؟ قلت له عندي 20 عام. قال لي شنو قدمت لبلادك؟ قلت له والله لحد الآن ما جاتنيش الفرصة باش نقدم لبلادي حد شيء, لكن إن شاء الله في القريب العاجل. قال لي هاو أنا اقترح عليك الشيء هذا, راهو عنا متعهدين بهالمسؤولية عنا مدة, ولكن تعبنا تعرف العلاج وكل شيء, ولازمنا الشباب اللي كيفك أنت توا يشد المشعل, وإحنا نحبوه ديما يشد المشعل علينا. وذي في ما بين قوسين راهي من الخصائص والكاليتي بتاع أحمد, اللي هو يؤمن ياسر بالشباب, ومن الناس القليل اللي شفتهم يعطوا الثقة للناس الشباب, ويحبوا يقلدوهم مسؤولية, ويحبوا يدزوهم, ويحبوا يعاونوهم. وقتها قال لي أنا اقترح هذيك جاب معنا في السولارتيك وعاوننا على المشروع هذا. الحق أنا نعرف الأهمية بتاع المشروع, تناقشنا فيه وعجبني الكونسيبت, لكن اللي عجبني أكثر منه هو أكثر من البروجي والإمام راهو ولا المشروع في حد ذاته, هو شخصية أحمد. الموضوع ما تطرحش كمشروع خاص لأحمد, هو مشروع للصالح العام للتونس للجهة, وهذا نادرا. انا وانا ممكن هذا اللي يقنعني, خاطر انا كان جاني انسان قال لي راه باش نعملوا مشروع ربحي وباش نكونوا ندخلوا في مثلا ما نعرفش انا اسوسياسيون نعملوا شركه ونعملوا اندستري ولا نعملوا حاجه اخرى, ممكن كنت ما يهمنيش ياسر المشروع, خاطر صراحه كانت الفرص اللي عندي في الخارج اكثر منها برشا, وممكن كانت احسن وما كانت ليش في الحق في التخمام. لكن هل الحرص على تقديم حاجه لتونس وحاجه للصالح العام والصدق اللي شفته فيها, خاطر نجم تكون شعار نجم تكون كلام هكاكة فضفاضة, ما هذه صدق صحيح, وممكن تأثر اللي شافوه برشا ناس وقت اللي يحكي على الناس الصغار اللي ماتوا في البحر وكل شيء, أو تأثر صادق. أنا نعرف من بعصادة خطر جاي من إيمان العميق اللي بلادنا تستاهل ما خير, واللي احنا نجم نقدموا الإضافة, واللي دورنا احنا كشباب ولا كيف هو معناها ناس اللي عندها أكثر خبرة وعندها تاريخ في معناها مع الدولة في مناصب عديدة, اللي هو لازم يكون وإحنا ناخذ المشعل وناخذ المسؤولية ونقدموا حاجة ونقدموا إضافة لبلادنا, وخاطر كي نحطوا اليد في اليد ونجموا نعملوا حاجة. دونك خذيت المسؤولية هذه, وحق ما كانتش حاجة سهلة, تعرفوا المشروع معناها باش وصل المرحلة اللي هي نسمى مرحلة مفصلية في 2025 تغيير سبوة الأرض, معناها نجم نقولوا انطلقنا فعليا في الإنجاز, توا في مرحلة الإغلاق المالي ودخلنا في نقاشات مع المستثمرين, ودخلنا في أمور عندها علاقة بالتنفيذ والمشروع أكثر منه نقاشات مع الدولة في تراخيص, معناها دخلنا في مرحلة أخرى. شو وصلنا المرحلة هذه كانت مرحلة شاقة وصعبة جدا جدا جدا, وأنا اللي الحق اللي نقوله وهذه شهادة للتاريخ, أولا اللي سحمد رغم اللي في فترات معناها حازت في نفسها بعض الأمور والشيء اللي صار والتصرفات اللي صارت والكلام اللي تقال والتعطيلات اللي صارت, لكن كان ديما في فترات ممكن أكثر أعطيني هيك الشحنة المعنوية باش نقدمه باش وباش نتجاوزوا العراقيل الكل, واللي من نوع المسؤولين اللي يعطيك الثقة يعطيك المجال باش انت تتحرك بشكل يشد خانقك, فهمتني؟ وعطينا الحق وكانت معنا ثقة متبادلة بيناتنا, وقدمنا الحق المشوار هذايا لحد الآن. مبقى بيصير ما زالت الأمور قدام شوية, وهو الحق جير بريز يقول لي أنا تعبت شوية ونحب نعطي طول المشي على الآخرين, لكن احنا بأكثر أكثر احنا منه شدين فيه طول, وقلنا لا مش وقت لازمنا ماذا بينا تقعد حتى اللي ننطلقوا فعليا في الخدمة, وبعد تقعد معانا ديما في الإكيب. هو اللي ممكن برشا ناس ما تعرفوش على سي أحمد, اللي هو أولا رجل علم ورجل أبحاث, واللي في 79 طور طريقة هذه بون, هو ميدان داخل في معناها لكالكول ستركتورال, معناها في حسابات البنية ولا كيفاش يصير تطبيق معناها بناء الجسور, الجسور خاصة, وهذه من القواعد ولا من الوال التيوري معناها اللي مستعملة بطريقة كبيرة يا ياسر توا حاليا، واللي هي اللي خلات عالم هذايا نتاع تطوير الجسور يتطور بطريقه كبيره. اللي عمله سي احمد هو اللي طور التيوري هذه نتاع نورتنهوف لدرجه اللي هو ولات تسمى نورتنهوف فريعه، معناها الميثود هذه ولا التيوري ولات تسمى باسمه هو. علاش؟ خاطر الشيء اللي زادوا فيها هو والميثود اللي طورهم خلوها طوروها ياسر، عطوها تطبيق اوسع واشمل، وخلوها تكون معناها من اللوا فوندامونتال كما حكيت لك في هذه في تطوير الجسور وكل. دونك سي احمد رجل علم، يبقى ديما رجل علم، وحتى طريقته في اداره المؤسسات وطريقته في اداره الشان العام طريقه علميه، ويبقى ديما يخدم العقل العلمي. يعني حتى في تبحثوا في اي موضوع ديما عنده هيك ثلاثه نقاط: استنتاج، التشكيلة بتاع الخطاب ولا تشكيلة التفكير بتاعه ولا طريقته هو في طرح الفكرة صحيت وتجميعها ديما طريقة علمية، وعنده غرامة كبير بالماتيماتيك معناها بالرياضيات. هذه ميدان معناها ممكن الناس في هوايتهم في وقت فراغهم يعملوا منعرفش أنا يقروا ويقرأ هو زاد وقرأ دي رومو وكل شيء، لكن يعمل مات. وشفت أنا برشا حاجات قاعد يعمل فيها حاليا إلى حد الآن، ما زال عنده الأبحاث وطالع واستكشف ويشوف. معناها هذه موضوع داخل في تركيبة النفسية متاعه في تركيبتك وما يفرقاش معناها، ويلنطير معناها انساتيسفاكسيون عنده بليزير كبير، عنده يعني نوع من المتعة في الكباب على مشاكل معقدة في الرياضيات، ويتحاور مع زملاء عنده، وما زلت عنده النشاط الذهني الكبير في الميدان هذا، رغم اللي أنا عنده مدة معناها من اللي غادر المسؤوليات في الإدارة ولا في التعليم كما كان. لكن هذه مصدر سعادة لي هو، مصدر متعة فكرية، وممكن هذا اللي يخليه عنده هالنوع من الترفع على الحاجات متاع الدنيا.
9: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة المهندس رياض بن خليفة في استحضار لمحطات من مسيرة الدكتور أحمد فريعة.
3: مثلا سي أحمد مش من الناس اللي باش تعجبهم برشا ولا باش تعطيهم متعة كبيرة سيارة فاخرة، ولا نعرف اللي هو استكشاف الحاجات، ممكن سفرة ولا قراءة ممتعة ولا بحث في الرياضيات أكثر منه الحاجات اللي نقولوا احنا الدنيوية اللي ما ممكن نعيش باش تعطيه نفس المتعة. ما مازال عنده بحث ما نجمش معناها نخوض فيه، لكن في مقابلة صارت بيني وبينها عندها توا ممكن جمعتين صرح لي اللي هو قاعد يخدم على موضوع يقترب في الشان هذا، لكن هو مربوط دي كونجونكتور معناها حاجات اللي هي مواضيع متقدمة في الرياضيات اللي هو يخدم عليها حاليا، واللي نجم يكون عندها تعرف هو ميدان نظري ممكن ما نشوفوش توا شنو هو ينجم يزيد ويقدم، لكن ككل شيء نظري عنده دي كونسيكونس كبار، معناها عنده استعمالات كبيرة. اللي فهمته اللي هو عنده توا أشهر يخدم على الموضوع هو زملاء، معناها تقدم مرحلة باهية، وإن شاء الله عن قريب نسمع أخبار جيدة معناها وشنو يكون عندهم يكون نشر في مجلات علمية بارزة. هذا كله توا أنا ما نتكلمش فيه، نجمش نقول أكثر من هكا، خاطر توا سي أحمد يخدم على الموضوع هذا ويعد له هو إن شاء الله البريموتي معناها في الموضوع هذا هو اللي تحدث عليه أكثر مني. لكن اللي نجم نأكده لك اللي الخدمة هذه والبحث وقراءة والعمل في الميدان الأبحاث هذه ما يفرقوش وما نقطعش عليه، وممكن أكثر حاجة يعدي فيها وقت حاليا إلى حد الإرهاق ساعات اللي هو قالوا لي عائلة ما نأكده لي. وذلك علاش أنا مثلا من طلق سولارتيك نحاول معناه نكون أقل ما يمكن نقلق، معناه بمعنى مش نقلق لك بمعنى نعطيه أنا نعاون ونخف عليه، معناها حاول نتصرف بأكثر بوحدي لبيس بوسيبل معناها في مرشة مواضيع باش نخف عليه أنا، خاطر نعرف اللي هو من باراليل معناها يعدي نهاره ويقرأ ويخدم ودونك ديجا تعب شوية في موضوع الأبحاث اللي هو فيها تو حاليا.
2: صدى الأثر.
3: الله يسامح أحمد، شو نقول أنا شخصية عرفتها معنا 4-5 سنين تو حاليا، لكن اللي شفته فيه هو شخصية معناها قليل وانت تجتمع خصائص هذه في شخص. أولا العقلانية والإسبيري سونتيفيك والعقل الفذ هذي اللي قادر يتعمق في حاجات كومبلكس معناها معقدة جدا وننفذ إلى الكنه الحقيقة وبطريقة مبسطة وعقلانية، ومعها العقل الفذ السيونتيفيك معناها الموجود فيه، فما نكران ذات وتجرد من تعفف على أمور الدنيا وحب صادق للمصلحة العامة وللآخرين وحب لتونس وتقديم الأشياء لتونس، مش من منطلق ذاتي في أنه يعني يحب يعمل حاجة هو، لكن فما رغبة صريحة وصادقة بأنه يقدم الإضافة واللي هو يعاون الناس ويعاون المجتمع ويعاون بلاده اللي هو أبرتو جاء فيها وترعرع، لأنه عنده شرجيس عنده مكانة خاصة رغم اللي هو معناه عدى معظم الكاريير متاعه في البرة في تونس، لكن يبقى متعلق برشا ببلاده وبأهله ويحب يعطيها حاجة. وثالث حاجة هو الثقة والرغبة في أنه يعطي المشعل للشباب، ومن الأشخاص اللي شفتهم قلال عندهم هالرغبة باش يعطي المشعل للشباب ويعطوهم هم الريادة ويعطوهم هم يخلوهم متقدمين في الخدمة ويعاونوهم في الخدمة ويدزوهم ويحطوهم هم قدام. أنا أكثر ما شفته هنا حتى في معروفين معناها حتى الناس اللي معروفين كرجال أعمال ولا شخصيات في الشأن العام كلهم رغم اللي هم تقدم بهم العمر يبقوا ديما ماذا بهم يكونوا هم في الطليعة في المقدمة وما يسلموش ما يسيبوش. احنا وعنا في تاريخنا كثير معناها من الأمثلة، أولهم المرحومة بورقيبة، فهمتني كيفاش الفم هالحب اللي يبقى هو شادد المركز الأول وكل شيء. لا أحمد مش هكاك حتى طرف، بالعكس يحب يحط الشباب هو في المقدمة وعنده عقلية مترفعة ويحب ترانسميسيون، يحب يعطي يحب يحط الناس في المشعل، واللي هذا شي خليها حتى في الإدارة لحد الآن، وحتى كما يقول هو ولادي أنا في اللي نيت برشا الناس تحبها وتقدرها لأنها شافوا فيه هيك الروح نتاع الإنسان اللي يحب يعطي للشباب ويحب يعاونهم ويحب يخليهم يقدموا. والتوى هيك الأثر متاعها قاعد موجود في الإدارة وفي التجهيز، وين ما دخلنا الحق أنا وياه جات الفرصة باش دخلنا عديد من الإدارات مع بعضنا. الاحترام اللي يكون نقوله للناس والثقة مو جاي من فراغ، جاي من الخصائص هذه النادرة الفريدة اللي موجودة في شخصيات بالقيمة متاعها في تونس، والشخص اللي خلى كما قلت لك أثر جيد في معظم الناس اللي خلطوه وشافوه وخدموا معاه، مع إيمان قوي بالقانون فما أمانة، هو روح الأمانة هو اللي زاد غذاها فيه، يعني فما مسؤولية والمسؤولية يعني أمانة، الأمانة تفرض عليك مثلا تسير هذه الثقة اللي عطاه للناس في المشروع هذية ولا الفلوس اللي عطاهم للناس باش نجم يطور هالمشروع هذية أمانة، والأمانة هذيك تحس بروحها وبثقلها فيه وفي طريقته هو في الأداء وفي طريقته هو في التسيير، ويحملك أنت نفس المسؤولية ويخليك تحس بالأمانة معاه. كما قال لي هو معناها عنده زوز أحلام، مازال الحلم الأول هو اللي يخدم عليه حاليا، والحلم الثاني اللي يشوف المشروع هذا يدور ويشوف الناس تخدم فيه، إن شاء الله عن قريب يتحقق بحول الله، وربي يطول في عمره وإن شاء الله يعطيه الصحة والقوة، وإن شاء الله كما قلت أنا القدام شوية معناها نحقق هالإنجاز هذا والحلم الكبير اللي راوده. وهذا مش غريب خاطر احنا في برشا الناس تفكرش، لكن راهو تكنوبول غزال اللي كان أحسن تكنوبول في الجمهورية والأول والرائد راهو من إنجازات سحمد، وهو يقول اللي احنا وقت اللي كان هو في الإدارة وكان هو في الوزارة كانت الأمور تمشي أسرع، قال لي أنجزناه في عام الإنجاز اللي كنت مفخرة لتونس وأعطى دعم كبير للشركات اللي انتصبت من بعد في ميدان الانفورماتيك وفي كل شيء، معناها وان شاء الله احنا نمشوا على الدرب هذه رغم اللي الباركور ان بو ديفيرونت او ممكن، لكن احنا ان شاء الله نوصل لنفس النتيجه بحول الله.
1: واذا كان المديرون يلمسون اسلوب القياده من داخل المؤسسه فان اعضاء مجالس الاداره يرون الصوره من زاويه اوسع ترتبط بالرؤية والتوجهات الكبرى. ومع شهادة عضو مجلس إدارة سولارتيك الجنوب

0: نقولوا ديما من وقتها تعرفت عليه هو مازال وقتها في التيرمينال ايتيديون هو سي نور الدين. بعدين مشوا لفرنسا هما كملوا في فرنسا عدى لي كونكور الكل نتاع لي غروند ايكول نجح فيهم الكل. بعدين عمل بوليتكنيك وعمل ايكول دومين وكان من الاوائل في الدراسه نتاعها. وبعد العلاقه تطورت جت المشروع هذا نتاع سولارتيك اللي تو عندنا 16 عام هو شاد فيه صحيح وكلنا شادين فيه صحيح. ودخلت مع أخوة أخرين منهم الأخ المنصف سلامي منهم الأخ المنصف مزابي بجروب بوشماوي جروب عواجة وبعض الأخوة من زرزيز زادة كيف كيف دخلوا معنا في الكابيتال وبدأنا في الدراسة دراسة لعام 2013 على 2600 دراسة تاع التكنولوجيا نيو إينوفونت اللي يمشوا للناسيونز يوني في جنيف. خدنا الميداي دور أحسن دراسة تكنولوجيا إينوفونت في العالم واتصلوا بينا حتى أخوة من المغاربة باش نعملوا البروجي عندهم غادي. لكن سي أحمد قالهم لا بروجي تتعمل في تونس وكيف نجحوا في تونس نجموا نجون عونوكم في المغرب. تحسنت الأمور تو والبروجي خذا الطريق الصحيح نتاعه بديت صبغة الأرض من فلاحية لحاجة أخرى أصعب حاجة في تونس واخذناها في عام. خرجت في جورنال أوفيسيال ديسمبر 2025 أول مرة تخرج تبدي صبغة أرض مش في منطقة في منطقة باسم شركة سولارتي في الرايد الرسمي. عندنا 16 سنين من عام 2010 البروجي نتاعنا طلع في الباج 33 في الدراسة اللي تعملت عام 2009 على الانرجي سولير في تونس. كان هو باش يقع نموذج في زرزيس وكيف ينجح في زرزيس بيتعمم في برشا بلايص وكلهم يبدو رولي لبعضهم ويتعدوا من زرزيس لإيطاليا نجموا نبيعوا الانرجي بالدوفيز لإيطاليا خاطر البترول بيجي نهار ما عادش فما بترول 50-100 سنة أخرين ما عادش فما بترول في العالم كان الانرجي رينوفلابل باش تقعد موجودة.
1: تستمعون إلى شهادة الدكتور منصف جرتيلة ونواصل معه قراءة جانب من تجربة رجل آمن بقيمة العلم والمعرفة.
0: ثقة في الدكتور أحمد فريعة. علاش أحمد فريعة عمل أول تكنوبول في تونس في الغزالة عام 2001 قانون وقت كان هو في الوزارة خرجوا القانون بتاع التكنوبول وأول تكنوبول تعمل في تونس تكنول الغزالة اللي هو تو كان يدخل في الدوفيز لتونس أكثر من التوريزم. دونك الناس للمستثمرين هذا عندهم ثقة في سي أحمد وان بلوس سي أحمد شاد فيه صحيح يقبل اختلاف سي أحمد ناقشوا معه ديما باش نعملوا حاجة سيرتو في سولارتيك يسمعنا كله ونقرروا مع بعضنا ديما. قاعد يخدم تو مع جماعة أخرين دي ماتيماتيسيان قاعد يخدم على دي تيوريم 8 سنة 100 سنة 200 سنة ما يقول لهمش حل باللي قاعدين يحلوا في برشا تيوريمات اللي ما تحلتش قبل قاعدين يخدموا عليها في تونس مع دي ماتيماتيسيان توانسة قراهم ولا قروا معاه قاعدين يخدموا المحاور هذا قاعدين يخدموا عليهم وقاعدين يحلوا في برشا مشاكل ما تحلتش عندها أكثر من قرون. وحتى حب يخرج حتى من سولارتيك نعاونكم من بعيد لكن المستثمرين شدوا فيه صحيح قاعد هو بريزيدون دي كونسيل دادمينستراسيون وسي رياض بن خليفة اللي جابه هو من فرنسا مهندس بوليفالون اللي هو ماجور دو برومو سنترال باري قاعد يلاهي بالبروجي هذا وهو قاعد يعاون فينا ما خليناش يخرج بالتركيبة. وهو توسي عمد قال لك أنا ما عادش عندي حد شيء كان العلم والبروجي نتاع زرزيس ما عادش حاجتي بحد شيء جدي وماتيماتيسيان معناتها 1 بلس 1 ايكال 2 مش 1 بلس 1 ايكال 3 1 بلس 1 ايكال 2 ماتيماتيسيان معناتها حتى في افكاره في مخه في عقله في تركيبته جدي ربي يعطيه الوقت الطيب وربي يعطيه الصحه.
2: ومن محطه اخرى من مسيره الدكتور احمد فريعة ننتقل الى قطاع الاتصالات حيث كانت المؤسسه التونسيه تخوض تحديات التحول والانفتاح. ويتحدث احد اطارات اتصالات تونس عن تلك الفتره وعن المناخ الذي ساعد على تحقيق نجاح بارز تمثل في فوز المؤسسه بصفقه الهواتف الجواله في موريتانيا.
3: صدى الاثر
4: لطفي ربيع موظف باتصالات تونس هذه الشهادات وبأسلوب برقي حتى لا نطيل على السادة المستمعين بالمناسبة أحييهم كل مستمعي إذاعة تضاوين وكل متابعي الشأن وكل من هو متعلق بالأستاذ أحمد فريعة. من أين أبدأ وماذا سأقول وكيف سأقول لأوفي الرجل حقه؟ أحمد فريعة في الحصة هذه وربع ساعة وساعة ونهار لا توفيه حقه. إذا كان تحدثت على الرجل كمربي ورجل تعليم فالرجل له أعلى درجات العلم. أنا لا أستطيع أن أستحضر ما الألقاب التي تحصل عليه. أنا باش نركز على حب أحمد فريعة للشباب. أكان ذلك مسؤولا حزبيا أو لما كان مسؤولا داخل الدولة يقول أنا نعول على الشباب والراهن على الشباب وهو رجل دولة كيف راهن على الشباب وكيف تمكن بشباب

0: تونسي خريج الجامعة التونسية، أقول هذا الكلام وأنقله حرفيا بين ظفرين، والكلام للدكتور الوزير السابق الأستاذ أحمد فريعة. هذا كلامه في مجلس من خيرتي كفاءاتي جرجيس وشبابها اللي يحترمهم الأستاذ الدكتور أحمد فريعة، وما تنجمش يكون فيه مجلس ما فيهش شباب. واليوم إذا كان أحمد فريعة اليوم باش ندخل حاجة في باريس مع شباب المهجر، وربما باش يخفض حتى في رأس مال بتاع الشركة هذه اللي يناظر من أجلها. لسائل أن يسأل ما فائدة الدكتور أحمد فريعة اليوم؟ أنا ما نقولش في السن المتقدمة، بالنسبة لي ما زال شابا وبإمكانه الإضافة من أي موقع. كان دائما الأستاذ الدكتور أحمد فريعة يتحدث بألم وحرقة، فهو يرى نفسه في الشباب ويطمح أن يكون بالشباب، فبالشباب ومن أجل الشباب فكرته تتجسد. فهو يقول دائما التشغيل أولويتي، والتشغيل دائما أولويتي حتى في العديد من الخطابات الرسمية آنذاك. وما هي الحادثة ربما التي أثرت ويرويها دائما حتى في آخر ظهور تلفزي درجة التأثر؟ ولا أريد أن أستحضر ذلك المشهد لأنه انطلق من واقع ومن مفارقة، من مفارقة ومعاناة أب تونسي عنده 7 صغار تخرجوا من الجامعة كلهم قارين فلسفة، يقول له يا سيد الوزير خدم لي واحد خدم لي زوز. قال قداش بنخدم هذوما فلسفة، اش باش نعمل لهم اش باش نخدمهم؟ من أجل ذلك كانت الفكرة وكانت الأقطاب التكنولوجية، وكان الأستاذ أحمد فريعة هو أول من تحدث عن تصدير الذكاء.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
0: يقول ضرورة التعويل على الرأسمال البشري، تونس لا تمتلك الموارد الكافية ولكنها تتمكن وتتمتع بالأدمغة القادرة على منافسة أعتى الأدمغة، أكانت صينية أم يابانية. والعديد اليوم أخت شعلة من المشاريع الناجحة تدار بحواسيب محمولة من غابات الزيتين، هذا ما يسميه الدكتور أحمد فريعة في 99 وفي 2000 مش اليوم. يقول من لا يمتلك التكنولوجيا ليس الجاهل من لم يتحصل على شهادة البكالوريا. هذه شهادة البكالوريا والدكتوراه دولة، والأستاذية لا نتحدث عنها أمام التمكن من ناصية المعرفة تصدير الذكاء. قال أنا ما عنديش باش نصنع سيارة كيف ما ألمانيا وكيف ما فرنسا وكيف ما أمريكا. هكذا كان يشرح للشباب الدكتور أحمد فريعة، هكذا كان يتواصل، هكذا كان يبحث عن مواد الشغل. نعم كان يبصر، مش بالضرورة باش تكون عندك أموال برشة وعندك موارد، لا لا لا، احنا التوانسة عارفين ما عندناش موارد ما عندناش كذا، ولكن لنا الذكاء التونسي. الدكتور أحمد فريعة أراهن على الذكاء التونسي، على تصدير الذكاء. كيف ذلك أخت شعلة؟ أنا لست وزيرا، بل أنا أنقل ما يقوله الدكتور، ولي ملكة أن أصغي وأن أنقل الفكرة. كيف نصدر الذكاء؟ الشاب التونسي بعد إنهاء دراسته وعدم توفر مصانع باش يصنع السيارة يبعث برمجة يقول أنا هاهي السيارة الجولف ولا كذا، هاهو نموذج نطورها، ويبعثها للشركات الألمانية، والشركات الألمانية تتهافت على الطاقات والذكاء التونسي. كم من متفوق من البكالوريا ب 17 و18 أول ما تتصل به الجامعات الألمانية، إيجا ولدي نقروك ونوكلوك ونشربوك ومنحب 5000 يورو وكذا، من أجل ماذا؟ لأن يعلم أنك قعد هنا ووفر الأستاذ أحمد فريعة. هل تشوفها القطب التكنولوجي بالغزالة؟ معناها لما وقع تدشينه من قبل الرئيس السابق كان فخر إفريقيا وفخر تونس. السيد أحمد فريعة لولا رهانه وحبه لتونس في الثمانينات في التسعينات عروض خيالية من دول الخليج للإشراف على برامج وتدريس. نعم الأستاذ أحمد فريعة معناها إذا كان بالمفهوم لتو معناها وكان إنسان معناها مادي معناها ومش باش يخدم خدمة كبيرة معناها باش يشرف. في بداية جات عروض خاصة من الخليج من أوروبا ونقاط أسوقهم لشباب تونس اليوم، نقول لهم هاو الرهان على الشباب في فترة من فترات، واعتقد معناها هي طبعا ما هيش بعد 2002 ولكن بين 96-97 إذن في فترة إشرافه على وزارة تكنولوجيا الاتصال وقعت مناقصة عالمية لإدخال شبكة الهاتف الجوال للدولة الشقيقة موريتانيا. المناقصة هذه طبعا عالمية شاركت فيها معناها لا أستحضر الأسماء لأكون صادقا، ولكن كدول الدولة الفرنسية الدولة الألمانية والدولة الأمريكية هذوما الدول بشركاتهم، ومثلا تونس باتصالات تونس. تونس ذلك البلد الإفريقي صح التعبير الموجودة في مناقصة فيها فرنسا وأمريكا، الكل كان يعتقد أن تونس خارج المسابقة، وكان الصراع بين إن صح التعبير الثلاثة والأربعة الكبار. وأثناء السحب، وهذا ما يرويه الدكتور أحمد فريعة بكل فخر، ولأنه معناها يروينا كيفاش من بعد صار حوار بينه وبين وزير فرنساوي وأذحمه الأستاذ أحمد فريعة، بل كاد ينفجر غيظا من رد الأستاذ أحمد فريعة. آخر حاجة بقات فرنسا وتونس. الممثل بتاع فرنسا في هالمناقصة قام يصفق باعتبار أن خرجت أمريكا وألمانيا، قالت تونس تونس ما احنا حينها كل من الأول دونك معناها، وأبدأ فرحه بفوز الشركة الفرنسية بمناقصة الهاتف الجوال في موريتانيا. وطبعا يلزم يواصلوا الفرز، ولكن تحصل المفاجأة عندما تكون تونس هي الفائز. فحينها ابتسم الدكتور الأستاذ أحمد فريعة وتمت العملية بنجاح.
2: مستمعينا الأعزاء، نواصل الإنصات إلى شهادة لطفي ربيع موظف باتصالات تونس لنقترب أكثر من مرحلة مهمة من مسيرة المؤسسة زمن الدكتور أحمد فريعة.
0: ولكن في نفس الوقت أش يقول من الطرائف على الشباب، قال أنا شباب ديزنجينيير تونيزيان قريلي في تونس سامدي سوار، شباب في خيرة الشباب نتاعهم إطارات في تيليزي تيليكوم باش نهز لموريتانيا صحراء، يلزم معناها ثم عامل نفسي نلعب عليه باش الوليدات هذوما ينجحوا لي في المهمة هذه. قال وعملت بهم اجتماع لكن شوفوا احنا راكم انتم تمثلوا شغل تونس، والحمد لله كفاءة شابة، ونعرف أكبر واحد ممكن 31-32 عام في ذلك الوقت. نقول لك الكلام هذا راه ثم اللي عمره 28 عام دوز انجينير في تينيزي تيليكوم، واحنا عندنا حتى التو دوز انجينير تو، حتى هاو نحيي بالمناسبة معناها حتى البي دي جي نتاعنا معناها نتاع تينيزي تيليكوم اللي هو زاد من الكفاءات الشابة اللي راهن عليها وقتها في الإدارة الجهوية في مدنين خيرة الشباب، هاو تو رئيس مدير عام. معناها شوفي النظرة الثاقبة لدى الأستاذ أحمد فريعة راهن عليه كشاب. إذن الدكتور أحمد فريعة أراهن على الشباب وهيئهم نفسيا وقال لهم راهو أنا باش نكون معكم، أنا مليش الوزير اللي في البيرو وأنا باش نأطر، وهذا يتحدي وهذا يرهان وهذا اسم تونس وراهو الدول كبيرة. معناها أراهي اليوم كأنها حرب مهيش بسلاح أما حرب، ولكن أربحناها بالتكنولوجيا. الدكتور أحمد فريعة في باريس، في باريس لماذا؟ لمصالحة مع الشباب ويحث باش يرجعوا. اليوم الآن في الاختصاصات الكل في العام ما عادش تحكي على شباب من هنا، توجه للشباب اليوم مش باش يهزهم باش يرجعهم. شوفي المفارقة، شوفي المعادلة. أحمد فريعة هل هو رجل دولة؟ هل هو سياسي؟ هل هو أديب؟ هل هو فيلسوف؟ هل هو رياضي؟ هو باحث؟ هو واضع لتيورام؟ هو كل هذه الأشياء. ولكن انظر رجل الدولة اليوم ذهب لعقد مصالحة مع الشباب لحث الشباب لجلبهم. يمكن اليوم يعلن على التخفيض في رأس بشكل أنك أنت يا ولدي سيب علينا فرنسا بقديش بتوال فيها 10-20 هاك مساهم بألف أورو في هالشركة هذه إيجا استثمر هنا. قلنا تجربة موريتانيا أهز الشباب الموريتانية كفاءات تونسية، اليوم يبحث على الكفاءات التونسية في المهجر وعلى الرأس مال المالي لأبناء لأن أولادنا لبس عليها مشاريعهم ناجحة. وقت تقول جرجيسي عكاري تطويني جنوبي كلها معنا أصحاب مشاريع والدخل. وللأسف الشديد المحور العملية كلها هو البحر، فكرة البحر، هاجس البحر، قوارب الموت، الثكالة، اليتامى، الأرامل، الوهم، الحلم الوهم على مغامرة غير مضمونة العواقب. أبناء شباب في عمر الزهور يخاطر يقول لك كان وصلت عشت كان متت أني ميت ميت، يمشي لإيطاليا وتجربة سيئة وفرنسا يصادف أن ينجح واحد على 15، بالراهن هلك الواحد ينجح دار فلوس، تعال يا ولدي إيجا هنا استثمر منع وخيانك، خلي يتحول البحر إلى طمأنينة، إلى سلام، إلى منبع للحياة، إلى رمز للحياة. يكفينا مآسي ولن تنتهي المآسي ما لم تنتهي أسبابها. الأستاذ أحمد فراع قال لهم هاو البرنامج هذايا أراه مش من اليوم، أراه سنوات، أراه الرجل إذا كان ما عنده صدق إيمان على حد علمي أجد. نعم الأستاذ أحمد فراع معناها إذا كان بالمفهوم لتو معناها وكان إنسان مادي ومش باش يخدم خدمة كبيرة باش يشرف. ونعرف أنا في بداية جات عروض خاصة من الخليج ومن أوروبا، أنا باش نحكي لك طرفة، هو سايح فاكونس في فرنسا ثم مناظرة وإلى فرنسيس عندهم مناظرة نجم تشارك فيها، معناها سايح عندك مثال دكتوراه مش عارف في كذا، الأستاذ الدكتور أحمد فراع وهو سايح لقي المناظرة هذه عنده شهادة تخول له باش يعدي المناظرة هذه، تقدم عدى المناظرة جمعة ولا 10 أيام تخرج الريزلتا، جاء يشرح في اسمه ما لقاهش مع النجحي، قال والله من باب الفضول مانيش معمل عليها يعني دي باساج يروي فيها هيك بطرفة معناها ويحكي على الفرنسيس كيفاش، قال والله من باب الفضول، قال فلنا هي مرأة كبيرة وربما معناها مشرفة على النتائج ولا كذا، فقدمت روحي قلت لها بربي أنا راني معناها كذا جيت اسمي مهناش، قلت لها طومش، قلت لها أنت معناها اسمك من المتفوقين والأوائل يحطوا فيهم بروحهم، تعال منا. يلقى الأستاذ أحمد فراعة في عقر دارهم الفرنسيس وهو حواس. هذه واقع أنا أنقلها بكل أمانة ويسمح لي أن أتحدثك لأني أتحدث بفخر على رجل أفتخر للأمانة معناها، وهي مناسبة أرغم أنها معناها تقترن بالألم، ولكن أنا كما قلت أعترف بقيمة الرجال وبمزايا الرجال وبمواقف الرجال. فالرجل لن أنسى له موقف مع والدي مرحوم الشيخ الحمر بأثناء تعرضه إلى حادث مرور قاتل، حاول ينظر له من منظور المناظر ودخل مع السيد وزير الدفاع مشكور، مناسبة باش نشكر فيها تونس بماضيها وحاضرها ومستقبلها لأن هذيك هي تونس. يبقى يوم تاريخي، يسخر وزير الدفاع طائرة هيليكوبتر في محاولة لإنقاذه ما وصلش حتى صفاقس وهبطوه في جابس وتوفى، ولكن هذه ذكرى أحملها وستبقى عنوان محبة واعتراف وقت يتعرض إلى مظلمة. ما خليناش الأستاذ أحمد فريعة وقلنا في الصفوف الأمامية وقلنا لا الرجل يتعرض إلى مظلمة، فعلا يتعرض للمظلمة، لأن يعني نستحضر الألفين المعلم اللي شغلهم والعائلات اللي كتبت الخبزة في جرة أحمد فريعة، في جرجيس ما شغلش، في بنقردان، في جابس، في قفصة، الرجل له آثاره في جابس، في قفصة، في سيدي بوزيد، في القصرين، في السدود، في القناطر اللي حول بها مشهد تونس، في الطرقات، في المحاولات، المسالك الفلاحية، هذه كلها إنجازات أحمد فريعة. أحمد فريعة عنوان النجاح في كل الفترات اللي مر بها حتى في التعيسة منها. أحمد فريعة يحمل هم وطن في التشغيل. شكرا.
1: صدى الأثر.
3: في مسيرة رجال الدولة تبقى المناصب مرحلة عابرة، أما الإنسان فيبقى بما يحمله من قيم وبما يتركه من ذكر في نفوس من عاشروه واقتربوا منه. فبعيدا عن قاعات الاجتماعات ومكاتب القرار والمهام الرسمية، هناك صورة أخرى للدكتور أحمد فريعة، صورة الإنسان الذي يعيش حياته ببساطة ويقيم علاقاته على الاحترام والثقة. ولعل أقرب من يقدر على نقل هذه الصورة هو من رافقه في جانب لا تظهر فيه المناصب بل تظهر فيه شخصية الإنسان بكل تفاصيلها. طبيب العائلة ذلك الذي كان قريبا منه في محطات إنسانية خاصة يشهد على نمط حياته وعلى طريقة تعامله وعلى صفات قد لا يراها الناس في الشخصية العامة. ومن خلال هذه الشهادة نقترب من أحمد فريعة الإنسان، من هدوئه وانضباطه وعلاقاته بمن حوله، ومن ذلك الجانب الذي لا تظهره المناصب ولكن تحفظه الذاكرة.
1: صدى الأثر.
4: دكتور سيد الجابو، طبيب ورجل أعمال. أنا من الناس الأوائل اللي تعرفت على سيد أحمد فريعة وعاشرته، حتى على مستوى عائلي كنت طبيب متاع والدته، كان هو متهني بي على صح أبوه وأمه في الفترة هذيك. ولكن العلاقة الأكثر اللي حبيتها في سيد أحمد واللي خلتني معناها من الناس اللي نعتز أنه كان صديق لي وكان عبارة على شخص نهتدي به، اللي هو الوطنية متاع سيد أحمد والجانب الإنساني متاعه. وطنية سيد أحمد هو اللي خلاته أنه كل ربما النجاحات المهنية وخاصة تحمل المسؤوليات والوظائف السياسية والوظائف الحكومية خلت سيد أحمد ينجح ويقدم إضافة لتونس. الإضافة اللي قدمها لتونس معناها الناس كل تحكي به على مستويات الكل في الجهات الكل. وطنيته ما هيش مربوطة على خطر هو زرزيسي دونك يزم ينفع كان زرزيس ولا ينفع كان ولاية مدنين. نجم نقول لك معناها ثم جهات اللي احنا ما نعرفوهاش هو وعمل فيها مشاريع وأحياها، باش أحياها على خطر هو إنسان وطني وصادق ويحب بلاده، بلاصة يلزمها فيها إنجاز يندفع. يمكن الجانب الوحيد اللي ربما تثبت له في بعض فترات متاع مسيرته في بعض شوية إشكاليات، ما نقولش مشاكل مشكليات، هو أنه الاندفاع حب البلاد، راي حب تونس مش في عروقة وفي حسيسة وفي كل هذا اللي خلاه أنه سيد أحمد من الناس اللي قدموا برشا لتونس. وإن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب ويكون يعطيه الصحة، توا احنا في عمره هو ولا عمري هنا ولا واحد نلوجه شوية على نكمله نهاراتنا معناه على الأقل مرتاحين. هو زاد كيف كيف نتمنى له أن يكون معناها في صحة جيدة، وما عندنا ما نضيفه على ما قدم لتونس. شخص في كل الميادين، كان في التعليم، كان في التجهيز، كان في الأمور الفنية متاع التليكوم، كان في أي ميدان، حتى في وزارة الداخلية، معناها قدم إضافات كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة برشا لبلاده، ومن غير حساب، من غير طموحات، لو شهدت على طموحات، وبالعكس كان يصطدم ربما حتى عندي برشا معناها معطيات أنه كان يصطدم مع زملاء متاعه أنه إنسان ماهوش طموح وما يجاملش يعتزي، واللي يلزم تونس يعمله. حبه لتونس هو اللي كان معناها أكبر حاجة لازم نقول لك معناها استفادت منها تونس وهو قدمها لتونس.
2: تستمعون إلى شهادة الدكتور سعيد الجابو لنقترب من الجانب الإنساني في شخصية أثر الحلقة.
4: سيد أحمد المشروع هذا مؤكد أنه مدام هو دارس وإنسان علمي، معناها النظرة متاع الأمور مش كما اللي عنده فلوس، هو لا ماهوش موضوع متاع فلوس بالنسبة له، هو يمكن باع يبيع رزقه وعلى خطر باش يقدم للبلاد ويقدم لجهته ويقدم للناس. مؤكد أنه المشروع هذا إذا كان هو حط على السكة ويحب يحط على السكة أنه فيه مردود. تعرف في بلادنا توت مر بظروف صعيبة، ربما هو جاء المشروع هذا علاش قلت لك كان جاء بكري، وكان يمكن تكون ظروف البلاد خير وراهو الإنجاز متاعه خير، توا الناس كلها لي ريتيسانت. إن شاء الله تتغير المعطيات والمشروع هذا يرى النور، وإحنا منا نكونوا كان سند لي هو ولتونس، اللي همنا كان تونس. ربي يعطيه الصحة وربي يوفقه وربي يزيده في العلم، خاطر العلم ما عندهش حد وما عندهش عمر. وشكرا.
3: وبعد هذه الشهادة الإنسانية ندرك أن أثر الرجل لم يكن فيما أنجزه فقط، بل في الطريقة التي عاش بها وفي القيم التي حملها معه في كل مرحلة من مراحل حياته. فالمؤسسات تحفظ المشاريع ولكن الإنسان يحفظ الأثر. هكذا نكون قد رافقنا في هذه الحلقة من أثر عبر الأثير مسيرة رجل لم تكن المسؤولية عنده مجرد منصب، ولم تكن المؤسسات مجرد هياكل تدار، بل كانت فرصا لبناء الإنسان وتطوير الكفاءات وخدمة الوطن. من جرجيس حيث بدأت الرحلة إلى مواقع القرار التي تحمل فيها المسؤولية، حمل الدكتور أحمد فريعة معه قناعة راسخة أن أعظم ما تملكه الأوطان هو عقول أبنائها، وأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأقصر نحو التقدم. لم تكن قيمة الرجل في عدد المهام التي تقلدها، ولا في المساحات التي شغلها في دوائر القرار، بل في الأثر الذي تركه في من عملوا معه، وفي المؤسسات التي عبر من خلالها، وفي الأجيال التي آمن بقدرتها على صنع المستقبل. ولعل أجمل ما يمكن أن نختم به هذه الرحلة أن المشاريع قد تكبر وتتغير، والمناصب قد تنتهي وتتبدل، ولكن العلم والقيم والعقول التي نساهم في بنائها تبقى هي الأثر الأبقى. الدكتور أحمد فريعة، رجل الدولة الذي استثمر في العقول قبل أن يستثمر في المشاريع. نلتقي في أثر آخر وحكاية جديدة من حكايات أناس تركوا بصمتهم في ذاكرة الوطن.
1: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
5: شعلاء المجعي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت أمس من معتمدية أسمار للدرجة الأولى للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين في تنظيم أيام تحسيسية للتعريف بمنصات التكوين المهني ودعوة الشباب للاستفادة منها والتسجيل بها. تجاوزت نسبة تقدم موسم الحصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصبع بمركز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الحالي نحو 10.5 مليون قنطار. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكم مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا الخميس بداية من الساعة 9 صباحا جلسة تخصص للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بشأن مقترح القانون عدد 78 المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. دوليا استشهد 12 فلسطينيا بينهم 4 أطفال أمس جراء سلسلة غارات جوية شنها المحتل الصهيوني استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إدارته ستسمح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان، منيا بذلك التعليق الذي استمر لأكثر من 4 عقود. الموجز في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: غني ودرس
5: ألف أول بذايا وباسم الإله بدينا يسمعين الحكاها يا رب الصلاة عن نبينا.
6: أنا نغني على ما يحكوا لي جيل بابا والجد، ونتأسف يا مكبر هولي، ونبدأ نتنهد لا نلقى ناصني يصغولي على القلب نفرهد، ننجن نقطع مريولي وما الضمار نفد، وسعى نقول بديت الرولي كل وقت ووقت يحمد.
7: الغني هو أصل الحكاية وهو بدايتها أيضا هنا في ربوعنا في تطاوين، إذ سنزور معه وإياكم أدويرات ذاك المكان الشامخ. الرحلة زمنها بالدقائق 20 وزمن تاريخها مئات من السنين، تحكي وتحاكي قصة الإنسان والحياة. مع الغني الدويري الرحلة بدأت، وعبر سحر صوته وإيقاع كلماته لا يمكنك إلا الانتباه والاستماع والاستمتاع بها. جمال وتناسق كأنك من خلالها ترى جلادة بما فيها من خليط سحري، مرجان وعنبر وخرز هي الدرر التي تتزين بها قريحة شاعر أو حافظ أو غناي، وذاك ما ذكرنا به أبناء الدويرات الشاعر والغناي أحمد ورق وما يتذكره أحمد الجاني عن والده.
8: بابا ذاك خرج لفرنسا غنى، يقول قلبي على سهد الجمر حسيته ومن عبد في وكري عقب خليته، ويقول من عبد في جرجر عقب خليته، سقت ريق عشية وفي كرهبة تجبد قريب المية، وحسيت سامور نار شعلت فيا نجيب نضحك تخرج التنهيد.
9: حكاية الغناي في التراث والموروث، التراث متاعنا، الشخص عنده قيمة يستدعوه العرس ويحترموه، وعندنا قبل في العادات يقولوا أن الشاعر مش الغني عنده حق في الدويرات.
10: المنيا في عقلي نختار أو ننزل بالدار أو في وين وسايا القفار، صحرات وخبار ونبوتة يوم كل الشجار، أو زدها الأمطار أو بناي النار وفرار.
7: مهرجان الزيتون الجبلي حتى الرحال في نسخة هذا العام بين شنني ورس الواد والدويرات وبير 30 وحاف جرجر. حاف جرجر ذاك المكان المليء بالصور والذكريات والحكايات عادت له الحياة لبعض من الساعات بعد أن هجره ساكنوه إلى بير 30 ورأس الواد منذ

0: ذكريات أخذ فيها الغناي نصيب الأسد عندما استحضرناها مع الشيخ محمد الجاني وأحمد رج والناشط الثقافي والباحث في الموروث الغنائي علي سعيدان.
1: الغناي اللي يكتب الشعر ويغنيه عنده امتياز، والغناي في جرجر احنا اللي يغنوا يعني يشعروا ويغنوا. أنا بابا الله يرحمه بالقاسم بن عمرو الجاني، والمدب أحمد دبيرة المدب، وثم أحمد بن محمد دبيرة شهير القدير، هذوما اللي يغنيوا ويغنيوا. وثم حفاظ عن نزوز محمد بن علي مزيغ ومحمد بن عمرو الدبيرة، هذا يحفظوا ويغنوا. إذا تخلى الغناية فالعب ثم كان إن ثم حاجة واحدة اللي نسيها باش تزغرط كو حفظي باش يزغرطوا عليها كو
2: زغرطوا عاد.
3: مجموعة غناية ومعاهم ردات زوز ثلاثة غناية والمسعفين نتاعهم. بعد ما يدوم محفل نص الليل ولا ساعة هكاك يدخلوا الغناية ياخذوا هيك سواعتين من زمان ثلاث سواع، عندهم مكانتهم ويحترموهم واستدعوهم لازم، على خاطر اللي ما حضرش الغناية ما كأنه ما عملش محفل.
4: من يا ونزال يا ربيع في فجر وصيع يوين خفيف الروقي ريع المليا.
5: الغناية في عرس الدويرات عندهم سهرات متتالية، في العرس اللي يبدأ نهار الاثنين عندهم سهرة نهار الأربعاء وسهرة نهار الخميس قبل دخول العروس، وعندهم لما يكونوا الغناية ملتفين حول الطبل أو حول القصعة، القصعة اللي هي مغلفة بالجلد، وهي تقاليد ما هي موجودة إلا عند الدويرات وعند شنني وعند طمزرة، حاولت أني باش نفهمها ولكن من الصعب أنه نفهموها. نجي ونلقاو عندها أثر في شعر العربي النجار، عربي النجار اللي هو من العائلة من عالية، والشعر هذا يتسمى المحجوز. شعر المحجوز اللي هو يبدو أنه هو أقدم من الشعر الملحون. الغناية نتاعه يتم والغناية جلوس، الغناية الكبير هو اللي يفتتح هكل هكل هكل الطرح نتاع الدرز بالغناية نتاع المحجوز، فهمتني؟ ويبدأ زوز ولا ثلاثة معاه هم اللي يدقوا في الإيقاع نتاع الترنيمة هذيك. من سوء الحظ معناتها الناس اللي كانوا يحفظوا المحجوز هذا الغناء اللي يتغنى في الثلاثة معناتها اندثروا تماما، فهمتني؟ حتى الإعادة نتاعه هي إعادة شبيهة نوعا ما ولكن بعيدة كل البعد على الطقس هذاك اللي يتم من نهار الثلاثة. ونهار الثلاثة نتاع الدرز هو النهار الأخير في احتفالية العرس اللي يدوم 8 أيام.
0: الاحتفالية الدويرية أيام زمان، أيام ما كانت الأفراح تدوم أسبوعا بتمامه وكماله، وهي ليست حكاية من ألف ليلة وليلة ولكنها حقيقة عاشها وعايشها أهالي الدويرات لحظة بلحظة. بعض مما يتذكره ابن المنطقة أحمد الجاني عن عرس السبع أيام وسبع ليالي يرويه لنا.
6: الاثنين معناها حلان الفرح يعملوا فيه الباس نتاع العريس ويعملوا فيه دشيشة وملوخية، نهار الثلاثة يعملوا محفل عند العريس، نهار الأربعة محفل عند العروسة. معناها واحد يعمل نهار الثلاثة واحد يعمل نهار الأربعة، نهار الخميس مروح العروس بالجحفة والجمل وكانت الحفلات اللي هي تنحات معاك الحفلات، حفلات صبايا يجيبوا 7-8 صبايا يحفلوا بالحفال، تبدأ معناها عينيها ما يبانوش عينيها سكر هكا بالحفال، محفل كامل معناها هو تتعب هي ثم واحدة مكلفة بهم تتعب ناحيها تعوضها بواحدة أخرى. هذوك اللي زغرتوا معناها هذوك اللي زغرتوا. وقبل حتى العريس الراجل ياخذ المراه يقول لك الحفال الفلاني لابسه الحفال الفلاني بنت شكون، هذيك بنت شكون، قولوا له بنت فلان يخطبها. هذاك كانت معناها الخطوبه هيك نفس العادات كونه في راس الواد والا في بير 30 والا في بلاد دويرات، نهار الجمعه الصباح صباح العروسة يعملوا العصيدة اللي هي نعملوا عصيدة بالرب. في الليل يقولوا يلعبوا لعبة الخاتم، يقولوا لعبة الخاتم ولعبة القرقور سموها احنا الرحاء، الرحاء هذيك. عندنا جمعة سبت أحد اثنين نهار ثلاثة نعملوا ثلاثة تلميذ يسموها ثلاثة تلميذ، هذه يخر يمشوا للعريس، ثم معناها شباب يقول لك هذاك رابط مع العريس، كل واحد رابط مع العريس يجيب محرمة معبية بالفاكهة سواء كانوا سبعة ثمانية تسعة رابطين مع العريس يقعدوا معه كل يوم. والسهرية نهار احنا قلنا نهار الخميس ما الدخلة، نهار الجمعة يولوا كل ليلة يسهروا بحد العريس، يسهروا حتى العشرة الحداش نتاع الليل يسهروا معناها يلعبوا ثم لعبة الخاتم مثلا. ونزيد نأكد لك حاجة أخرى، أبوه وأمه سبعة أيام نشوفهم، تشوف لأبوك ولا أمه
7: يحشم
6: بل كانت الحشم.

0: بلاد دويرات، هكذا يحلو لأبناء المنطقة تسميتها وما أحاط بها من قرى حاول سكانها المتواجدين فيها أو المستقرين في أكثر من مكان في البلاد الحفاظ على عاداتهم وطقوسهم الاحتفالية التي تصل في بعض الأحيان حدود التخميرة. وفيها حرص دويرات في زمن فات على تطبيق كل الطقوس من بدو والباس وحنة وحنة الشبوك والدخول والتجلية ولعب العراسة، وهم أصدقاء دويرة العريس الذين لا يتركونه إلى غاية الثلاث الميس أين يختمون المراسم بطقس الدرس.
1: والدرس هذاك هو طقس معين في الإنشاد وفي فيه جزء اللي هو من نوع الصلاة عندي والمكفر، معناتها الشيء اللي هو التكفير عن الذنوب إلى آخره، ولكن فيه جزء كبير اللي هو من الغناء الأخضر، الغناء نتاع الغزل والغناء نتاع ولا نتاع الفخر ولا نتاع الفروسية واحد. وفي آخر هاك العشية هذيك يتم تفريق الفاكهة معناتها الزوز واللوز والبفرية والحلوى واحد كل شيء في محارم نظاف، هكايا كل واحد يجيب محرمته يعبيوها له بالفاكهة، وهذيك هي اللي يخدموا بها العرس نتاع الدويرات.

0: الباحث عروس خميرة والإعلامي وصفي بسيلة والفنان هاشم زغدان ينضمون إلى الدكتور أنس غراب وعلي سعيدان ليشرحوا لنا ثراء المنظومة الغنائية للدويرات بما فيها من تعابير وإيجاز وبلاغة وذوق ولا يستطيع الذهن إلا التعلق بها، لأن بها دلالة عن حقائق ثابتة وفيها ما هو صالح لكل زمان ومكان، يتناقلها الحفاظ بين الأجيال، ولكن عملية النقل بقيت شفوية يعوزها اشتغال كبير في التوثيق بالرغم من كل ما تحمله بين طياتها من ثراء وتنوع وفردة.
1: التراث الشفوي الغنائي والشعري معناه اللي موجود بالتو في الوقت الحاضر، وقارنة بعد باللي خلط عليه الإنسان، ما خلطش على حاجة كبيرة لكن خلط بداية السبعينات في تونس، مقارنة باللي كان موجود الآن يمكن نقولوا أنبشر ما كوش متشئن، هذا هو الواقع.
2: الإنسان يحرص باش يوثق قهوة شربها في بلاصة باهية، حريص باش يوثق عيد ميلاد صورة عادية في عيد ميلاد متاع شخص، بينما يعني منطقة بالحجم التاريخي والإرث هذايا الحضاري وما تتوثقش في هذا خطأ وتقصير، خطأ وتقصير ما حد ما ينجم يلوم على حد، فما ناس تفهم فما ناس ما تفهمش فما ناس مختصة.
3: المشاريع اللي نحلم بها والآن أنا بصدد التخطيط لها إن شاء الله هو كيفية المحافظة على اللغة الأمازيغية بصفة عامة في تطاوين وفي الجنوب الشرقي، لأنه الأجيال الجديدة في سن 14 و13 و15 وحتى أكبر تصل إلى شباب في سنوات 20 ومشارف 30 فقدوا اللغة، يفهموا ولكن ما يتكلمش. أنا مثلا من منظوري الشخصي وفي اعتقادي أنه الثقافة أو الموسيقى والغناء يساهم في الحفاظ على لغة معينة.
4: ثم ثراء كبير ياسر في تونس، ملي بديت البحوث متاعي نتوقع أني تعرفت على المختلف الأنماط الموجودة وديما نلقاو نكتشفوا جديد. عملية التوثيق لا تنتهي للسبب هذي للثراء الموسيقي، لكن أيضا من ناحية أخرى حتى الأنماط اللي قمنا بتوثيقها نعاود نوثقوها بعد 10 سنين مثلا، كل لازمنا أي نمط أي رصيد قمنا بتوثيقه في 2010 مثلا 2020 عاود نسجله، لأنه هو عملية التوثيق هي كما ناخذوا دي كليشي صورة للرصيد هذيك في الفترة هذيك.
5: بل كان ثم نوع من الحواجز أو من القواعد أو من الممارسات اللي تخلي أنا أقرب ما قولوش هكاكا ما جنيوش هكاكا عيب ما يجيش اليوم الأشياء ولات معناتها في متناول أي مكان، معناتها هي ما هيش مسألة على الاعتداء، ولكن احنا نتحدث على من يمكن له أن يكون منشدا أو معناتها اليوم الماء مسيب على البطيخ، معناتها كيف ما يقول المثل، معناتها كيف قلت لك ما تخليش زرعك أثنية، وشكون اللي يتلهى بالزرع، شكون اللي مكلف أنه باش يحمي الزرع، هذا هو التساؤل معناتها.
6: انت بتنعطي الوصايات جل النكد والغبينة، العلم بحر الوفاة، يا النحو هو السفينة، واللي خطاط القراية داخل فلوكا غريقة، أما البابي هنجا الرب خيار البذوب التجارب.
4: مازمش تكون عنا هاجس المحافظة، خاطر المحافظة في نوعية من التحنيط، أي شيء نحاول نحطوه في متحف مادمنا حطينا في متحف باش نحافظوا عليه رانا قدمناه بصفة خاطئة، لأنه تم خرج من السياق متاعه وتغير. إذا كان حاولنا نحافظوا على موروث موسيقي معين في الجهة كان حاولنا نحافظوا عليه رانا باش بعبارة أخرى باش نقتلوه باش نحطوه في حكة ونسكروا عليه، حتى باش تخليه التصويرة هذيك ويقعد هو نفس باش نقعدوا نتنقلوا فيه ونحاولوا نتنقلوا فيه بنفس الطريقة، لأن الموسيقى حية كما اللغات الحية.

0: ارتباط الشعر الشعبي بالغناء جعل بعض الدارسين يذهبون في اتجاه تسميته بالشعر الملحون، غير أن محمد المرزوقي ذهب إلى معنى أشمل في ذلك، وأكد أن المكتوب من الشعر الشعبي ينضوي أيضا تحت لواء الشعر الملحون. بين هذا وذاك يشتغل الباحثون على تجميعه وتوثيقه، ومنهم الباحث الثقافي ابن الديرات علي سيدنا.
1: ما هيش مسألة الأصالة، هي مسألة أنه نحافظ على تعبيرنا، ولكن هذا ما يمنعش أنه إذا كان التعبير ينقطع في العلاقة نتاعه بينه وبين المجتمع اللي كان هو ينجو، معناتها هو يولي قطيعة تاريخية. قطيعة تاريخية في برشا حاجات، معناتها هناك عديد الأشياء اللي اندثرت منذ احنا موجودين على هالأرض هذه، اللي خلت مثلا ناخذ مثلا اللغة الأمازيغية. معناتها اللغة الأمازيغية اليوم في حالة من الاندثار، لأنه ما يكفيش أنه يكون هناك الإيمان العميق بالنحافظ على الأصالة، هو ما يشي ما يسمى ديكلاراسيون دانتونسيون، معناتها تصريح بالنوايا. لا، هي المحافظة هي بشيء طبيعي أن نمارسوها، نعيشوها، تكون معانا في هي اللي تخلينا نشيخ ونتفرهد، ترجع لنا الشجن، ترجع لنا الفرحة،

0: الإيقاع هنا في عرس الديرات مع الغناي والدرز والميز والخطاوي والرقص إيقاعات تشدك تستفزك وتحرك كل سواكنك للغوص فيها أكثر وفهمها والتمعن فيما تحكيه من تاريخ عما سبق، وتطرح في ذهنك آلاف الأسئلة. هل قمت بدورك في التوثيق والبحث والتعريف بهذا الكنز الغنائي المحلي، أم أن كل تفصيلة هي ليست إلا عرف في جريدة الغناي، الجريدة التي بها أعراف لعلنا نكتشفها في حكايات المكان فيما يأتي من الزمان.
1: إن شاء الله فهمتون المعانية وحديتي بصوت.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: غني ودرس
2: لفيروز جباهي.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: نسيت يا سي تليف المزايا اللي عملتها فيك. تتذكر شيوخ القصور كيف جريت وراهم حتى رضوا بيك قايد وكتبوا للبيت؟
1: خلينا نروحنا يا هاشم.
0: خليه يسمع الواقع اللي ما عرفاش. الدنيا هذه ما شبعان منها حد. لا حال يدوم يا سي قايد. خلي تاريخك ابيض ينفعك الدنيا واخره.
1: اخرج يا هاشم قلت لك.
2: هاني خارج.
0: ونهار زلزلت جدنا ما جيت وقلت قدام الناس الكل طل علي يا حمد راني متوحشك ولا وحشك برده في طريف. ما يعجبك في الزمان كان طولة يا سي طريف. يا ما دول عمرة هالبر وفرسان وينهم شو دخان.
1: هاك جيت يا سي حمد اش طالب؟
0: الكلام اللي قلته لولدك سمعته وانا عارفك لكن كذبت روحي وجيت.
1: هاك جيت مرحبا بيك
0: يا سي طريف. سألتك بجناب ربي اعتقنا لوجه الله انا ولد خوي لا عندنا لك مال ولا رجال. اللي غلب يفك ويعف ذبحا نجيفة حرام.
1: جايني يا سي حمد ترفع في كفوفك وعامل روحك مظلوم. يا رجل اتقي مولاك الحق واضح. ولد خوك ظلم ولدي قدام الناس وسمع ما يكره. ما خص كان البارود ودرت الحق في ولدي ونبهت عليه.
0: في هالبر الخالي الجوع والخوف والزغابة واللي ما عندش سلاح يبدأ كيف ما ردله صوته ما يرفعاش.
1: ولد خوك لا نحيت لا سلاحه ولا ربطه بالحبس. وصيت شيخكم يحفظ سلاح شاكر والبر من السور ودخل السور هو حفظ.
0: نسيت فضلي وخدمتي تجي لولد خوي تعسى بينا نددة وتنحي له السلاح.
1: المجنون يحرموا عليه حتى العصا. شاكر مغارم ولدي في وين راه يتعنى له ويسردك عليه. لو مش هاشم باله واسع ويسمع كلامي ولا الدم سال عنده وده.
0: ولدك اش مجيبه للبشره والملك عامل روحه طاوس هذا عيب.
1: يحمي فيكم وتمنعوا عليه الكلام. اخدم جهنم وبتر السقعه. اسمع يا حمد لا بيني وبينك حسبه ولا ميضوع. احكم في ولد خوك وطورني مستعجل. كيف تبدا عندك ثمره طل عليا
0: ثمره باهي هلا ما

0: الشيخ عبد الدايم يحب يقابلك يا باباي.
1: هو عبد الدايم غريب. دخله في ساعة دخله. مرحبا يا شيخ. مرحبا. اقعد. غريمك كان هني.
2: سي حمد ماهوش غريم يا سي الدايم.
1: انت رجل طيب يا عبد الدايم، هو الطيب قلبه ابيض. الرجل كان يذم فيك ويجهالي الرجعة للمشيخة، وانت
2: المشيخة لا طلبتها لاني رغب فيها يا سيد قايد، وحمد سلم فيها الروح.
1: يا والله يا والله، لو ما هو شم اسناني وعرفها قارصة، ولا بحرماتها لما ورثها الولد ولا كيف ما ورثها على جده. وانت يا سي عبد الدايم اذا مليت منها ها هو منصور راغب، لكن انت تستاهلها واني راضي عليك. وتوش عندك
2: سلاح شاكر ما نقدرش ناخذه منها.
1: يا والله يا والله، ما نسحبكش هكا تغرق في شبرني. سلاح ولدي يتنحى وانت تكيت في شاكر، وشاكر هذا ايش يسوى قدام هاشم؟
2: شوف لي حل يا سي القايد، ما تبهذلنيش قدام ناسي وتخليهم يضحكوا في قفاي. انا نقول لك يا سيدي وانت اعرف قدري، نخدمك وخدمني يا قايد.
1: نعطيك ثلاث حلول، انت اختار منهم واحد. يا ما تنحي سلاحات اهل الجبل الكل، ماطوس وبريقي وطفروت وغيرهم، وفي هالحالة لازمني نزيد صبايحية يعسوا عليكم ليل ونهار، وكذلك المجبدين. وإلا اهل ماطوس تحتفظ بسلاحاتها، وفي هالحالة المجبة متاعكم تزيد كذلك. الحالة الثالثة انت تعرفها ونظنها سهلة، هالشاكر اللي انفخته في جثته وعملتوه فارس بطل اجدار، هالقوم اللي يردهم ولا فالح كان في ضربان الدجاج على البل. ما تكبروش البيعة يا عبد الدايم، انت راجل مخك محلول وكل شيء على عينك. نحوا من بالكم اللي اني مغارم حمد وهاشم مغارم شاكر، هذا حديث باطل، ويجي وقت ويستعصى عليك كيف ما استعصى علي نين.

0: جاني خواف.
1: ليش كون قال؟ أما هاني باش نجرب. تقدش توصل وحدك في هالليل لجبانة وتخلي هالموثق فيها؟
0: أني انقد.
2: يكذب راهو خواف. أني عرفته
0: بالاختار. اش تعطوني؟ ها
3: لا لا باي خي حتى نخاف عليه.
0: لا ما نلعبوش.
3: سمعت قالوا شجاع هكا يحكوا في بلادنا البريغي. خلا نجربوها بنويت. اسمع راب نعطيك فلس فضة أبيض أما تمشي وحدك وتدق هالموثق حذا قبر جدك.
4: اش رايك يا راب؟
3: قلت
0: هجي خل برنوسي وحدك.
1: خواف خلي برنوسك بحذانا باش كيف تهرب تقد تجري. هيمش
0: هاني امشي هاني.
2: مشي والله العظيم مشي. ليك ريتها يرعش.
3: اسمع بنوي انتم غنوا وهي حتى امكم شامخه جاتكم. واني نتبع

0: فاكر مشيت في هالليل؟
1: صاحبك عوني سلم عليك يا عمي، وبعث معايا ولاد الاثنين ومعاهم اربع جمال، قال لك ترحل الصبح قبل العشي.
0: كثر خيرها. ايه يا ولاد سليم، الله لا تخليلكم ديار ولا يدور بيكم عار.
1: كلهم متيثرين عليك ياسر، كيف سمعوا امر ذريته وبناته بنو عشه في وسط الدوار، وفرشها بالكلماوه والبساطات، وحط فيها غراير قمح وشعير، وهزني ليلها بروحي، قال لي العشه وما تبعها للشيخ حمد واللي معاه.
0: الله الله، اهل القلوب الكبيره والرجال اش تعمل. يا ولاد سليم، يا عماره البر، يا نصره المضال، يجعل سوق البلاء يختاركم. اسمع شاكر،
1: نعم نعم،
0: اذبح للضيوف برشني وما تقول لحد، الفجر نرحلوا، كل شيء نخلوه هنا، ساعة ساعة فرش، هاني نحضر في الأزمة. أما أما رقدتي؟
2: واش بيك يا ولادي، واش بيك؟ تو كيف أخذتني عيني وحلمت. ابشر حمد ولادي، الراجل هذا البارح تصور لي حنش متلهوث عليك، وجاك شاكر في ده سيف وقطعة من النصف.
0: صاحبي عون يما بعث لي جماله وولاده، يحبني نعدي الربيع قداه، نشبعوا باللبن ونعيشوا في الصحراء
2: ان شاء الله،
0: يزينا من الجبل. حضري روحك نسرع قبل الليل.

0: غزال غزال غزيرة هاوينا خايفة لك
1: خليه اللي لا نعرفوه هاو الكلام الروح عالليغة
2: يا بنات هذا قبل جدي
3: مسيك بالخير يا جدي اني ما نعرفك لكن الناس يقولوا عليك رجل صنديد واللي يعرفوني يقولوا لي تشبه جدك لكن اني خايف يا جدي سامحني جم اني باش ندق الموثق بحذاك سامحني مانيش قاصد نحيط ارقد وتمان حتى جدي قريب جيت وانت وقتها ندفنوها حذاك وتولوا كيف العاد جدي خلي ندق الموثق والله اني نحب انت باهي ارقد يا هديك حتى الموت ما يدخلش الحجر هاني كمل صفحة الاخي
4: الى اللقاء مع حلقة اخرى من مسلسل عروس الجبل شارك في التمثيل حسين محنوش سلوى محمد انور العياشي سلمى الحفتي عبد الوهاب المصمودي منيرة بن عرفة زين موجو نبيلة بالشيخ حمادي بوعزيز عزيزة برباش صالح الرحموني فاطمة البحري محمد مزيان محمد علي بالحارث عزين الحمروني عماد الوسلاتي الرزق العوني سلاح العمدوني سميرة العمري علي محسن العرفاوي ليلى الرزقي علي بن سالم زهير وألفة المذبوح هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي ساعد في الإخراج البشير البجاوي عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي

0: ناقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب ونحن نبوش في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب ونعيد تقريب الدفاتر على للعبر مكانا بين صفحات الكتب في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهوشات.
1: صحيح أنهم هجرونا وخيروا الغرب مقاما، قبلوا الاستشراق فلسفة والمستشرقين اسما، لكن رغم كل هذا أو ذاك ظل دم الشرق يسري في عروقهم، حملوا بين خلجات قلوبهم أفراحنا أحزاننا طموحاتنا أحلامنا وحتى خيبة.